قلبك يا أم. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل بدايه اسبوع موافقه ليكم، ان شاء الله يا ربي جمعه جديده تعديوها كان وانتم فرحانين. ان شاء الله جمعه جديده تعديوها برشا طاقه برشا نشاط برشا حيويه، وانتم في فورمه وانتم صحتكم بخير وانتم ان شاء الله بالكم مرتاح. هذا شنو نتمنى لكم في بدايه الاسبوع هذا. ان شاء الله نهايه الاسبوع كانت مريحه، ان شاء الله في الويكاند نجمتوا تستغلوه كيما حبيتوا كيما تمنيتوا. شكرا لكم على الاستماع لينا، احنا موجودين معكم كالعاده مع بداية الأسبوع من الاثنين للجمعة من الخمسة لستة متاع الصباح. رفقوكم انتوما مستمعي مزيكا فام، اللي تبدأوا النهار على بكري، اللي تخدموا بكري، اللي تتنقلوا بكري، اللي تنافيوا، واللي تشدوا خدمكم، لأنكم في قطاعات تطلب منكم انكم تبدأوا موجودين سور بلاس على بكري. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل، وان شاء الله يا ربي بالرزق، وان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم على قد الحاجات اللي تتمنيهم واللي تحلموا بيهم، وان شاء الله امنيتكم الكل تتحقق، امانيكم الكل تتحقق. هذا شنو نتمنيه في صباحية اليوم الاثنين 18 مايو. تحيه لكم اذا كنت تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، كنت تسمعوا فينا في الدار، مازلت فوقي قمتوا تحضروا في فطوركم، تحضروا في فطور صباحكم على بكري. ان شاء الله موافقين الناس الكل. بعد شويه موعدنا كالعاده يكون مع الميتيو، ناخذ فكره على توقعات الجويه. عندنا موعد زيده مع لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، ما تنساوش زيده موعدنا اللي يكون مع لي بروغرام دو جور، وين نعطيكم فكره على اهم الفقرات واهم زيده الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا ابارتير من 6 متاع الصباح. برشا موسيقى زيدا نقترح عليكم نبدأ بها، ان شاء الله صباحنا كان بالخير. نبدأ زيدا صباحنا برشا موسيقى اللي تخلينا هكا ناشتين، تخلينا عاملين كيف. خلينا نبدأ فيروز اليوم الصباح، نحن والأمر جيران. توتيتي أول ساعة

0: داني بريان فلاي مي تو ذا مون نهاركم مبروك الناس الكل طريق السلامه ليكم تحيه ليكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net طريق السلامه للجميع تحيه ليكم كان تابعوا فينا زاده على ابلكيشن موزايك اف ام عندنا مازال متواصل معكم حتى ل 6 نتاع الصباح شوي خير موعد الميتيو ناخذ فكره على بدايه الاسبوع كيفاش باش تكون درجه الحراره التوقعات الجويه الكل نحكي فيها بعد لحظات خليكم مع كايروكي كل حاجه بتعدي
1: أول ساعة

0: ميتيو
1: الخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، بداية أسبوع خارقة العادة إن شاء الله ليكم. نحكيو على طقس اليوم الاثنين 18 ماي اللي يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، محليا كثيف السحب خاصة اليوم آخر النهار. نحكيو على الوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب فمتموج. درجات الحرارة في استقرار، تتراوح قصوى بين 20 و 25 درجة هذا بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 وتوصل حتى ل 30 درجة ببقية الجهات.
0: ميتيو
1: بعد شوية نوعد يكون مع ليزيفينمون دو جور. نحكيو على أهم الأخبار، أهم المواعيد زادة المنتظرة بالنسبة اليوم، شنو يسنى فينا في نهار كيما اليوم في علاقة بالأحداث الوطنية. هذا الكل نحكيو فيه بعد لحظات. خليكم مع غفريز لغنية ماجدة الرومي مطرحك بقلبي، باش تسمعوها بصوت عبير نعمات. وتسيتي أول ساعة مرحبا بكم.

0: اسبيس في ذا بوب مارلي وصلنا لل 35 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل وقايت لكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: أيامات تفصلنا على عيد الأضحى، إن شاء الله يا ربي كل عام أنتم محيين بألف خير. نحكيه على بعض المعلومات اللي تم انطلاق متاع بيع الأضاحي بنقاط المنظمة انطلاقا من اليوم الاثنين 18 مايو. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كان أعلن أنه عمليات البيع متاع أضاحي العيد بالنقاط المنظمة تنطلق من اليوم الاثنين، وكان أوضح المجمع في بلاغ صادر عنه أنه تم بعد جلسة عمل انعقدت في إطار استعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية الاتفاق على اعتماد أسعار مرجعية بنقطتي البيع اللزوز اللي موجودين بكل من منطقة السعيدة تابعة لولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس، وذلك كان بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. بالنسبة للأسعار والأسعار المرجعية للأضاحي، فإنه الأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلو يكون 27 دينار للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام فإنه 25.8 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام فإنه يكون سعر الكيلوغرام الحي هو 23.8 دينار. المجمع زيدا كان دعا المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، وثم دعوة اليوم للمواطنين على أنهم يشريوا الأضاحي نتاعهم من النقاط الخاضعة للمراقبة، هذه حفاظا على شروط السلامة والشفافية في الأسعار. وزيدا هذوما النقاط المنظمة تبدأ ديما فيهم معناها الكنترول وديما فيهم الرقابة، وهذا اللي يخلي أنه المواطن ينجم يشري وهو يبدأ عنده ثقة في الأضحية اللي باش يشريها، وتبدأ فما المراقبة دونك يبدأ وما متهني من في علاقة بالنقطة هذه. نحكي وزيدا على موضوع آخر اليوم صباح في علاقة بالفترة هذية، ونحكي زيدة على أنه فترة الامتحانات، وفما زيدة حتى الفترة متاع الأساتذة اللي في الفترة هذية قاعدين يقوموا بامتحانات. نحكي شوي آخر على النقطة هذية، لكن خلينا نحكي على وزارة الصحة ساعة قبل. وزارة الصحة اللي كانت أكدت البارح لحد أنه قاعدة تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة التطورات متاع الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، وشدت على أنه إلى حدود التاريخ هذايا لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة زادة في بلاغ لها أنها تواصل في متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. فما نقطة مهمة للمسافرين ولا أنتم زادة كنت تسمعوا فينا وباش تسافروا في الفترة القادمة، فإنه وزارة الصحة توصي أي شخص باش يسافر أنه يلتزم بتوصية الصحية العامة وقت السفر، يحترم قواعد حفظ الصحة، يتجنب خاصة الملامسة متاع القوارض أو الفضلات متاعها، وأنه يتصل بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض متاع حمى سخانة أو مشكل في التنفس بعد العودة من مناطق اللي يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. ودعت زيدا المواطنين وسائل الإعلام منهم ما ينسقوش وراء الشائعات أو المعلومات اللي تبدأ غير موثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. وزيدا ذكرت وزارة الصحة أنه حسب آخر المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية، فإنه عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة مازال محدود جدا، ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات متاع تقصي وتتبع تبع للأشخاص اللي يخالطوا في الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس هذا. تحقيقات زيدا الوبائية والمخبرية اللي قاعدة صايرة تشير إلى أنه الحالات المسجلة مرتبطة بسلالة تعرف باسم فيروس لونديز، وهي من فيروسات لونتا المعروفة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية هذية فيما يخص البلاغ متاع وزارة الصحة. نحكي كما قلنا قبيل على المناظرة متاع انتداب الأساتذة متاع التعليم الثانوي والفني والتقني البارح، كان فما أمام المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026. دونك كان بمشاركة 66125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات واللي تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية اللي هم عددهم 26، وعدد الاختصاصات المعنية وصل حتى 14 اختصاص بالمناظرة هذه. إن شاء الله بالتوفيق للأساتذة هذوما الكل. تم توزيع زاد الإطارات المركزية والجهوية على مختلف مراكز الاختبارات والمعاهد للمتابعة نتاع حسن سير المناظرة هذية والوقوف على مدى احترام الإجراءات التنظيمية. دونك المناظرة هذية إن شاء الله اللي باش ينجحوا فيها باش تمكنهم من أنهم يلتحقوا بمراكز العمل نتاعهم مع الغونتري سكولير الجاية، باعتبار أنها مناظرة نتاع انتداب مباشر من غير المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة. كانوا هذو لي زيفينمون دو جور بالنسبة اليوم.
1: لي زيفينمون دو جور أول ساعة

0: مستر هولاند غريغوري بورتر وصلنا ل 5:48 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: كالعادة الموعد يكون ابارتيغ من 6 متاع الصباح مع كيف احلى صباح الكل على امتداد 3 سوايع برشا جديد برشا ربح برشا اخبار كل ما يهمكم انتوكا باش تبداو صبحية وانتوما عندكم الاخبار الكل المعطيات الكل باش تبداو ان شاء الله زادة جمعتكم معنا كان بالخير ان شاء الله. موعدنا يكون كالعادة في الميتيو 36 دقيقة مع فاتمة دقيقة حظ مع فاتمة خير باش تربح هو اول موعد للربح في احلى صباح. كل يوم تنجموا تربحوا لي كارت دو ريشارج من اهداء موزايك اف ام. دونك انت والمشغل نتاعك كل نهار يكون فما اوبيراتور مختلف وكيكا نجمو تكونوا انتم الرابحين معنا على الخوي. اليوم نحكيو على ايداع مقترح قانون جديد بالبرلمان اللي فيه عدد من الامتيازات للمتقاعدين. دونك اللي يسمع فينا المتقاعدين الكل ولا كل ما يهم زاد شان المتقاعدين موضوع اليوم ليكم انتم. مرحبا زاد باسئلتكم على الباج احلى صباح باي موزايكا فام لانه باش يكون ضيفنا صاحب المبادره النائب فخري عبد الخالق باش نحكيو معاه باكثر تفاصيل على الموضوع ذي. موعدنا يكون مع 10 مينوت كرونو كما كنا هذا الاثنين يكون حاضر معنا فهمي نحكيه على كل ما يهم عالم الرياضة ونحكيه زادة على كواليس عالم الرياضة. موعدنا زادة يكون كالعادة في ساعتنا الثانية مع الربح صباح تربح يوميا تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي جديدة كنت تكلمونا على 71113000 تنجموا تكونوا انتم الربحين معنا تصبحوا وتربحوا مع أمين يوميا. وعنا موعد زادة في لو كوندكتور بيتو تالينير تنجموا تربحوا معنا 200 دينار من اهداء توتال انرجي يوميا مع ايمن. ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع اياد الدهمني في مع اياد ونختموا كالعاده بانتباه شقال. اليوم شجعوا نحكيوا على موضوع المنتخب الفرنسي والافير نتاع المنتخب الفرنسي. نحكيوا على المدرب السابق للمنتخب الفرنسي اللي يحكي على ويتهم منصه نتفليكس بتشويه صورته والانحياز ضده. نحكيوا على دوكيومنتير جديد اللي تناول احداث الازمه تاع المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم 2010. تفاصيل تلقاوها إن شاء الله معنا في انتباه شقال. شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو صالح اللي رافقنا في الإخراج. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات معك بحر صباح وإحنا غدوة موعد جديد من 5 حتى 6 في أول ساعة. نهاركم مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع خارقة العادة ليكم من ما تسمعوا في موزايك فام.
1: Les programmes du jour موزايك فام أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 تصبح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل والعنبر والياسمين، إن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع ممتازة موافقة لكل أصدقائنا المستمعين. الاثنين 18 ماي 2026، ما عاد ما مازال على العيد، مازال أقل من 10 أيام. بوه ما عشر أيام ليه بري من با جمعة، أي جمعة ونهار، 8 أيام مازال على العيد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربي اللي نجم يعيد صحة وفرحة، اللي ما نجمش ماهوش أوبليجين ويتسلف ويدين ويلقى روحه ومن بعد مضطر انه يرجع برشا فلوس، خاصه مع الاسعار الجنونيه اللي قاعدين نسمعوا بها هذيا. ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل من الحلال الطيب ومن الرزق والحلال في بدايه هذا الاسبوع. عاي سيدي شنحوالكم، ارتحتوا في الويكاند؟ قدتوا مليح؟ فرهدتوا مليح؟ هاي نرجع ناخذ متاول على رواحنا ان شاء الله في بدايه هذا الاسبوع. احنا كلنا في ناشطين باستثناء زوز مانيش نقول عليهم شكونهم، ظهر النوم يكبي فيهم، واحد منهم هو انا. طلعوا الثاني شكون؟ طب اصواتهم تنجموا تطلعوا من هنا السبعه، انتم كانت تسمعهم يتكلموا المقصودين والمعنيين بالامر، اللي بعد السبعه ليه ناشطين من رجلين، اما اللي قبل السبعه كيكا تخليكم تكتشفوهم من هنا بعد. نادي صباح النور. ايواش هذا صوت من الاصوات، هذا صوت من الاصوات. الاخت فاطمه موجوده لنا بحضنا، خونا مراد باللكحل، خونا اياد ريق التنقيموه بعد شويه تلقاوه موجود معنا في على خويا ان شاء الله مع السبع غدرج. من هنا حتى الوقت كل الفريق حاضر معكم في 3 ساعات ملؤها الاخبار الطيبه لينيرجي بوزيتيف، ونتمنى لكم ان شاء الله تعديوا معنا احلى صباح.

0: Santas be. Meteo.
1: الستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 18 مايو، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فمحليا كثيفة السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة في استقرار، تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال الوسط، وتكون زادة في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. وغدوة 3-19 مايو حرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Santas Ver.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم، إيش مزيل على احتفالات الجوزاء وإيش مزيل زيدة على الحظ السعيد لكل الأبراج الهوائية كما الميزان الدلو. طاقات حلوة راهي تستنى فيكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، عندك فرصة تبين قدراتك وتاخو خطوة جديدة في الخدمة وإلا القراية. الثور فما بوادر تحسن وإلا فكرة نجم تزيد لك دخل إضافي، أما تجنب يفضل المصاريف العشوائية خاصة على حاجات مش ضرورية. الجوزاء حاليا القمر منورة برجكم، الدعم موجود، الأخبار الحلوة في الطريق، هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شمس.
3: ومع وجود القمر ببرجكم أكيد في دعم كتير حلو لكم، أجواء كتير إيجابية مساعدة لليوم الثاني على التوالي القمر ببرجكم، وبالتالي موالي برج الجوزاء قادرة أنه تخلص أمور، قادرة أنه تكون منتجة لأمور، قادرة أنه تتقدم بكتير من الأمور أو قرار، يمكن مش ضروري عم تشتغلوا على شيء، يمكن عم بتفكروا بقصص، وبتصور انه يوم التنين رح بيساعدكم تلاقوا نتيجة.
2: والسرطان فما لما حلوة، فما اهتمام الصغير وإلا حتى مساج بسيط تنجم تبدل الجو بينك وبين الحبيب. الأسد تنجم تلقى دعم الناس قريبة ليك، الجو مناسب للقاءات واللمة الحلوة. العذراء مش كل معركة راهي تستحق رد فعل سريع، ساعات الهدوء والتخطيط يعطيوك نتيجة أقوى من الاندفاع. وانت ميزان نهار فيه توازن نسبي، ما يلزمك تحسم بعض الأمور اللي خليتها معلقة من مدة. العقرب راهو فما فرصة باش تصلح علاقة مهنية وتنهي زادة سوء تفاهم في الخدمة. والقوس راهو الوضع مستقر نسبيا، أما اليوم مش مناسب هو نهار اليوم للمجازفات المالية الكبيرة. الجدي الحوار الهادي قرب المسافات بينك وبين شريك حياتك. والدلو زادة عنا برج الدلو وقت اللي نحكي واللي هو برج هوائي، حاول ترتاح أكثر وتبعد شوية على التوتر النفسي. ونختموا ونكملوا نحن مع برج الحوت، ما تحاولش ترضي الناس الكل على حساب راه تحتك، القرار اللي يريحك يريح لك بالك أهم من أي مجاملة.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. تنجموا تربحوا معنا لو دو برودوي جديده كي تطلبون على 71 113 الف. تلقاو وائل في الستاندار ياخذ تليفوناتكم، وان شاء الله مع 7:35 دقيقه تكونوا موجودين. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 06 77 68 49 34 15 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة أداها مساء الأحد إلى حي دوار هيشر من ولاية منوبة ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم إلى جانب مواصلة تطهير مؤسسات الدولة من مختلف مظاهر الفساد. وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة وخدمة الصحة والنقل وغيرها من الإشكالات اليومية، معتبرا أن المرحلة تستوجب مزيدا من العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. استأنف حركة القطارات على خط الساحل منذ أمس، وذلك بين محطتي المنسير وسوسبب جديد في الاتجاهين إثر تعطلها مساء السبت بسبب عطب في السلك الكهربائي، حسب ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة في تونس. ووزارة الصحة تشدد على أن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها التي تم تسجيلها مؤخرا تعود إلى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية قامت برحلة بأمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ما زال محدودا ويتم التعامل معه عبر مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. في هذا السياق، الوزارة تبين مواصلة تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة، داعية المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها، مع ضرورة الاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق ينتشر فيها الفيروس. عالميا، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد في تحليل لها بأن زيادة صادرات النفط ومشتقاته من الولايات المتحدة بدأت تنعكس على الأسعار داخل السوق الأمريكية في وقت يواجه فيه المستهلكون ارتفاعا متواصلا في كلفة الوقود. والتحليل يوضح أن الولايات المتحدة تمكنت حاليا من تلبية احتياجاتها المحلية وتعويض جزء من النقص في إنتاج النفط القادم من الخليج بسبب الحرب، غير أن عدة مؤشرات توحي بإمكانية ظهور ضغوط أكبر خلال الفترة المقبلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: ثم تسمعوا في موزايك اف ام. ان شاء الله صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله بدايه نهار ممتازه ليكم. 15 درجه حاليا، بارده شويه في تونس العاصمه. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامه، وان شاء الله ربي يعطيكم. نتمنى صباح نور ندو،
1: ان شاء الله نهارك مبروك امين. بدايه اسبوع ان شاء الله خارقه العاده ليك واللي يسمعوا فينا الكل. اليوم في على الخوي سبيسيال متقاعدين، دايوغ نصبحوا عليهم برشا، ونعرف اللي فما برشا من المتقاعدين يسمعونا في الوقت هذايا. دونك هذايا الاخبار يهمهم ويهم زاد اي شخص اللي بيانتو باش يكون ان شاء الله في التقاعد. مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب قاموا بايداع مقترح قانون جديد يتعلق بالاحاطه بالمتقاعدين. فيه عدد من امتيازات الاجتماعية، فما امتيازات صحية، فما حتى امتيازات ثقافية للمتقاعدين، والهدف هو تحسين جودة الحياة متاعهم. تنشوفوا شنو يقترح مشروع القانون هذية في علاقة بمعاليم النقل العمومي الوطني الجهوي، كيف كيف زاد حتى المتقاعدين المقيمين بالخارج، فما عندهم باش يكونوا امتيازات في علاقة بالتنقل متاعهم عن طريق النقل الجوية البحرية الوطنية زادة. فما باش نحكيوا في الجانب الصحي شنو يقترح مشروع القانون هذية في علاقة بالخدمات الوقائية، ولا حتى لديجنوستيك اللي يكونوا الكشوفات المبكرة. وباش نختموا بنقطة تتعلق بالمستشفيات العمومية، باش يكون فما جديد في علاقة بالمتقاعدين وعلاقتهم بالمستشفيات العمومية، ونختموا بالمستوى السياحي. مشكور جدا صاحب المبادرة ضيفنا النائب سي فخري عبد الخالق. صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي موزايك فهم.
1: شكرا لك سي فخري على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي نرجع نحكيه على شنو يقترح مشروع القانون هذية. كما كنت سميت لزاكس الكبار، كنت حاب نبدأ ونحكيه على المعاليم تاع النقل العمومي. نحكي زادها على نقطة مهمة هي الصحة والكشوفات اللي تكون للمتقاعدين، وكل مهم زادة صحتهم.
2: شكرا على السماح لنا بالتدخل معكم في موزايك فهم.
1: كل شيء مرحبا بك،
2: عايش فكرة بيخليك. حبيت نعطي فكرة عامة على المقترح هذا اللي بدل به 40 نائب حسب أحكام الفصل 68 من الدستور. مقترح يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. المقترح هذا أخذ رقم 30/2026، تقدم يوم 29 أبريل، وقع إحالته بالمكتب المجلس يوم 7 مايو. واليوم نحكيه على المقترح هذا موجود في لجنة الصحة، وإن شاء الله أول السماعات باش تكون نهار 3 بسماع جهة المبادرة أولا. المقترح هذا فيه بتفرع إلى 4 قطاعات تمس المتقاعدين. القطاع الأول هو قطاع النقل. قطاع النقل اللي احنا قلنا لازم يتمتع المتقاعد بتخفيض في التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية وغيره. كيف كيف هن ينتفع بدفتر نقل للمتقاعد اللي يسند المتقاعد وفقا للشروط وضوابط التي تضبطها بمقتضى أمر بعتالي ذاك الأمر متاع الوزارة المعنية. وكما هن زاد المتقاعدين اللي في عمالنا بالخارج عن تعريفة العودة للوطن، هي التخفيض في الناقلة الوطنية الجوية والبحرية ب 30%. هذا على مستوى النقل.
1: سامحني، بالنسبة لمستوى النقل سي فخري، بالنسبة لأي معناها أي فترة يتنقلوا فيها، ولا فترات متاع الذروة، ولا وقت التخفيضات؟
2: كما تعرف دي فترات الذروة فترات خاصة. قلنا احنا فترات خارج أوقات الذروة.
1: خارج أوقات الذروة، واضح جدا.
2: كما تعرف انت القانون زدنا نحاول
1: سي فخري ما عادش نسمعوا فيك، ما كنت نجم تقعد في بلاصة فيها ريزو.
2: تسمع فيها
1: هكا سافا.
2: كما قلت لك معناها خارج اوقات الذروة. هذا بالنسبة للنقل. عندنا القطاع الثاني هو قطاع الصحة. قطاع الصحة، وكما تعرف انت نحكيه اليوم على المتقاعدين الفترة اللي تكسر فيها الامراض هي بعد 60 سنة العمر هذاك، وكما نعرفه الناس الكل. والاشكالية اللي نشوفوا فيها احنا اليوم في سبيتاراتنا وفي غيره، شوفوا كيفاش معنا راجل كبير ولا مرأة كبيرة كيفاش من 6 متاع الصباح باش تتعدي وكل شيء تعدي ماضي ساعة وماضي ساعتين وما تنجمش. دونك شخلنا احنا قلنا في قطاع الصحة الإعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات والكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة كما نقولوا احنا السكر والقلب وغيره في القطاع العمومي، تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية. اللي كيف قلت لك اللي نشوفه فيه اليوم معناها احنا في كل المجالات في النقل ولا في غيره، معناها كل القيم اللي كانت عندها نوعا ما تنحات، ما عادش نقدروا الكبير وما عادش نعطيه الاولويه، خلى على الاقل بموجب القانون اليوم نحكي
1: واضح.
2: في القطاع الثالث هو المجال السياحي. المجال السياحي احنا اليوم الناس هذه أعطت للبلاد ياسر وخدمة، بعد ما يتقاعد ما يلقاش الإمكانيات كما تعرف أنت، معناها حتى إمكانياته المادية ما تسمحلوش باش للترفيه وغيره للسياحة، قلنا أحداث بطاقة ترفيه للمتقاعد وتخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة كما قلنا المرلولة، وتخفيض يقل على 50% على تذاكر المهرجانات وتظاهرات ثقافية خاصة الممولة من قبل الدولة.
1: واضح جدا.
2: هذا في المجال السياحي. أنا رأي نعطي فيك تو في ملخص للمقترح هذا. قلنا في المجال زاد في مجال التشغيل والدخل. إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني آخر لتمكينه من مواصلة العمل. حتى اليوم كما تعرف أنت مع القانون ما يسمحش، فهمتني؟ قلنا علاش احنا خاصة في بعض المجالات المحددة،
1: معناها وقت اللي يقرر نتقاعد انه يخدم حتى بعد الفترة
2: بعد التقاعد متاعه ما يلخاش ما يمنعه، خاصة في بعض المجالات اللي تنجب تستفيد منه الدولة ويفيد في الخبرة متاعه والإمكانيات اللي عنده.
0: رينا بعض الدول الأوروبية مشيت في الترفيع في سنة التقاعد، احنا معناش نية هذه في تونس ولا
2: لحد الان كما تعرف انت سيمين صباح خير
0: صافي كل شيء عشان هركس
2: عادي عايش ربي يخليك. لحد الان في تونس تبع معارضه شديده مع الموضوع هذا كما تعرف، فهمتني؟ رغم اللي هي
0: حتى في الخارج تلقاها معارضه شديده، اما نظرا للتهرم السكاني وايضا ولاو معناتها عدد العاملين باش يقرب برشا العدد العاطلين عن العمل، قلت المتقاعدين مع ذاك علاش يمكن يكون حل ترفيع مثلا 65 64 فما بلدان 63 فما 65 فما 66 في ألمانيا هذول
2: اي في ألمانيا 66 احنا ان شاء الله احنا لازمنا نخمو فيه خاطر احنا كيما نشوفوا احنا تقاعد في سن الستين ولا بسنين او ستين مازال في كيما نقولوا احنا في تنبك العطاء نتاعهم انا يلخى روحهم على البنك اليوم النجم خموا فيه موضوع كفلكي والنجم خموا فيه بجدية. وكما تعرف سي أمين احنا حتى المقترح اليوم لو قابل للتعديل واحنا مفتحين على كل الجهات مش نسمعهم، خاطر في الاخر مقترح هذايا هو اجتهاد من مجموعة من السادة النواب، فهمتني؟ لكن قابل للتعديل اللي باش يكون باش نسهلوا التطبيق نتاعو غدوة وباش ما يتحطش في الرف زاد، ما خاصناش نستعمل القانون يتحط في الرف، احنا نحبوا قانون يطبق وينفع المتقاعدين.
1: واضح يا سي فخري، شكرا لك. في انتظار جلسة الاستماع قلت لي باش تكون ان شاء الله نهار
2: ثلاث، نهار ثلاث ان شاء الله جيت المبادرة ان شاء الله.
1: واضح، شكرا لك سي فخري عبد الخالق، مشكور جدا على حضوركم معنا. شكرا لك. نحكي على ضيفنا اللي كان حاضر معنا اليوم نائب فخري عبد الخالق وصاحب المبادرة في علاقة بالامتيازات اللي متعلقة بالمتقاعدين. تنجموا تعودوا دايوغ تفرجوا على المداخلة كاملة على الباج. أحلى صباح باي موزايك اف ام. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو ميتيو مباشرة مع الوطن الرصد الجوي أخونا سرحان شان نهارك أسعد الأيام. صباح النور.
4: نهارك زين خويا أمين، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة مزيكة.
0: ربي فضلك باردة شوية اليوم صباح 14 درجة تقريبا
4: في تونس. والحال هذا متكرر يعني ديما في الصباح بكري ولا في الليل ديما تبدأ باردة شوية. نوعية الرياح التي تهب بالأساس هي اللي تخلي الطقس يميل إلى البرودة، ما هوش بارد يعني مانيش في الشتاء. نذكروا لكون احنا رانا في الربيع ولكن
0: الرياح الصيف زاد
4: اي قريب باش ندخلوا في فصل الصيف، ولكن نوعية الرياح الشرقية او الشمالية هذه النوعية تساهم في تراجع في درجة الحرارة. اليوم نعود الى التقلبات الجوية الكلاسيكية، الكلاسيكية خاطر اللي استنسنا بها في الصباح تبدأ فترات من الاستقرار تقسم غيم جزئيا على كامل البلاد، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وممكن ياسر يعني تكون أحيانا غزيرة تحديدا بولاية القصرين مرتفعات الوسط الغربي، نتحصل على كميات طيبة في ظرف زمني وجيز نتيجة هذه السحب الرعدية اللي باش تتنقل نحو الجهات الشرقية، ممكن تلامس جدا ولاية القيروان ونذهب حتى بعيدا إلى ولاية المهدية. كما أشرت نوعية الرياح اليوم بتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، لكن تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب وين ممكن تصير دواوير رملية محلية ما هيش كبيرة برشا، ما تساهمش في انخفاض مدى الرؤية الأفقية مع بحر قليل الاضطراب عامة من الشمال إلى الجنوب ودرجات حرارة قصوى في ارتفاع نسبي أو طفيف جدا مقارنة بيوم أمس ما بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب. المرتفعات تتمتع بأرقام أقل في حدود 18 درجة وما بين 27 إلى 31 ببقية الجهات خاصة الجنوب الغربي أو أقصى الجنوب. من 3 إلى حدود يوم الخميس أجواء مستقرة، يعني سحب عابرة تميز كامل البلاد، رياح ضعيفة فمعتدلة سواء هبت من القطاع الشرقي أو الشمالي، ولكن الملفت للانتباه هو الحرارة اللي بيشتاخوا منحة تصاعدي، كل يوم نسجل ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين. نستعرض الربيع من جديد بعد ما نخفض درجة الحرارة، الأرقام بيشتكون في المعادلات العادية أو تتجاوزها بقليل خاصة في نهاية هذا الشهر. إن شاء الله إن شاء الله السلامة للجميع، طقس ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، ردوا بالنا في فترة امتحانات نستحفظوا على رواحنا، هذا هو المهم وهذا الأساس.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام فينا.
4: شكرا.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة. أحلى صباح
5: أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. دي مينوت كرونو.
0: صباح نور فهي.
6: صباح خير أمين،
0: شان هارك أسعد ليام إن شاء الله، صباح نشاط والحيوي
6: صلى أمين يا رب
0: أمين. به نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي. جديدا البارح هو الإعلان عن شكر الوعر رسميا يعود لحديقة الترجي الرياضي التونسي،
6: والأخبار اللي تعدى على مزيك البارح حتى كنا من أسبوعين التالي كنا حكينا فيه الموضوع أنه شكر الوعر موجود في كواليس الترجي قرب من إدارة النادي، كان حاضر في التمارين، حاضر في بعض المباريات بطلب من رئيس النادي، وتطورات الأخيرة بعد إعلان رياض بنور اللي كان عمل تصريح في مزيك وأكد اللي هو استقال من مهامه وينسحب من الترجي الرياضي التونسي. بعد ساعات تأكد الخبر كونه الخليفة نتاعو باش يكون شكري الوعر اللي كما قلت معناها من أسبوعين وثلاثة تعرض عليه المنصب هذا كونه يرجع للترجي في أي خطة كيفاش عليه شكري الوعر، حبي ياخذ شوية وقت، حبي يفهم مش فاهمة في الترجي شنية الوضعية، شنية الإضافة اللي نجم يقدمها، ولأنه كان بعيد شوية نوعا ما قرب فهم دونك وقت اللي جاء المنصب بعد انسحاب رياض باش يكون هو معوض رياض باش يكون المشرف العام وأيضا اللي بي فرع كرة القدم في انتظار أكثر توضيحات في قادم الساعات والإعلان الرسمي من قبل إدارة الترجي التونسي، وهنا يوري معناها تطورات سريعة في الترجي اللي ما تعودناش بها أنه الترجي يعرف تغييرات على مستوى الإدارة، لكن يبدو أنه النتائج الرياضية خاصة خسارة لقب البطولة أيضا كذلك الخروج من الشامبيونز ليج هي اللي كانت وراء التطورات الأخيرة. مين
0: البارح الترجي ربح 3-1 المتلاوي في مسابقة الكأس، والترجي التونسي ترشح للدور الربع النهائي
6: للربع النهائي البارح ماتش روتار من الثمن النهائي،
0: دونك ترشح للدور الربع النهائي. مازال في مسابقة الكأس، مش عارف وقتاش باش تشوف الكوب.
6: هو بالنسبة للدور الربع النهائي الربع
0: والخميس فيفا عطاتهم دات ليميت،
6: اما استثناء بالنسبة لتونس باش يكملوا يلعبوا الدور الربع النهائي ربع وخميس، نصف النهائي يوم الاحد 24 مايو والفينال 31 مايو. بطبيعة هنا اي فريق خصوصا اذا كان نحكيوا على السي اس اس ونحكيوا على الترجي التونسي، معناها
0: عندهم لاعبين في المنتخب،
6: عندهم لاعبين ترجي، عنده بن حميد السي اس اس، عنده دحمان، دونك ماهوش يكونوا على
0: الترجي، عنده زاد توغاي
6: توغاي بون ذاك ما نعرفوش اش هو ديجا عنده موقوف لانه عنده باش يتعدى على الرابطه النجم يتعاقب، ما زاد ما نعرفوش اسكو توجد له الدعوه للمنتخب الجزائري، دونك هذاك كابار بالنسبه للتوغاي.
0: باه دونك النهار الاربعاء والخميس هذايا الادوار الربع
6: والخميس
0: الادوار الربع النهائيه. باه شنو اللي حصل للمدرب علي لوزيتش ليله توديعه كلاعب كره
6: الملاعب
0: ملاعب
6: كره الملاعب
0: والله يا فهم جيتني العنوان نقرا قلت لعل
6: كلاعب
0: ملاعب قلت لعل فهمي ما عنده فازه كلاعب اوكي قلت حنقولها كما حب هو
6: الملاعب خويا في بلاصه الكيف عملنا كيف بس دي مباراه نونت وتولوز البارح في ليك ان في فرنسا توقفت بسبب اجتياح الميدان من قبل
0: الجماهير.
6: الحق البارح مشاهد مؤسفة بالنسبة لجماهير نونت،
0: تخلف
6: وي كانت غاضبة بسبب سوء النتائج لفريق نزر القسم الثاني، كانوا غاضبين على إدارة النادي ومالك النادي، الجماهير اقتحمت الميدان ودخلوا وصلوا حتى من هبطوا وسط الجازون وغيره، من بعد رجعوا في ساعة معنا قالوا ما يجيش الشيء هذا، قعدوا يستنوا تقريبا 40 دقيقة لكن حكمت المباراة بالتنسيق مع الأمنيين، تقرر إنهاء المباراة لأسباب أمنية بحتة. الجماهير وقت اللي نزلت الميدان مشي لهم علي لوزيتش وكان غاضب ويلوم عليهم علاش عملتوا هكا، علاش وقفتوا اللعبة، راكم باش تعرضوا النادي لعقوبات كبيرة ماهيش تعدى حاجة عادية. علي لوزيتش هو راهو معناها مسمي على نونت، معناها وبداية كاريره كان في نونت ودرب نونت في أكثر من مناسبة، معناها يحكي بالعاطفة يحكي بكل لوعة وبكل غيرة. كان نرجع لبعض الصور اللي عاشها علي لوزيتش، مين معناها ليلة متقلبة قبل الماتش، تم تكريمه على أساس أنه كمل وكان آخر ماتش ليه واعتزل تدريب نهائيا، ونعرف أنه المدربين في أوروبا يعنوا الاعتزال نتاعهم ما يقعدش يستنى تكريم نتاعو. من بعد الحادثة الثانية أنه يمشي مع الجمهور وكانت معناها صورة سيئة للوزيتش اللي كان معناها منفعل ومنهار وكان الأمنيين يبعدوا فيه باش ما يدخلش في التحامات مع الجماهير، والصورة الثالثة اللي كان معناها منهار في البستير يبكي، معناها ممكن ليلة ما تنساش بالنسبة للمدرب هذا أنه يرى فريقه اللي يحبه وعاش فيه سنوات ودربه يصير فيه هذا الكل في ليلة أخيرة اللي من يودع فيها ملعب كرة القدم.
0: كيف كيف فاند سيزون صعيبة الفريق نيس، فريق علي العابدي بما أنه فريقه مهدد بالسقوط وبش يلعب براج مع سنتيتيان
6: وبش يلعب براج
0: لكن باركونتر نجم يلقى روحه في الأوروبا ليك كان يهزوا الكوب خاطر مترشحين يذولي فينال كوب
6: عنده فينال نجم يلعبوا فينال ويستنوا فيه لقب، وضعية معناها متبينة بالنسبة للنيس.
0: نيمار يتعرض لموقف غريب في البطولة البرازيلية، مش يلعب مونديال نيمار ولا
6: نورمال مو مازلت اللي صار في سير ما يقولوا ها بلكش تو يعيطوا له مانيش صعيبة ياسر بون هو عامل كبس روحه نيمار، دونك هو الحكم الرابع في ماتش سانتوس وكوريت عمل عملة ما تعملش لنيمار في دقيقة 82 نيمار تضرب خرج يتلقى في الإسعافات، وقتها مدرب سانتوس قرر يعمل تغيير باش يدخل ملاعبي نمبر 7 اللي هو روبينو، حكم الرابع عمل اجتهاد من غير ما يثبت اوتوماتيكمون حط النمر 10 نيمار خرج و7 روبينو، والمشكله فيش انه تغيير صار، تلفت نيمار في باله باش يرجع للتيران لقى التغيير صار قال له ممنوع عليك راه صار الشانجمون، رجع للبنك جاي ثبت قال له ميخي علاش خرجتوني، قال له ليه راهو صاروا الاربيت الكاتريم هو اللي غلط مش ياخذ وقت الشانجمون، نورمالمون زميله 31 هو اللي يخرج نيمار باش يكمل يلعب اللعبه نتاعو، وقتها جن

0: نيمار ركز شوي شوي كيلو ريمان ما عاد شي بعد عليه برشا به بخانو تحيه البخانو الصباح 2439 مشجع ممنوعين من المونديال.
1: وهنا نحكيو على مشجعين انجليز وقعت تفهمني يمين كونه وزاره الداخليه في انجلترا قررت المنع العدد هذا نتاع 2439 مشجع من حضور المونديال هذا، واللي الرقم هذا يعتبر تضاعف مقارنه بالاخر رقم في مونديال 2022 في قطر اليوم كانوا 1308 ورقم أقل شوية من الرقم الكبير اللي كان في 2010 3143. بشنو اللي صار وحكينا فيه قبل الموضوع هذا، كونه يتم إلزام المشجعين هذوما باش يسلموا باسبوراتهم للشرطة وقت في فترة المونديال، وأنه ما يلتزموا ما يسافروش ما يمشيوش للمونديال، وثم عقوبة كبيرة تسنى فيهم من 6 شهور لعام سجن أبار الخطايا المالية الكبيرة. وهذوما كيفاش يتم تحديدهم؟ من خلال التقارير الأمنية اللي جي، من خلال المحاضر نتاع العنف والمشاكل اللي عملوها في الملاعب الإنجليزية وخارج الملاعب، وهذه سياسة دولة كاملة بالنسبة لإنجلترا بريطانيا وغيره. تقول لك رو أنا ما عادش نصدر جماهير تمشي تعمل العنف تعمل الفضايح هاكا من توا نتحكم فيهم، وهذه الحد من ظاهرة الهوليغانز، وهذه سياسة مشيت فيها إنجلترا.
0: واضح، يعطيك صحة فهمي، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين الثمانية في سبور إكسبرس.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
3: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومزال مزال.
7: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
2: احلى صباح ترجع لكم بعد شويه
8: مع توبنات، كل تروح كوره الدار تولي استاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات، عيش جو الكوره من الدار.
9: توبنات Very fiber people.
10: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé, 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
11: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيت. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.
12: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
13: جاسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، مين جس ماكسيت وكل يشلقيت عندك اورانج.
2: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: سارة صباح نور.
2: صباح الفل.
1: شان هارك أسعد لي مختي غالية. إن شاء الله صباح الربح وصباح نشاط والحيوية ليك ولكل السادة المستمعين. طريق السلامة يا للا من نابل منين؟
2: تحديدا من زبوزات.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا المستمعين في نابل وفي منزل بوزلفة. إن شاء الله صباح رباح وهاو جاي الصيف أحلى تبحيرة في أحلى وطن قبلي.
2: إن شاء الله. أنا ما نحبش الصيف، نحب الشتاء.
1: أنت تحب الشتاء ما تحبش الصيف عليه؟
2: هكيك تحب الشتاء.
1: باه إن شاء الله.
2: نحب الصخادة، نحب الشتاء، نحب المطر، نحب البرد.
1: يا وخيتي. علاش احنا صدقنا ربي خرجنا نشتي. هاي بيه للا ان شاء الله ان شاء الله جاوبني صحيح وتربح عن لودو برودوي جديده.
2: ان شاء الله.
1: شنو هي الحاجه اللي هي نتاعك انت اما ما يستعملوها كان لعبه وقليل وانت تستعملها انت تبكرنو؟ شنو الحاجه اللي نتاعك استعملوها لعبه اكثر منك برشا زد؟
2: حاجة متاعي استعملها لعبد أكثر مني. اسمي عيتوا لي باسمي برشا.
1: ألف مبروك ربحت اللودو برودوي جديدة. برافو. ملا سارة يا سيدي سوا بالله كاش خمد فيها اسمك بالرسمي هو اسمك
2: توسائي هذا الوحيد اللي أنا بنقوليش الروحي معايا سارة
1: يقولوا لك هما سارة أما أنت ما تستعملهاش برسك بكل. يا ليلى يعطيك صحة برافو بالرسمي محليك يا سارة صباح. إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى أختي الغالية ربي يفتحها في وجهك
2: خليك.
1: إن شاء الله ألف مبروك ليك أن لودو برودوي جديدة. إن شاء الله هرك أسعد الأيام فينا من
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: انتظار بعض لحظات صديقنا مراد الجويني باش يكون موجود معنا. نسأله على حالة السيركولاسيون اليوم الصباح شنو أحوالها، خاصة احنا في بداية الأسبوع. نتصور أن الذروة متاع السيركولاسيون الجمعة ذاية باش تكون في نهاية الأسبوع الحالي، منه العيد إن شاء الله بإذن الله باش يكون الجمعة الجاية، أما نهار الثلاث وإلا نهار الأربعة. دونك مبدئيا نتصور الذروة باش تكون ويكاند، الناس تروح للعيد الكبير وإن شاء الله عيادي وسنين دائما. سينو في انتظار صديقنا مراد الجويني. به مراد ما تحصلناش عليه، مراد باللكحل ما تحصلناش على مراد الجويني. كلها مرادات، مراد حتى لو مش بدل اسمه مراد، يقول كلكم مرادات ومو يقول مراد ما ندخلش بعض. به هاي سيدي مراد الجويني وينو؟ هاي لحظات هاو باش يكون موجود معنا ان شاء الله باذن الله. نسألوا على حالة السيركولاسيون اليوم الصباح. نتصور كين عادة انا في الروتيكس، او كان انا ناخو كلام مراد اللي مستنس بيه الروتيكس كين عادة. مراد صباح النور.
1: صباح الخيرات امين، نهار كسعة ايام وان شاء الله بون ديبيوت سمان اللي قاعد يسمع في احلى صباح على احلى مزرعي كفام.
0: عربي فضلك تحية الوائل بالله في ستاندال، نسلموا عليه برشا وقولة يا غالي. حتى انا عندي عليه مده زاده. شنو احوال السيركولاسيون اليوم الصباح؟
1: والله السيركولاسيون كالعاده في انطلاقه الاسبوع باش نلقاو فيها كثافه في الجولان، خصوصا في بعض المحاور اللي تكسر شويه اتزان. ناخذ على سبيل المثال مستشفى محمود الماطي، كيف كيف واحد داخلين ريانا نلقاو فيها حركه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء على مستوى العوينه، على مستوى حي الواحات سورتو العوينه، واحنا خارجين عبر الطريق الوطنيه رقم 9 وين نلقاو الكثافه في الجولان، والكثافة هذه تتواصل إلى حدود المحول اللي بيشتخن على مستوى شارع المغرب العربي، وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة ونلقاو الكثافة المرورية تنخفض تدريجيا. نفس الشيء بالنسبة لساحة باب سعدون، وإحنا جايين من شارع مفتاح سعد الله ماشيين عبر شارع شابيكول بطبيعة الحال على مستوى شارع 9 أبريل بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. شارع فتحات فشاد كذلك على مستوى منوبة ما في شك، على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 من مدى الليل ذلك كيف على، وإحنا ماشيين إلى بورتال حيدر ماشيين إلى ساحة باردو كيف زاد اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان. رول شوية بيننا على مستوى ساحة باردو من وجود الأشغال اللي بطبيعة الحال مذهبين نخفض مسرعة من ناحية، من ناحية ثانية زاد كذلك نخلي مسافة تمام كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاتجاه سينو باب سيدي عبد السلام، وإحنا ماشيين إلى شارع طيب المهيلي ساحة فاستور ومنها عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جابي كذلك زاد الحركية فيها بداية كثافة الجولان، ولكن نتوقعوا معناها من هنا لربع ساعة 54 كثافة الحركة. بالتالي ماذا بينا نختاروا كلكو زرتيار اللي هو معناه تكون فيهم الحركة عادية على غرار شارع الحرية، شارع كذلك الولايات المتحدة، نفس الشيء على مستوى شارع المملكة العربية السعودية واللي بدورهم باش يدخلونا إلى وسط العاصمة. طبعا دعوة موجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في انطلاقة الضوء، واللي كما قلنا فينا عشان تكون معناها آمن على طرقاتنا، ماذا بينا التخفيض من السرعة، وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، ردوا بالنا على ليبيون يارب اللي هم معناها المترجلين خصوصا معناها ذاتنا اللي قاعدين يأمه مقعد الدراسة، واللي بالمناسبة نتمنوا لهم مشروع نجاح في انطلاقة الأسبوع المغلق. في أصل الحال ماذا بينا قدام مؤسسات تربوية السرعة بتاعنا ما تكونش 30 كيلومتر في الساعة، إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بطن النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من المستعملين.
0: يعطيك صحة مران، شان نهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن؟ تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
6: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي،
10: خدمة تحكي لغتي.
2: أحلى صباح
10: ترجع لكم بعد شوية.
11: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 mAh، شارج رابيد 90 واط، اكران AMOLED 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، prix public conseillé.
13: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونتكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
14: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
15: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
16: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
0: صباح النور يا ايمن.
17: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك، يا صباح مبارك على كل بقى تونس وكل الوطن العربي في الايام في العشر ايام الاخيره. ان شاء الله يا رب يجعل كده كل الناس بخير، والعيد بيقرب علينا يا رب كده يبقى كله خير وفرحه وسعاده وكل امتنا الاسلاميه بخير. حبيبي امين، انا موجود دلوقتي تقريبا في الزهره، وحبيب مش في الزهره انا ما بين رادس والزهره، بنعروس دي. ها والله انا نسيت، والله زكى عم النبي،
0: لا حول ولا قوه الا بالله، بنعروس بالرأس والزهره.
17: تسمع خير قلت امين.
0: صباح الفل، قال لي بنعروس بالرأس والزهره.
17: أولاد حومة المدينة الجديدة ما هيش بعيدة على رأس.
0: ليه وين توما توا الأولاد دخلتوني بعض الزهرة رادس
17: بنعروس؟ بنعروس توا في مدخل بنعروس.
0: وين
17: مدخل
0: بنعروس؟ وين
17: بعد قنطرة الياسمينات في اتجاه بنعروس،
0: في
17: اتجاه بنعروس حول
0: ما
17: وين دار المزة؟ وين دار المزة؟
0: صحيح تعم بيبك
17: يا ملمو، أنا تلخبطت بقى الشوارع. أنا والله كل يوم تلخبطت، والله تلخبطت كل يوم، تلخبطنا كل يوم يعني. ما أنا قريت يافطة مكتوب عليها الزهرة وأنا داخل عليها بنعروس. هذه أنت بتصحى الساعة كام عم النبيل؟ نصحى الساعة 4 وبتنام الساعة كام عم النبيل؟ نام الساعة 9 بعد صلاة العشاء، نام على طول 9 ونص دكاكة. بتنام الساعة 9؟ احنا لسه بتكون بطولة الشامبيونز ليج شغالة وأمين قاعد بيتفرج على الماتش. لا مانيش مغروم برشا بالكورة. أوكي مش مشكلة، احنا ننام بعد كده أمين.
0: أيوة.
17: نحدد على ساعات. يحب الريال امين، يحب الريال بدا تعب. اي نسمع مو زيك
18: دايما تسمع
17: كي تخسر الريال امين يصبح صباح متنرفز برشا.
18: معلش معلش
17: يحب كذار
18: موت مو امين رودريغير.
17: اي ربي يفضله
0: رودريغير جمله
17: رودريغير.
0: كان جيت ملاعبي تعرف شكون؟ لا لا ولا لا
17: كيان مبابي.
0: كان جيت ملاعبي، كان جيت ملاعبي فما زوز يعجبوني ماذا بيك، كنت بواحد منهم اللي يلعبوا توا يا ما فالفيردي ولا بيلينغام، هذوما الزوز اللي يعجبوا.
17: بيلينغام معلم، الناس الكل تزمر علينا سي امين، تزمر علينا، ما حدش يقدر يزمر علينا. عم نبيل صحيح صحيح، لا احنا واقفين على المادة ماخذين حذرنا من كل شيء، راكين سيارة.
18: عم نبيل ايه رايك نقول السؤال ولا نبدا نحكي انا وانت مع بعضنا ونروح بقى؟
17: اتفضل
18: ونربح خدوة وخلاص.
17: ربي يبارك لك.
18: نقول السؤال ماشي، شنو هما الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف عشان دي بداية اسبوع بقى وربنا يسلمك؟
17: ممرات الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف. يعني انت بالكهرباء ما ينفعش توقف فيها ولا يعني ولا تمشي فيها بشويه ولا توقف فيها اساسا. طريق سريع يا عم نبيل. انت بتصحى الساعه 4 صح؟ ونبيل فوق معايا شويه لسه احنا داخلين
10: من المستشفيات.
17: لا هي فما ممرات
10: وقت متقطع فيها خطوط بيضاء ممنوع علينا الوقوف.
17: لا لا مش هي دي. اخر مره هقولها لك عم نبيل والله انت عملت تقول له بقى ولد حبتي مش ولد اهو ما بيتكلمش خالص وبيرمي على
10: امين.
0: نعم الاولاد سامحوني ما كنتش لهنا امين ما كنتش لهنا الاولاد سامحوني كنت عندي بلاء ما زدت رجعت بس ايمن كامل كامل وصل ايمن وصل
17: اكاو. هي اخر مره هقولها لك فما ممرات يا عم نبيل ركز معايا فما ممرات ممر
0: اعطينا ممر ممر واحد يزي
10: الاقتطاع القطار سكه السكه
0: عاود عاود السؤال ايمن عاود
17: ايمن عاود نبيل ما عاونك ما انا ما انا مش عارف عاونك اكثر من كده. ممرات في ممر ادينا ممر واحد ممنوع فيه الوقوف والتوقف
0: اللي يمشي على ساقيه شو اسمه
10: مترجل
0: قول قول فازي فازي امشي مش هكو بحثك كيف
10: مترجل
17: يبقى ممر ايه
10: ممر المترجلين
17: ممر المترجلين
10: اي ممر المترجلين
17: ويربح معنا امين جاره 200 دينار الف مبروك يا امين ويربح
0: لا لا والله لي هو صحه
10: ربي يفضلك يا امين
0: صحه اخويا وبشفاء
10: ربي يفضلك ان شاء الله عيدك مبروك اخويا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وفي ايمن زياده بركه
17: الله يبارك هتعمل ايه بال 200 دينار
10: والله ينعم بيهم روحي مصروف العيد
17: مصروف العيد ماشي اوكي يا عم وربنا يكرمك ان شاء الله
10: يفضلك ويفضلكم اخويا شكرا المزيد
17: دعاء دعاء دعاء دعاء للناس اللي بتسمعنا على الصبح
10: ان شاء الله توينس الكل في خير وان شاء الله يتعدى عليهم عيد مبارك وايام مباركه ايام حرم هذا ربي ربي يبارك لكم وربي يفضلكم
17: الله يخليك يا عم نبي ربي يبارك شكرا لك امين
0: بارك الله فيك نارك اسعد ايام 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
16: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
2: الو كونديكتور كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: نهارك زين مع مصرف الزيتون نهارك زين مع مصرف الزيتون كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بها وتعطي قيمة لكل واحد فينا التجديد يعطي لحياتنا طعم آخر كي نبدلو نحسنو ونطورو في المحيط متاعنا نحسو بطاقة جديدة وتفاؤل أكبر دارك هي المساحة اللي تعيش فيها يوميا وكل تحسين صغير مهما كان ينجم يبدل نفسيتك ويزيدك في راحتك توسعة صيانة ولا حتى تغيير بسيط في التجهيزات كلهم خطوات الحياة أرتح ومن هنا يجي تمويل تحسينات اللي يعاونك انك تحقق التغييرات اللي تحبها الكل في دارك ويوفر لك الإمكانيات اللازمة باش تعيش في فضاء مريح تمويل تحسينات نجم تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين لأنه التجديد يبدأ من البلاصة اللي نعيشوا فيها وما تنسيوش أنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدمو إلا بها اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
3: نهارك زين مع مصرف الزيتونة

0: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: Tartel, pâtisserie, boucherie, salon de thé ou à la restaurant, Almeya, c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception, Hata l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfa machin bled, min France à l'Albénin, houra fi alkoul mutmenin. Tadhorlik arla choya, mais qui tahseba sahih lselatek ma tartarha kin haya. Almeya atbet lbarka bdew biha jdoud, ou matériel hal tawa mawjoud.
2: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
3: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: احلى صباح، ترجع لكم بعد شويه.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقين عندك أورانج.
10: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: صيف السنين يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات. بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنين. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليك. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنين مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
12: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. Xpeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de Xpeng, route de la Marsa. Xpeng, the future of mobility.
14: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها. دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
15: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
16: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بار SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
17: أريد طور عالمك.
18: راديو موزايكا FM تونس، الأخبار.
19: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنطلق اليوم الاثنين 18 من ماي امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بالثلاثي الثالث بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، لتتواصل إلى غاية 23 من ماي الجاري. وتأتي هذه الاختبارات في إطار استكمال رزنمة السنة الدراسية 2025-2026 استعدادا للامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية. كما ستجرى الاختبارات الكتابية الخاصة بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من ماي الجاري إلى 2 من جوان المقبل. حملات المراقبة الصحية التي نفذتها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعدد من الولايات تسفر عن حجز حوالي طنين إلى جانب أكثر من 153 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية، وذلك في إطار التصدي للممارسات المخالفة لقواعد السلامة الصحية وحماية صحة المستهلك. وشملت تدخلات ولايات تونس وزغوان والقيروان، حيث تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي للمنتجات الغذائية. وزارة الصحة تعلن تولي تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية في اعتراف عربي جديد بمكانتها وكفاءاتها الطبية وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. ووزارة الصحة تؤكد أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لدعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى على مستوى الخدمات الصحية. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 30 موقعا في جنوب لبنان. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي فيبلوت وقع على تعديل قانوني من شأنه السماح بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التطور بعد مصادقة الكنيست يوم 30 مارس الماضي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد عن التصويت. وبحسب صيغة القانون يمكن للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الأعدام على أي فلسطيني يتسبب في مقتل مستوطن إسرائيلي، في حين لا تطبق العقوبة ذاتها على الإسرائيليين المتورطين في قتل مواطنين فلسطينيين، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بازدواجية المعايير. وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يجتمعون في باريس اليوم الاثنين لإيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي وتنسيق إمدادات المواد الخام الحيوية في وقت تهدد فيه الخلافات الجيوسياسية تماسك المجموعة. يأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بعد قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين، والتي لم تحقق سوى نتائج اقتصادية محدودة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع فهمي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
18: الأولى في تونس.
16: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
17: أريد طور عالمك.
20: سبور إكسبريس. صباح النور للترجي واخر المتأهلين لربع النهائي إلا الكاس بعد فوزه البارح على النجم المتلوي في المتلوي بنتيجة 3-1. حسام تقاف تتحل نتيجة للترجي من الدقيقة الأولى، من بعد أشرف الجبر زاد البونتو الثاني في 58 للترجي التونسي، وكسيل أبو عالية سجل البونتو الثالث للترجي، ورايد الفادع ذل الفارق في الدقيقة 68 لنجم المتلوي 3-1. النتيجة النهائية للترجي واصل للرحلة في الكاس مقابل خروج نجم المتلوي. في الدور الرابع النهائي نهار 24 ماي، نادي الرئيس يقسم باش يواجه الملعب الجيبسي، ترجي جزيز يواجه النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس بعث بو حجلة يلعب ضد الترجي التونسي، وتقدم سقيت الدير يواجه شبيبة العمران. ماتشوات الدور نصف النهائي برمجين يوم 24 ماي. بالنسبة للمواجهات في النصف النهائي، المتأهل من ماتش السي اس اس وملعب الجيبسي باش يلعب ضد المتأهل الماتش ترجي جزيز والنادي الرياضي البنزرتي، والمتأهل الماتش تقدم سقية الدير وشبيبة العمران مش يلعب ضد المتأهل من مواجهة بعث بوحجلة والترجي التونسي. ونذكر الفينال مبرمج نهار 31 ماي. في التشامبيونز ليغ الإفريقية البارح تلعبت مباراة الذهاب دور النهائي، فريق مولودي سان داونز على أرضية ميدان وربح 1-0 الجيش الملكي المغربي. ماتش الرتور مبرمج نهار الأحد الجاي مع 8 في المغرب. في فرنسا البارح نيس فريق علي العابدي بعد اخر جوله في البطوله باش يلعب وتعادل مع ميس باش يلعب البراج ضد سانتيتيان اللي موجود الثالث في الليغ دو الفرنسيه. ماتشات اللي باش يتلعبوا ايام 26 و 29 ماي، وبيع البراج شي حدد هل نيس يبقى ولا ما يبقاش. زادك كيف فريق نيس يوم 22 ماي يلعب الكاس نهائي الكاس ضد لانس. والبارح لوريون فريق منتصر الطالبي خسر أرضية ميدان وقدم لوافر، الطالبي لعب مقابل كامل. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، تلقى على السيت مزيكا فام بنات. خليكم مع أمين في حلى صباح.
21: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
22: أريدو، طور عالمك.
23: أحلى صباح.

0: تريدو؟ جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على أكثر الأخبار اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع. نحكيه على مسابقة لوروفيجن وين المرة هذه بلغاريا تفوز بالمسابقة للأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها بعد ما اكتسحت الدارة بالأغنية متاحة النسخة 70 لأكبر حدث موسيقي وتلفزيوني في العالم. وهذا اللي خلى اليوم الاحتلال للمشاركة متاحة وثارت مقاطعة كبيرة يلقى روحه في المركز الثاني. ذكروا أنه بلغاريا كانت غابت على النسخ ثلاثة الأخرين من هذا الحدث الكبير لكنها توجت العودة متاحة في فيينا بالجائزة الأولى بعد ما دار لعمرها 27 سنة تفوقت برصيد 516 نقطة على فنان تابع للاحتلال اللي هو نوام بيتان اللي حصد 343 نقطة. ونلقاو رومانيا في المركز الثالث. مغنية البوب دارينا يوتوفا المعروفة جستمون باسم دارا ما كانتش من بين المرشحين والمرشحات الأوفر حظا قبل بجمعة من اللي بدأت المسابقة لكنها اكتسبت زخم كبير بعد أدائها القوي في المرحلة نصف النهائية ومن خلال زادة حتى العروض اللي قامت بها اللي كانوا مصممين بدقة عالية. دارا كانت صرحت قالت أنه شعور اللي عند كل شخص في داخلها تقول حاجة كبيرة برشا وقالت أنه الغنية متاحة زادة هي إحساس موجود عند أي شخص يسمع للغنية هذه. قالت أنه اللحظة اللي اختار فيها القيادة من خلال الحب وليس الخوف. نذكروا أنه اللي صار المرة هذه في المسابقة وهذا اللي خلى لوروفيجن يصير برشا حديث عليها لأنه صارت فيها أكبر مقاطعة سياسية. كان فما تقريبا 10,000 شخص موجود في القاعة في فيينا لمشاهدة النهائي إذية ولكن الحفل ما كانش نجم أنه يبعد على تأثيرات التوترات الجيوسياسية في العالم. تم زيد حتى إلقاء القبض على 14 شخص شاركوا في احتجاجات وحاولوا انهم يكونوا مؤيدين لفلسطين وللفلسطينيين بحث المقر متاع المسابقة جوست قبل ما يبدأ النهائي متاع المسابقة. فما آلاف زادة اللي كانوا شاركوا في مظاهرة منفصلة زادة في فيينا واحتجوا على مشاركة الاحتلال في المسابقة متاع البوب هذه الدولية وحتى انسحاب. نذكروا ان اسبانيا انسحبت, هولندا, ايرلندا, ايزلندا, سلوفينيا كانوا شكلوا اكبر مقاطعة سياسية في تاريخ لوروفيجن والسبب مشاركة الاحتلال وهذا احتجاجا على الوضع في غزة. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية ما اكتفتش بالمقاطعة متاع المسابقة كهو لكنها رفضت حتى البث متاعها وتعرض زادة الاحتلال لاتهامات بمحاولة التأثير على تصويت الجمهور بعد ما كانت عمناول احتلت المركز الثاني بفضل تصويت المشاهدين رغم حصولها على نقاط محدودة من لجان التحكيم. وهذا اللي خلى منظمي المسابقة انهم يقوموا بتشديد القواعد متاع التصويت العام هذية ويأخذوا إجراءات زادة ضد ما وصفوه بحملات الترويج غير ملائمة. ومع بدء البث متاع الحلقة تم عرض الرسالة اللي هي مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن هي منافسة أما حقوق الإنسان فليست للمنافسة ولا مجال للحياد السلام والعدالة لفلسطين. والموضوع بدأ وكأنه معناتها خلى برشا جدل وخلى حتى وقت الصعود متاع الفنان التابع للاحتلال كيف زادة خليه في وضعية يحس روحه ياسر في وضعية حرجة. وبعد ما تم زادة شفنا أنه النتائج متاع التصويت اللي كانت لفائدة الفنانة البلغارية بفرق مريح جدا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فان.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد, مشاركات محلية ودولية, أحدث مواد وتقنيات البناء, ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction ? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
7: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
8: يا طيري
7: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
8: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
7: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
9: أحلى صباح
10: أحلى صباح
9: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. إيلون ماسك يحضر في أكبر خطوة في مسيرته. شركة سبيس أكس ولت محور حديث كبير على موضوع الاي بي او واللي يعتبره البعض أكبر حلم في حياته. بعد ما باي بال تخلى الاي بي او في 2002 إيلون ماسك والتيم متاعه احتفلوا في لاس فيغاس. أما هو ما كانش يحتفل كيف الباقي، كان ديما يفكر في الحاجة الجاية وهي سبيس أكس. اليوم الفكرة متاع سبيس أكس تدخل البورصة وتنجم تبدل برشا قواعد في عالم الفضاء والاستثمار. والسؤال يبقى، زعما طموح إيلون ماسك ينجم يبدل مستقبل استكشاف الفضاء؟ أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد.
6: تيك نيوز.
11: 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة أما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل أسرع وأقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبدأ في مستوى الستوندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيليميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاعها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا.
6: تك نيوز باي تي تي.
11: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريده طور عالمك.
3: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس، آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام، أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل، كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.
5: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارت والاستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات very fiber people.
8: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشة دلال ومازال مازال.
4: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدراجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج، إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر، صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على

0: 7000 mAh charge rapide, 90 watts. Écran AMOLED, 120 Hz ou IP69. Disponible en deux versions, 8 et 12 Go RAM ou 256 Go stockage. Vivo 70 FE, il casse le Denia ou il casse la SUMZ. Vivo V70 FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.
1: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: Rolly, ma nalqaj promo à la resto.
3: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou vu rubrique Win-Win, t'alqa les promos l'kul. من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200 ميلا جسمك سيت وقل لي شلقيت عندك أورانج
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
6: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، بداية أسبوع موفقة يا أبرج فلكية. راهو النص الثاني من ماي، للراحة لك أنت سرطان عقرب برج الحوت ووضوح بعد برشا ضغط. تركيزكم يتحسن وقت نقارنوكم مع أول الشهر. مش وحدكم حتى الأبراج الترابية كما العذراء ثور برج الجدي. استقرار بعد برشا تعب. المهم ما تتمسكوش برأيكم أكثر من لازم، المرونة راهي تنفعكم. وأهم حاجة هو الصبر، الصبر راهو سلاحكم، ما تستعملوش عجلوش نتيجة. ومع النص الثاني من ماي كل الأبراج الهوائية هي نصيحة لك أنت جوزاء دلو برج الميزان، خفوا شوية من التفكير الزايد على خاطر ساعات التحليل يستهلك طاقتكم أكثر من الفعل. وديما حطوا في بالكم مش كل شيء لازم يكون مثالي باش يكون ناجح. كلامي هذا زايد على الأبراج النارية كما الحمل أسد برج القوس. استغلوا الذكي فيكم في التخطيط مش كان في التفكير، حتى عاطفيا الحب يلزم قرار مش ديما توازنوا على حساب رواحكم وما تخليوش زيد القلب يغطي على العقل. وانتم راهو ادرى بمصلحتكم وان شاء الله يربي بدايه اسبوع موفقه.
4: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
7: 8:34 دقيقة على موزايك اف ام. غو بونجور ندو، مرحبا.
8: غو بونجور امين، هارك زين.
7: شوية خا ان شاء الله معاك باش نحكي كورة، تخليك بعد شوية كيف تحكي لنا على أجواء الكورة. دونك اليوم النص ساعة الأخرانية باش تكون سبيسيال كورة. أما الكورة اللي معايا أنا قبل شهر من كأس العالم، أقل من شهر تقريبا على كأس العالم، جبت لكم لي بون بلون متاع الكوب دي مون. بالنسبة لي أنا بصراحة كل طرح هو فرجة، كل طرح هو جو، وخاصة خاصة خاصة كوب دي موند هذايا يزمك تعمل على شكون ما يطيحش بيك،
8: اي
7: ما خليكش تطيح. تعرف شنو نحكي؟
8: على شنو؟
7: على الكونيكسيون بيان سور.
8: باش
7: الكونيكسيون ما يزمش تطيح بيك كان باش تتفرج في الكوب دي موند هذاك. علاش جبت لكم بالرسمي الاحسن اون تيرم دو فيابيليتي، توب نيت ماتشويت السنة. دونك دارك تولي فيراج، دار ناديه باش تولي فيراج،
8: كل
7: دياركم انتم باش توليو فيراج، خاصة بلا لاق بلا قصان وسط الطرح. انا اكثر حاجة نفد منها ناديه كي تقص عليك الطرح وانت قاعد تتفرج، وساعات
8: تبدا فما لاق.
7: راو ساعات يكلموني صحابي تمركز البونتو الثاني، انا ما با عندي دقيقتين لعب.
8: نفهم الموقف.
7: دونك ما واقف وليت مع تقبل، لا قبل خاطر من بعد تعدي توب نت، مع تقبل كنت نسكر تليفوني باش ما يطلبونيش يقولوا لي تمركز بونتو.
8: اي ما خيبوا
7: تفزوني الفرجه معناتها الكل معاش كان تصير لك انت زاده، ولا
8: تصير للي معايا زاده في الدار نعرف الاحساس. ومسيو
7: دونك تعدي توب نت، حتى انت نقول لك من بعد كيفاش تعمل به تكون كونيكسيون ستابل، وخاصه او دي بي تعيشك الماتش لامبيونس لحظه بلحظه. دونك كان تعمل ابونمون جديد كيما ناديه توازمها تمشي تعمل ابونمون جديد، عندك لي فري دو راكوردمون بلاش
8: باهي برشا،
7: عاود دليل باش يبدا دليل تو مازال. وكان كليون توب نت قوي الديبي وتتعدل الفيبر
8: زيد
7: فيبر اكثر استابيليتي معتنا بتجربة خاصة. كنت كان عندي أداة سيرت عديت للفيبر فريمون معناتها ما فهمش كل بيخت نتاع السينيال بكل. كان

0: عندك 50 ميجا راه خلطولك 50 ميجا ونقيس بكل انواع القياسات بالواي فاي بالكابل ريزو بكل معناتها كل مطرقه الكونيكسيون موجوده كيما اللي عندك بالضبط. دونك توب نت دخلك زاده في تيراج وسور وتنجم تربح تلفزه هاش دي غون فورما
1: مانيفيك هذا المطلوب
0: معناتها صحيح باش تشيخ بالفرجه تشيخ بالكوره ولا كانك تلعب بلاي نادي ولا مثلا
1: شويه
0: مثلا بلاي 5 مثلا كنت قبل كنت معناتها حريف في بلاصه اخرى كنت كي نلعب فيفا مثلا تلقى الاربيتر زفر ميتون وانا خسر اثنين ما في بالي. وكان تلعب مثلا كول اوف ديوتي مثلا لي جو اون ليني تلمون فما لاج ما تلقاه ميت من البارح ولكن يبدا يرعش وحده هذا الرعشه تشد الرعشه تلمون الكونيكسيون تبدا فيها لاتونس. دونك نعمل عليكم يا جماعه قوي الديبي نتاعكم اطراح عالميه الجيمنج ممتاز برشا عمل ابونمون جديد ولا قوي في الديبي مجري للفيبر على توب نت تمشي لاقرب جونس ليك تدخل في القرعة وبرشا كادوات يستنوا فيكم مع توب نت تعيش الكرة وعيش كل بونتو وعيش كل فرحة مدى خيرش منك يا نادي
1: لا مانيفيك الحقيقة
0: من حينك يلا من حينك تتعدى توب نت كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح

0: بيوبليسيتي.
1: القصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس الزيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو contrat épargne مثمر والcontrat تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال. نادية الفورتي
3: في انتبه أشغال اليوم باش نرجعوا على فيلم وثائقي اللي عرضته منصة نتفليكس اللي يحكي على كواليس جديدة تتعلق بأزمة منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2010. دايوغ تم بعد نرجعوا للأزمة هذه للناس اللي يمكن نسيت شنو صار في كأس العالم 2010 في علاقة بالمنتخب الفرنسي، ونحكيوا على تحديدا قضية الجاسوس اللي كانت أثارت جدل كبير وقتها في صفوف المنتخب الفرنسي بعد ما كان القائد إفغا يلوج على الشخص اللي قام تسريب تفاصيل مشدة كلامية شهيرة بينه هو وزميله أنيلكا والمدرب
4: مش بين أنيلكا
3: وريموند دومينيك
4: دومينيك
3: خلال المباراة متاع المكسيك في مونديال جنوب أفريقيا حسب ما جاء زادة في الوثائقي. فانو فما برشا اسماء دايوغ جبدتهم بعد نسمعوهم، وخرج زادة اسم ريبيري خلينا نقوله بشكل غير متوقع باعتباره الشخص هو اللي تسبب من غير قصد في خروج تفاصيل الأزمة إلى الإعلام، هذا اللي كان زادة سمعناه في الدوكيومنتير. والعمل الوثائقي يقول أنه ريبيري تحدث بعد المباراة مع واحد من الصحفيين في بلاصة اللي كان فيها برشا عبيد كنت مخلطة بين ظفرين، وقال بشكل ياسر عفوي أنه نقاش حاد عند لاعبين دومينيك وأنيلكا خلال الاستراحة بين الشوطين، الأمر اللي خلى الصحفيين بدأوا في سلسلة كبيرة متاع اتصالات وتحقيقات اللي وفات بكشف القصة كاملة.
5: Oui, documentaire mis en ligne mercredi sur Netflix, qui, comme pour son tout doux, a choisi un titre simple, court, percutant, le bus, les Bleus en grève. Alors on le rappelle, pour tous ceux qui depuis 2010 habitent dans une grotte ou isolés en Antarctique au milieu des manchots, et encore c'est pas sûr, Nysna, c'est le nom de la ville où s'est jouée il y a 16 ans la plus grande crise de l'histoire du football, que dis-je, du sport français, avec en point d'orgue cette scène diffusée en Modovision où l'on voit nos Bleus boycotter en pleine Coupe du Monde une séance d'entraînement en allant bouder dans un bus garé au bord du terrain. Et Netflix prévient, ses producteurs ont mené 116 heures d'interview avec plus de 30 protagonistes, des joueurs et donc Raymond Domenech, l'entraîneur. Et la plateforme prévient, ce n'est ni un réquisitoire, ni une tribune. Bah c'est loupé. Attention, on n'est pas critique cinéma, mais c'est tourné comme un western. Celui qu'on dézingue, qu'on juge pendant 1h20, le coupable c'est Raymond. Mais la star du documentaire, c'est son journal intime. Un carnet dans lequel l'entraîneur laisse éclater sa rage pendant cette période folle, du papier où il se lâche et insulte ses joueurs, des écrits personnels qui apparaissent au fur et à mesure sur l'écran.
4: أنا تفرجت في الدوكيومنتير الويكاند كامل، عديته في الدوكيومنتير هذايا وتحاليل ما بعد الدوكيومنتير، خاطر نشوف من بعد إذا شنو اللي جرى في الدوكيومنتير. خنحط الساعة الأمور في إطارها. فرنسا وصلت نهائي كأس العالم 2006، تذكروا مليح، والنطحة الشهيرة في الفينال تاع زيدان. بعدها جات الكوب دي موند 2010 بفريق تقريبا جديد، ترشح كان مذل جدا لفرنسا لكأس العالم. تقولي كيفاه؟ قولك بما ترشحوا بما تيري أونري ضد إيرلندا في الوقت الضايع، ما يستحقوش أنهم يمشيوا لكأس العالم. داير حتى صحافة الفرنسية قالت لا نستحق الذهاب إلى كأس العالم، تيري أونري مركب بونتو بيده وما فماش وقتها لافار لحد شيء، وتعدل بونتو أمام احتجاجات كبيرة برشا ووصلت فرنسا إلى كأس العالم. الأمبيونس كانت خايبة برشا، يقولوا أنه ريمون دومينيك اللي كان مدرب هو زادة عام 2006 لمنتخب فرنسا كان من أسوأ المدربين وعنده إيجو ياسر عالي، شيء اللي خلاه في مشاكل مع برشا لاعبيه. الماتش الأولاني كانت نتيجة كارثية وكان تعادل أمام لوريغواي، الماتش الثاني كان ضد المكسيك. الميتان الأولين المكسيك كلت فرنسا ماكلة في حجرات الملابس. المدرب ما قال حتى شيء 10 دقائق. تصوروا 10 دقائق الملاعبية قاعدين محد ما يحكي، لا تحفيز للملاعبية لا حتى شيء. 5 دقائق الأخرين عداهم سبين في أنيلكا. أنيلكا كان يجيب بطريقة معناتها متربي برشا، يقولوا لا أنا راني نلعب كي أنا نلعب على الكولوار، ما نلعبش بوانت، أنت تحب تلعبني بوانت، أنا ما نجمش نلعب مهاجم صريح، نفضل نلعب على الكولوار. قالوا مش على كيفك، أنا اللي نقرر. حسيت تطورت الحكاية من خلاف مشادة كلامية. أنيلكا اللي سبوا أما مش قدام العباد الكل، سبوا أما كل يلبس في صباته سايب باش يرجعوا، معناتها كي تمتم من با معناتها توجه له بالكلام. دومينيك فاجأ الجميع، ما خذوش خاطر الكلام اللي هبط في اللايون من بعد تاع ليكيب اللي هبط العنوان في برشا كلام خايب برشا ما نجموش نقولوه، ما قالش هذاك الجمله هذيك ما قالهاش بكل. واللي غاض دومينيك انه قال له تو بلاست فو، معناتها هذه اللي عملت المشكله حسبه هو، ما لغز اللي يقوم تاعه مش الكلام اللي تقال، لا تو وفو هي اللي عملت مشكله بالنسبه لي.
3: دايوغ جوستومون انت كنت تحكي على مجلة ليكيب الفرنسية اللي كانت نشرت التفاصيل متاع المشادة الشهيرة، وقالت انها تحصلت على المعلومات الاولى عن طريق صحفي تلفزيوني اللي كان اسمع الحادثة بعد المباراة متاع فرنسا.
4: لا نزيدك زيادة نادية، في بالكم السادة المستمعين انه في بالهم كان اللي غدوة عنوان ليكيب باش يهبط هذا. انا الكا دو بوان برشا كلام زايد،
3: برشا كلام بالنجوم،
4: كله نجوم، جملة كلها نجوم للمدرب. وقالوا المدرب راهو معناتها باش يهبط وهذا كذب، راهو ما صارش، وكنا اللاعبين يقولوا كنا في الفستير وما قالش راهو هكايا، اخرج وضح قبل ولا كلم كان عندك علاقات مع ليكيب خلي ما يهبطوهش غدوة. الإجابة نتاعو شنو كانت؟ اون فيغا دونا. معناتها ميم با كانوا استحلاها الفازة هو اللي حب معناتها ان الكات تخرج الفيرسيون هذيك.
3: باش نسمعوا بعدنا المنتج نتاع الوثائقي، هما زوز منتجين، باش نسمعوا الاولاني اللي هو ستيفن كامغا في تصريح لوروبان، سالوه قالوا له كيفاش تحصلت على جورنال انتيم، وتم بعد نسمعكم شنو كتب في الجورنال
4: انتيم.
3: اي خلينا نسمعوا بعد
4: سبهم الكل.
0: Je pense qu'on a été bon pour le convaincre.
6: Génial. Oui, mais enfin, ça donne une image désastreuse de lui.
0: Non, mais c'est aussi, c'est quelqu'un qui a été très meurtri par cette histoire. C'est quelqu'un jusqu'aujourd'hui, il subit les affres de toute la vindique populaire qu'on peut avoir à son endroit par rapport à ça. Et quelque part, il voulait aussi rétablir sa vérité. Vraisemblablement, il y a beaucoup de gens
6: qui c'est pas le meilleur avocat de lui-même, voilà. Hein, Raymond Domenech, je crois qu'on peut le dire comme ça.
7: Après, il faut se remettre dans le contexte. C'est un journal intime, donc ce qu'on publie, ce qu'on voit dans le documentaire, lui, il ne l'a pas prononcé publiquement, évidemment. Donc il l'écrit le soir quand il rentre chez lui. Et moi, je crois, j'ai la sensation qu'on a aussi montré, qu'on a quand même montré un homme sous pression, avec beaucoup d'angoisse, qui gère très mal sa relation avec les médias, avec les joueurs. Et on sent qu'en fait, il a besoin de lâcher des choses très, très sombre. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas si dans toute sa carrière il était fait pour ça, mais à ce moment-là, il aurait peut-être dû lâcher l'affaire un peu avant.
4: Le journal intime, tu as les choses bizarres, les critiques, nous qui croyons dans les étoiles ou les abrages, ما تبرج الحمل لا يتماشى مع برج، دونك هذاك علاش ما لعبش الملاعب الفلاني، ما هذا دخت والله.
3: اي فما حاجات غريبه،
4: فما حاجات غريبه برشا كان يقول فيها. وكان التريت معناتها يعتبر عليهم حثالة ركاي،
3: برشا برشا كلام خايب،
4: عيطنهم ركاي اللاعبين الأفارقة،
3: أغزى
4: قلت لهم اللي هم اللاعبين الأفارقة. بار كونتر غوركوف اللي هو ملاعبي معتها أبيض البشرة كان يقول عليه ديبيل، ما يقولش ركاي عليه، أو كان أفارقة ركاي والأخرين ديبيل.
3: يختار ينتقي شنو يقول. دايوغ خلينا نسمع شنو جاي في الجورنال انتيم تاعه.
8: On montre qu'à un moment les mots leur échappent. Donc Patrice Evra à un moment, au moment où Nicolas Anelka s'est fait virer de l'équipe de France, il y a une conférence de presse où Patrice Evra, c'est ce qu'on raconte, je crois que c'est Vincent Deluc qui le dit, il est submergé par ses émotions, et il lâche ce mot, le traître, la taupe, et il crée quelque chose que personne n'attendait, c'est-à-dire, ah bon, il y a une taupe, ah bon. Et donc depuis, il y a un fantasme, un mystère, les gens se disent, il y a une taupe, et nous, à la fin, on s'est attelé à essayer de rétablir une vérité, donc c'est quelqu'un qui a trop parlé, un peu maladroitement.
9: Thierry Henry, un lion banal qui se regarde le nombril. Johan Gourcuff, autiste léger d'abord et con ensuite. William Gallas, il fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps. Patrice Evra, le mieux pour lui serait de se taire. Nicolas Anelka, un vrai connard. Un peu plus loin, comme un résumé, j'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis. Et puis vient l'épisode du bus, cette lettre rédigée par les joueurs et Raymond en remet une couche. Le suicide est commis, alléluia. C'est étonnant au passage que la lettre ne contienne pas de faute d'orthographe. Puis vient le Domenech littéraire, mystique, même. Mon histoire me conduira sur l'échafaud. Étrangement, je me suis senti soulagé, j'ai bien dormi. C'est ce qu'il écrit au lendemain de la défaite contre l'Afrique du Sud et l'élimination au premier tour de la compétition.
4: انسان ليس سوي نفسيا بصراحه. معناتها اللي قاعدين تسمعوا فيه شنو اللي صار، ما خرجش تكلم، خرجت المعلومه، طلبوا اجتماع مع المدرب نتاعهم بعد ما طردوا نيكولا انيلكا من المنتخب الفرنسي. تصوروا وسط الكوب دي مون قالوا له بنروح، ما رئيس الجامعه الفرنسيه قالوا بنروح حرج لفرنسا، هم ميم با قالها الكلام هذاك، ميم با قالوا. معناتها طلبوا الملاعبيه اجتماع مع المدرب نتاعهم، ما صارش الاجتماع حسب رايك عليه نادي
3: علي.
4: قالوا لي حاجته باي يجيني لبيتي انا ما نهبطش.
3: اوكي
4: قعدوا 3 سوايع يستناو فيه، ما حبش يهبط. الملاعبيه غضتهم صاحبهم، معناتها اضطر ظلما، وأن الكا قال به نقدم اعتذاراتي لاصحابي لكم انتوما للمدربه، ما الميديا علاش نقدم اعتذارات في حاجه ما قلتهاش، معناتها ما عنديش علاش. ابان بعد جات وزيره
3: الصحه،
4: وزيره الصحه والرياضه وقتها في فرنسا بطلب من ساركوزي، مشيت للمنتخب الفرنسي وعمل الديسكور قدامهم.
3: بيخلي قبل ما نسمعه جوستومون باش نرجع للتفاصيل نتاع القصه اللي كنت تحكي فيها، خاطر المدرب مؤخرا، المدرب السابق جوستومون منتخب فرنسا، هبط في اكس رساله يقول فيها ضد المونجي ومعدي الوثائقي هذايا. يقول بعد 16 عام كان من المفترض انه يكون هذا الوثائقي للتفسير والتفكير والتحليل الهادئ. يقول لكنه يجي اليوم بمثابه اتهام عنيف جدا ضدي شخصيا، يقول في المواجه بالكامل وفي انحياز كبير مثير للإشمئزاز، ويعتبر يقول أنه صار هو ضربة كبيرة بالنسبة لينا، ونحس يقول بالإهانة بالألم والخيانة.
4: به شنو صار بعد في قبل الماتش الأخرين لأفريق دي سود؟ دجا خاسرين وربحين ماتش، خسروا مع المكسيك فين بلاش أمام بار، ربحوا عملوا نيول مع لوريغوي. ماتش الثالث لأفريق دي سود صارت المشكلة هذية كل قروا أنه الملاعبية قرفوا ما يتدربوش، هبطوا بس بدريتهم نورمال. صارت عركة في التراء أمام تصوير صحفيين اللي كانوا تقريبا 60 صحفي جاء من فرنسا لتغطية السيونس دونترينمون. والغريب في الأمر أنه كل سيونس كانوا ويكلو هذيك الوحيدة اللي جابوا فيها صحفيين، معناتها بالمقلوب قاعدين يتصرفوا. الملاعبية ما حبوش يتدربوا، أعطاوا ورقة للمسؤول عن الاتصال في منتخب فرنسا، الملاعبية قالوا أقراها قدام الميديا اللي جاءوا لهنا. قالهم ليه ما ناخذش مسؤوليه نقراها؟ يا اخي دومينيك معناتها كون كوا هكا دز فراسو
3: باش نقراها انا،
4: تخلو تيهات برك تنقراها كي قراها، ولا على اساس هو متعاطف مع الملاعبيه وقت هو خطي، معناتها هو ليميت هو سبب المشكل مش متعاطف مع الملاعبيه، دونك عمل فيها برشا ذكاء مقلوب.
3: هذا هو اللي باش نسمعوه توا، خاطر باش نسمعوها بصوته كيفاش تقرا.
4: باه نسمعوها، نسمعوا الاكستري الاخراني توت سويت مراد، وبعد راجعين عندي ما نضيف لكم في الموضوع هذا.
10: نيكولا أنيلكا ليس لديه ما يقوله في مطار لندن بعد طرده من المونديال جزاء شتائمه للمدرب دومينيك وإضراب اللاعبين في الفريق تضامنا معه. وعشت الصحف الفرنسية الحدث كمأساة وطنية أو تمرد في أجوردي، وليبراسيون الجدية عنونت الفوضى عن فريق بات محبطا لجميع مشجعيه. وقد خسر الأزرق ما تبقى من سمعته بعد أن شهد الفرنسيون مباشرة على الهواء المدرب الفني في الفريق في مشادة كلامية مع الكابتن تريس إفرا، واللاعبين يضربون عن التدريب تضامنا مع نيلكا المطرود، مطالبين باسم الخائن الذي سرب للصحف الفرنسية كلامه للمدرب، تاركين ريموند دومينيك يقرأ بيان الإضراب.
11: بهذا البيان يعلن جميع اللاعبين باستثناء عزمهم الاعتراض على قرار اتحاد الكرة طرد نيكولا أنيلكا من الفريق.
10: ويعزى فشل اللاعبين الفرنسيين في تشكيل فريق منسجم إلى عنصرية متبادلة بين بعض لاعبيه السود والبيض، كما يعزى أخفاقه إلى استبعاد مدربه اللاعبين من أصل عربي.
4: هذا اللي صار، وهذه الحقيقة اللي يمكن يحبوش يغزروا لها. منتخب فرنسا 2010 كان منتخب يعاني العنصرية، وسبب المشكل هو عنصري بالأساس، وتدخلت السياسة. وقت كل ما تدخل السياسة في الكرة لما تكون كوارث أكثر من اللي كنت تسمعوا فيها. مشيت وزيرة الرياضة للمنتخب الفرنسي قبل ماتش، قالت لهم عاملين عليكم انتم جينيراسيون، خليوا عركم على جنب، وجينيراسيون هذيا راكم من احسن جينيراسيون، وخموا في بلادكم وخموا في العباد اللي تستنى فيكم، كوراج هنا معاكم. خسروا ضد لافريك دو سود، روحوا قدام مجلس النواب، مشات حضرت، وكانت وصفتهم الكل بالركاي، هذا كل على بعضهم. دونك تغشوا عليها وعدوا لها ميساج، ديجا افغا خلى لها ميساج، قال لك احنا ركاي على جايتنا ما تعطينا في الكلام هذا في الفستير. قالوا لها الوزيره اليوم، قالوا شنو التعليق؟ قالت لهم ما عنديش تعليق. دونك ولا السياسه كي تدخل معناتها في الكرة ساعات نجم تعمل برشا كبير. فانتو للمشاهدة بالرسمي في اللي في عمري يعرفوا ممكن كارثة اللي عمري مريتها في كرة قدم، لعبي في كوب دي موندي قرفوا، وشكون منتخب واصل فينال لديسيون اللي قبلها ويروح من التور الأولاني. يعطيك صحة نادية، موضوع مهم برشا، شوية خل الموعد يكون مع الأخبار ديكم جيهين، نتقابل غدا، نهاركم أسعد الأيام، في الأمان.
12: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
13: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريد طور عالمك.
15: فرعون مع ليتر حالي.
16: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في استثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهائد العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
17: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى زعارة واحد بشي بويس غالط على الأخر معناته، كي تحط أنت واحد انكمبيتون بتبيع بشي خدم عبيد انكمبيتون كيف معناته. أنا كيما مثلاً إكزامبل عبيد بطالة بشهيد ومهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، ما طيب نقول كيف ده المدير مهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم معنا وكل بات ما يحطش البوست الليزم للمقابل الليزم بيبعون كل اللي قاعدين نشوف فيه مع طبرسة هذي، كل اللي يقول لك أنا من بسنسة البطالة ويهد يقرأ مفضيك يقعد بطالة في الدار مفضيك يقعد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار نونك يبالي يدخل في دومين ايه في الدغوك مش ينسى معنا وكل
18: صحيح ما فهمش خدمة، الخدمة ولت بالمعارف جادة تو، هي خدمة بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة وكيف يرغى ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة، قول لك أخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا نوتر.
16: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
15: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
19: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
20: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس، عندك 30% رميز على البرجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
15: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
21: اهلا بكم الى موجز الاخبار. 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية شهد أمس تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على مراكز الاختبارات بالمندوبيات الجهوية 26، فيما بلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد تابع مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. عالميا، ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي أسابيع من الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز الحيوي. وتقدم خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل بعدما أضاف نحو 8% الأسبوع الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 108 دولارات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد اليوم أن عملية المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان ما زالت جارية. تحليل أجرته وكالة رويترز للأنباء يشير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ قابل للارتفاع. والبيانات ذاتها تظهر أن الشركات تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة اضطراب الوضع في مضيق هرمز. زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب منطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين اليوم الاثنين، يتسبب في وفاة شخصين وإجبار أكثر من 7000 شخص على إخلاء منازلهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ مع تحذير السلطات من اضطرابات في حركة النقل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس سبح الناس. سبح الناس الثاني الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على اللي يسمعوا فينا، يحبونا يتبعونا الكل على موزايك اف ام. شغلونات، مرحبا بكم، كنتوا في تونس كنتوا البرة، ان شاء الله يا ربي تتوانسوا بنا. احنا نوعدوكم تلقاو معنا كان الاخبار الصحيح، كان المعلومة اللي تفيدكم، الاخبار البلاد، الاكتواليتي، كل ما صاير بتلقاوها معنا لهنا وعلى امتداد 3 ساعات، 3 سوايع نتوانسوا كما انتم تتوانسوا بنا، كما احنا زادنا نتوانسوا بكم. بعد شوية الموعد الأول مع صندوق عجب، تسجلوا أصواتكم نقدكم ولحظاتكم على ريبوندور، منذكر 71-113-013. باش نبدأوا كالعادة بتتعقلوا هالغنية، أي ليمون اللي غاروا مني بلا مرة، أما اليوم بصوت

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: سجل صوتك وتسمع صوتك معنا على موزايك FM. يا مرحبا بكل مستمعين. نذكركم ريبوندور نديم على ذمتكم. وقبل ما نبدأ أي أخبار عنا لازم نطمنوا على أخباركم ونعطيكم وذنة ونسمعوكم ونوصلوا صوتكم انتم اللي قاعدين تسجلونا على ريبوندورنا على 71 113 013. حكيتوا على أسوام الغلة، حكيتوا على قيمة المطالعة والمطالعة الضايعة عند الصغار والأولياء اللي ما تلوش على مطالعة. مدام تقولك أنا يهمني في النوت أكثر منه في قصة يقرأ، هذا مش أنا قلته، هذا المستمعين هما اللي قالوه، والمواطن اللي لخص الحكاية كل قالك الكل تشكي. أنا حكي هوني على علوش العيد، المواطن يشكي، الفلاح يشكي، والقشار بيدو يشكي. أبون تتسويت الكلمة لكم.
2: صندوق عجب.
3: والله هي صندوق عجب، بس اللي يجيب الكولي تشريها عطيق تشوف تتفرج في التلف تقول حاجة باهية. وصيتوا على نوع كوفرتاتك اللي بيساك اللي بيع في الكوفرتات بالمخاد دذاك ايش يكذبو ذانت، او ليه ما يجيب لك شي اللون ويجيب هيك ظريفة مدركي فيه وما عندهمش مصداقية، فهمت؟ يحتيك حبر ما يخلص يذوب كلمة حتى تطلبوا التليفون ما يهزش عليك، ما عادش تعطي ثقة حتى في واحد.
4: زعما ذاك حد نيتهم اللي نظموا في تظاهرات الحث على المطالعة، اللي ما طلعش من الأول هاتوا صغير عادش النجم يطالع هو كثير. بالنسبة للتلامذة ما عندهمش وقت. ثانيا أنه شنو البرامج اللي يحثوا فيها مع المطالعة في وسائل الإعلام، يعني الشتاح والرديح والفغيتي وكاو. ثم الأولياء اعتقدوا أنه مش شنو باش يزيد لولدهم إذا باش يقرأ، هاكو ليتيود ضامن له العدد والرتبة الباهية.
5: ما هي السلعة متاع الزائر في الشارع، الشامية للسمش، البسكوي للسمش، العسل للسمش، كل حاجة غذائية راي للسمش والناس تخد فيها جزوز للسمش. تتصوروا في بالكم دخل متزاير كله للسمش والعباد على الرخص تشري فيه، بالله شوفوا هالحالة.
6: الو عسلامة بنت جهان، بالله نحب نعبر على موقف ندور في الأسواق، الفلاح يشكي، المواطن يشكي، القشار يشكي، علاش هذا الكل؟ يا أخوي أعمل نقاط كبيرة برشا، 4 نقاط 5 نقاط من المنتج المستهلك، وما تخلي ليش كميونات الدور، وما تخلي ليش الناس تبيع في التريكر، وما تخلي ليش واحد، والأسعار اللي عملتها طبقها روعيب. بالله بنت جهان عدي لي صوتي.
7: احنا وصلنا في وقت يا جهين بنتي اللي تبدا تدور في البلاد مش كل شيء تجم تاكلو، راه هكا هو ما عادش ناخذو باش ناكلو كل شيء. خلص الخضار اليوم نلقى عنده لانزاس هذاك الاصفر تاع اللي كنا نشريوه ب 3000 و 4000 نضربو 2 كيلو كل حد، حتى باش تشري كل حد كعبه ما عادش تخلص. توا للاختي اللانزاس ب 35 دينار الكيلو حاطه، قال لك انا نظهر لك شريط، ما قال لك حد يشري، هو توك يحط لك وانت وامورك، اللي يقدر باش يشري ب 35 دينار الكيلو يشري، والباقي يتعدى يغزر بعينه ويروح.
2: صندوق عجب صباح الناس.
8: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن ليزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: هذه معجزة المهدية نفسها.
10: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
11: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
12: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
13: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
14: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
15: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
16: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
17: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
18: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
19: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك FM.
3: كي
2: كأنك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
20: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مال العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71 124 124

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. صباح الخيرات كل مستمعينا، 9:25 دقيقة. كيف تعدى الويكاند؟ يجي جري، نعرف الويكاند هذا يتعدى يجري. بدينا اليوم السوين بلوكي، إن شاء الله يا ربي بنجاح لتلي مذات الكل. نقصد في الطقس ما فقناش به الطقس أصلا، الويكاند هم بينتنا ما يتفقش به الواحد، معناه غمض حلت القرح وكجا رجعت خدمت. مش هذا موضوعنا جيد، احنا كلمنا المعهد الوطني للرصد الجوي وحبينا نسأله على احوال الطقس. النسمة اللي كانت في الويكاند مازلت متواصلة؟ هل بشتشهد الايامات الجاية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة؟ سرحان رحالي معنا بالتليفون، صباح الخيرات سرحان.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: بربي يا سرحان، سؤال، هل تحس به الويكاند؟
1: في ساعة عادة
0: فوالا هكا ومتفق أنا وياك في هذا، مش نكمل نتفق معك في البقية. ملا الطقس نحويله اليوم وليمة الجاية؟
1: أي صحيح، حالة الطقس مهمة في هذه الفترة. علاش؟ خطر لاحظنا اللي كونه تقريبا على امتداد شهر ماي الطقس كان يميل إلى البرودة، خاصة في الصباح الباكر وحتى أثناء الليل. هذا بطبيعة الحال إذا استثنينا أيامات ارتفعت فيها درجات الحرارة، ولاحظنا حتى برشا ناس نقصوا في ارتداء الملابس، وهذا غير سليم بالمرة. وهو دليل عليش، على خاطر اليوم معناها نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير. في الصباح الطقس يكون مغيم جزئين، لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي بتكون أحيانا غزيرة في ولاية القصرين. يعني في ظرف زمني وجيز ممكن تحصل على كميات طيبة مايش كبيرة برشا، ولكن معناها من ضعيفة إلى متوسطة مع تساقط محلي للبرد. وبطبيعة الحال استنسنا بهذه السحب الرعدية اللي تتنقل شيئا فشيئا، تبعوها حتى من خلال صور القمر الصناعي تتفرع نحو الجهات الشرقية، مايش الجهات الشرقية كل، على غرار اليوم القيروان، ونذهب بعيدا لنصل حتى إلى ولاية المهدية. نحافظوا على الاتجاهات الشرقية أو الشمالية، وهذا هو علاش، على خاطر الحرارة تكون منخفضة بهذه الاتجاهات. تهب اليوم من القطاع الشرقي الريح ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، بحر قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف أو نسبي مقارنة بيوم أمس القصوى ظهرا، باش تكون ما بين 21 و 26 درجة. البارح سجلنا في تونس قرطاج 24، اليوم كذلك مايش باش تبعد برشا على 24. بالشمال والوسط وكذلك المناطق الساحلية الجنوب كما أشرت ما بين 21 و 26، أقل بطبيعة الحال في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية تحديدا بولاية القصرين، هذه الأماكن التي تستقبل الأمطار ظهرا، وما بين 27 إلى 31 ببقية الجهات. بداية من غدوة ثلاث إلى غاية الخميس مبدئيا هناك استقرار في العوامل الجوية، لا نتوقع وجود أمطار. الرياح تحافظ على اتجاهاتها الشمالية أو الشرقية، تبقى غالبا ضعيفة إلى معتدلة مع بحر قليل الاضطراب، ولكن الملفت للانتباه هي الحرارة اللي بيشتيخوا منحة تصاعدي، يعني كل يوم نسجل ارتفاع في درجة الحرارة بتسخن بالبيه بمعادل درجة 2 في بعض الأماكن 3 خاصة الجنوب الغربي، يعني بشكون فيه الحرارة مرتفعة. أجواء من الاستقرار مبدئيا من الثلاث للخميس كما أشرت، إن شاء الله ربي يرزقنا من جهة بالغيث النافع، يعني في حتى في ماي ما زلنا نسجل فيه، ومن جهة أخرى إن شاء الله ربي يوفق ما هو مقبلون عليه الناس الكل من امتحانات في نهاية السنة. مهم جدا كونه نستحفظ على روحنا، وهذا هو الأهم وهذا هو الأساس. نعم،
0: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سرحان رحالي، شكرا ليك، تحية ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام،
0: معكم حتى لنصف النهار بمشاركة أكثر من 6000 من 66000 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات. البارح لحد كانت المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة التعليم الفني، وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. مدير المناظرات بوزارة التربية، ضيفي بعد شوية، نحكي على التحذيرات، نحكي على جو المناظرة هذه اللي كانت الأجواء والتحذير لها، وكأنها امتحان وطني. تو تسمعوا التفاصيل بعد شوية.
2: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل احيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من انه يخدم باجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
4: فوق مش متمشى مع شيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطالة بشهيدهم مهندسين وكل شيء ولكن

0: عندك سمع يعرف بالحق وبالحق مشكلة وكيف يرغى ما يفضل هو اللي يقولك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة. قولك أخوي خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع عشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم والمحبة ما تتقاسش بالسنين المحبة تتقاس بالفرحة في العينين والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية بغانت برشا دلال ومازال مازال.
4: قولي ما نلقاش برومو على غيستو
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.

0: أهلا مزي كافي، مرحبا بكل مستمعينا. 9:36 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: باش نقعدوا في أجواء الامتحانات والاختبارات وإن شاء الله يا ربي بنجاح، مش كان حتى لتلمذاتنا حتى لمربينا زاد كيف كيف، لأنه ما يخفاش عليكم أنه البارح

0: لحد اي نعم رغم انه احد. اما صارت المناظره الخارجيه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي اساتذه التعليم الفني واساتذه التعليم التقني بعنوان 2026، فما مشاركه اكثر من 66 الف مترشح ومترشحه من مختلف الاختصاصات. سيد وزير التربيه كان تنقل للمركز ذا نقدموا له تحيه البارح. خلينا ناخذ فكره لانه بالحق خدمه متميزة لأنه البروتوكول حتى اللي تم اعتماده في التنظيم معناها هو تقريب نفس بروتوكولات متاع الامتحانات الوطنية. خلينا ناخذ معنا ضيفي مدير المناظرات المهنية بوزارة التربية سي محمد الكسوري. نورتني سي محمد، مرحبا بيك.
1: مرحبا مدام جيهان ومرحبا بيك بكل مستمعي مزيكا فهم.
0: ربي يخليك فضلك، نرجع بيك مش برشا التالي 24 ساعة التالية. نهار لحد كان نهار سبيسيال البارح.
1: نهار سبيسيال لكل المترشحين المتخرجين تاعنا من التعليم العالي اللي عندهم ليسانس اي ماتريز. انت لخصت الحكايه في تدخلك، هي تدقيق ويعطيك الصحه، تدقيق هي مناظره خارجيه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي والفني والتقني على ميزانيه 26. ناكدوا مليح على ميزانيه 26 على خاطر اللي القرار اللي يصدر من السيد وزير التربيه والسيد رئيس الحكومه المؤرخ في 11 فيفري 26 المتعلق بفتح المناظره اللي نحكيوا عليها. هي مناظره معناتها تحلت على ميزانيه 26 فيها 1620 مركز مالي للأساتذة هذوما. بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ تعليم ثانوي وتقني، بالنسبة لنا البارح كان النهار سبيسيال، عودة الروح للمناظرة هذه اللي هي معناتها قرار التنظيم نتاعها 21 مارس 2014 خرجت على السياق نتاع الكفاءة الأستاذية، المناظرة الكفاءة الأستاذية تعليم ثانوي المسمات معناتها بالكباس. هي مختلفة تماما على خاطر الكباس كانت قبل نحلو بالمحاور، كيما نقولوا نحلو 25 باش ننتدبو في 26. ثم بروتوكول نتاع إكري وأورال وتكوين وغيره، وتتحل معناتها بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي في مواد كيما نقولوا العالمية والإنجليزية للسلك المشترك اللي هما ينجموا يتم انتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التربية. بالنسبة للأرقام كانت الحقيقة معناتها شيء معناتها كانت في ظرف صغير. قلنا القرار اللي يصدر في الرائد الرسمي كان في 11 فيفري 26، ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 مايو 2026 التادية نتاع الاختبار الاولي هذايا نتاع الاسئله المتعدده الاجوبه كيو سي ام وما أدراك ما الكي سي ام. احنا بالنسبه لنا كانت معناتها اشواط كبيره معناتها من صدور ومن 11 فيفري كانت اطوار طويله باش نوصلوا 66125 مترشح تم فرزهم من 71884 مترشح. وعلى اساس هذايا معناتها قسمت الحكايه، قسمت السيد الوزير اذن باش تكون الخدمه بتشاركيه ما بين الاداره العامه للامتحانات وما بين الإدارة العامة والموارد البشرية متمثلة في إدارة المناظرات المهنية بيانسور بمشاركة نتاع الإدارة العامة نتاع الإعلامية والإدارة الإلكترونية ومعها إدارة التجهيز اللي هي تابعة الإدارة العامة البنايات والتجهيز. كان الحق عمل مشترك وكان كل واحد خذ البارتي نتاعه والجزء من العمل نتاعه اللي خص. كانت الحقيقة التقسيم العمل كان اللجنة من الأول بدأت معناتها التثبت في الفرز لجنة فرز بنفس القرار اللي قلنا عليه 21 مارس 2014 اللي فما لجنة فرز جهوية يترأسها السيد المندوب الجهوي ومجموعة من الإطارات يكون فرز أولي ومن بعد تتعدى للإدارة المركزية اللي هي كيف فما مقرر يمضي عليه السيد الوزير كيما اللجنة الجهوية كيما اللجنة الوطنية. هنا اللجنة الوطنية نحب نقوله اللي كيما التشاركية في العمل والتمثيلية في كل الإدارات من الإدارة المركزية فما شراكة بينا في اللجنة الوطنية ما بين وزارة التعليم العالي، فما ممثل على وزارة التعليم العالي خاطر فما شهيد سجي معناتها باش نشوفوا الشهيد العلمية معناتها الريسبكت معناتها القرارات معناتها نتاعنا والطلب الشهادة العلمية المطلوبة معناتها بالضبط اللي هي LMD LMD باش تكون ليسانس LMD إجازة منضوية تحت LMD أو أستاذية بالسيستم القديم. بالنسبة للوزارة الثانية اللي هي عضو في اللجنة الوطنية هو معناتها وزارة التشغيل والتكوين، على خاطر فما مسألة العمر وفما مسألة التسجيل في بيروات التشغيل والتمثيل اللي يتحصل عليه المعني بالأمر المترشح في عنده تمثيل بخمس سنوات، يعطيه خمس سنوات الورقة البيرو التشغيل، الوثيقة اللي تسلمها من بيرو التشغيل لسنوات السنوات اللي بها الفائدة، سنوات الريفرنس اللي هي 21 22 23 24 25، اللي هم الخمس سنوات اللي يسبقوا المناظرة نتاع 26. هذه معناتها الفكرة، ونرجع معناتها هنا نعرجوا للخيان اللي مترشحين اللي تم رفضهم
0: من 71884 قتل مترشح.
1: يعطيك صح، ياتك صح يا مدام. نرجعوا راهو لاني ريفيرونس هنا 26، نرجعوا خمس سنوات من المناظره. هذا الامر ال 1031 لسنه 2006 يقول راهو المترشح اللي تجاوز ال 40 سنه ينجم ياخذ تمثيل بالورقه نتاع البيرو التشغيل.
0: اي
1: ما زاد على ذاك ما عندوش حق، معناتها في جميع الحالات احنا واش نقولوها بكل وضوح.
0: أي.
1: في جميع الحالات مترشح عام 80 مواليد 80
0: فما
1: فوق 79 78، ورقه التشغيل ما تعملوا حتى شيء. فما حاجتين، الاولى الخمس سنوات نجموا نعطيه تمثيل من بيرو التشغيل، وفما العمل الفعلي المدني. ما نعطيه على سبيل المثال نقولوا موظف من وزاره التربيه ولا اي موظف من الوظيفه العموميه يكون كيس سواء مترسم ولا متعاقد ولا وقتي يحب يولي مدرس، حقه له الحق في ذلك. يطرحوا سنوات العمل نتاعو، تطرحوا من السن نتاعو توصلوا ل 40 سنه مرحبا به نجم يترشح. وهذا اللي صار، وفما عندنا موظفين في اسلاك التربيه والا في اسلاك اخرى من وزارات اخرى يحب يعدي المناظره الخارجيه عدى، وان شاء الله ربي يوفقهم. نرجع للتشاركية الاعمال في وزاره التربيه، بعد ما قلنا في اللجنه الوطنيه اللي هي ممثله من التعليم العالي وزاره التشغيل لي سوجي اللي عداهم البارح لخيام المواضيع هي السيد الوزير اذن باش تكون الامور مضبوطه، وهو نفس القرار اللي قلنا قرار تنظيم المناظره يقول فما لجنه بيداغوجيه. لجنه بيداغوجيه متكونه من شكون؟ متكونه من الساده المتفقدين الماده وساده التعليم العالي في المواد هذيك. كان الامر كذلك، امضى السيد الوزير للجنه البيداغوجيه للمناظره الخارجيه الانتداب للساده، ولو خيان نكبوا فين؟ في الاداره العامه للامتحانات، والاسباب واضحه هذه على خاطر السريات وعلى خاطر الفضاء نتاع الاداره العامه للامتحانات. ومشكور السيد المدير العام للامتحانات اللي معناتها خذا على عاتقه العمليه هذه بما فيها المقترحات والتنسيق مع اللجان البيداغوجيه والطباعة الايماج كما قلت انت مدام، المناظره البكالوريا، الامتحان البكالوريا والامتحانات مع الاكسيل البيلوت والنافياماني والسيجاماني الاكسيل بكولج بيلوت اي دي سي بيلوت.
0: معناتها كانت العمليه البروتوكولات التنظيميه المعتمده في الامتحانات الوطنيه
1: نفسه
0: نسقته مع مصالح وزاره الداخليه، يظهر لي
1: بيان سور بيان سور
0: نقل المواضيع وكل
1: في العمليه البروتوكول البكالوريا في التنسيق مع وزارة الداخلية. مشكور السيد وزير الداخلية والأعضاء نتاعو اللي من البداية العملية، من تسليم المواضيع نهار السبت بداية من 9 نتاع الصباح في الإدارة العامة للامتحانات، حضور معناتها الأمني كان مكثف من الجهات ومن المركزية لهنا في وزارة الداخلية. كان هو هي الحقيقة نتاع ربي، احنا كاني ريفيو نتاع الافكتيف نتاعنا قبل البكالوريا، قبل اسابيع قليلة من البكالوريا.
0: أي.
1: كانت بروفة صغيرة لوزارة التربية، ونأكد ونعاود اللي تاريخيا وزارة التربية قادرة، معناتها اذا كان قادرة باش تنظم مناظرة وامتحان وطني نتاع البكالوريا فيه 130 ألف في مراكز مئات المراكز. بيان انتوندو احنا تقاليدنا تسمح لنا باش ننظموا في 67 مؤسسه اللي هما في الاغلب مركز، اللي هما اغلبهم معاهد الحقيقه. وكما قلت انت البروتوكول ريسبكتي، رؤساء المراكز نتاع البكالوريا هما رؤساء البارح مراكز الاختبارات نتاع المناظره الخارجيه هذيا. وزاره الداخليه كما قلت كان التنسيق من خروج الاوراق من هنا المواضيع الى مراكز الايداع الجهويه اللي هما مراكز الايداع البكالوريا بيان سور، ثم في الصباح نهار الاحد من مراكز الايداع المندوبيه الى، وكانت حراسه معناتها في الليل، ثم حراسه امنيه باش لي سوجي في المراكز الايداع اللي هما في المندوبيه الجهويه، اي بوي في الصباح خروج الشاحنات معناتها بالمواضيع الى مركز الاختبارات كان بمرافقه امنيه ثم عوده الاوراق اللي اجتازوها المترشحين من مركز الاختبار الى مركز جامعه التحرير اللي هو نفس البروتوكول دي كوبي كولي هو للبكالوريا ولا
0: المناظرات الوطنيه
1: والنوفيام. الحقيقه دقيقة مدام هنا يلزمني قبل كل شيء حبيت نشكر كافة المداخلين في من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين التشغيل اللي شاركوا معنا وكانت عملية الحقيقة بتفاعلية من كافة الوزارات. حبيت نشكر السادة المندوبين اللي نحب نقولوا هذه المعاهد نهار السبت وقت اللي احنا دخلنا باش نبداو نهيئوا في النهار النهار الاحد الاختبار هذا الاولاد راهم نهار السبت يعديو في الـ في الـ الاختبارات نتاع الانفورماتيك التطبيق لي ترافو براتيك نتاع الانفورماتيك عندك كي دخلنا احنا دخلنا المؤسسات مع ماضي ساعتين السادة الإعلامية قاعدين يصلحوا في لي سوجي باش يقول باش نوريو اللي لو ميريت يرجع للسادة المديرين والأساتذة والإطار التربوي كله اللي تجند الحق نهار السبت من مساعتين حتىش لنص الليل باش كملت المراكز كل نص الليل تحضيرا ليوم الأحد
0: اليوم الأحد توعدينا وقت إن شاء الله باش تكون النتائج نختم معك سي محمد إن شاء الله.
1: احنا ديما تويكا احنا كان مدروس 17 خاطر بعد 17 ما عادش نجمو نعملو حتى شيء الحقيقة داخلين على بكالوريا. البكالوريا انت تعرف اللي هي بكالوريا وسيزيام ونوفيام اي بوي كونترول معناتها كنا ما عديناش نهار 17 ما نجمو نعديه وكانش بعد نهار 6 جويليا اللي هو تاريخ الاعلان على الكونترول نتاع البكالوريا. احنا بقدرة ربي ساعة التجنيد وتكون متجندة وزارة التربية للامتحانات الوطنية بكالوريا وغيرهم من المناظرات الأخرى بعد للإعلان باش تكون الأيامات معناتها الأيامات جوست بعد باش ما نشوشوش على البكالوريا نتاعنا الامتحانات الوطنية تكون ديريكت مون بعد الكونترول نتاع الباك كيف باش تعدى تو من الكي سي ام باش تعداو للبروف معناتها كريت ومن بعد نعديو الأورال. 1620 باش يكونوا في الواحد ونص باش ينجموا يعديو في حدود 2430 مترشح يعديو الكتابي والشفاهي اللي في الاخر بالكل نوصلوا النتيجة اللي 15 سبتمبر الاخرين هذوما اللي دخلوا وعملوا انسكريبسيون اخر اجل هي كانت 14 مارس باش يدخلوا بقدرة ربي 1620 في 14 سبتمبر 2026 وهذا مدام لاول مرة في تاريخ وزارة التربية لاول مره وما نحبش نقول في مناظرات الوظيفه العموميه لاول مره في تاريخ وزاره التربيه نحلوا مناظره تهبط في رايد رسمي 11 فيفري باش تكون معناتها الانتداب في 4 سبتمبر. هذا الكل معناتها الفضل الكل يعود للاخيان اللي في وزاره التربيه وفي الاستاك الكل نتاع وزاره اللي تكاتفت مع بعضها واللي وصلت معناتها الاتجاه هذيا. الشكر الكبير للرئيس اللجنه بيان سور رئيس لجنتنا نتاع المناظرة السيد رئيس ديوان اللي نسق مع الأطراف الكل بيانسور السيد الوزير اللي وقف كما قلت أنت عمل زيارات البارح من الرادس للعدلية النموذجية كان حاضر معنا في السلول دو كريز في الإدارة العامة الامتحانات من الصباح حتىش لين وفات اخر واحد حط ستيلو فوق الطاوله هو موجود معكم.
0: نحيوه شكرا ليك سي محمد الكسوري على مد بكل هالمعطيات ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. شكرا ليك المدير مناظرات المهنيه بوزاره التربيه.
2: صباح الناس القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو. البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام تسمع اقوى الموسيقى اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
3: اوكي
2: نهار السبت جاز دي جي مع الاحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. دي جي
4: جي شو مع نو دي جي ريزيدنت موزايك اف ام فايبريشن مع دي جي مارو سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان سنسيشن وايز مع دي جي وايز وميموريز مع دي جي باش وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام لا راديو دي تيوب
5: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
6: توب نت very fiber people

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام. مع ليتر حالي
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذه؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و 24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى جعلت واحد بشي بويس غالط على الأخر معناته، كي تحط أنت واحد انكمبيتون بتبيعها بشي خدم عبيد انكمبيتون كيف معناته. أنا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطالة بشهيدها مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، ما طيب نقول كيف ده المدير مهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم معناته، وكل بس ما يحطش البويس الليزم للقابل الليزم بيبعون كل اللي قاعدين نشوف فيه مع طبرشة هذي، كل اللي يقول لك انا من بسنسة البطالة ويهز يقرأ بعضيك يقعد بطالة في الدار نسخة طبعا ويهز بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين ايه في الدغوغ مش ينسى معناها كل
3: صحيح ما فهمش خدمة. الخدمة ولت بالمعارف جادة تو، هي خدمة بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك. علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة. وكيف يفرغ ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نونستوب ميوزيك. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية شهد أمس تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. تفاصيل عن هذه المناظرة في تصريح مدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري لصباح الناس على موزايك.
7: هي مناظرة تحلت على ميزانية 26 فيها 1620 مركز مالي الأساتذة هذوما المترشحين لرتبة أستاذ تعليم ثانوي وتقني. بالنسبة لنا البارح كان النهار سبيسيال عودة الروح للمناظرة هذه اللي هي معناتها قرار التنظيم نتاعها 21 مارس 2014، خرجت على السياق نتاع مناظرة الكفاءة لأستاذ تعليم ثانوي. المسميات معناتها بالكباس هي مختلفة تماما، على خاطر الكباس كانت قبل نحلوا بالمحاور كيما نقولوا نحلوا 25 باش نتذبوا في 26، ثم بروتوكول نتاع إكري وأورال وتكوين وغيره وتتحل معناتها بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي في مواد كيما نقولوا العالمية والإنجليزية للسلك المشترك اللي هما ينجموا يتم انتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التربية.
6: ومدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري يشير في تصريحه لموزايك إلى مشاركة أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات، تم توزيعهم على مراكز الاختبارات بالمندوبيات الجهوية 26.
7: الأرقام كانت الحقيقة معناتها في ظرف صغير، قلنا القرار اللي يصدر في الرائد الرسمي كان في 11 فيفري 26، ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 مي 2026 للتادية نتاع الاختبار الأولي هذايا نتاع الأسئلة المتعددة الأجوبة كيو سي ام. احنا بالنسبة لنا كانت معناتها أشواط كبيرة معناتها من صدوره من 11 فيفري كانت أطوار طويلة باش نوصلوا 66,125 مترشح، تم فرزهم من 71,884 مترشح. وعلى أساس هذا قسمة السيد الوزير أذن باش تكون الخدمة بتشاركية ما بين الإدارة العامة للامتحانات وما بين الإدارة العامة للموارد البشرية متمثلة في إدارة المناظرات المهنية بمشاركة نتاع الإدارة العامة نتاع الإعلامية والإدارة الإلكترونية ومعها إدارة التجهيز اللي هي تابعة للإدارة العامة للبنايات والتجهيز، كان الحق عمل مشترك.
6: المعهد الوطني للإحصاء يتوقع وفق تقديرات سكانية جديدة أن يتجه نسق النمو الديموغرافي في تونس نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. تقرير سيف الدين المهري.
8: توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. كما أظهرت التقديرات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان، إذ ستشهد الفئة العمرية بين 0 و19 عاما تراجعا مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و59 سنة، في حين سترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما. وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفلا لكل امرأة سنة 2024. ورغم هذا المنح اعتبر المعهد أن المسار الديموغرافي الحالي ليس بالضرورة غير قابل للتغيير، داعيا إلى اعتماد سياسات سريعة وملائمة للتأقلم مع التحولات السكانية المرتقبة.
6: وسائل إعلام عبرية تقول إن وحدات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراف تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة من بينها تونس. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
9: الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي بعد جوج وصوف على موزيك فن. يا مرحبا بكل مستمعينا. نسألوا أسوام الخضرة الغلة دوك قفيفتنا قديش شي حوالها قفيفتنا اليوم طلة وتنجيزة للقروين. وتحية لكل مستمعينا في القروين مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ربي فضلك خليفة. صوت وصورة نعملوا معاك دورة. اتبعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شون الأسوام اليوم؟
2: اليوم كما تعرفوا اليوم نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية لمدينة القيروان. هذاك علاش فما حركية وفما نشاط في مدينة القيروان. اليوم البطاطا الكيلو بالفين، الطماطم من 2000 حتى 3000، الفلفل 1500 الحار، الحلو 1500، الأحمر الفلفل الأحمر 2500 كيلو. بالنسبة للبصل الربعي 2500 كيلو، والبصل العادي 1500، السفنيريا 2000 كيلو، الفول 1500 كيلو، والدقمرة جويد 1500، وبالنسبة للخشين كيلو 2500. المعدنوس الرابطة 500، كلافس 500 الرابطة، السبنيخ دينار الرابطة، الخس 2500 الرابطة، القارص 2000 الكيلو، والبودنجين 3000 الكيلو. المشماش كما تعرف القيروان هي الاولى على المستوى الوطني في انتاج المشماش، الكيلو ب 3000. ما شاء الله ما شاء الله فما برشا انواع في القيروان المشماش. وبالنسبه للخوخ، الخوخ بطبقايا 4000 الكيلو، والخوخ زاد الرويال من 3000 حتى ل 2000 الكيلو. بالنسبه للبطيخ زاد فما كعبه صغيره الحقيقه يبيعوا فيها بالكعبه الصغيره ب 1500 الكعبه. واللوز، واللوز الاخضر ب 2500 الكيلو. نتعدوا الأسعار متاع الدجاج. الدجاج الكيلو 9200، صدر الدجاج 13 دينار و900، جناح الدجاج 10900، كراكاس الدجاج 4900 الكيلو، وسكالوب 18 دينار و900، ستيك دينز 17 دينار و900، فخاذ ديند 13 دينار و900، اكتف ديند 9900، وبالنسبة للعظم الحارة بدينار.
1: سمعت 9000 الدجاج الكيلو؟
2: جيز الكيلو 9200،
1: 9200 اللي هو مسعر ب 8500. نكملوا به
2: نتعدوا للحمى. البقري الحابرة ب 48 دينار الكيلو، الكتلات 40 دينار، الحمى الراس البقري ب 20 دينار، وبالنسبة للمرقاز نتاع البقري 45 دينار الكيلو. الحمى نتاع العلوش بالكيلو ب 60 دينار، الدوارة ب 70 دينار، وراس العلوش ب 20 دينار. زاد كيف كيف البرشني الحمى ب 60 دينار، والدوارة ب 70 دينار، وراس البرشني ب 20 دينار. الحوت نتعدوا للحوت. السردينة الحقيقة ما فماش برشا حوت، السردينة 5800، الشهور 5800 زادة، المرجان 5800، وفما 17 دينار و800، والوراطة 23 دينار و800، والتريليا 22 دينار و800. تحبين نختم جيان كما تعرفي، نحب نعطيكم الكافتاجي الحار والبنين بتاع القيروان معروفة بالكافتاجي، الكسكروت 2500، والصحن الكافتاجي 4000، والمقروض العادي المعروفة بها القيروان 8000، والمقروض البلوز ب 16 دينار الكيلو.
1: انت عملت بينا دورة، عملت بينا دورة. يكمل فرح بشو حويل العليلش بتاع العيد قديش أسوام من إليه؟
2: الحقيقة كما تعرف القيروان منتج برشا في تقريب ثاني ولاية في على المستوى الوطني في إنتاج يعني البركوس ولا الأضاحي. أكثر من 60 أكثر من 60000 راس في الأضاحي نتاع القيروان. عملنا دورة المدة الفاتت يعني حتى يمس في السوق نتاع الأضاحي، من الحقيقة كل قدير وقدره من 800 حتى 2800. العلوشة مثلا الأنفة من 800 حتى 1300، وبالنسبة للعلوش العلوش من 1,100,000 حتى 2,200,000 الماص يسموه الخشين برشا، فما حتى 2,200,000، لكن كل قدير وقدره. فما اللي يأخذ 1,500، فما اللي يأخذ 1,600، وهكذا الأسعار نتاع الأضاحي. اللي يحب يجي القروان موجود الأضاحي الحقيقة بكثرة وما شاء الله
1: ما شاء الله، ويتعدى ونعطيوه نمرو خليفة تيمشي خليفة يبيع ويشري معاه في الأسعار. خليفة يعطيك ألف صحة، شكرا لك. زميلنا ومراسلنا من القيروان دونك كانت اليوم دورة في مارشي القروان على موزاي كافيه. مرحبا بكل مستمعينا.

0: جيم ميلاد.
1: الأخبار الزينة إن شاء الله تلقاوها معنا كل مستمعينا. ديما نحب نذكركم بالتوقيت إلى 10:24 وتسمعوا معنا في سباح الناس متواصلين معكم حتى للنص النهار. الظهر هذه الحق بتاع ربي نشوفوهم، فماش حد ما يبديش ماشي ويلقى كريهبة يحلك الشباك ويرمي لك جوس على خطر هو في الطريق، ولا لقى قدامه تيران، ولا البلاصة يعرفوها نوعا ما مهجورة فيحسبوها بالنسبة لهم هي تولي مصب فضلات، وكل واحد في شنو قاعد يصب فيها. اللي يتعدى يحل المال ويهبط وتلقاه هكا مهندمة يحلك المال ويخرجك الساشيت بتاع البوبيل، تلقاه مثلا وين يسكن راه تلقاه تنجم تكون فما حاوية، يقول قايل انت درد معناها ما قيت حتى حاوية، لا ظهر له ذيك البلاصة تنجم يهز اوب ويرمي. اللي يتعدى الكاميونة وعمل هكا جاردناج في داره وعنده كل شيء اوب ارمي، اللي يتعدى عنده بني ودنيا كل اوب ارمي. تو سامبلومون بالنسبة اليوم هكاك يقروا انه البلاصة هذه تولي مصب عشوائي، ما عادش الحكاية هذه ما عادش. اليوم بالمتريكول بتاع كرهبتك يجيبوك وتتخطى، وهذه البديت الحكاية باش نحكي توا على سوسة، وتحية لكل مستمعينا في سوسة. الحكاية اللي بديت في سوسة وإن شاء الله يا ربي نقول أنها تتعمم على الباقي الكل في إطار أنه نتصدوا لظاهرة إلقاء العشوائي للفضلات. ناخذوا أكثر التفاصيل على هالكاميرات الذكية اللي تخدم زادة بالطاقة الشمسية، وين موجودة، شو ما لي بوان نواغ اللي باش توجد فيهم بالضبط، فيهم واحدة فيكس واحدة موبيلة، ذوما كل كتقنيات هو أكثر مني دراية بهم. سي علي الخصيبي مدير الإعلامية ببلدية سوسة، تحية ليك سي علي، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا جيهان، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا على قبولك الدعوة. فما برشة تبارك الله مشاريع قاعدة تصير اليوم في سوسة. نبدأ مثلا فما انكور الإنارة الذكية، الفيغور زاد كيف كيف، الكاميرات سورفيونس شفناهم في شارع 14 جانفي، وكذا ويكبنهم اليوم. وفي إطار التصدي لظاهرة إلقاء العشوائي للفضلات تم تركيز كاميرات ذكية تخدم بالطاقة الشمسية، حطنا في الإطار سي علي.
2: بالفعل هذه ظاهرة موجودة برشا في بلدية سوسة وفي كل البلديات اللي في الجمهورية، هو إلقاء الفضلات في بقايا محددة في معناها بعض الأماكن في سوسة. لذلك معناها المظاهر هذه والمعناها اللي نشوفوا فيها هي مظاهر الحقيقة متاع تخلف، ولكن ما لقيناش لها حل. سيكو معناها فما برشا إهدار للطاقة للبلدية في رفع الفضلات هذه من كامبونات، شاحنات، تراكسوات، أعوان، سيدي سويت. دونك خممنا في تركيز كاميرات مراقبة اللي هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهذه اللي ركزناها هي الأولى في مدينة سوسة. فيها هي متكونة من زوز كاميرات مراقبة، واحدة فيكس واحدة موبيل. الفيكس اللي هي معناها تكون معناها محطوطة على المدخل وين المصب هذايا نتاع المصب العشوائي، وعندنا الموبيل اللي هي دور تقريبا 360 درجة اللي هي نجم نعملوا بلاياج متاع الزون كلها. خاصية التقنية متاع الكاميرا هذه هي معناها تنجم تقرأ الماتريكول متاع الكاميونة ولا الكرهرة، وتبعث لنا نوتيفيكاسيون كيف تدخل الزون هذيك. احنا وقتها نتفقدوا الكاميرا ونشوفوا اسكو معناها سياره عاديه سياره ولا شاحنه فيها معناها كيما نقولوا فضلات نتاع بناء ولا نتاع هدم ولا فضلات اخرى، ولذلك احنا نقعدوا نراقبوا فيها ونشوفوا شنو باش يصير بالضبط. وغادي ناخذوا معناها الرقم اللوحه المنجميه، وبالفعل ثم محضر معناها يقوم به الاعوان نتاعنا، وهذا معناها المحضر يحال مباشرة إلى السيد وكيل الجمهورية وتقع الإجراءات وبعدها التتبعات نتاعها. هذا هو تقريبا الكونتكست.
1: واضح. سوسة توقت لي عنا أكثر من 600 كاميرا مراقبة موزعين، كيفاش سالي؟
2: بطبيعة الحال احنا التجربة هذه عندها مدة، واحنا نركز في الكاميرات المراقبة. اول ما بدينا نركز في الكاميرا هذوما في المقرات متاعنا، في المنشآت متاعنا، في الفضاءات العمومية متاعنا، وبعدها خممنا لكونه معناها مدام عنا شبكة متاع الالياف البصرية متعدية في الكياس، خممنا باش نحطه في الطرقات الكبيرة والمفترقات. وبعض المفترقات عنا حوالي 500 كاميرا في المنشآت والإدارات متاعنا، وفوق 100 كاميرا مراقبة هي موجودة سكونا بيل لكاميرا أوربان. هذه معناها نأمن بها الشوارع متاعنا ونأمن بها المفترقات متاعنا.
1: واضح. بالنسبة للكاميرا هذه اللي كتجربة بديت بنهار السبت لليوم، هل لقيتوا تجاوزات؟ هل جيتكم النوتيفيكاسيون وفما مثلا كاميونة دخلت رميت فضلات أو في المصابات هذوما؟
2: الحقيقة لحد الآن ما سجلناش حتى تجاوز للمنطقة هذيك.
1: علما وإن المنطقة هذية سمحني سعلي ما تمش اختيارها كيكا اعتباطين، معناها فما التنسيق وفما دي بوان نواغ اللي موجودين في سوسة باش يتم بعد التعميم الكاميراوات هذوما عليهما.
2: بطبيعة الحال المنطقة هذه ما اخترناهاش برزارة كيكا، لأنه قامت بلدية سوسة وولاية سوسة بحملة تنظيف المنطقة هذه، حطت سخرت عديد الشاحنات وتركسوات باش نظفناها، ولذلك معناها هذاك علاش اخترنا المنطقة هذه باش ما تعاودش تتكرر عملية إلقاء الفضلات العشوائية. وبطبيعة الحال هالنقطة السوداء هذه إن شاء الله باش نقدروا نراقبوها، وعندنا بعض النقاط السوداء اللي هو باش نسقوا مع مصلحة النظافة متاع بلدية سوسة، وباش تقلنا دلنا على المناطق الأخرين، ونحاولوا إن شاء الله في القريب العاجل باش نركزوا فيها دي كاميرا أخرين إن شاء الله.
1: واضح سعلي الخصيبي، شكرا لك. مدير الإعلامية ببلدية سوسة، مصاب تتعمم، نعرف نفس الجملة قلناها هذه هكا كل واحد فينا يسمع فيها يقول مصاب تتعمم على عديد في كل الجمهورية، قبل كل شيء في كل الولايات، ولي بوان نوار هذو ما يعرفوهم البلديات، في كل ولاية البلدية تعرف لي بوان نوار هوني احنا كمواطنين ونعرفوهم. كنت تكون مواطن تقول لك في الجهة متاعه الكارتي متاعه شنو لي بوان نوار اللي غادي كمعروف، يولي مصب فضلات على باقي حشيش على متاع بناء على كل شيء موجود. فولا تكونوا كاميراوات كيما هكا وبالماتريكول، نطلعك نطلعك ونخطيك نخطيك وننظفك البلاد. شكرا على وفائكم واستماعكم لنا. تنجموا حتى انتم زاد كيف كيف تتفاعلوا معنا مع مواضيعنا على ريبوندونا 71 113 013. صباح الناس.

0: هشام سلام إيرولي أعلى موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهام ميلاد.
0: كل مستمعينا مرحبا بكم معاد بمزيل باش نحكي لكم على العيد الكبير باش نحكيو على سي العلوش اي سي العلوش باش نفهموا برشا امور لانه تو مثلا هتو خليني قبل كل شيء رحب بضيفي سي ميداني ضاوي رئيس نقابة الفلاحين. نورتي سي ميداني مرحبا بيك.
2: مرحبا نهارك طيب نهارك زين جيهان وكافة مستمعين وزيك فان.
0: ربي خليك سي ميداني. انت اول حاجة قبل ما نبدأ معك في الأسئلة اول حاجة تحب تنصحهم ما تاخذوش العلوش من الفيسبوك.
2: انا من قلت ذاك المقال هذاك فهمتني على خطر العلوش خرجنا به الى درجة انه مشينا حتى وصلنا به الانستغرام وصفحات التواصل الاجتماعي وهذيك في حد ذاتها هي مكلفة برشا على المستهلكين. وكما نعرفوا المقدرة الشرائية إذا كان ما رجدوش عملية الشراء نتاعنا بالطريقة دي كرانا باش تصير فينا برشا حاجات ومتباهية على خاطر نعرفوا كل الكلفة توا حاليين ما تسمحش معناتها وبالتالي واجب أن نعرفوا مين نشرو.
0: لكن مثلا فما برشا صفحات قاعدين يهبطوا في التصاور والأسعار رخيصة مثلا يقول لك علوش تحبوا عربي ولا ويبدأ يسمي لك ويحط لك تصاور ويقول لك من 600 ل 900.
2: هذاك هو الفخ لتسميلي لتسميلك
0: هذا الفخ
2: مقياس البيع. هذاك هو الفخ المقياس للبيع والشراء هي الأسواق الأسبوعية. والأسواق الأسبوعية منتصبة في كافة المعتمديات وكافة الولايات. لذلك أمشي للمزاد العلني البيع والشراء. أنت تزيد لأخر يزيد لأخر ينقص ويحكو ثم سقف يصنع السوق هذيك قاموس السوق. وبالتالي المنصوح به أنك تتواصل وتمشي تشري من الأسواق الأسبوعية وكل الخيارات موجودة وما تخليش روحك في عملية فردية بين واحد فاهم كل شيء وانت ماك فاهم حد شيء. ونحاولوا أنه أكثر ما يمكن نبعدوا شوية على العواطف. راك تشري في كيلو لحم تا 60 دينار
0: كيلو لحم على 60 دينار تو يتباع في الرحبة.
2: هذا اللي هذه بيع فيه جزار. أما احنا كي نجاروا عواطفنا وعجبنا مانك العلوش هذا وعجبنا هذا وكان هزينا الفامي نتاعنا فهمتني ولا لا بالتالي هو يستغل نقاط ضعفك باعتبارك اني في عمليه فرديه كان انت وياه هو فاهم كل شيء وبالتالي وقتها يلعب على نقطه الضعف باعتبار انك انت نفحت في العلوش ولا صغارك نفحوا في العلوش هذاك وبالتالي وقتها ينجم يبيعهولك حتى ب 120 فوالا.
0: ينجم يبيع لك الكيلو على 120 وانت في بالك شو تحصل
2: اذا كان اذا بطبيعه الحال شنو معيارك لا تعرف تقدر اللحم في في في ذهنك
0: هي هذايا اغلب هذايا اللي تحكي عليه المثال ينطبق على اغلب التوانسه اليوم. احنا كي نمشي الرحبه يا اخي انا عندي الخبره ولا باش نجيب معايا
2: هذاك علاش وهذاك علاش احنا ننصحوا من موقعنا كنا قبل الفلاحين هو مقياسك الوحيد. وكي تحب تشري بآليه سيدي على كل حال انت مشيت للسوق وحكم عليك السوق يحكم عليك انت ويحكم عليه هو وبالتالي موجوده كل الخيارات وموجود سقف حد السوق لا هو على كيفه ولا انت على كيفك وبالتالي هذك الاسواق هي المنصوح بها. اما اني نمشي للمنتصبين العشوائيين هذما راهم كلهم قشاره وذوقهم راهم بالدرجه الاولى هم الفلاح متضررين منهم على خاطر الفلاح راه دون لطون باع علوش وخرج باع علوش وفرط في علوش وشهر وشهر ونص الثاني وبالتالي اقوى سعر
0: قديش باعوا العلوش. اعطيني الفلاح خلينا نفهم من هكا الفرق نتاع الاسعار الفلاح بقديش تسلم ما نقولوش فرط خاطر هو ما ضربوا حد على يده هو بيع وشرى وربح باش يكون فيه ما نجمش يبيع بالخساره كي يبيعوا القشار قديش شهر ونص ولا شهرين التالي والقشار تو يبيعونا بقديش معناها خلينا نفهم انا الديفرنس تاع قديش فما ربح
2: هو اولا هو كي باع راه هذاك وقته لانه هو ما ينجمش يشدوا يعني زايد على وقته لانه يكلفوا باعتبار حضر يخرج اثنين في سل بلافون راه باعوا الكيلو نحكي الحم راهو في البلافون في البلافون باعوا ب 55 دينار كيفاش انا تو نجيني نشري ب 100 دينار معناها السؤال اللي يطرح نفسه انا كي نشري نمشي للسوق السوق ما يسمحلوش ان يبيعوا ب 100 دينار الكيلو الحم نحكي يسمح له ان يبيعوا ب 60 دينار كي تصير عواطف وعجبني العلوش هذا وما نجمش فهمتني وما ذا بيه نشري هذا تصير تجاوز نتاع 5 دينارات ماكس 10 دينارات الواش انا نشري ب 100 دينار
0: من الى قداش توا الاسعار نتاع الاضحيه توا من الى قداش
2: شوف هانا عطيك مقياس يا جيهان
0: تفضل
2: بالله مقياس توا تفضل شوف ربي فضلك شوف توا الجزار كي باش يشري اللحم، ما هو يشري في اللحم كيف كيفه، هو يشري في اللحم باش يبيع في البلافون 60 دينار، توا اللحم كي يشريه ب 60 دينار وعليه، كيفاش هو يشريه ويبيعه ب 60 دينار ورابح، وانا ما نشريش فهمت كيلو 60 دينار، نشريه ب 65، نشريه ب 70، هذاك كله على خاطر المنظر والشكل نزيد 5 دينارات، اما اني نمشي ل 100 دينار هذا مش معقول، وهذه طريقه غالطه في الشراء، وما لا يكفينا المقدره الشرائيه ما تسمحش، ولا يكفينا معناتها في كل العوامل، معناتها لازم انه نرجدوا عمليه الشراء نتاعنا، وهذا راه من ضمنه انه يقفل حق الناس الكل، يقفل حق المستهلك بالدرجه الاولى، ويقفل حق الفلاح بالدرجه الثانيه، لانه الفلاح مش معقول انه نبيعه من هنا والاخر يربح فيه 500 دينار، هذايا كله من عوامل معناتها تكون في كي تصير فيها عمليه ضبط الناس الكل، وما نحاولوش انه نخرجوا بالعيد الى درجه انه نعملوا ازمه حاده.
0: العلوش
2: موجود، شويه ترشيد في عمليه الشراء.
0: نسالك سي ميداني ذاوي، نذكر معنا رئيس نقابه الفلاحين، اليوم كي مثلا هكا حتى تمشي وتقول له علاش غالي، اليوم نحكيه على 1,400,000 و800,000 وصل حتى بزوز 1,800,000 قال لك تبيع العلوش، كي تقول له علاش غالي شنو يغلبك؟ يغلبك يقول لك العلفه غاليه. المواطن شو يقول له؟ اهو ربي عطاه خيره، اهو الخضار موجود في كل بلاصه يا اخي، مازال علفه تاهو منه يسرح قاعد العلوش وقاعد ياكل.
2: اولا هو الساعه القشر ما عرفوش وين عرفوا، ما عرفوش يعني بربي، فما مفاهيم لازمها الناس تفهم، لازمها تتبدل الناس في اذهانها، خاصه المستهلكين اللي هم في المدن، وبعد شويه على العلوش وبعد شويه على الميدان. راهو العلوش مش من 6 شهور كما يتصوروا، وراهو العلوش كي باش نسمنوه راهو ما نعطوش الخضار، راهو العلوش نعطوه العلف باش يسمن. اثنين، العلوش ما عمروش 6 شهور، رانا جهزنا امه وحضرنا امه باش حملت بيه وبقى في بطن امه 5 شهور، واحنا لهين بامه حتى هيئناها وولدت، ومن بعد في درجه اخرى شديناها احنا 7 و8 شهور باش هيئناها. ريت المراحل هذه كل هذه كل عندها كلفه، وبالتالي هذا الكل يقوم بهم الفلاح. فما في مرحلة أخرى كي يدخلوا مرحلة التسمين، راهو التسمين ما يصيرش صحيح ربي أتخيره، التسمين ما يصيرش بالحشيش الأخضر، يصير بالأعلاف، والأعلاف نعرفوها كل طرنات الشعير بألف دينار، وبالتالي لازم الناس تفهم الوضعية احنا وين.
0: ملا الخضار معناها كي ياكل العلوش شنو يعمل؟ فعود يسمنه معناها شو يعمل؟
2: لا ما فكر كي باش نسمن علوش، ما نعطيش الخضار راهو، هذاك راهو فهمتني الخضار لازم نستعمله في أنه صغير، مازال صغير نستعملوا في امه باش يزيد الحليب، اما التسمين الحم راهو ليه العلف ماليش الحشيش.
0: راهو العلف به. انا كشري كي باش نشري كيفاش نفرق بين العلوش هذايا الكيلوات اللي فيه كلهم وقولنا شحم في الاخر نلقى تري في الحم ولا ملحم وقولنا بالقدا، كيفاش نفيق به؟
2: لا هو في ثم عمر معين، توا تسمع 2 ملايين و3 ملايين شو صحيح موجود 3 ملايين، اما 3 ملايين راك تشري في كبش، اولا لسه ما تلقاش صغير وتلقاه فهمتني حتى في سنيه مبدل من سنين الأربعة الأزداس كذا، هذه معايير يعرفوها الفلاحة ويعرفوها كل من يعرف يعني القطيع. هذا اللي كان أنا باش نشري علوش، لاني باش نشري سنيه، ولاني باش نشري أربعة، ولاني باش نشري أزداس، ولاني باش نشري حاجة أخرى، وبالتالي رقم كل مقاييس أنا باش نشري علوش مازال ما بدلش. تسمع اللغة دي جيان، تسمع علوش مازال ما بدلش سنيه، وبالتالي هذيك مقاييسي انا باش نشري علوش، نشري نحاول اني ما نشريش حاجه سمينه برشا، لانه هذاك هو بالدرجه الاولى باش تلقاه كله بشحط، نشري المعقول ديما عندي في ذهني البي جي تاعي راني في 60 دينار، كان شريت 15 كيلو 900 دينار، كان شريت 20 كيلو 1,200,000، كان شريت ما اكثر ديما في ذهني راهو العلوش مش محدد بالمليون ونص لا باربعه لا بخمسه لا بمليون، العلوش محدد بميزانه، انت اللي باش تشريه ميزان ديما البي جي تاعك اضرب في 60، هكاك كيفاش تنشر تفهم روحك شنو باش تاكل. ثم بربي لا للهفه، اللهفه هذه اللي صايره خي، انا اكوستر نشري في علوش 30 كيلو 30 كيلو ما شاء الله، نشري ما توا المقدره الشرائيه الناس كل فاهمين وضعياتنا، وبالتالي هو هذه هو بكل العيد سنه، ولهذا نحاولوا أن نبتعدوا على العواطف ونشروا حاجة معقولة، وديما نفكر اللي أنا راني نشري في كيلو 60 دينار، ما نجريش وما نكراو عينيه محلاهم ها وفيه ذرنين ها وفيه صوفه محلاه، هذا كل مراهم مكلفين. ثم عنصر آخر اللي هو هذاك للأسف أنه مجبورين أنه هذه طريقة التقسيط راي زادة أنه بيعلو علوش بالأقساط هذه زادة مكلفة جدا.
0: التو ما خلطنا على طريقة التقسيط أحنا سيمين ديني أما كتابة توا أنت راه تشوف معناها الأسعار دوخرة وبالحق معناها على مليون وثمان اليوم تحكي على مليون وثمانمية وتحكي على زوز اللي كنا قبل نحكي وتسعمية تاخذ علوش علوش
2: لا لا يا جيهانا ذاك كله في الأماكن اللي متوسطة شوف العلوش روك عنده شهر
0: شوف متوسطة درنا الولايات تحكي لك يا سيمي ديني نعمل دور على الولايات ونلقاه ولا السويم هذم راه موجودين
2: الأسواق الأسبوعية موجود فيها المعقول معقول بما يعني معقول
0: أي بما معقول يعني معقول قديش تشري يعني يقول لك 800 ما تدخلش 900 تلقاه
2: لا لا 900 و800 كلها تشري
0: أقل من عام قديش قديش سومو علوش
2: لا مش حكاية العام مش حكاية ديما ديما ديما يعني القاموس الوحيد هو الكيلو كيلو اللحم لأنه يعني علوش ينجم يكون عمره عام ويعطيك 25 كيلو وينجم يكون عمره عام ويعطيك 10 كيلو هذيك عملية يحكم فيها الميزان ديما مقياس اللحم كيفاش تشريه كيفاش تشري الميزان ما هوش سن ما هوش عمر لا سبيل إليه فما الميزان هو اللي يحكم وبالتالي شوف ديما نقولوا نمشوا للأسواق الأسبوعية راهي التجاوزات اللي صايرة كل هي موجودة في البطاحي هو شنو عمل لهذوما القشر شنو عملوا تخلوه من عند الفلاح باش يزول البطاحي
0: واضح
2: سيدي كل التجاوزات موجودة في البطاحي امشي للأسواق الأسبوعية وحاول أنك ترشد عقلك وتشري في 60 دينار وراك باش تشري الحملة صغيرة ماكش باش تشري لا هذايا منظر صحيح المنظر مطلوب معناتها حتى في السنة المنظر مطلوب أما أني باش نجاري عواطف على خاطر فيه دورنين وفيه كذا نحاولوا ما نعملوش أزمة في فرحة
0: ربي يخليك سيميداني ربي يخليك سيميداني إن شاء الله عيدك مبروك بالمسبق سيميداني ذوي ذيفي رئيس نقابة الفلاحين عندكم تقولوا مرحبا بكم تتسويت في ثاني صندوق عجب
3: صندوق عجب
4: بارحين مزاي اللي مرضين منش نقطة مش نعطي تنشينة هي الحاجة اللي في تونس كل عام تزيد ما تنقص رغم اللي ما فماش حوادث وتعمل لاكسيدون لا شيء هي لاسيرونس دي زاني معناتها مش عام وزي مش كل عام تزيد كل عام تزيد كل ما نجيو شوية غلات يقول لك رموركاش يقول لك نعش شنو يقول لك نعش شنو لاسيرونس يا سيدي هذيا مرة ما خلصت عامين ورا بعضهم فرد نحكيش تعمل لاكسيدون ظل مظلوم نلقاها زاد
5: يا صندوق عجب نهاركم مبروك انا واحد من الناس مثلا السوق في الشاحنه من جهه القاهره وين نهار كامل في الكياس كل يوم اقسم لك بالله اقسم لك بالله النقل الريفي لا يعرف قنطرة لا يعرف خط متواصل لا يعرف دوره لا يعرف حتى شيء ديما يمشي نبداو بستة سبعة كراهب نبدا نمشيو ورا بعضنا تلقى كاميون من قدام سمي تتلفت تخضر له هو مدوبل عليهم الكل معناها ما عندوش تعديل يدوبل عليهم الكل واللي يعرض من قدامهم غادي كاين لازم نقصوا برا
6: ما يموش فيه دقدق ما يدقدقش بربي يا صندوق فيما يخص النوعية الجديدة متاع الباقيات اللي هي قلت رأي باش تتبدلوا بالألياف وبداية من شرمي وإذا بيها مي أوفاء وباش يدخل جمع وجويل يوقوت وهكذا ومش يصير حد شيء على خاطر المرة الأخرى أنا ناخو في الخبز في كوشة وسألته على قد ما قد ما تخش كلامه مرة مش باش يصير حد شيء بلاي أخرجوا قولون ما شنو باش يصير
3: صندوق عجب

0: مع ليتر علي.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من النسبة هذه؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهائد العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بتبيع باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفو. معناتها انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطاله باش يهدهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها انا نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل بس ما يحطش في البوست الليزم من قبل الليزم بيزون كل اللي قاعدين نشوف فيه، معناتها برشا هذا كل اللي يقول لك انا من بسنس البطاله بيه يقرا يقرا يقرا بعضك يقعد بطال في الدار، خطوه واحد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش انسى. معناها
3: فيه ما فماش الخدمه ولت بالمعارف زادت، هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق، بالحق مشكله. كيف يفرغ ما يفضل يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عقدت عدة جلسات استماع بشأن مقترح تنقيح قوانين التجارة الخارجية وإعداد مجلة الصرف. في هذا السياق رئيس اللجنة ماهر الكتار يشير في تصريح لزميلتنا سيدة الهمامي إلى تفاعل وزارة المالية وإدارة الديوانة إيجابيا مع المقترح، مع التقدم شفهيا ببعض التحفظات على بعض الفصول.
6: وزارة المالية جات حضرت في الاجتماع الأول وجات نزاد الإدارة العامة بتاع الديوانة، وهذا شيء مهم ومهم جدا. أكيد عندهم شوية تحفظات على بعض الفصول، لكن التمشي أنا نأكد لكم أنهم موافقين عليه، خاصة أنه أول حاجة نحبوا نعملوه في مجال الصرف أنه القوانين الكل اللي تتبع الصرف والتجارة الخارجية تتلم كلها في مجلة واحدة، حتى يكون الناس الكل تعرف وين موجودين القوانين اللي تخص الصرف والتجارة والتجارة الخارجية. وعطاونا مقترحات شفاهية، نستنى في المقترحات الكتابية في لجنة المالية، وبعد استقبلنا كل ما هو قطاع خاص لوتيكا ولا رواد الأعمال ولا الغرف التجارية المشتركة، دونك عطاو التصور متاعهم وعطاو مقترحات كتابية ومفصلة باش نكملوا ونستمعوا منهم استماع. بالنسبة لي أنا مهم ومهم جدا هما الشبان الفريلانسر والمستثمرين في الشركات الناشئة، وبعديك باش يكون فما يوم دراسي في البرلمان باش نلموا الناس الكل. توجه متاعنا أنه من هنا الآخر جوار أول جويلية تكون مجال صرف تم مصادقة عليها وإن شاء الله يتم ختمها. وإحنا متأكدين من هذا اللي ما يشوفه رئيس الجمهورية من أهمية الاقتصاد.
5: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال حضوره عددا من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف أن الأمن الصحي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشراكات عادلة تمكن القارة الإفريقية من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة. كما شارك وزير الصحة أيضا في الاجتماع الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي نظمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض، حيث دعا إلى إصلاح الحوكمة الصحية العالمية مع إبراز التجربة التونسية في الملف الطبي الإلكتروني والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في الصحة. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيرتها الرومانية خلال النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت في عاصمة رومانيا بوخارست. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يشدد في كلمة عن بعد على أهمية المستوى المتميز للتعاون التونسي الروماني في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي، خاصة في علاقة بقرار الجانب الروماني مضاعفة عدد المنح الجامعية المسندة للطلبة التونسيين سنوياً. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة التابعة لها سيكون بصفة مجانية اليوم الاثنين 18 ماي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس وفق بلاغ صادر عن الوكالة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 مشارك على الأقل في أسطول الصمود العالمي القادم من تركيا، ومن المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع سفن الأسطول عدة ساعات وقد تستمر حتى يوم غد، وذلك نظرا للتباعد بين قوارب الأسطول. وكانت وسائل أعلام عبرية قالت إن وحدات البحرية التابعة للاحتلال قد بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة من بينها تونس. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: موزايك الأولى في تونس. اصبح النهاية.

0: بحبك شو صدقني شو صدقني
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام

0: الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص النهار.
1: أخبارنا ما توفيش فيما كنتوا. مرحبا بكم لحداش وسبعتاش دقيقة كالعادة ديما في ساعتنا الثالثة تكون موجودة أستو سلطي. مرحبا بكم. خنقول لعسلامة لضيفتي دكتور وفاء الساقجي إخصائية التغذية العلاجية. دكتورة نورتني، مرحبا بك.
2: يعيشك، ميرسي بوكو جيان على الاستضافة.
1: ربي يخليك دكتور. موضوع مهم اللي باش نحكيو فيه اليوم، اللي يحب قاعدة تو بريود نتاع جاي صيف وبداو يضعفوا، ما يقول لك في الريجيم نطيح غريس كيما نطيح مسكل، دونك تترسالي لاماس مسكولير نتاعي تتمس، وهذايا مش باهي. سينو اللي ما غير ما يعمل ريجيم يمشي باش يقيس ويلقى في الآلة العجيبة اللي تخرج له لي ديتاي الكل، الماس مسكولير ياسر ضعيفة. اي ما فقتش بها، كيفاش نفيق بالماس مسكولير؟ قديش مهمة الماس مسكولير سواء للتضعيف سواء في حياتنا زادة كيف كيف دكتور؟
2: الماس مسكولير بيان سور كيما نعرفوا المسكل هو ديجا حاجه مهمه ياسر في البدن العبد، نون سولمون مسؤول على لي موفمون نتاعنا فولونتير اي انفولونتير، مي يحمي لي ارتيكولاسيون نتاعنا. كيما نعرف الى انترفيان برشا في الميتابوليزم دو باز. الميتابوليزم دو باز هذا اللي هو عنده علاقه بالماس مسكولير والبوا اللي تو انت حكيت عليها تو من الاول في الانترودكسيون. كيفاش المسكل مربوط برشا بالبوا؟ المسكل il assure il intervient dans le métabolisme de base. Le métabolisme de base c'est l'énergie que consomme le corps ou au repos dans les conditions normales. C'est-à-dire température ambiante adaya, يبدا
1: العبد
2: العادي. العبد العادي qui n'est pas en activité aussi. Donc كل ما le muscle consomme برشا énergie كل ما تزيد انت في الماس مسكولير كل ما الانرجي هذيا باش تكون ديبونسي اكثر. دونك الحرق عند الشخص هذا باش يكون خير. دونك هاكا علاش pendant les régimes on insiste beaucoup sur la masse musculaire. Donc de fait que le muscle il intervient dans le métabolisme de base. هذا مازلنا ما تحركناش.
1: هذا ما غير ما تحركنا.
2: مازلنا ما تحركناش. كو دير كونت اون اوغمونت وقت اللي نتعديو ونعملو اكتيفيتي فيزيك، وقتها الحرق باش يتحسن اونكور بلوس اون ديفلوبمون سيت ماس مسكولير.
1: اليوم دكتور اللي يعملو ريجيم يقول لك علاش الماس مسكولير مثلا، حتى الاخصائيات تقول لهم رد بالكم استحفظوا على الماس مسكولير نتاعكم وطيحوا اكثر غريس، كيفاش تصير هذه العمليه؟
2: C'est en l'alimentation équilibrée et l'activité physique. Malgré ils me tirent des aliments, ils permettent d'augmenter la masse musculaire. À la hâte, le kilo qui m'encoule, hâte la masse musculaire, elle va augmenter les dépenses énergétiques. Le muscle va clire d'un barça. Le muscle va clire chier d'un barça. Arahu bishistam alak le sucreriet il maujouda. Il dakhneha le bdan. Donc bishistam alam wistokir en sous forme de glycogène. وقت اللي باش يخدم الموسكل راهو يل فا ديمينوي باش ينقص في المقاومه تاع الانسولين، اللي فينومين نسمعوا به برشا نتصور تاع العوام الاخرى اللي هي مقاومه الانسولين هذيا اللي هي بريديسبوز للديابيت للسكر نوع 2. دونك الموسكل وقت اللي باش يخدم برشا باش يستعمل السكريات وباش ينقص من انتاج الانسولين. دونك سو كي في يخليك تحس اكثر بالشبعان، ما تجوعش برشا. دونك ان ديمينيون سيكريسيون تاع الانسولين احساس الجوع باش ينقص. وثانيا باش ان اوغمونطون لا ماس مسكولير يل فا اوغمونتي الحرق باش يتحسن، اون فا اوغمونتي لي ديبونس انرجيتيك وباش يزيد يدخل باش يستعمل هاك الجلوكوز الموجود
1: مخزن عندك.
2: اكزاكتومون باش يستعملو كوم سوبسترا انرجيتيك، خاطر يستمد هو منين باش يستعمل الطاقه الموسكل يستعمل لي غلوسيد ان بروميي ليو باش ينجم يخدم. باش يخدم كونفونابلمون يستعمل ان بروميي ليو لي غلوسيد وان دوزيام ليو لي ليبيد. دونك هذوك ديجا باش يرتاحهم باش ينحيهم من البدن برسك من الدم بلوتو.
1: بي هوني لا ماس مسكولير دكتور، ما غير حتى ريجيمات، فما شكون نقول لنا الماس مسكولير نتاعهم تبدا طايحه هذه نتيجه شنو؟ مثلا قله حركه مربوطه بالتغذيه، مربوطه عندها عوامل جينيه او وراثيه او بعض الامراض. هل نفيقوا بالماس مسكولير نتاعي مثلا نحس روحي نقول لنا مثلا طلعت الدروج بجدي نابورتكو كيما تنسى كل يقول لك ما جبتش نطلع دروج، نخرج ركيبي حرقتني ما نجمش نعمل ياسر إفور كيفاش نفيق؟
2: صحيح البدن يولي يتعب في ساعة البدن يتعب في ساعة كي تعمل إفور في ساعة تتعب كي تتحرك فما دي كونتراك تحس كي أول ما تتحرك تتعب في ساعة ثانيا تحس اللي القوة قوة العضلة مش موجودة كي تهز حاجة ما تنجمش حد اللي مسنس تهزه ما تنجمش تهزه تطلع في الدروج كيما قلت انت تتعب في ساعة مي هذوما الحكاية امراهم مش معناتها بالعمر بيان سور سي فيزيولوجيك اذا كان اون انترتيان با الماس مسكولير تضعف ابارتيغ من 50 سنة جينيرالمون مي اذا كان يصير لها انترتيان باهي ماكلة وسبور تنجم تفقدش تضعف اما مش برشا
1: بي. هي شنو أسباب اللي يخلي الماس مسكولير تضعف كما قلنا هل فما اليوم أمراض هل فما شنو اللي فما
2: أكيد فما الأمراض تخلي ياسر كما الأمراض الخبيثة تخلينا نفقد برشا ماس مسكولير العمر عنده قيمته زادة الغروسيس كلهم ينجموا يبرتوربوا قلة النوم بيرتورباسيون دو سومي زادة
1: قلة النوم
2: قلة النوم بيان سور
1: تمس الماس مسكولير
2: نجم تمس الماس مسكولير لو ستريس aussi
1: يضعف في الماس مسكولير
2: بيان سور خاطر لا سيكريسيون دو كورتيزول تخلي زادة نجم تتسبب في فونت في نقص في المسكل زادة وقلنا الامراض الخبيثة وفما انواع نتاع امراض تمس العضلات امراض دي مالادي نورولوجيك تمس العضلات تسبب في ضعف العضلات
1: القعاد نقول انا وما نعمل حتى سبور
2: بيان سور هذوكم سيدونتاريتي اكيد منها معناتها سيدونتاريتي والماكله ديما اون بروميي ليو والاخرين امراض اللي ذوما حاجات ما نجموش كيما نقولوا ما نجموش مش الانسان
1: ما نجمش يدخل فيهم
2: ما نجمش يدخل فيهم
1: امراض بالضبط اليوم مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك مثلا نبدا نقوي في الماس مسكولير لصغيري من الصغرى ابارتيغ من ان عمر نبدا نخمم اكثر باش نوكلوا اكثر بروتين ونحكيوا بعد في التغذيه كيفاش لازم تكون هل ندخلوا من توا صغير يعمل اكتيفيتي سبورتيف نبدا بالصغرى قبل
2: بيان سور ماذا بينا لاكتيفيتي سبورتيف ندخلوها للصغار ابارتيغ من 4 سنين وبعديك لي بوزوان اون بروتين بيان سور احنا والعمر يمشي ويكبروا À l'âge de 17-16 ans, mais l'adolescence, on a commencé à l'alimentation terre et faire assez de protéines. Surtout, il y a le sport.
1: Surtout,
2: qui m'a sportif, sportif, qui m'a عبد ما يلعبش sport. Et les besoins sont différents.
1: Et ne بنلعبش sport, اما نحب نقوي الماس مسكولير نتاعي. هل هذا باش يزيدني في البوا ولا لا كي نقوي الماس مسكولير باش نضعف؟
2: ايوا الحاجه بيا ساعات كي نشوفوا لي امبيدونس ابري الحاجه اللي نلقاوها بيا اللي نلقاو العباد اللي يعملوا سبور وياكلوا برشا بروتين شنو نلقاو الغريس قاعده تطيح والمسكل قاعد يزيد بارفوا تلقى لو بوا ما يتحركش اما ريالمون لا كومبوزيسيون هي اللي قاعده تتحرك وهي اللي قاعده تتحسن انت بدك تحس روحك تحسنت سو كي اون دو لا غريس ابدومينال تتحسن الغريس هذيك تنقص ما تلقى لو بوا ما تحركش اما البلايص اللي عندك فيهم مش حام باش تلقاهم تحسنوا Donc, on a l'âge les protéines ou le sport pour sculpter le corps.
1: Pour sculpter le corps.
2: Sculpter le corps.
1: Donc, dites-les belles protéines. Maintenant, à Sahni, il y a un champ, les amis, qu'on fait, pour nous la masse musculaire.
2: Il y a un bien sûr, protéines. Vous avez dit qu'il y a un standard, ou sportif.
1: بيه نبدأو باللعب العادي مش سبورتيف وبعد نحكيو على سبورتيف
2: بالنسبة للستاندار اللي مش سبورتيف دونك عنده اون بورسيون دو بروتيين ما بين 10 و 15% عنده دي جلوسيد نشويات ما بين 50-55% وعنده دي بورسيون دو ليبيد ا ببري دون لي 20% داكور هذايا ان روبا راسيون اليمونتير اكيليبري مش سبورتيف عند لي سبورتيف دو بريفيرونس نقصو شويه نزيدو شويه la protéine. La protéine, bien sûr, tu as le poids du corps. Ta femme a des calculs.
1: Elle est au misène.
2: Elle est au misène. Chez les sportifs, là, où je suis, l'abdomen normal entre 1 et 1,2 kg grammes de protéines par kilo de poids. Chez les sportifs, on peut aller même à 2,5 grammes par kilo de poids. D'accord? Bien sûr, moi, je suis un petit peu plus stable. Je suis un petit peu plus stable. Je suis un petit peu plus stable. La consommation excessive des protéines, je me trouve qu'il y a des répercussions. Il y a des protéines qui sont très importantes.
1: Voilà, donc avec un mouchbé.
2: Manta, et surtout, il faut pas les prendre d'une façon continue.
1: تعمل كور معناها ميرابيك
2: صحيح ان كور وبيان سور مش كل شيء مسموح به فما حاجات دي بروتيين مسموح بهم دو بروتيين دو بريفيرونس ا ايفيتي وكيما قلت لك لي كور وتخلي فنتر هكا راحه شويه امبورطونت باش نتجنبوا برشا امراض ضرر الكليوي نقرص اللي يجي من جراء ليكسي دو بروتيين اوسي
1: باه هون نمشي البروتيين انيمال ولا
2: احنا
1: هوني مثلا فبشكون يقول لك باهي حتى باش تقوي حتى ليك انت تعمل سبور ولا ما تعملش حتى اللي جين نتاعك تتصلح والباس بسكويت تتصلح كل الابيض نتاع العظم وين تجوع نسمعوا هذيا في الليل مثلا حتى ما عينكش اما نحي سلطه ومثلا اي حاجه تخلين خذ اكثر بروتين خذ سكالوب مشويه خذ في هذا صحيح
2: صحيح هو باش تقول لي ما نتعشاش ونقول لك كل بروتين ومش لازم تتعشى خير معناتها نكارت با لو ديني جملة
1: انا بالنسبه لي كي ما نتعشاش ممكن نقول نبيت جيعانه وحتى معتي تتزوزو مش انا معناها نحكي اون جينيرال اي دونك يقول لك خير خلي ذكر قاعد نضعاف زعما
2: لا سي با لا بون ميثود بالعكس نلقاو اون فون دو موسكل ابري تخلي روحك جيعانه سي كو بدنك الى بوزوان دو كاربورون ما ديم تحسك تغرويته في الكرش سي كو بدنك يل ريكلام دو لينيرجي D'accord, donc on préfère, on mange plat consistant surtout le soir, les repas copieux à éviter surtout le soir. À la khater, il mochbet bientôt, surcot, l'abdan bchi, rekd ma famille consommation kbira d'énergie. Donc, hâte le harq yidhaf barja fi l'lil, li haja ma'roufa, et même pendant le sommeil. Donc, de préférence, ikoun un repas très léger le soir. Tqol li ma ntaashach, on qol kro protéines, mch lazem takel baqi.
1: خذ البروتين نتاعك مش لازم
2: تاكل الباقي
1: باه الابيض نتاع العظم على طول النهار اللي يقولوا عليه يقول لك كل ابيض نتاع عظم فيه بروتين ما يسالش كلوا كولاسيون نص نهار قبل نص نهار رجعت
2: اي علاش لا علاش لا
1: فما نمبر
2: والله هو كيف كيف على خاطر انا نحن
1: انت والميزان
2: انت والميزان وانت واش قاعد تكتوا هكا برشا دي زابليكاسيون في التليفون اللي انت توزن قداش خديت ما نعاش العظم مثلا نعطيك عظمتين سي ليكيفالون دا بو بري دو 18 غرام دو بروتيين انتر 18 و 20 غرام دو بروتيين
1: ايه؟
2: انت مثلا عبد ما نعاش 80 كيلو باغ اكزومبل ميزان 80 كيلو ا بو بري الا بيزوان دو 80 غرام دو بروتيين باغ جور دونك احنا ديجا العظم عندنا 18 عظمتين هذوكم 18 ولا انتر 18 و 20 قولوا 20 انت احسب قداش ماك تخلط لي 80 هذوكم اما مش كان في لي بروتيين انيمال هذو ما احنا نحكيو على البروتيين انيمال عظم حوت دجاج فما الفيجيتال زاده وبخلاف زاده في الانيمال عندنا زاده لي برودوي ليتي لي برودوي ليتي فيهم زاده بروتيين اوسي الياغورت الحليب كل فيها دونك اذنك انت تحسب كل مره هو يا يقرا لي زيتيكتاج يشوف قداش في ياغورت قداش لقى بروتيين باش يوصل لي 80 هذوكم
1: حسبة معناها
2: حسبة فما حسبة
1: في الفيجيتال شون اللي أكثر
2: في الفيجيتال عندك الدبيبش الحمص والفول والعدس هذاك الكل ما فيه اللي فخوي ساك وسي فيهم مكسرات الزوزة واللوز وكل فيهم العدس قلنا على الليجوميناس وي اسانسيالمون سا لي فخوي والياجين هذوما هما
1: فوالا دونك كيما قلت انت دكتور دونك لازم تعرف البوان نتاعك وتعرف قداش تستحق هذاك هو الغراماج اللي لازمك في البروتين
2: وكي دي بيان سور سو كي فون اون اكتيفيتي سبورتيف يلزمهم يزيدوا شويه اكثر من الاكتيفيتي نتاعهم اكثر من اللي هما او روبو معناتها يعملوا دي كولاسيون غوتي قبل البروتيني قبل السبور وفما زاد ان غوتي اخر بعد السبور ولا كاريمون ان ديني في اسي دو بروتيين
1: هذوما لي سبورتيف
2: لي سبورتيف
1: امنا عبد نورمال دونك ما يخصش مثلا لي سبورتيف معناها اللي نقول لنا مستنسين بالسبور بالاكتيفيتي سبورتيف اما عبد اخر يترينا مثلا مرتين ثلاثه في الجمعه ما يخصش بروتيين قبل ما يدخل يترينا ولا فو ميو يدخل
2: ميخو بيان سور الموسكل مستحق البروتيين
1: خاصو بعد اللي بعد
2: بعد لي مش سبورتيف بعد الماكله بعد السبور على خاطر الموسكل باش يصيروا فيه دي ميكرو ليزيون ميكرو ليزيون هذوك ما يتسكروا كان بان ابور دو بروتيين Les protéines qui constituent le muscle, ils seront dégradés à force d'utiliser pendant l'activité sportive. Donc, il y a des apports alimentaires protéinés pour lutter contre ces lésions et reconstituer le muscle. للي البروشان منو الجديد
1: ميرسي بوكو دكتور
2: يعيشك ميرسي
1: يعيشك ميرسي دكتور وفاء سيرجي هي اخصائيه التغذيه العلاجيه على الماس بسكولير احكينا اليوم في استو سانتي
0: استو سانتي صباح الناس
3: بيبيسيتي
0: فرعون مع ليتر حالي.
3: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد

0: بعض المؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة، وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
1: فوق مش متمشى مع شيء، تلقى ساعات واحد في البوست غلط على الآخر معناتها، كي تحط أنت واحد انكومبيتون بتبيع باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه معناتها. أنا كيما مثلا إكزومبل عبيد بطالة بشهيتهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات اللازمة معناتها، وكل ما تحطش في البوست اللازم للقابل اللازم، بيبان الكل قاعدين نشوفوا فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك أنا من بسنس البطالة واحد يقرا بعديك يقعد بطالة في الدار، خطوة واحد بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى معناها الكل.
2: صحيح ما فماش خدمة، الخدمة ولت بالمعارف زادة تو، هي خدمة بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة، صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة، وكاين فارغة، ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك أخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
0: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life.
1: It's my life.
2: It's my life على موزايك فام كلها وانت حي بخير. كلمتنا هذه التليفون وكلمت ريبوندور موزايك فام اليوم بتاريخ 18 لشكون تمنيت طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الخير مزيك نحب نعمل اهدية لبنت اختي وناسبة عيد ميلادها لعند خالتها وبنت خالتها ايه خلق العام دي حي بخير ربي فضلك ربي حكم ثالو ربي فضلك بنيتك وان شاء الله تفرحي بيها
2: بأخير يا جيل حبيت نهني بنتي ايه مناسبة عيد ميلادها تعمل 15 سنة حاب نقول لها باسمي وباسم بوك طارق واختك لينا نقول له كل عام وانت حي بالخير يا ايوتا وربي يفضلك لينا وربي ينجحك ويفرح قلبك ان شاء الله امك رفيقة.
3: أنا وجدين نحب نقول لباك كل عام وأنت بألف خير وربي يحييك وربي يطول في عمرك في طاعة وعبادة يا أحلى جولة في العالم.
4: بمناسبة عيد ميلاد أختي حنان بن الشيخ نتمنى لها طول العمر وكل عام وهي حياة خير وعقبال 100 سنة ونقول لها ربي فضلك يا حنونة ربي يعطيك ما تتمنى.
5: نحب نهني كنتي العزيزة الغالية سوسن يحيى بعيد ميلادها أقول لها حياة خير وربي يخلص وحلك.
6: أنا سميرة من زغوين نحب نهني مرت ولدي خولة سمعني بعيد ميلادها ونقول لها يا خولة إن شاء الله كل عام وانت حياة خير وربي يفضل لك زياد وديالة ومحمدانين.
7: عسلامة موزايك أنا نحب نعمل ديديكاس لولد بنتي الغالي هارون شتيوي من بوسيلم عمل عام إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يفضله لأمه آية وبو هارون.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام اطلب 71 113

فوالا الوقت في ساعة موفي معكم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي لفاطمة اللي حطنا لانيفرسير ديكم اللي تبعتونا. ميدي ماك بعد شوية مع نوفل وليكيب الكل. ديما نحب نذكركم رانا نبدأ ونستنيو في أصواتكم في نقدكم ملاحظاتكم وبينهم هكا ونسانسبير زادة كيف كيف المواضيع اللي تقترحوا علينا. احكيوا لنا يا موزيك على الموضوع هذا, اجبدونا الموضوع هذا. دونك ديما نذكر احنا جوليان بالديما 24 على ريبوندورنا 71 113 013.

0: publicité. Tartel Pâtisserie, Boucherie, Salon de thé ou à la restaurant, Almeya, c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception, Hata l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfan machine blade, min France à l'Elbénin, ou la fait alcool mutmenin. Te dorlik arla choya, mais qui t'achseba sahih, le salatik ma tartar hakin haya. Almeya atbet l'barka bdeu biha jdoud, ou matériel hal tawa maujoud.
1: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage avec GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هذو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: لمت العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الانطلاق بداية من اليوم في عمليات بيع أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى. والمجمع يعلن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية حيث تم تحديد سعر 27 دينارا للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي الضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 كيلوغرام و65 كيلوغرام فيما حدد السعر ب 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف مراقبة وشفافة. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه إلى هذه النقاط لاقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة. وزارة العدل تعلم المتقاضين أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضين. يشار إلى أن المجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر حمل شارة الحمراء بداية من اليوم الاثنين والدخول في إضرابات عامة جهوية تشمل كافة المحاكم في تواريخ مختلفة واختتام التحركات بإضراب عام وطني يوم الخميس 18 من شهر جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدر باكستاني أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. في محاولة لاحتواء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين تعلنان عن تفاهمات جديدة تشمل القطاع الزراعي وخفض بعض القيود التجارية، وذلك عقب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
8: أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاقيات تجارية جديدة تتعلق بالقطاع الفلاحي عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي. ووفق بيانات للبيت الأبيض، تعهدت الصين بشراء منتجات فلاحية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2028 في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط المبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تأتي هذه التفاهمات بعد تراجع حاد في الصادرات الفلاحية الأمريكية نحو الصين خلال العام الماضي نتيجة الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة، حيث انخفضت التجارة الفلاحية بين البلدين بنسبة تفوق 65% لتبلغ 8.4 مليارات دولار فقط خلال سنة 2025. كما قلصت الصين خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية، خاصة فول الصويا الذي تراجع حصته من واردات الصين من 41% في 2016 إلى نحو 20% في 2024. وشملت الاتفاقيات أيضا العمل على رفع القيود الصينية عن بعض منشآت لحوم الأبقار الأمريكية واستئناف واردات الدواجن القادمة من الولايات الخالية من إنفلونزا الطيور، إضافة إلى إنشاء مجلسين تجاري واستثماري مشتركين لمعالجة ملفات النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية. وتعد زيارة ترامب إلى بكين الأولى لرئيس أمريكي منذ نحو 10 سنوات وسط مساع مشتركة لاحتواء التوترات التجارية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
7: طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورثيني وكامل فريق ميدي ماك.
1: الأولى في تونس.

0: نوفل الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. نحاولوا نرجع لكم آخر وأهم الأخبار, نفسروا, نحاولوا نعطيكم كل الزوايا لكل الأحداث. اليوم الاثنين 18 ماي 2026. سيني الجزائري مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نوفل, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة
1: يعيشك ومبروك أنك دخلت صيف الحاكم
3: نادي المسيفين.
1: يلا سيني سلاح سكوحيش نحولك.
4: مرحبا بك نوفل, مرحبا بالإكيب الكل, انسى المزايدة على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا موجودين, وتحية اللي يتابعوا فينا على السيت زاده موزايكا فام بونت.
1: سي خليل رقيق العقبة ليك تصيف معنا, مرحبا بك. شنحوي لك سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي, سي عدنان مخرجنا اليوم مرحبا بك, تحية لناه يغيب علينا إن شاء الله يرجع غدوة. اليوم برشا أحداث وبرشا حكايات باش نحاولوا نتناولوها بسرعة. اليوم يبدأ الأسبوع المغلق ساعة بالتوفيق للتلامذة متاعنا الكل. اليوم بداية بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة في منوبة ورادس وتحديد الأسعار حسب الوزن. مش نعمل نرجع للحملات وحجز الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة في عدة ولايات والتجار يبيعوا فيهم حتى كان مش صالحين صحيا. المعهد الوطني للإحصاء كشف أرقام جديدة حول التركيبة السكانية في تونس وانخفاض فات التوقع في نسبة الخصوبة. تحركات هيئة المحامين الاحتجاجية, وزارة الصحة تنبه ما فما حتى إصابة بالفيروس الجديد وخوذوا المعلومات من المصادر الرسمية. فقرة في الجرائد باش نرجعوا لإحالة 18 شخص من بينهم صناع محتوى على القضاء, باش نحكيوا كل التفاصيل. في موزايك 24 زيارة رئيس الجمهورية دوار هيشر وحديثه عن التشغيل ومحاربة الفساد, وباش نرجعوا للأرقام متاع البطالة والتشغيل. فما تحسن ولكن فما أمور زادة اللي لازمنا نحكي عليها. هذا هو زادة أيضا موضوع في الصميم, والاقتصاد التونسي سجل نمو ولكن كل الكواليس. يلا في الساعة الثانية باش نحكي لكم على السومين بلوكي, الضغط على تلامذة كيفاش ينجم يعطيوا أقصى ما عندهم في الفترة هذه, باهية مش باهية, وكل التفاصيل مع الخبراء. في بقية الفقرات باش نرجعوا لعيد ميلاد عادل إمام مع ضجة كبيرة وحدث كبير لي أشهر الفنانين العرب, باش نرجعوا لنجاح حفلة ابن فضل الشاكر, باش نرجعوا على مناق القلب والدنيا الصف اللي ريتوا في العالم. معناتها رغم اللي حاجة ماهيش جديدة المناق, أما يعرفوا كيفاش يردوها توندونس, وبرشا تفاصيل معكم. يلا نعملوا دورة معك على آخر الأخبار. سلاح
0: دقيقة نيوز,
5: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
4: تنطلق اليوم الاثنين 18 ماي امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي ثالث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من ماي اللي يجري, وباش تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 ماي ل 2 جوان المقبل. تنطلق بداية من اليوم الاثنين 18 ماي عملية بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة, وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية, تم الاتفاق على اعتماد السعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس, اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي. بالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام, الكيلو باش يكون سمو 27 دينار الكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلو, السعر باش يكون 25.8 دينار للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي وزنها يفوت 65 كيلوغرام باش يكون السوم 23.8 دينار للكيلو. ولهنا دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للرقابة. حجز حوالي 260 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بكل من ولايات زغوان تونس القيروان, وإثر تسجيل لعدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. هذا اللي أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, والهيئة توضح أن هذا يجي في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية, وإن كثفت فرق المراقبة التابعة لها تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات حماية لصحة المستهلك ولضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة. المعهد الوطني للإحصاء يتوقع أنه يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. المعهد الوطني للإحصاء يؤكد أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع تحولات ديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة عام 94 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024. والمعهد يفيد بأن نسق النمو ديموغرافي تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أنه هذا يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات. مجلس الرأي الوطني للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 18 ماي، تعبيرا عن رفض المحامات التونسية لتجاهل مطالبها. هذا اللي جاء في بيان سابق اصدر عن هيئة المحامين. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. نختم بوزارة الصحة لتدعو المواطنين وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعن الهيئات الصحية الدولية المختصة، وذا بخصوص انتشار فيروس هانتا. نحكي على وزارة الصحة لتأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس في تونس إلى حدود اليوم، شد دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل عمل سريع مع أي تطورات محتملة.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة نهد، بالتوفيق للتلامذة يبدأوا السمين بلوكي اليوم.
4: شكرا نوفل. قلت يعطيك صحة نهد.
1: سمحني سليح والله. ريت ما ستيريوتيبي واحد كربو ولا سؤال. وانت من ميدان التعليم، معناتها فما تلامذة يعديوا سمين بلوكي وينتهي الموسم بالنسبة لهم، يرجعوا نهار 15 سبتمبر، هل معقول؟ وهل هناك دولة في العالم التلامذة يرتاحوا فيها 4 شهور؟ جاوبني.
3: هو ما يرتاحوش 4 شهور. مش 4 شهور،
1: انتني 3 شهور وثلاثة جمعات.
3: خطر. طيب. اي خطر.
1: لا
4: انا قلت جمعة تلامذة.
1: سي خليل
2: تقريبا 4 شهور. طيب 4 شهور يخصوا شوي.
1: لا مو من الميدان ولا ما عادش كروني كرر
3: التدريس الفعلي، بمعنى
1: نحكي تلامذة. لا تلامذة معناتها يكملوا سمين بلوكي، يقعدوا 3 شهور وثلاثة جمعات ما يقراوش. هل موجود في دولة أخرى في العالم هذا؟
3: دولة أخرى في العالم ما نعرفش، أما اللي نعرفه كونه تلامذة اللي يمشيوا باش يخليوا المجال للامتحانات الوطنية، والامتحانات الوطنية ما تتحسبش.
1: يا أخي علاش كم مسؤول تجاوبني؟ نحكي تلامذة في تلامذة سكوندير، معناتها يهمني اللي يعديوا في الباك، معناتها تلميذ في في في في في الكوليج والسكوندير 4 أشهر ما يقراش، معقول ولا لا؟ فقط تي تحسبهم تو
3: ما همش 4 شهور وما مش يرجعوا ياخذوا
1: 4 شهور غير الجمعه.
2: في دول اخرى خليل نوفل
1: شهرين فاكونس
2: يكملوا في جوان، يكملوا في جوان والرونتري يعني معناها افتتاح سنة دراسية لا حتى قبل حتى
3: ساعات
1: اخر اوت
2: وفما مؤسسات تعليمية ترجع اخر اوت. با نظرا لي معناها تقصيف وسخانه
1: راهو غريب، راهو تعرف متى ثلث العام يعدي التلميذ ما يقراش نحي العطاء، اما ثلث العام راهو 4 شهور ما تقراش اصلا انت تقعد شهر تردي مارك
2: تزيدوا تزيدوا العطل، معناها العطل نتاع السنه الدراسيه معناها ينجم يوصل 5 شهور كيكا 5 شهور
3: ونص. نعملوا الدراسه كي ما بعرف، تخيل ولدك ولا اي في الصيف الصيف مثلا في انا مثلا 30 جوان هو يدخل يقرا في كل 40 و42 سخانه واللي سيت نتاعنا ما تعرفوا من كات شنو الاستيعاب وهو شنو قدره ال
1: ما يقراوش 30 جوا ما حتى ال 15 جوا ويقعدوا جمعتين
3: ثم كلام ده يقعدوا الجويله اللي مثلا كنترول في الباك مش يقعد الجويله معناتها علاش هكا حسبت لك الامتحانات الوطنيه في وسط السنه الدراسيه الفعليه.
1: احنا سي خليل مع احتراماتي ليك خممنا في مصلحه التلميذ، انت غزرت لها كاستاذ دي معناتها رانا بالحق راه 4 شهور تعديهم ما تقراش، يبدو انه معدل فوق المعدل الاصلاح.
4: نحكيوا على المعادلات نتاع العطله الصيفيه مثلا في فرنسا تدوم شهرين فقط ولا الدروس عادة تنتهي بداية جويليا والعودة المدرسة تكون في بداية سبتمبر. في ألمانيا 6 أسابيع فقط لكن يتم تعويضها بعطل قصيرة موزعة طوال السنة الدراسية, وحتى تواريخ العطلة تختلف بين الولايات هذه بتبيع باش ينجموا يتجنبوا الاكتظاظ في السفر والسياحة. في المملكة المتحدة 6 أسابيع زادة, فنلندا معناها علاش فنلندا يمكن أفضل نظام تعليمي موجود في العالم, نحكيه على عطلة صيفية دوم 9 أسابيع فقط, ونحكيه على السويد 10 أسابيع بالنسبة لهم. في الدول العربية فما المغرب بين 2 و3 شهور, الجزائر تنجم تخلط 3 شهور, في مصر بين 2 و3.
1: الدول العربية كيكا
4: السعودية السعودية حسب ما لقيت لهنا نعم.
1: الدول العربية في العيد الكبير جمعة ونص.
4: أما السعودية قاعدة تنقص بالنسبة للمدة متاع العطلة خاطر قاعدين يعملوا في إصلاحات كبيرة في الرزنامة الدراسية, يقول لك إنه التوزيع العطل لازم يتبدل, معناها يوليو في وسط العام أكثر تكون راحة
3: ويبطلوا في الزمن المدرسي.
4: فما دول
3: متاعنا اللي خارج 42 ساعة في الجمعة لازم يرتاح.
4: فما قطر زاد بين 2 و3 شهور
3: الصباح من 8 و6 متاع العشية في طاقة الاستيعاب نتاعه في بدنه وفي صحته وفي كذا يزم يرتاح. لو كان يتبدل الزمن المدرسي وتتبكر العودة الدراسية.
1: أما احنا تلميذ ما لحظة تلميذ ما يقعدش لحظة تلميذ ما يقعدش للثمانية للستة
3: لا يقعدوا ثمانية لا يقعدوا برا هاتوا نجيب لك أنا مثلا
1: لا يعني فما تلميذ يقعد يقرأ من 8 للـ6 كل يوم لا مستحيل
3: لا نعرف نص نهار ساعتين ما ثماش مش من 8 للـ6
1: اي من نص نهار ساعتين وساعات عشوية ما يقراش.
3: فما تلميذ عندهم 8 سوايع في النهار و7 سوايع في النهار ومعناه جدول مكتظ ونجيب
1: انت تعتقد الريتم عادي واضح وكلا عنا الاراء مختلفة بين عاود نذكر وزارة الصحة راو الفيروس احنا حتى ما نحبوش نحكيوا عليه برشا الفيروس خطر الكل ضوضاء اعلامية اكثر منها اختر ولا غيره. تراه نمشيو نعملوا طلع على فقرة في الجرايد
0: في الجرايد
1: خبر يتعاود باش نقول لكم راه خبر معناتها مش جديد 100% حال 18 متهما بينهم تيك توكر وصانع محتوى من اجل تبييض الاموال والاتجار بالاشخاص. كان هبط على موزايك دونك الخبر 18 متهم دونك من تيك توك انستغرام, وفما ستريمر عدى الى الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي. جوان باش تبدأ جلسات المحاكمة. المتهمين تهم تتعلق بتعمد انتاج وعرض وتوفير وتنزيل وارسال فيديوهات وصور وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى اباحي تظهر طفل او شخص بصدد القيام بإيحاءات وغيره, تعمل أنظمة معلوماتية للنشر وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات على الغير والاتجار بالأشخاص, وفما أمور والانخراط المشاركة داخل الجمهورية أو خارجها في جميع إجرامي لاستقطاب أشخاص بقصد تجنيدهم باستعمال القوة والتهديد. دونك فما برشا ناجي معناتها فما زوز جوانب للمحاكمة هذه. فما التتبع المالي متاع الفلوس منين والأداءات وكذا وكذا هذا كان من جهة, وفما هك الاستغلال وحكاية معتها وتيك توكر اللي هربت يحكيوا عليها هي تابعة راهو القضية هذه. فما برشا من اللي موجودين مش في تونس, وفما من المعروفين اللي باش يتم استدعائهم للمحاكمة. هذا قرسوا مدول نعرفش كان عندك تضيف.
2: أنا الحقيقة عالم التيك توكر ذوما والمؤثرين ما
1: لا أنا فسرت القضية ستريمر
2: أما خليني أقولك كان تذكر حملة الإيقافات اللي صارت عنده مدة للعديد من المؤثرين هذوما على تيك توك على انستغرام, وفما تهم توجهت لهم تهم حتى بالإخلال بالأدب العامة, وفما حتى جرائم أخلاقية, فما ممارسة يعني فما سلوك معناها إباحي حتى في بعض المحتويات اللي قاعدين يروجوا لها, ثم اللي توقفوا وفما اللي تحكم عليهم حتى معناها أحكام قضائية بالسجن, وصلت حتى العامين و3 سنوات سجن, تم تبرئة البعض منهم. هذه عين أخرى أو خليني أقول لك معناها دفع أخرى في ذي من المؤثرين اللي يتحالوا على القضاء. مع نذكر باللي وزارة المالية والإدارة العامة للجباية كانت تقريبا في سنة بين 2023 و2024, وهذا كانت أعلنت عليه وقت وزيرة المالية السابقة, قالت رو خضعوا هالمؤثرين ذوما خضعوا لمراقبة جبائية معمقة, وتقريبا حسب ما نتذكر كان من إشغال
1: الرقم
2: تقريبا حصلت مبلغ حوالي يمكن في 70 أو 80 مليار من الناس هذوما معناها من المؤثرين هذوما اللي ما كانوش يصرحوا بمداخيلهم, وكانوا يعتقدوا انه الفلوس خاطر لانه العائدات الماليه سواء متاع تيك توك ولا متاع فيسبوك ولا انستغرام تجي معناها ولا تخضع لل
1: جستم هما تم معناتها تم هما فهموا توحلوا برشا بدين ديت دونك في القضيه الامور الماليه هذه باش تكون تتبعات ماليه وفما الامور الاخرى ديك الاخلاقيه باش تصير تتبعات فما حتى قائمه نجم تتوسع وتجي اسامي اخرى
3: هي اصعب ياسر
1: اي كما قال معناتها الامور ياسر. الماليه بنعطيك صوم وتدفعها وكذا وتلتزم
2: هو اللي زاد سهل المهمه نتاع إدارة الجباية هي أنه تونس عضو في المجلس الدولي للجباية دونك وفما لجنة تشكلت وطلبوا حتى معطيات من المجلس الدولي والمجلس الدولي وفر المعطيات هذه بحكم أنه الشركات الكبيرة معناها عنده أكسي لها فتم وقتها فما معطيات تقدمت لتونس وعلى ذوقها هي تمت متابعة الناس هذوما معناها جبائيا أما راو فما محتويات الحقيقة محتويات يعني لا أخلاقية مستوى متدني جدا
1: هو نقصت من الحملة متاع عام عامين نقصت ولكن ديما موجودة به كثير
3: مراقبية وفيها زوايا خطيرة زوايا اللي أخطر خطر تو اللي يحكي فيه نجي تو في العالم كامل هذه أصبحت من المهن المستحثة تو الناس الكل صحيح. تتعامل معها الجباية تمشي مع أي مهنة تظهر جديدة المهنة هذيك تتنظم وتعمل وحكاية الإيحاءات لا تجاوزنا الإيحاءات لأنه تو الإجرام الموجود واللي عليه حملات هو راهو بتاع تجنيد قصر هو أنه يدخلوا للديار الناس عن طريق هذه التكنولوجيا شديدة التطور والمفتوحة للعموم دون رقيب ولا حسيب باش يدخلوا جندوا قصر وباش يدخلوهم للرذيلة وباش يعملوا التجارة الجنسية بالولد الصغار وبالعبيد
1: هذا موجود
3: وباش يعملوا الابتزاز الإلكتروني وباش يعملوا أي هذا هو ظاهرة عالمية
1: هذا موجود عند مخالفي القانون الكل
3: مخالفي القانون الكل
1: مش بضرورة
3: وهو ظاهرة عالمية وأعتقد أنه في الجانب هذا الأخلاقي تحديدا هو المهمة الكبيرة اللي يلزم زاد الحس الأمني والأجهزة الأمنية تكون عندها القدرة أو الكفاءة المهنية على متابعة مثل هذه النوعية من الجرائم اللي هي قاعدة تمر بسهولة أشد من الجرائم التقليدية والعادية
1: واضح تراه نمشي وتولى فقرة الموالية باش نحكيه في موزايك 24 موزايك 24 رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد أدى زيارة مساء الأحد لدور هيشر من ولاية منوبة وحكى مع برشا مواطنين حكى على الشغل على العيش الكريم وتطهير مؤسسات الدولة نسمع شوية
6: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة أدها مساء الأحد إلى حي دور هيشر من ولاية منوبة ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم إلى جانب مواصلة تطهير مؤسسات الدولة من مختلف مظاهر الفساد وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة وخدمة الصحة والنقل وغيرها من الإشكالات اليومية معتبرا أن المرحلة تستوجب مزيدا من العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
1: واضح خليل
3: واضح سي نوفل يعني زيارة الدور هيشر هي تنضم الجملة من الزيارات ربما هو اختيار تواصلي مع المواطنين يعتمد فيه الرئيس لقياس محرار الشارع التونسي من خلال الأماكن اللي ربما هما في أكثر بتشوف الأحياء نوعية الأحياء اللي نشيلها نوعية الأسواق اللي نشيلها الأماكن الأكثر تعبير اليوم على مشاغل وربما حتى على آلام المواطنين يعني ضروري جدا أنه اليوم في سياق كيما هكا في إطار عام قاعد يوصل للرئاسة ولكل أجهزة الدولة بأنه ثم شوية تذمر من المواطنين من نوعية الخدمات المقدمة لهم سواء الخدمات البلدية في مستوى النظافة سواء خدمات النقل وسواء اكتوائهم بنار السوق ونار الأسعار اللي هي تو الإشكالية الأكثر معناتها ظهور وبروز في تونس علاقة بين المسؤول السياسي وما بين الشعب التونسي نعتبر أنه هذا مهم جدا ولكن الأهم منه دائما هو أن اليوم نعمل البيلون تاعنا ونعملوا شنو المجهود اللي عملناه ماذا يكافئه على مستوى العيش وإحساس المواطن التونسي بأن الدولة موجودة على خط تقديم الخدمات الأساسية وخاصة القطاعات اللي خدمنا عليها أو الفئات اللي خدمنا عليها أو الفئات المندرجة كأولوية في إطار المشروع السياسي بتاع البلاد، اللي هي الفئات المهمشة، اللي هي الفئات المعزة، اللي هي الفئات محدودة الدخل، الفئات الفقيرة، الشغالين اللي قدرتهم الشرائية تدهورت. أعتقد أنه اليوم لابد اليوم من لحظة تقييم وين وصلنا، وما نرضوش بالموجود ونحاول نوصله أكثر ما يمكن ربما في تلبية انتظارات المواطنين.
1: واضح، نجي زيادة.
2: هي زيارة هذه تمام ولات زيارة دورية، يعني أما نقول راو يلزم التركيز أكثر على غلاء المعيشة، لأنه فما حالة من القلق عند العديد من المواطنين من غلاء المعيشة، من ارتفاع الأسعار، ارتفاع تقريبا أسعار جل المواد، مانيش نحكيه على قطاع معين أو مادة معينة. صحيح ما عادش الظاهرة متاع اختفاء بعض المواد نقصت برشا وتكاد تكون منعدمة،
3: صحيح،
2: لكن الأسعار مازالت النسق متاعها مازال نسق متسارع. خذ انت يعني كي تاخذ القفة متاع المواطن اللي هي فيها الأساسيات اللي هي الخضرة، الغلة، حوت، لحم، الدجاج، شوف الأسعار متاعها أسعار مرتفعة الحقيقة، معناها مرتفعة، والقدرة الشرائية متاع المواطن، أو نحكي على المواطن متوسط الدخل، محدود الدخل، ما عادش خلط على برش حاجات، ما عادش يخلط على اللحم ولا على اللحم مكتوف اليوم على كيلو اللحم العلوش بستين دينار.
1: باش نسألك، هل تقصد وهذا اللي قلقنا، فما ارتفاع طبيعي مرتفع بطريقة غير منطقية؟
2: طبعا
1: يعني شوف مثلا كيلو اللحم يكون نعطي رقم بعشر ألف، كي يطلع يولي باثناشن ألف مفهومة، أما مش بعشرة بعد عام يولي ستة، معناتها غلاء الأسعار الغريب.
3: أقصد بطريقة تجاوز حتى القرار نفسه.
1: أنا كي نسمع في بطريقة البيع ولا السمساري يحب يغلي يزيد.
3: أنا كي نسمع في سلاح، شوف هيك السقف اللي حاطه، الكيلو حي قداش في ميزان معين، والكيلو حي قداش في ميزان أقل، ويلزمك ما تمشي كان البلاصة اللي احنا حددناها.
1: زوز بلاي، معناتها علاش مش بارتو؟
3: كي نسمع هذا نقول القرار موجود، كي نشوف الواقع نقول تم تجاوز هذا القرار. وهذه المشكلة هنا، هو السياسي القدير تكمن قدرته في معناها معالجة النقائص. عندنا حاجة، عندنا ثغرة، عندنا ثغرة ما بين التونسي وما بين السوق هذه. الثغرة هذه يلزم نعالجوها بواقعية،
1: مثلا هذا العلوش. قبل ما نعطيك سينيجي الموضوع لأنه مثمر، العلوش به بدأ اليوم تطبيق قرار بالميزان. ما الذي يمنع ما نعرفش شو كتاب عشكون وزارة من الوزارات عسلامة كل نقاط البيع عليها ميزان وما يفوتوش الكيلو هذا؟ ما الذي يمنع أنهم
4: كل نقاط البيع
1: أي كل لا. الرحبات كل شنو لا
4: كيفاش
1: لا كيفاش
4: نسأل أنا نسأل
1: لا. مثلا في كل نقطة بيع ميزان،
4: هو نقاط
3: البيع المنظمة، لا
1: كل نقطة بيع فيها ميزان،
3: شنو نقاط البيع المنظمة مش تلقى فيها ميزان؟ هذا هو
1: لا الهامش يش علينا، هذا ايش نقصد انا؟
3: لا المشكله
1: اللي بيع في رونبوان امور هذا كمان ما تشيش من عنده،
3: لكن صحيت قولها انت ما تشيش من عنده. انا زادك
1: مش تقول لي زوز نقاط بلديه في ولايه
3: ولا مواطن يا اخويا مهما كانت بعيده، نمشي نقطه البيع المنظمه نحصل على البسكوله وما نشجعش اللي يبيعوا في الزنق
1: يرحم والديك. نقصد ما راهو نقصدش نقاط بيع البلديه المنظمه الرحبه العاديه يا اخي، ما تنجع. ما الذي يمنع سينيجي قصينا لك على تسلسل افكارك مثل شيء خاطر موضوعنا؟ ما الذي يمنع مثلا في وزارة التجارة، وزارة الفلاحة، ما نعرفش تابعنا وزارة بلديات؟
2: أنا مش نحاول نجاوبك على سؤالك.
1: ما الذي يمنع؟ فاصل صغير ما لبش نتشوقه أكثر جواب نجي سعيري، فاصل ونعود.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافي سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
8: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
9: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
10: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء المنساتين نوف لور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لميديماك. دونك كيما الشارع التونسي, معناتها نبض الشارع التونسي اللي هو غلاء الاسعار, كيما كان يحكي سيناجي وسي خليل, الغلاء غير المنطقي. بمعنى شريت علوش بمليون, من المفروض بعد عام يولي مليون وخمسين, مليون وثمانين, مليون ومية. اما نشري علوش بمليون نلقى البياع اللي هو مش الفلاح, ديجا البراكاج اللي يصير للفلاح هات كبشك وبروح غريب, يولي يبيع فيه بزوز ملين لهنا الغريب. دونك ما الذي يمنع
4: الفلاح يبيع السلعه؟ انا رسوم به هيك عشان نبداو خلينا في الفلاح.
1: ما الذي يمنع انه يتخذ قرار كل نقاط البيع الواضحه بالميزان؟ تفضل سينيش.
2: بلاي قبل ما نحكيه في العلوش باش نحل قوس صغير مادام نحكيه على اسعار, وهل السؤال الكبير علاش الزيادات هذه قاعده تصير بشكل غير منطقي؟ هل من المعقول هنا باش نعطيك اكزامبل, مثال حي, الحوت مثلا. به ثم أصناف من الأسماك برشة توانسة ما عايش يخلطوا عليهم. نحكي على البوسون نوبل, يعني الأسماك اللي معناها سعرها الكيلو, سعر الكيلو وصل 70 و75 دينار الكيلو, اللي هو يجيب لك 4-5 كعبات. الحوت اللي هو كان في متناول الجميع, الناس كل. نحكي هنا على السردينة مثلا,
3: حوت في كاتيجوري معين
2: ولا ياكل الحوت
1: البوغا السردينة تريليا شوية
2: حوت الأزرق. الحوت الأزرق به, هل يعقل أنه سعر مثلا كيلو السردينة يمشي من 4000 أو 5 دنانير
4: كم بلفين هو
2: يوصل؟ لا ما أنت رجعت برشا
1: جمعتين التالي ريتو ب 17 دينار السردينة.
2: السردينة توصل ل 16 و17 دينار. السكومبري اللي هو حوت أزرق ما يبعدش برشا معناها على السردينة يوصل ب 18 دينار وب 17 دينار,
1: 5000 6000
2: اللي راهو ماهوش راهو. أنا واحد من الناس نعرف نفهم شوية في الحوت, ماهوش شكل خطر, فيه أنواع أصناف. ثم صنف معناها اللي هو اللي يقولوا له سكومبري بوريشة, معناها ذاك ما عادش شوفوه, ما عادش يترى, ما نعرفش علاش. هل الزيادة هذه في أسعار المادة هذه اللي هي مادة حيوية ومادة أساسية,
1: هل هي مبررة؟
2: تعوض اللحم, تعوض اللحم, لأنه لما يقدرش على 60 دينار و65 دينار متاع اللحم العلوش يمشي يا أخو كيلو سردين. يا أخو كيلو سردين ب 16 دينار

0: المساحات اللي نشوفوا فيها
1: بلديات
0: تابعة إما البلديات ولا تابعة وزارة فلاحة ولا تابعة تابعة وزارة التجارة أكل مثلاً كما شركة اللحوم به. ما الذي يمنع وزارة التجارة أنها باش تفرض على كل سواء كان منتج ولا سمسار هما 80% منهم وسطاء قشارة ما الذي كان يمنع وزارة التجارة أن تفرض عليهم أنه اللي باش يجيب عليه شو يبيعهم في المساحة هذيك في الفضاء ونقطة البيع اللي تابعة الدولة تابعة البلدية وتابعة يعني تابعة الدولة يبيع بالكيلو يا سيدي
2: يطلع يوسف
0: فما يا سيدي كانت تنجم وزارة التجارة وزارة الفلاحة يعملوا اتفاق مع المجامع المهني مع المجمع المهني للحوم ومع اتحاد الفلاحين مع الغرف مع كذا يلموا الناس كل يا سيدي انا هاو مش نفتح انا نقاط البيع هذه المنظمة وراو نحب العلوش يتباع بالميزان نتفقوا على الكيلو شفت التسعير هذه كان ينجموا يعملوها ويتفقوا عليها شهرين التالي وبطبيعة الحال يعني الدولة باش تمنع يعني بقوة الأمن بالمراقبة الاقتصادية
3: وحتى المواطن يولي واعي
0: باش تمنع الانتصاب الفوضوي خارج نقاط البيعة هذه المنظمة
3: يعني ما يعملولوش كل بنان يمنعوه بالحق
0: يمنعوه بالحق مش بال في عوض اللي معناها وزارة التجارة قعدت معناها تعطي في معلومات ويبدو المعلومات هذه معناها ما يش فيابل تقول لك هاو شركة اللحوم مش تاخد 3000
3: وقالك هانا بش نجيبو 20000
0: لا وردت لا شريت من عند المنجين به كي انت معناها غير قادر
1: اخي انت بش تجاوبنا ولا بش تسأل برك
0: لا انا قاعد نجاوب فيك قاعد
1: نجاوب على حالك جاوبنا
0: سؤال ذي جاوب عليه المسؤول الأول عن هذا القطاع على خاطر لو كان صار اتفاق من الأول ولم المنجين كل مربين شكون اللي عنده عليه ليش بشي حب يبيع ويتم يكون فما استعداد كما برشا دول استعدت كما الجزائر استعدت مشات استوردت من أشهر استوردت مليون راس وكما المغرب استوردت السودان مصر البلدان الإسلامية استوردت كميات كبيرة على خاطر تعرف اللي القطيع اللي عندها ما يكفيش تونس عملت لا استوردت ولا نظمت عملية البيع ما استوردتش وما ينجمش يستوردوا تو سي انتهى الأمر يعني حصي لما في الصدور بلا دقيقة خليل مجرد توقيع قرار جماعي يوقع عليه وزير التجارة ووزير الفلاحة ورئيس اتحاد الفلاحين وغرفة الجزارين ويوقع على قرار أنه ويحدد القرار هذا
3: سوم الكيلو
0: سوم تسعيرة الكيلو يا سيدي
3: تزيد حتى دينار الفين ميسيلش
0: دينار تزيد 5000 تعود تبيع لي أنت الكيلو ب 25 دينار يا سيدي بيحولي ب 30 دينار حط قول راو ممشي نبيعه ب 30 دينار وبرا امشي راك باش تلقى العلوش نتاعك بالميزان
3: حتى المواطن يولي واعي وزن اللي
0: كان بالطريقه هذه يا نوفل العلوش اللي كانوا يغليوا عليه اللي السماسره
3: يطيح في المينيموم 30% مينيموم
0: اكثر يطيح اكثر علوش نتاع اللي عاتيه كانوا عايطوا عليه بمليون و800 ينجم يتباع بمليون يتباع حتى ب 900 دينار دونك بما ان الاجهزه هذه غير قادره على السيطرة على هالفوضى هذه دونك قاعدة الأمور هكذا
2: هذا هو اللي هذا هو
3: فقط اللي هذا شكرا
2: هذا هو اللي ما عندهش تبرير لو لاني عنده تبرير ما استوردتش يا سيدي لأسباب تقشوا فيها نفهم لكن هيك عدم الاستيراد يزمك تعوضوا ب تسعى إلى العدالة والعداله في السعر والعداله بين المواطنين والتنظيم وسبق انه
3: وما تخليش السمساره يتعرفنوا علينا ما تخليش السمسار تمشي له يقول له يقول لك ايش اللي كان عجبك
2: ناخذ مقارنه عنوانها الضغط يجيب احنا تحدثنا برشا على الجدار الاخير اللي هو الدواجن هاو مؤخرا تمشي تلقى 8500
3: الدجاج
2: كان هكا ولا لا معنى انت كيف تشدد الرقابه والضغط والدافع على المواطن راهو الاجابه باش تلقاها في الواقع
3: حتى المواطن تعطيه في دين سلاح باش يحارب
2: اعملوا مجهود
3: واضح يلا نمشي
0: كان تسمح لي بسرعه انا سالت واحد سمسار وسيط قشار معناها نتاع قلت له بالله كي تهبطوا العلالش للسوق كيفاش تحدد انت سوم العلوش يعني اعطيني الطريقه خاطر علوش هنا تلقاه بمليون ونص هنا بمليون و700
3: كيفاش
0: هنا مليون قال لي بالهمه
2: بالعين
0: بالهمه وهات نقول لك علاش سالته انا على خاطر اللي يحدد السوم

0: اللي طلع على سويم واللي عمل المضاربة هم القشار.
1: اي طبعا
0: الوسطاء وقطاع الوسطاء ولوبي الوسطاء للأسف الشديد طلع لوبي يتحكم في مسالك التوزيع.
2: وخلنا نقول لك الفلاح يجيب واحد يفرض عليه يشريه من عنده, كان الفلاح يجرأ ويمشي الرحبة يبيع يدمره ويفرض عليه يزيد فيه سموتره. خلنا نعطيه فيس على الأرقام من بعد في الصميم باش تحللهم أرقام مع الأحصاء ولزمهم يهدوم ساعة وحدهم به مع الوطني. الأحصاء التشغيل والبطالة مثلا في تونس الثلاثي الأول فما تحسن مقارنة بآخر ثلاثية من 2025. عدد ناشطين اقتصاديا يستخدم وتلوج على خدمة وصل 4,268,000 تونسي بزيادة 13,000 شخص مقارنة بآخر 2025. نسبة النشاط ارتفعت وصلت 45.9%. أكثر قطاع شغل توانسة قطاع الخدمات, أنا تفاجأت, نسبة 52.9%. بعد الصناعة المعملية 19%, ثم الفلاحة والصيد البحري 15.7%. دونك الاقتصاد التونسي مازال قائم على الخدمات. نسبة البطالة هبطت شوية من 15.2 تحت 15%. عندنا 641,000 تونسي عاطل على العمل. أما شوفوا
3: الأرقام التي داخل الأرقام هي اللي تعطيك
2: بطالة. لحظة, في البطالة بصفة عامة سينيجي, بطالة الرجال 12.3%, بطالة النساء 20.7%, مرأة على كل خمسة بطالة. في الأرياف في الوضع أصعب. بطالة أصحاب الشهائد العليا ارتفعت
3: فوق 24.
2: أي أما أسمع, بطالة الرجال أصحاب رقم هذا مرعب, 14.2 بطالة الرجال و 32% بطالة النساء. مرأة على ثلاثة متخرجات بطالة, مع الرجال 14 ونساء 30, غريبة جدا. دونك ثم تحسن طفيف في سوق الشغل, بطالة هبطت شوية. أما فما ثلاثة مشاكل كبار, بطالة شباب مرتفعة, نساء أكثر فئة مضرة وشهيد العليا ما عادش تضمن خدمة كما قبل. بالنسبة للنمو الاقتصادي زاد نمو مقبول نوعا ما 2026, فما تفاوت بين القطاعات. دونك الاقتصاد التونسي كبر ب 2.6% مقارنة بنفس الفترة من 2025. دونك الثلاثي الأول 2026 كان خير من الثلاثي الأخير من العام اللي فات, ولكن القطاعات اللي دفعت النمو, الفلاحة كانت النجم الأكبر 3.67%, الصناعة تحسنت زاد المعملية 3.1%, الصناعة الغذائية زادت فوق 15%. أما الإشكالية في قطاع النسيج والملابس اللي هو قطاعنا المميز أهبط ب 5.8%, المناجم تحسنت 3.7%, مستخرج النفط والغاز أهبط, وأكبر ضربة كانت في قطاع البناء اللي يعيش أزمة تراجع ب 7.1%, ركود في المشاريع والاستثمار العقاري والبنية التحتية. وديجا التونسي يقول لك ما عادش المرمات محلولة كالعادة, عرفت, ما عادش تحس مرميت برشا محلولة والخدمات قعدت واقفة. دونك هذا هو دونك الأرقام. تراه نمشي واستنتاج أول في الصميم بعد نجمع ناجي زعير. يلا في الصميم. في الصميم قراءة في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء حول النمو الاقتصادي ونسب بطالة, بوادر تحسن ولكن صعوبات.
3: بوادر تحسن ولكن صعوبات, هذا يؤدي بنا إلى ربما تأطير الموضوع اليوم. لازم زاد نكون واضحين ونقولوا اللي نحن ندرسه توا في الثلاثي الأول من 26 في أرقام ارتفعت على الثلاثي الأول تاع 25, وبالتالي ما عادش نمشيه للتشاؤم, نمشيه لما يسمى بالتفاؤل الحذر. شنو التفاؤل الحذر؟ بمعنى ما نجمش نقول أن ما تحسنناش, لأن تحسننا فعليا بالأرقام, ولكن التفاؤل يكون حذر, يقول أن نسبة التحسن هذه ربما ما تعكس قيمة المجهودات وما تعكس برشا التطلعات الموجودة وما تعكس حتى الأهداف اللي ترسمت أو رسموها التوانسة باش يخرجوا من مرحلة الركود إلى مرحلة السير العادي للاقتصاد وصولا إلى مرحلة الازدهار. ما زلنا نحكي في النسبة الطفيفة, ولكن هذه النسبة نستطيع قراءتها إيجابيا قياسا للموجود, بمعنى أنه راهو ديما ثم وضع يحكم فينا, والوضع اللي يحكم فينا قاعد من عام لعام يزيد يدفع الدول إلى مزيد الإجراءات التقشفية وليس إلى مزيد التشغيل والمراكمة الاجتماعية, وهذا صحيح بنسبة 100% في العالم كامل. تونس وقعت في أوبليغاسيون تاع حاجتي. حاجة الأولى أنه كي تقرأ مواردها وتقرأ الظروف المحيطة بها وتقرأ جوارها وتقرأ العالم كامل, تقول هي بلاد مدعوة إلى التقشف في الإنفاق وترشيد إنفاق الموارد, والترشيد معناها كتلة الأجور إلى غير ذلك. لكن كي تشوف الأهداف اللي حطيناها فتونس مدعوة توا للإنفاق وأني الضحي لماذا لمداوات جراح قديمة، بمعنى أنه اليوم المؤشر البطالة اللي نحكيه عليه سينوفل واللي تراكم لسنين طوال واللي أنت من جملة النسب اللي قريتها فيه عندها دلالة كبيرة برشا، وقت تقول لي باي زدنا عدد المشغلين لكن بطالة أصحاب الشهيد زادت بأرقام مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، فإن نفهم أنه ثم مشكلة أرقام داخل الأرقام. التحسن ما تحسه إلا ما يكون تحسن عام وتحسن دال، بمعنى وقت اللي أنت 24% من أصحاب الشهائد هم اللي يعانيهم في البطالة مع التفاوت بين الجنسين اللي حكيت عليه أنت، فإنه يزمك تسأل سؤال، هل ترى أنه الشهائد أو تصوري أنا نظام الشهائد الجامعية في تونس يؤدي أو لا يؤدي إلى سوق الشغل؟
2: أرجع
3: أنا ربما راني قريت الناس في اختصاصاته باش تخليهم بعض ضايعين وما ينجموش يتأقلموا
2: إشكالية داخل الإشكالية،
3: إشكالية داخل الإشكالية مع احتياجات السوق. كي تقول أنا توا بعد هذه الجراحات والسنين 641 ألف بطال، نقيسها أنا بمعيار التوازن الاجتماعي اللي حاجتي به، نقيسها بمعيار العدالة الاجتماعية اللي خليته أنا شعار مركزي للمخطط التنموي 2026-2030 ولكل ميزانية تتالت على البلاد منذ 25 جويلية 2021. نقول رانا مازلنا، علاش مازلنا وكيفاش نربحوا رهان التشغيل؟ رهان التشغيل فيه زوز أطراف، فيه القطاع العام اللي يجب أن نسجل أنه رفع التجميد عن الانتداب، وديجا هو ثم المناظرات ولات بخلاف التصويت الوضعيات، المناظرات موجودة ولا سادة اليوم أو في المدة هذه يعديوا في المناظرات وغيره، رفع التجميد على الانتداب ودمج الحالات الاستثنائية وكله، ومع قدرة هذا القطاع الخاص على استيعاب اليد العاملة، فنفهموا أنه راهو من نجمه نحلوا مشكلة البطالة كبطالة كظاهرة اجتماعية إلا ما نحلوا مشكلة النمو الاقتصادي كظاهرة أكبر، بمعنى أن نوفر المشاريع المشغلة، أن نفعلوا هذك الشركات والاستثمارات الخارجية الكبرى، أن نشجعوا الاستثمار الداخلي، وهذا هو المهم الآن. المهم أن نقول تونس راهي في أرقامها تصاعدية، لكن هذا التصاعد لا يعكس طموحات شعبها اللي يحب مخير، لا يعكس طموحات دولتها اللي ترسم من الخيارات ما تريد أن تصل به إلى التوازن الجهوي والتوازن بين الفئات. وكشفت حتى بين الريف والمدينة هناك اختلافات في نسب البطالة. نرجع اليوم للنمو الاقتصادي اللي فعلا في ظرف كما هكا ما تقول أن النجم أنا نثمن الأرقام اللي قاعدة ترتفع في القطاعات الحيوية، وأني عملت 2.6 نمو مقارنة بنفس الثلاثي من عام ناول، ولكن مثلا قطاع الفلاحة اللي هو الرافعة متاع النمو اللي صار ب 6.8%، هل هذه مقدرته الفعلية على النمو ولا لا؟ وقت أنا نقول قطاع الفلاحة قدش عندنا من فرصة ضايعة في التصدير لأن ما نثمنوش الإنتاج ولأن نضيعوا الإنتاج ولأن ما نخزنوش، فأني نجم نعمل به 15 و16% مش 6% قطاع الفلاحة، إذا كان نعرفوا كيفاش الدورة الاقتصادية متاعنا تستوعب الإنتاج الفلاحي وتثمنه وتصدره كيف وقت قلت تحسن طفيف في قطاع المناجم ب3.7% وقت اللي هو كان نقطة قوتنا المركزية وكنا ربحين المنافسة فيه على مستوى
2: النسيج، مش كان نقاط قوتنا
3: النسيج هو
2: نسيج تو عنده سنوات ينحدر،
3: هو قطاع الآن شبه مشلول، والنسيج كان كما قلت من نقاط قوة تونس، والنسيج تضرر بموجب زادة الاتفاقيات اللي عملتها تونس وبموجب أن هذا القطاع يلزم زادة إجراءات من الدولة باش تحميه. ولكن كي نقول لك أنا قدرتنا استخراجية على الفوسفات تقارنها بالرقم اللي قدموا الفوسفات في نسبة النمو فتقول القطاع هذا عندنا برشا ساعة مستغلات لتو ما استغليناهم مفتوحة فيهم سوق عالمية كما حقل ستراورتين، وعندنا برشا واحنا نحكيه على خنجدو تجهيزاتنا وآلاتنا باش نرجعوا نسق انتاج الفوسفات الى مؤشر 2010 تو عندنا 16 سنه نحبوا نرجعوا مؤشر 2010 تاع 8 ملايين طن اللي احنا تو حتى نصف تقريبا ما خلطناش. ولهذا عندنا تونس عندها الامكانيه باش الارقام الطفيفه تتحول الى ارقام إيجابية، مازال عندنا خدمة كبيرة، ولكن نؤكد أيضا أننا نتحسن وأننا خرجنا من منطقة المحاذير الكبرى ومخاطر الركود والانهيار، هذا مهم في انتظار الأهم.
2: واضح يعطيك الصحة خليل. نيجي زعيري، منين تنجم تأخذهم الأرقام هذا؟
0: أولا الفرق بين الإناث والذكور موجود، شفناه حتى في نسبة المشتغلين، لانه كي نقول لك انا راهو في تونس مع العدد السكان النشيطين وهذا حسب ارقام معهد الاحصاء عدد السكان الناشطين في تونس وصل 4,268,000 شخص، معناها يخدموا. هذه أرقام أرقام الثلاثي الأول من الثلاثي الأول 2026، فيهم 2,888,000 ذكور و 1,379,000 إناث. دونك الفارق موجود حتى في عدد الناس المواطنين اللي يخدموا. فيما يتعلق بالبطالة راهو صحيح فما تراجع، فما انخفاض، مشات نسبة البطالة من 15.2 ل 15%، ثم تراجع بين الثلاثي الرابع 2025 والثلاثي الأول 2026، فما تراجع ب 3500 تقريبا عاطل عن العمل به. ويمكن المناظرات اللي عملتهم الدولة في المدة الأخيرة خفوا شوية، خفوا معناها شوية، لكن يبقى الرقم كبير. عندنا اليوم 641,000 عاطل عن العمل في تونس، ونسبة معناها البطالة في المناطق الريفية أكبر بكثير، لأنه في المناطق في المدن فما 14.4%، في المناطق في بعض المناطق الريفية توصل 16.5%، وهذا رقم نسبة كبيرة. علاش؟ كما كان يحكي خليل، راو الدولة وحدها ما تنجمش تستوعب كل طالبي الشغل، والدولة مش مطلوب منها أن باش تستوعب هالعدد هذا كل، يعني ما تنجمش الدولة حتى في أفضل حالاتها، حتى لو كانت نسبة النمو في 6 و7%، ما تنجمش الدولة تستوعب 80,000 أو 100,000 كل عام، مستحيل، ما تنجمش تصير هذه. هو اليوم معناها الدولة تعاني من تضخم كتلة الأجور وتضخم العدد الكبير من الأعوان، أعوان في الدولة.
2: باش نعطيك على البطالة كلمتين على البطالة اللي هي معناتها تونس ديما كل رئيس يجي ناجي يحب يحارب البطالة. به في الألفينات كنا راو بين 11-13% البطالة، 2011 طلعت 18% وقاعدة تطيح لين وصلت 15%، معناتها ما رجعناش لسنوات كانت تسمى بالأزمة 2009 10 أزمة البطالة.
3: شوف في سعر الرقم كي تبدأ باش تصلحوا النقطة في تعيزمك نقطة في 3 نقطة،
2: معناتها
0: علاش كانت في المستوى ذلك
2: البطالة يلزم ترجع ل 11-12%.
0: خليني أقول لك، في السنوات اللي السابقة قبل الثورة الدولة كانت سنويا تستوعب بين 70-75,000 حجم الانتدابات، لأنه
2: نسبة النمو في 5-6%.
0: وعلى خاطر تعرف أنت كل نقطة نمو راي تعطيك
2: 10,000
0: بين 15,000 و20,000 موطن شغل. احنا نسبة النمو 2.6%. المشكلة نوفل سمحني العفو، تونس تحتاج إلى نسبة نمو بين 5-6% باش تنجم تستوعب الأعداد الإضافية من العاطلين عن العمل. خاطر شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد تصير معناها كما النسق التراكمي، كل عام أنت عندك نسبة مجموعة من من العاطلين، الانتدابات ظلت لسنوات
2: تخدم 20,000 وتخلي 20,000 يمشيوا أكثر.
0: دونك العام الجاي 20,000 اللي خليتهم مش يزيدوهم 20,000 خرين أو 30,000 خرين، وهكذا دواليك لين وصلنا للعدد هذا. قلت لك راو الدولة غير قادرة أنها باش تنجم تستوعب أكثر من هكا لعدة أسباب، أهمها أنه مايش قاعد الاقتصاد نتاعنا مش قاعد يخلق في الثروة بالمستوى المطلوب.
2: كما قلت أنت راو الخواص يخدم أكثر،
0: فوالا همش يجيك القطاع الخاص. به كان ناخذوا شنية القطاعات اللي تاخو أكثر القطاعات تشغيلية في تونس، فهمش أقول لك عليهم. هما ثلاثة قطاعات كبار في تونس عندهم طاقة كبيرة برشا من تشغيلية. عند قطاع الخدمات في 52.9%، قطاع الصناعات المعمالية 19%، قطاع الصناعات غير معمالية 12.3%، وبعد تجي القطاعات الأخرى. يعني اليوم يلزمك أول ساعة يلزم خلق يعني حركية جديدة في القطاع الخاص، يلزم تونس تنفتح أكثر وتجيب أكثر استثمارات خارجية. راهو القطاع الخاص شفت الاستثمار، يعني أنا أقول لك اليوم ما عادش نجم الدولة تعول على القطاعات التقليدية كما هاو سياحة هاو كذا هاو. اليوم فما قطاعات عندك الفلاحة، اليوم لو كان الدولة خمت من سنوات التالي باش تستثمر اكثر وتشجع على الاستثمار وتحط الاراضي يعطيك صحه هاك الاراضي اراضي الدوله الاراضي الفلاحيه اللي مهمله راهو اعطيها للناس اعطيها للشباب خلي يخدموا تعملنا لكن يمشي بينا سق بطيء جدا
3: في المجله الجديده متاع درشنيه في الاطار
0: وهو هو هو قاعدين يعدلوا في مجله الاستثمار وكذا
2: اي
0: عندك عندك عندك ثم مثلا راهو قطاع الفلاحه مثلا مربوط عضويا بقطاع الصناعات المعمليه ومربوط بقطاع الصناعات الغذائيه قطاع الصناعات الغذائيه هو وحده راهو قطاع كبير برشا ينجم يستوعب أعداد كبيرة دونك شفت ال 641 ألف ينجم لو كان جات فما نسق الاستثمار الخارجي في القطاع الخاص لو كان جاي يمشي بنسق سيدي ما نقولش أنا كل عام نعملوا نقطة ولا زوز ولا ثلاثة نقاط ولا سيدي نعملوا نقطة ولا نقطة ونص كي نعملوا نقطة ونص أو نقطتين راهو نجم الحجم الكبير متاع البطالة ينجم ينقص كل عام بصفة كبيرة برشا دونك يلزم اليوم القطاع الخاص يلزم تشجيع القطاع الخاص تشجيع المؤسسات الخاصة على الاستثمار الداخلي ويلزم حركية أكبر وأكثر لجلب الاستثمار الخارجي ويلزم الدولة اليوم تحط اللي عندها الكل ما نحكيش على القوانين فقط لكن نحكي على الامتيازات والتشجيعات قطاع الفلاحة ولا شجع الاستثمار راو يا نوف الفم راي ملايين المساحات من الأراضي متاع الدولة الأراضي الفلاحية اليوم أعطيها سمنها أعطيها للناس راو عندك شباب نجم تكونهم راي تعملت التجربة تكونهم في ظرف شهرين ثلاثة من زمان تكونوا تعملوا فورماسيون فورماسيون أكسيليري وتهيئوا وعطيه المبادرة أنت عندك مؤسسات مالية قاعدة عندها خطوط تمويل عندك البنك التونسي للتضامن عندك
2: حتى المشاريع الكبرى ونجيبه من الدول الأجنبية وكذا معناتها يلزمك الحركية ضخمة
0: يلزم خدمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة أساسا وكالة النهوض بالاستثمار وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة وزارة
3: مجلة الفلاحة. الاستثمار الجديدة نستنى فيها
0: في مجلة الاستثمار حكينا عليها
3: وولت
2: شكرا لك سي خالد
0: كيما مجلة الصرف
3: حتى ملك الدولة
0: حط الكازي هذاك
2: نرجع غدوة بعد فاصل نرجع الأخبار ونرجع لكم غدوة إلى فيلمين
1: فرعون مع ليتر حالي
4: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026 هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذه وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% للي عمرهم بين 15 و 24 سنة وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22% باش نفسروا التباين هذا وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة
5: فوق مش متمشى مع الشيء تلقى جعلت واحد في البوس غالط على الأخر معناتها كي تحط أنت واحد انكمبيتون بتبيع بش يخدم عبيد انكمبيتون كيف معناتها مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيد ومهندسين وكل شيء والكنام 1000 موظف زي دي معناتها نقول كيف بدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم معناها كل بس ما يحطش في البوست الليزم من قبل الليزم بيبان كل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا كل اللي يقول لك انا من فرنسا البطاله بياخذ يقرا بعضك يقعد بطال في الدار خطوه ياخذ بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار دونك يبان يدخل في دومين اي في الدروك مش انسى معناها
6: كيف ما فماش خدمه الخدمه ولت بالمعارف زاد هي خدمه بالمعارف يعرف كي خد خدمك ما يعرفكش ما خدمك علاش خدمه ولات بالمعارف ما هذيك المشكله صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق بالحق مشكله وكيف يرغي ما يفضل يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا قول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوطا.
4: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه موضوعنا في فورم هالاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس.
7: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شي
9: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهيل.
10: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
11: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
12: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيغانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
14: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر مؤخرا عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمدعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. وأبرز مقتضيات إجراءات التسوية تتمثل في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية لكن شريطة إتمام العملية قبل موفى شهر ديسمبر 2027. عجز الميزان التجاري التقي يسجل إلى موفى شهر مارس شبه استقرار، إذ بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار في السنة الماضية، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة. وزارة الشؤون الدينية تعلن أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة، والثاني عن طريق العرائض التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. والوزارة تؤكد في رد على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان أن كل معتمدية يوجد بها على الأقل واعظ محلي يتولى المتابعة والإشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، ويقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير في الغرض يرفع للمدير الجهوي الذي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفعها للإدارة المركزية. ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الواعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي والإذن بإجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات التي تتطلب مزيد التحري. عدد من أصحاب شهائد العليا ممن طالت بطالتهم بولاية القيروان ينفذون وقفة احتجاجية تزامنا مع السوق الأسبوعية بالمدينة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بضبط أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. دوليا، باكستان تنشر خلال الحرب ضد إيران 8000 جندي وسربا من الطائرات النفاثة المقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية بين البلدين، في الوقت الذي تطلع فيه إسلام أباد بدور الوسيط الرئيسي في حرب إيران. القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تقول إنها شنت غارات جوية جديدة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا أمس بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية وفي إطار تكثيف العمليات المشتركة ضد الجماعات المسلحة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
17: الأولى في تونس.

0: رجعنا هذه ميدي ماغ. مرحبا بكم في الساعة الثانية. برشا أخبار وبرشا حكايات تستنى فيكم. بالتوفيق لتلامذة التوينسة، تلامذة بطبيعة اللي بدأت سومين بلوكي. سومين بلوكي عند تلاميذ الابتدائي مازال، ولكن الكوليج والثانوي سومين بلوكي اللي هي الجمعة الأخرانية بعد الامتحانات. تجي الامتحانات اللي عاديو امتحان ويروحوا، إن شاء الله ربي يوفقهم. ثم باش تبدأ الامتحانات الكبرى بعد والمناظرات ونخلطوا للبكالوريا. هذم الأيام الأخيرة اللي مجهود عام كامل وتعب عام كامل، إن شاء الله ربي نجح تلامذة الكل. باش نحكيه على هذا وعلى أقل من الباك ودوره الضغط هذا، كيفاش نجمه نحملوه، كيفاش نجمه اللي قريناه عام كامل نعرفه نعبر عليه وباش يعاوننا في اختيار حتى التوجيه في المستقبل. معنا سي محمد بشير الهيشري، مستشار أول في العلم والتوجيه المدرسي والجامعي. سي محمد بشير مرحبا بك.
1: يعيش مرحبا بك، تحياتي ليك وللحضور ولكل المستمعات ومستمعي البرنامج.
0: شكرا ليك. إذن مع تخلي نقوله بالنسبة يظهر لي للأولياء للتلامذة وللأساتذة، هذا هو نهاية المطاف، هذا هو مجهود عام كامل معتها من التعب ومن الخدمة ومن التدريس ومن التكوين ومن المراجعة ومن المجهود اللي باش يوصل للنتيجة. دونك ربي يوفق تلامذتنا وعائلاتنا وأساتذتنا الكل.
1: صحيح، هو الحاجة نتمنى لهم التوفيق، والأسبوع هذا هو الأسبوع المغلق بالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد. ونحن نتحدث على الثلاثي الثالث اللي هو آخر مرحلة بالنسبة للسنة الدراسية، وباش يكون محدد في عديد معناتها في برشا مستويات. المستوى الأول في الارتقاء أو الرسوب، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية اللي هي عملية التوجيه اللي تخص تلامذة تاع السنوات الثانية والثالثة معناتها والأولى أيضا، أنه بشي يكون محدد لبقية المسار ولبناء المشروع الشخصي الخاص بهم هما.
0: بالنسبة للارتقاء والرسوب فقط، ما يسالش من الخبرة متاعك الضغط، معناتها فما برشا مع وضد سومين بلوكي ولكني دخلت في عاداتنا، لابد من تخفيف الضغط أقصى ما يمكن. لابد التلميذ يعرف أنه مش المراجعة متاع نهار الاخر هي اللي باش تحدد مصيره، معناتها لازم ياخذها باكثر راحه نفسيه. يظهر لي السومين بلوكي هذه لانه خدمه عام كامل هي اللي باش تظهر.
1: هو من المفترض انه عمليه التقييم، خاطر بالنسبه للاسبوع المغلق او حتى الاسبوع ما قبل المغلق، خاطر الامتحانات راهي انطلقت منذ منتصف الاسبوع السابق الفات، من المفترض انه تكون عمليه تقييميه وما تكونش تحمل معها عديد الضغوط بالنسبه للمتعلمين والعائلات نتاعهم. لكن للاسف معناتها حاليا فما تركيز مفرط على عمليه التقييم وعلى معناتها النتائج الدراسيه أكثر من المكتسبات المعرفية، خاطر في بعض الأحيان هناك بعض الأعداد وبعض الأرقام ما تعبرش على المستوى الأكاديمي ولا المعرفي متاع التلميذ ولا متاع التلميذة. صحيح فما برشا ضغط، والضغط هذا معناتها نشوفوه في الأسر متاعنا، خاصة عند الأولياء وقت يمارسوا نوع من الضغوطات بطريقة معناتها غير مباشرة أو بطريقة لا واعية. ولهنا باش نتحدث على بعض الممارسات اللي ماذا بينا معناتها يتفاداهم الأولياء على غرار المقارنة. الولي يلجأ إلى المقارنة في باله أنه هذا للتحفيز ابنه بمقارنته بأخوه أخته بجيرانه العائلة. لكن في بعض الأحيان عبارات مثل شوف فلان كيفاش عمل ولا شوف أختك عمناول تنجم تكون عندها معناتها انعكاسات سلبية وتولي ما عادش تحفيز، بل بالعكس نجم تعطي معناتها رسالة خفية للطفل أنه ما هوش قاعد يقوم بدوره. الانتقاد كيف كيف، هذا إذا ممارسة معناتها غير صحية وتنجم تكون عندها تأثير سلبي على المردود والتحصيل الدراسي متاع المتعلمين، أنه نركزوا كان على نقاط الضعف في حين راهو ما فماشي تلامذة عندهم نقاط ضعف فقط، عندهم نقاط قوة، عندهم معناتها دي كاليتي اللي نجموا الأولياء يبنيوا عليهم. هذا معناتها بعض التجليات هذه الضغوطات اللي نلقاوها داخل الأسرة معنا فيما يتعلق بالامتحانات.
0: ما غيرك التصليح اليومي ذاك الامتحانات أخي بحاجة، لأنه ينجم تفيق ولدك انه اليوم ما عدش مليح، ينجم يكون له عائق حتى في الامتحانات الجاية. معناتها نبعدوا على كل امتحان بعد الامتحان وشنو جاوبت شنو قلت حيح. قلت واحد اثنين ثلاثة، معناتها الورطة اللي تنجم تكون حتى بالغلط تورط فيها ولدك ويولي له عائق من بقية الامتحانات.
1: نقطة على غاية من الأهمية، لهنا دعوة للسيدات والسادة الأولياء، راهو الامتحان متاع نهار الاثنين، يظهر لي متصور أغلب تلامذتنا كانوا الامتحانات متاع نهار الاثنين، امتحانات نهار الاثنين تويك جزء من الماضي، التركيز يكون على امتحان غدوة نهار الثلاثة والامتحانات، لأنه ما فما عندها حتى معناتها فما حتى معنى ما فما حتى حاجة إيجابية، كان باش نركزوا على الأخطاء اللي صارت اليوم في الامتحان متاع نهار الاثنين. دونك يعطيك صحة، متاع نقطة على غاية من الأهمية دي، ويلزم زادا نثمنوا، يلزمنا ما ننساوش نثمنوا المجهودات متاع صغيرات. معليش خاطر الريتم للأسف نقولوها معناتها فما نسق معناتها مضني وشاق، تلامذتنا الكل فما شبه إجماع معناتها ما بين المربين والأولياء والمتابعين للشأن التربوي أنه تلامذتنا مرهقين، فما استنزاف لمجهوداتهم. عنا تلامذة تروح الستة تتعدى تعمل ديكور بارتيكولي، عنا تلامذة تقرأ من نهار الاثنين الثمانية لنهار السبت ماضي ساعة. الزمن المدرسي في حاجة للمراجعة، والمراجعة هذه لا يمكن أن تنتظر أي عملية إصلاح معناتها كبيرة، يلزم فما مسائل لا يمكن الانتظار.
0: واضح، يعطيك صحة في كلمة المراجعة، مش تقول استنى نعملوا إصلاح والإصلاح يدوم 4-5 سنين، لا المراجعة به. نمشي الجزء آخر، الخوف من الفشل. التلميذ اليوم قلت سنة ثانية ثالثة وحتى الأولى، الخوف من الفشل يعني المرور من عام إلى عام، أو حتى الفشل في اختيار التوجيه اللي يناسبه، معناتها فما نوتات فما كذا، كيفاش تنصح تلامذة باش يتجاوزوا الخوف هذا؟ لأنه أحيانا بسبب ظروف خارجة عن القراية وعن المواد ينجم التلميذ يتضر، ما يمشيش للتوجيه اللي هو يحبه، ولا حتى ما يمشيش من عام لعام. شنو نصيحتك سي محمد بشير الهيشري وانت مستشار أول في التوجيه المدرسي والجامعي؟
1: بالنسبة لشيم ذاتنا معناتها نحب نتوجه لهم بالنصيحة هذه أو بالفكرة هذه، أنه التلميذ اللي السنة في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الثالثة ثانوي راهو تعدى بعديد المراحل ونجح فيها باش خلق للسنة الثالثة، وهذا يعني أنه ماهوش عنصر فاشل حتى لو كان لقى بعض الصعوبات خلال السنة الدراسية هذه، وانه النجاحات اللي حققها سابقا قادر باش يبني عليها وقادر باش يتجاوز بعض معناتها الهينات اللي صارت خلال على امتداد السنه الدراسيه. الحاجه الثانيه انه النجاح ولا الارتقاء ما عندوش معنى في غياب وجود في غياب مشروع شخصي يخمم فيه التلميذ واللي باش يكون معناتها على ارض الواقع موجود من خلال عمليه التوجيه واختيار مسلك او شعبه دراسيه. راهو مش ضرورة التلميذ اللي نجح ب 14 ولا ب 13 من السنة الأولى للسنة الثانية بعد 10 سنين باش نلقاو متميز وموجود في سوق الشغل، ونفس الشيء التلميذ اللي نجح ب 10 ولا ب 11 إذا ما يكونش خمم على الأقل في الملامح الكبرى لمشروعه الشخصي راهو ينجم يكون معناتها إنسان ولا مواطن ناجح بعد 10 سنين إذا أحسن الاختيار. دونك هذا مهم. التعلمات شيء، لكن يجب استثمار هالتعلمات وهالنتائج الدراسية في مسار بناء المشروع الشخصي اللي باش يسمح لتلامذتنا بعد باش يكونوا مواطنين فاعلين وباش يلتحقوا بسوق الشغل. عملية التوجيه حاليا قاعدين معناتها في احنا في مرحلة الاعتراضات، درس الاعتراضات على مقترح التوجيه التمهيدي. نحب نقول لتلامذتنا اللي ما تحصلوش في مرحلة التوجيه التمهيدي على اختيار اللي كانوا يحلموا به انه امكانية التدارك موجودة، باش تكون هناك مرحلة ثانية تتعلق بإعادة التوجيه وباش يكونوا معناتها هما على موعد مع إعادة نظر في اختياراتهم. من المستحسن توا يركزوا على الامتحانات في الثلاثي، لأنه الأعداد اللي باش يتحصلوا عليها في والمعادلات اللي باش تحصلوا عليها في الثلاثي الثالث تنجم تغير إيجابيا المعدل السنوي، ويمكن معناتها اللجان متاع إعادة التوجيه متاع شهر سبتمبر تنظر في الاعتراضات متاعهم بنوع من المرونة وتسمح لهم باش يلتحقوا بالمسارات اللي يرغبوا فيها. بالنسبة للأولياء نسمن معناتها إحقاقا الحق، فما برشا أولياء معناتها منخرطين في مع المجهودات اللي يقوموا بها أولادهم، مش كلهم معناتها عندهم كيفاش نقول احنا ديزاتيتيود نيجاتيف، فما عديد الأولياء خاصة الأمهات باش يكونوا معناتها نعطيهم حقهم اللي قايمين بالواجب وأكثر، نعملوا عليهم باش يرافقوا، نحبهم يرافقوا أبنائهم يحاولوا يكون الحضور نتاعهم ايجابي، ونتمنى معناتها النجاح لصغيراتنا الكل.
0: يعطيك صحة سي محمد بشير هيشري، مستشار اول في العلم والتوجيه المدرسي والجامعي. ربي وفقت لمذتنا سومين بلوكي، معناتها هي رمز نتاع نهايه الموسم. الضغط برشا برشا على التلامذة، الضغط عليهم حتى راهو بانك تفرح بها اكثر من لازم. مال فولدك يبدا يطلب حاجات تقول له لا، تو اللي يطلبوا تنفذه له بطبيعه، نخليهم مرتاحين. خاصة حسن اختيار التوجيه، راهو مش اللي جايب 14 ينجم بعد 6-7 سنين مش ولي يخدم خير من اللي جايب 10، ينجم اللي جايب 10-11 يعرف يختار اثنية، يعرف يختار البلاصة اللي يتوجه لها، يدرس مليح معناتها. وكنا نحكي ادرس شنو تختار، ادرس شنو باش تولي نهار اخر، شنو نقاط القوة وضعف، حاجة هامة وهامة جدا. بالتوفيق لتلامذتنا الكل في انتظار بيان سور الامتحانات الكبرى والسيزيام والنوفيام والبكالوريا وحتى في الجامعة. بالتوفيق للناس الكل. يلا فاصل ثم نمشي بالموسيقى ثم نكملوا معكم، ما فاتك شيء. بعد شوية باش صلاح يحكينا على برشا حكايات، ثم اليوم في أصل الحكاية باش نرجعوا للزعيم عادل إمام. يلا فاصل ونعود.
2: فرعون مع ليتر حالي. البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب، نسبة 38% اللي عمرهم بين 15-24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل احيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من انه يخدم باجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
3: فوق مش متمشى مع شيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيف، معناتها انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيد ومهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل بس ما يحطش في البوست الليزم للعبد الليزم بيبان كل اللي قاعدين نشوف فيه، معناتها برشا هذا كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطاله بياخذ يقرا بعضك يقعد بطاله في الدار، نفوتو ياخذ بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبان يدخل في دومين اي في الدروغ مش يمسى، معناتها
4: كيف ما فهمش الخدمه ولت بالمعارف زادت، هي خدمه بالمعارف يعرفك خدمك ما يعرفكش ما خدمك، علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة، صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة. وكيف فارغة ما يفضل يولي يقولك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة، قولك أخويا خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
2: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس. ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82-10-80-80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني.

بوزيك اف ام في جربة 89.2.

0: يا مرحبا يا مرحبا. سمحني هاي فوهبي كان قصيت عليك.
1: نعتذروا.
0: يلا نمشي وتول. ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
1: فيما فاتك شيء باش نحكيه على البوليميك اللي صاير على فيلم أسد, الفيلم تاع محمد رمضان في مصر, كيفاش منعوا زوز من أنهم يدخلوا يتفرجوا في الفيلم بسبب الديباس متاعهم. أما المشكلة أنه الفيلم ضد العنصرية. هو الفيلم هو يحكي ضد العنصرية
0: ومشاكل مصر محلها.
1: لا تنكيل على كيوت. مش نحكي على مونجالا عملت جدل كبير, نحكي على وصل حتى التدخل الأمني في فرنسا على المونجالا هذية, نحكي وزادة على المغربي اللي بتبيع نص بروحه أمير في سويسرا, معناه وصحيح على الحكاية. أما شنو هو كيفاش عمل بتبيع باش ينجم يكون لهنا مقبل. نحكيه على حفلة محمد فضل شيك اللي يحيي أول حفلته في تونس, ونحكيه على جدال كبير كان موجود بتبيع على الحفلة هذه. الناس حكاية تقول أنه تأجلت هي قبل كانت باش تكون موجودة, لكن بتبيع هذه الأول مرة باش يكون موجود عمل حفلتين بتبيع. ثم ناس قالت أنه ثم برشة إغلاف في الـ في الـ في سوم التذكرة. نحكي على 180 دينار, معناها 180 معناها أنا حتى فما شكون مرة معناها هكا نسمع في واحد من الزملاء نحكي معاه أنا يسأل على التذكرة قلت له 180 قال لي معاه عشاء معاها ماكلة
0: معناتها أغلى من شاب مامي.
1: إي معاها ماكلة ذاك علاش.
0: لا معناتها أغلى من شاب مامي. هو هما أغزر الناس دخلوا كذا وربي محمد المفروض يقول لك الناس دخلوا
1: الناس دخلوا نلقاو برشا حضور
0: وكان وصف طويل بيبان صف طويل والناس دخلوا
1: وكان هذا وكان هذا
0: فقط. أنا في بالي معناتها اللي في الصف لولو يدفع 190 يعدي له فضل شاكر لايف على الواتساب.
1: اي لايف على الواتساب.
0: اي معناتها اللي قصوا 190 فاضل يقول لهم هاي يعطيكم الصحة ان شاء الله ربي يكثر منكم الناس
1: معناتها فوكال بالذمة.
0: اي معناتها باش تكون خاصة انه فنان ما عنده حتى غنية متاعو يظل عنده شطر غنية معناتها ما عنده حتى غنية.
1: هو حتى اللي
0: اكيد بالله لحظة
1: برشا اعتبروها هي ليلى
0: اللي ناصر لحظة ما عنده حتى غنية اكيد غنى الغنية التونسية الشهيرة قديمة
1: هنا هي ذيك الكمون من اين
0: جاري يا حمودة.
1: جاري يا حمودة
0: اكيد غناها دونك متأكد.
1: اكيد اكيد. اما نسمع شنو كان تصريحه لزميلنا واثق تصريح لموزيكا فيم او المجال تونس.
3: سميت فضل اكثر من مره من 2009 ما جيش لتونس زعما قريب نشوفوه في تونس.
4: اذا الله راد اذا الله راد قربت كثير كثير كثير قربت.
3: وانت معاها
4: اذا الله راد هذا الحلم. إذا بعدك مثل بتشتاقي تونس حبيبة قلبنا فيها ذكريات حلوة كتير مع الوالد شوقين نغني لهذا الشعب المثقف والزويق والبيكرم ضيوفه دايما وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب. كل خيرة فيها خيرة. تأجلت مرتين بس جينا وأخيرا وإن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم.
3: شو الأغنية اللي نسمعها طب؟
4: أغنية الفضول وأنا كمان. كانت الناس بحاجة للبساطة وللإحساس اللي همسلي وتربني يعني والحمد لله ووصل إحساسنا واللي جاي أحلى إن شاء الله.
1: صحيح واللي هو برشا اعتبروا أنه الاسم بتاع فضل شاكر هو اللي يمكن كان حاسم في انه الناس تمشي خاطر فضل شاكر عنده مكانه كبيره عند الجمهور التونسي. نذكر حفله في كارتاج في 2009 العالم العربي الكل يستنى في عوده فضل شاكر للحفلات الحيه لكن برشا قالوا انه راهو اللي سماك غناك وكاو لمجرد انه فضل معناه الاسم موجود دونك اكيد
0: واضح كيما قال الفيلسوف الكبير يا غايب لما تسال.
1: اي بطبيعه يا غايب لما تسال قال شكون هذا
0: فضل شاكر.
1: نحكيو على توا مونجيلا. مونجيلا هذه مراي سامبل هي سامبل برش فيها برش ألوان والكل والمونجيلا هذه هي
0: تتعلق وتتلبس بيزار
1: هي ثمرة متاع كولابوراسيون بين سواتش وبين ماني ماركة أخرى سواتش المعروفة الماركة السويسرية. السعر متاعها في فرنسا معناها فوق 350 يورو تقريبا وأيضا فما مثلا بالدولار تقعد توصل نتجم 400 دولار
0: مليون ومئتين مليون وثلاثمائة بالتونسي
1: في برشا مدن يعني نحكيه في برشا مدن صارت برشا مشاكل ونحكيه أنه وصلوا البوليسية يفرقوا في الناس اللي تستنى
0: علاش
1: الفوضى هذية
0: عملكم قوية
1: هاك باش تسمع علاش المونجيلا هذي بالذات صار عليها هيجين كبير.
5: Des magasins Swatch obligés de fermer face à l'afflux de clients. Ce samedi 16 mai marquait le lancement de la vente de la montre Royal Pop, une montre à gousset, fruit de la collaboration entre la marque suisse Swatch et l'horloger de luxe Audemars Piguet. Pour se procurer l'une de ces montres, disponible en 8 coloris, il fallait débourser 385 euros, une somme que de nombreux clients étaient prêts à payer, mais surtout, certains

0: peint ou campé pendant plusieurs jours devant des magasins Swatch pour faire partie des premiers à acheter le modèle.
1: Plus on est dans les premiers, plus on a de choix sur le coloris. Du coup, je pense que c'est avantageux de venir plus tôt.
0: Mais face à l'afflux de clients et après des débordements, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes. Selon la police, 300 personnes ont dû être dispersées à l'aide de gaz lacrymogène devant la boutique de Parly 2. Des policiers et agents de sécurité auraient été pris à partie. De son côté, Swatch indique sur Instagram qu'en raison de considérations de sécurité publique, les magasins de Parly 2, Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez et Montpellier resteront fermés aujourd'hui.
2: هو في العادة علاش صار الهيجان هذا الكل خطرية في العادة المنقلة هذه هي من نوعية الفاخرة نجم نقوله سوما يخلط لعشرات ألف الدولارات ولكن جيت تلقاها بالوان مختلفة وكما سمعتوا لهنا قال لك راهو خاطر يولي عندك شواء أكثر في الألوان كل ما تحب
3: فما شكون كامبا
2: اي فما شكون سكنوا قدامني بوتيك
3: كامبا أيامات باش يجي يلقى يختار الالوان
2: بالضبط ولهنا الامن اضطر في مدن كما تو كنا نسمعوا في فرنسا انه يستعمل العنف باش ينجم يفرق الناس خاطر الناس ما حبش تروح معناها سكرت الدنيا الكل معناها هذا كله على مونجل
3: غريبه جدا ما يعرفوا ما نعرفش شنو اللي صاير اما اوبيراسيون كوم معناتها نتاع اتصال ناجحه جدا وخلت الناس الكل معناتها خاصه انه صف تلقائي معناتها
2: هو نفس الشيء اللي تعمله مثلا شركه ابل كي تخرج لي ايفون معناها يقول لك عمرك شي سمعت واحد ما لقاش ايفون كي يحب يشري
3: جمله
2: باش تلقى ما فماش معناها حاجه نادره والكل لكن هما يخلقوا صف هكاك فكره الانتظار والكل بالعاني باش ينجموا يخلقوا الانتظار بطريقه هذه
3: في بالك فما ناس يعملوها مثلا سامحوني طب مثلا أو انت طبيب رونديفو تقعد بالنص ساعه فما طبيب كي تدخل تلقى 30 في الصاله وفما طبيب ما تلقى حد اللي ما تلقى حد هو طبيب منظم يعطي رونديفو الاول 9 الثاني 9 ونص الثالث 10 دو تيل فاسون لي ماكس باش تتقابل مع واحد وفما الطب بالعاني يعطيه فرد وقت باش كي تجي تلقى زحمه تقول اه هذا طبيب باهي وكي تمشي لاخر المنظم تقول لا ماهوش طبيب باهي خاطر ما جا حد فهمت معناتها
2: نفس التكتيك هذه في الكل ما حتى يستروا كي تعطى فارغ هذاك علاش برشا ريستورانات يعملوا المحلات الصغار ياسر في بين فما تعبيه معناها فما برشا دي تكنيك تنحكي فيهم
3: فما ريستورانات انا قعدت بيت مشيت نلقى ثلاث اربع يستنى ودخلت نلقى طويول فارغه طويل الفرغه ما يخلي بالعاني ناس تستنى قلوب في العقل
2: اي بالضبط
3: باش كي انت تعدى تلقى ناس يستنى دونك تقول ريستورون به
2: دونك نمشي نحكي تو على سويسرا وشاب من اصول مغربيه ولا حديث الاعلام غاديكا بعد ما نجح في بناء مشروع ضخم واستغل ثغره قانونيه موجوده في النظام الاداري اللي موجوده في سويسرا نحكيو على ثروه كبيره وزاد حط روحه ملك للمنطقه هذيك واللي عايت روحه الامير
4: شاب مغربي بنى إمبراطورية عقارية واسعة بسويسرا مستغلا ثغرات قانونية ثم أعلن نفسه رمزيا ملك سويسرا القصة بحسب موقع دوتشي فيلا بطلها يوناس لوفينر الذي يحمل الجنسية المغربية بجانب جنسيته السويسرية مولود عام 1994 لأم مغربية وأب سويسري الرجل بدأ حياته بشكل عادي كتقني في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات لكن لاحقا اكتشف فرصة قانونية نادرة داخل النظام العقاري السويسري
2: دونك نحكيه على ثغرة اللي كان لقاها بتبيع ما نحكيش على سرقة ولا تحيل هو لقاها ثغرة يقول حسب التقارير الصحفية اللي موجودة الشاب المغربي استغل سهولة بعض الشركات في بعض البلايس في سويسرا والإجراءات الإدارية سريعة نسبيا والضرائب أقل من دول أوروبية أخرى خاصة في مناطق معروفة بأنها تشجع المستثمرين الأجانب لما تسهيلات إدارية وكذا ولكن بدأ يبعث في شركات صغيرة ومن بعد استعمل نظام قانوني معروف شركة تملك شركة أخرى وهذه تملك شركة ثالثة وهكذا معناها الشركات ورا بعضها كاينو خلق نوع من السلسلة هذاك علاش ولا اليوم نحكيه على واحد من الأثرية معناها تبارك الله عليها
3: بالثغرات لم يخالف القانون ولكن استغل أحيانا نقاط ضعف في القانون برشا يعملوها ريتك اللي ديما
2: مستمعين في سويسرا قراو قانون
3: لا ديما اللي في الانترنت كي تدخل سيت يقول لك اكسبتي تنزل على اكسبتي ما غير تقول جاكسبت الكلام اللي انت مستحيل تكون قريته
2: بالضبط
3: قال لك كي تقراها تنجم تفيق برشا حاجات هكا تنجم تستغلهم فلا
2: نختموا بمصر والحادثه هذه انه ثلاثه شباب لابسين اللبسه الصعيديه مشاو للسينما باش يحضروا الفيلم الجديد نتاع محمد رمضان اللي هو منتظر بيجي كان كبير برشا فيلم اسمه اسد لكن تم منحهم من الدخول والحادثه هذه انتشرت بسرعه كبيره على مواقع التواصل وخلت حتى محمد رمضان فعل مع الموضوع هذا ونسمعوا زيادة كلام الصعايدة اللي كانوا موجودين وهما زيادة تكلموا
5: يعني أصلك أمك روسية مثلا ولا جدك تركي؟ يعني عايز أفهم أنت منين أنت؟ إزاي؟ قانون إيه اللي مع اللي حطاه السينما؟
6: قالوا لنا ممنوع، الإدارة منع الجلابية، مع إن إحنا داخلين نتفرج على الفيلم. بيقول لا للعنصرية.
7: أنت ليه جاي لي من الباب من الناحية التانية؟ ما ردش عليا، رفع سماعة التليفون على حد من الإدارة، قال له يا أستاذ مش عارف علاء ولا أستاذ مين، ده في هنا ثلاثة بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما.
5: يعني يا اللي منعتهم، أنت قلبك فين؟ عقلك فين؟ أصلك إيه؟ مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل في الواقع، كبنى آدم أرجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر.
6: والله معانا 90 بدلة، لكن مش هنلبس بدل، لأن إحنا شايفين الجلابية دي تاج على الرأس، إحنا جايين بيها عشان بنفتخر بيها.
2: دونك جدل كبير لهنا، ثم الناس قالت انه هذاك ثم انظمه تفرضها القاعات يمكن، ثم ناس قالت انه منعهم بسبب اللباس راهو امر ياسر مبالغ فيه، ونورمالمون ما عاد الترند احيانا فما دول راهي ما تقريبا ما يغزلكش لبس، معناه المهم لبسه محترمه كاو معناه، لكن ما سخلك ما مقطع لك حتى شيء، امورك واضحه معناه داخل بايا كانت لبستك ثقافتك، فما دول ما عادش تغزل لها المساله، ما عرفتش اساسا لبس
3: معناه جوست اغلبيه الناس. يعطيك الصحه سلاح، فاصل بعد اليوم باش نحكيوا على عادل امام.
8: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
9: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
10: أريد طور عالمك.
11: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
12: خدمة تحكي لغتي.

0: عندنا وفي الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي ولا أصل حكاية؟
0: أصل الحكاية.
2: فما نسي مثله، فما نسي ولي حضورهم جزء من ذكر شعب كامل. الرجل أول ما يدخل في مشهد الناس تضحك قبل حتى ما يتكلم، وجهه يعرفوه الملايين، صوته عاش مع أجيال كاملة. فالضحك في السياسة، في النقد، وفي الحكايات اللي تشبه المواطن العربي البسيط. ممثل قدر أنه يعمل حاجة صعبة برشا، يضحك الناس وفي نفس الوقت يخليهم يفكروا. على ركح في السينما، في التلفزة، كان ديما حاضر مش فقط كممثل أما كظاهرة كاملة. البارح العالم العربي احتفل بعيد ميلاد واحد من أكبر الأسماء الفنية في تاريخ المنطقة، الرجل الناس تلقبوا بالزعيم عادل إمام.
3: أنا منحاز لأصحاب الدخول المحدود يا دكتورة.
4: أنتوا عايزين عدالة برجلة واحدة بس.
5: أنا سرقت يا علي، سرقت يا علي.
6: سرقنا بكل الأشكال يا حسن،
7: حتى الحب والروح الحلوة سرقوا علي.
8: القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل، وإحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني.
9: البلد ده عشان تعيش فيها لازم تزبط نفسك من فوق وتزبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك.
10: يبص على البلد اللي باظت، يبص على الامارات اللي كانت احسن من امارات اوروبا، دلوقتي بقت مزابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ.
2: عادل إمام تولد في مصر عام 1940 في حي شعبي بسيط، قبل ما تعيش العائلة متاعه في القاهرة. والده كان موظف في بسيط، والعائلة كانت تعيش حياة عادية جدا من صغره. ما كانش الطفل المشاغب ولا الفنان المعروف في المدرسة، ما كان عنده حاجة مختلفة، حضور كاريزما وقدرة يخلي الناس تركز معه. تخلي يقرأ في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ولهنا تقريبا بدأت الحكاية الحقيقية. في الجامعة شارك في المسرح الجامعي، وكان يحب يقلد الأساتذة والشخصيات بطريقة كوميدية. في وقت اللي برشا ناس كانوا يشوفوا التمثيل مجرد هواية، هو بدأ يحس اللي الركح هو المكان اللي ينتمي ليه. في البداية الأدوار كانت صغيرة جدا، لدرجة أنه الناس ما كانتش حتى تحفظ اسمه. أما في الستينات جات الفرصة اللي بدلت كل شيء، مسرحية أنا وهو وهي. وقتها عادل إمام كان فوق الركح قدام عمالقة كما فؤاد المهندس، ورغم صغار الدور الناس لاحظت شاب عنده طاقة مختلفة. بعدها بشوية بدأ يطلع، أما الانفجار الحقيقي جاء مع المسرح. مسرحية مدرسة المشاغبين ما كانتش مجرد عمل كوميدي، كان ثورة كاملة في الكوميديا العربية، وهذا حتى موسوعة بريتانيكا أساسا تعترف به. لونكلتير جيل كامل حافظ الإفيهات اللي معناها الحاجات اللي تضحك، الشخصيات وطريقة جديدة في الضحك. بعد هي عادل إمام اختار انه النجاح يكون منفرد، ذلك عليه جيت شاهد ما شافش حاجة. واحدة من اشهر المسرحيات العربية في التاريخ. لهنا عادل إمام ما عادش مجرد ممثل ولا نجم الشباك الاول.
11: عادل إمام من اعظم الممثلين اللي جابتهم مصر من يوم ما التمثيل اتعمل.
12: من الغد انا مش هقف ساكت.
13: عادل امام منتهى الذكاء، منتهى الثقافه، بيطور نفسه.
14: وانا نفسي اروح بلدي.
15: انا اقلبها لكم
16: هنا
15: بقى.
16: تعالى بتعملوا اوتوبيس اخواتنا.
13: طور نفسه لما بقى بطل جماهيري عظيم.
17: مفيش حد شبهي.
18: لا، تجربتي مع الاستاذ عادل علامه فارقه في حياتي.
19: انا اي حاجه احبها احلمها.
0: انا احلم.
17: لو كان الناس فقدوا الامل نوجد لها الامل عشان يعيشوا بيه.
4: احنا هنضبش
11: واحد زي كان لازم اكبره على ان كل مستقبل افضل.
3: عادل امام مش استاذ بس فن، لا هو اب عظيم. صديق مهم كبير عظيم، فنه ملوش زي.
5: ده الاسطوره بقى.
13: انا الزعيم
8: وانا الزعيم الاباصيري.
16: انا اللي هزيت التاريخ جامد.
2: في السينما القصة كانت أكبر. في السبعينات والثمانينات عادل إمام سيطر تقريبا على شبابيك التذاكر في العالم العربي. أفلام كما البحث عن الفضيحة، رجب، فوق صفيح ساخن، المتسول، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، النوم في العسل، السفارة في العمارة، عمارة يعقوبيان. ما كانتش فقط أفلام للضحك، كانت تحكي على السياسة، الفساد، الإرهاب، الفقر والضغط اللي يعيش فيه المواطن العربي. عادل إمام كان ذكي برشا، يضحكك ومن بعد يضربك بجملة تخليك تسكت وتفكر. في التسعينات خاصة ولا تقريبا أكثر ممثل عربي جماهيرية، أفلامه تتباع في كل الدول العربية، صورته موجودة تقريبا في كل دار، حتى برشا فنانين عرب قالوا لي هو مدرسة وحده. الغريب في عادل إمام أنه نجح مع كل الأجيال، يعني الآباء حبوه والأبناء زادة، الناس البسيطة تشوف فيه كواحد منهم، والمثقفين يشوف فيه فنان ذكي يعرف كيفاش يمرر الرسائل السياسية والاجتماعية. برشا نقاد قالوا لي هو قدر يعمل توازن نادر، الفن الجماهيري مع القيمة الفنية. حتى في أصعب الفترات السياسية في مصر كان ديما حاضر بأعمال تخلق النقاش والجدل، أيضا الناس تضحك وأحيانا تتغشش أما مستحيل تجهله. خارج الفن عادل إمام عنده تأثير ثقافي ضخم، برشا كلمات من أفلامه دخلت القاموس اليومي عند العرب، حتى ناس ما شافتش الأفلام كاملة تعرف الجمل الشهيرة متاعه، وهذا نادر جدا في الفن. اليوم بعد أكثر من نصف قرن فوق الركح وقدام الكاميرا، عادل إمام ما عادش فقط ممثل مصري، أصبح جزء من ذاكرة عربية كاملة.
12: كده تحب تشرب حاجة؟
9: الله يخليك.
12: مية شاي؟
9: لا ناخد فلوس ابقى اجيبها لما بره.
19: استاذ عادل امام انت ليه سميت ولادك واحدة فيهم سارة سميتها زينب الدمرداشية ولو سميته
20: حاج طلبة
19: حاج طلبة
20: يعني سميته لادي الاسامي الطبيعية يعني ماله حاج طلبة ما فيهاش حاجة في اعتراض
19: اطلاقا
20: ما فيش اعتراض وفي حاجة بيومي كمان براجل طيب او محمد
9: ومعايا زوجة الحمد لله زوجة صالحة بعمل لك تاني كده هلول عشان
21: بشوف المشاهد المتصورة في اسرائيل اقعد اسأل نفسي صورت دي فين؟
22: ده سر المهنة يعني
19: تركيا بس مش
23: عارف انا مش عارف اقول بقى الزعيم ولا السفير ولا النجم الكبير
24: قولي لي عالدول
23: عالدول
2: هو جزء من ذكرى عربية كاملة ذكرى في الضحك الحنين النقد السياسة وحكاية المواطن العربي البسيط ويمكن هذا هو السر الحقيقي متاع الزعيم انه مهما تبدلت الجيل يبقى وقت تسمع اسمه وتحس كينك رجعت الزمن كانت فيه العائلة الكل تتلم قدام تلفزة واحدة باش تضحك من قلبها
1: جستمم القوة انت حكيت عليها انه بين الشعبية والالتزام عادل الإمام معناتها شعبيته بلا حدود هذاك شعلينا معناتها ولا يقول كلمه نستضحك مررنا العيشه في العيد الكبير والعيد الصغير ديما الزعيم وش ما شافش حاجه احنا في تونس اما الشعبيه ولكن المواقف ضد الاخوانجيه ضد الارهاب ضد كذا تذكر الارهابي الارهاب والكباب معناتها قال برشا كلام اثر احنا في زمن المسخ هذيك عماره يعقوبيان معناتها عمل ادوار مرعبه وفك فتره الاغتيالات في مصر ومنعوه من انه يعرض مسرحيته ومشى يعرض بالسيف معناتها دخل في ريسك كبير برشا وذي قوته انه في اعلى مستوى والوزراء والرؤساء يعني في ما نعرفش انا النهج اللي كان يعمل فيه المسرح متاعه مسرحيته رودوم 6-7-8 سنين اي وزير اي رئيس دولة اي كذا يحجزها شارع الهرم يحجزها لمدة نهار معناتها نجوم العالم السياسي كلهم مشاو يتفرجوا فيه ومعناتها ما فماش مش كان الشعب معناتها الميلانج هذا بين الشعب وغيره هو اللي يعطاه قيمه وغيابه مش ما يحضرش برشا حوارات ما يظهرش برشا ما يدخلش في المشاكل ما يعملش العرك زاد عمل عمرو دياب يحاول يشبه له في الفنانين يبعد على المشاكل والعرك وكذا وعطاته قيمه كبيره
2: حضوره مهم برشا زاد من البارح عيد ميلاده كانت مصر كل تحكي عليه وتتكلم عليه زاد من النادر جدا انك تلقى انسان نتمكن انه ينجح في التمثيل في التلفزة وفي السينما وفي المسرح يعني في ثلاثة كان ناجح كيف كيف قعد معناها الكارير والمدة الطويلة كان هو الأولاني موجود في مصر وزاد من الحاجات اللي برشا ناس تحكي تقول عادي مامر وعادي جدا يعمل لك فيلم هندي والهدف تحب انت تدخل فلوس راه يعمل لك فيلم بيدخل فلوس اذا تحب على فيلم قوي ويكون عنده رساله كل راهو قادر يعمل حتى من اشهر افلامه يمكن توا اللي يعرفوا العباد توا شويه خاطر قبل ما كانش عنده نجاح جمله الفيلم هذا اللي هو فيلم الحريف اللي كان فيلم اساسا هو ندم عليه بعد امام بحكم تصدم وقتها خاطر الشباك تذاكر تقريبا معناها ما جاء حتى شيء قدام مقتثم فيلم اخر اللي هو شدر السمك نتاع احمد زكي ونبيل عبيد حس روحه انهزم قدامهم لكن الفيلم هذا بعد كي خرج نوفل معناها الناس اكتشفت فيلم قوي برشا لدرجه انه عنده تقييم فوق 9/10 في IMDb والفيلم هذا كان قوي برشا بعد عاد الامام اعتذر قال ما كنتش نعرف قيمه الفيلم في الوقت هذاك
1: واضح شكرا لك سلاحتك صح شكرا عندنا شكرا عبد الناصر بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فورم نتقابلوا احنا غدا مع نص نهار ميرسي بوكو فيلامين

0: فرن مع لوتر حالي.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من النسبة هذه؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب بنسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهائد العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: فوق مش متمشى مع شيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعه باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطاله باش يهدوا مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات اللازمه، معناتها الكل ما يحطش في البوست اللازم للقابل اللازم. بيبون الكل قاعد نشوف فيه معناتها برشا، هذا كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطاله، ويهز يقرا بعضك يقعد بطال في الدار، خطوه واحد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسم. معناها
3: صحيح ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زاد، تو هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش. علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكله. وكي فارغه ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
4: يا طير حمامان حمامان،
0: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
4: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
0: عرض الفنان نور شيبة، جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك، انت كيما انت فروزي، قل لك كيما لا انت.
0: راديو موزايك فام تونس، الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارتا الصحة التونسية والروسية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية بين البلدين حسب بلاغ صدر عن وزارة الصحة. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم 23 مايو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع، والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. والجمعية تقول إن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة وخاصة الكلاب بدل اللجوء إلى القفص. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الغد الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها بداية من الساعة 9 ليلا بسبب أشغال لتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. ومن المنتظر وفق المصدر ذاته استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء الموالي، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح طلب عروض دولي خاص بأشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 15 الرابطة بين القصرين وجابس والممتد من مفترق المطار بالمدخل الشمالي لمدينة قفصة إلى حدود المفترق المؤدي إلى معتمدية سيدي بوبكر. ويكتسي هذا المشروع أهمية كبرى لدى مستعملي الطريق من أصحاب العربات والمواطنين الذين عبروا كثيرا عن تشكياتهم من رداءة هذه الطريق لما خلفته من حوادث مرورية خطيرة حسب ما نقله مراسلنا في الجهة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر صباح اليوم في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سيهان بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد في علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي، وتقرر تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مزيد التأخير الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. دولياً، الاتحاد الأوروبي يقرر تجديد القيود المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بإدارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر 2024، معتبراً أن شبكات مرتبطة بنظام الأسد لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطراً على العملية الانتقالية وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة. رئيس وكالة الطاقة الدولية يقول اليوم إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعاً في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفاً أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
0: الأولى في تونس.
7: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
8: أريد طور عالمك.
9: سبور إكسبرس.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أكثر من ملاعب يغيبوا على تشكيلة الترجي في مواجهة بعث بوحجلة نهار الخميس في ربع نهائي الكاس. كل الأجانب يكونوا غايبين بسبب قانون الكاس، نعرفوا اللي يمنع فرق الرابطة المحترفة الأولى من تشريك اللاعبين الأجانب متاحهم وقت اللي يكونوا موجودين ويلعبوا ويواجهوا فرق من أقسام أخرى. محمد أمين بن حميدة يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي تحضيرا للمونديال، دونك يغيب على مقابلة نهار الخميس. زاد كيف أمان الله الحميدي وعلاء دربيلي زوج ملاعبيه مدعوين تكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي. نذكركم برنامج الربع النهائي الكوب النهار الاربعاء زوج مقابلات، نهار الخميس زوج مقابلات، والكل تبدا ماضي 33 دقيقه. سي اس اس نهار الاربعاء مع الملعب الاجيبسي، ترجي رجيس مع السي ابي، نهار الخميس بعث بوحجله مع الترجي الرياضي التونسي، وسقيت الدير مع العمران مع جي اس او. النادي الافريقي يستعد لرحله رواندا وين باش يشارك في نهائيه البال. نهائيه البال تجيب بعد دوره تاهيليه متميزه كانت في الرباط، والموعد تكون نهار السبت هذا اخر الاسبوع هذا في كيغالي مع اول مونش من ربع النهائي. النادي الافريقي باش يلعب مع اهلي بنغازي الليبي. نذكر الافريقي عز صفوفه في البال هذه في المرحله هذه بالذات بي مختار جيم السنغال، لاعب عمره 29 عام وطوله 2 متر 8 سنتي، باش يكون موجود مع النادي الافريقي في البال في خلال نحكي مقابلة الأهلي بنغازي وما تبقى من النهائيات هذه. النجم الخليدي فريق نعفو لعب سنين في الرابطة المحترفة الأولى، صحيح كان غايب عنده مدة على الرابطة المحترفة الأولى ومكانه الطبيعي ضمن الصعود. الفريق هذا السنة للرابطة المحترفة الثانية، جاي من الرابطة الثالثة في عام صعيب، عده يتدرب ويلعب زادة خارج ميدانه بسبب عدم اكتمال الأشغال في ملعب التجوري في بني خليد. الجماهير مبرمجة وقفة احتجاجية اليوم، تفاصيلها أسبابها وكل ما يهمها من عند مكرم التجوري رئيس فرع أكابر كرة القدم في النجم الخليدي.
11: حيح فرحنا بعد 5 سنين معناتها من اللي طحنا للتروا، فرحة ما تمتش الحقيقة مش كاملة معناتها بالظروف اللي تعرفها الناس الكل، يرى المقاول كل شهر الشرفية معناتها تو عنا عام ومازال لحياة اللي منتو نادي معناتها وعود ديما وعود اسكندر وصحيح ما فماش. تعرف انت حسب كلام سي لطفي المقاول يقول لك 3-4 شهور، 3-4 شهور عنا تو بالضبط عنا 11 شهر نفس الخدمة الموجودة، فماش تقدم في الأشغال الحق. صدق ما عادش مع احتراماتنا للناس الكل ما عادش مطبقين العودة ذي، زادة تعرف كان جمعية زادة طلعت ومش تعود تلعب وان ديبلاسمون ومصاريف زايدة كبيرة برشا، ما فماش الموقف الواضح اللي معناتها يزيد يشجعك باش تتقدم معناتها، خاصة البلديات تعرف بلدية معناتها ما كاتبة عامة معناتها لا حياة لمن تنادي معناتها الظروف هذه ما تعرفهاش هي باش تتقف. حتى كان كاتب عام الحق عاونا نقلوه تو وقف معنا ونزل على المقاول باش تعاود تحرك شوية، خرج هو وقت الدنيا الكل. المعتمد مازال جديد مازال داخل ابني خليت مش عارف البرامج الكل. أنا الحق ننتظر احنا وقفة من السيدة الوالية ولا وزير الشباب والرياضة ولا المندوبية معناتها يلزم وقفة صحيحة اسكندر. فما تحركات الحقيقة متاع الأحباء معناتها، وابني خليت معروف جمهوره معناتها غير عليها برشا وانت تعرف اسكندر وخير كل يعرفوا. فما السلطة وقاعدين يتصلوا بينا ويجاوا نشوفوا حل ونقعدوا كذا، علاش مش من الأول معناتها راهو الشيء هذا، علاش حتى يتحركوا الجماهير ولا هيئة مديرة ولا لا. منا من بعد كيما تنجم تصير الوقفة الاحتجاجية كيما كان لقينا وصلنا الحل معناتها تحققوا.
10: نحكيو على البريمير ليج الجولة 37، ماتش مهم جدا الأرسنال اليوم في مواجهة بيرلي فريق حنبع على المجبري. الماتش يبدأ 8، خنحطو الماتش في إطاره وهو حوار من أجل اللقب متواصل ديجا بين أرسنال والسيتي. كما قلنا جولة قبل أخيرة اليوم أرسنال عنده 79 نقطة بعد السيتي 77 بعد على بعضهم زوز نقاط، ما زلوا جولتين اليوم الجولة قبل الأخيرة فيها مقابلة أرسنال وبيرلي كما قلنا 8، وغدوة في نفس الجولة هذه بورموث مع السيتي، ونهار لحد الجولة الأخيرة السيتي يستقبل أستون فيلا وأرسنال تلعب أون ديبلاسمو مع كريستال بالاس. من أخبار الريال زادة جوزي مورينو يعود المرة أخرى لتدريب الفريق، يرجع للريال باش يكون هو قائد الريال على البنك وهو عنده المقاليد الفنية للموسم القادم. عودة بعد 13 عام تقريبا البرتغالي كان شد الريال من 2010-2013 ويرجع مرة أخرى لتدريب ريال مدريد الموسم القادم. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.vfm وzykfm.net. نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في فورم.
7: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
8: أريد طور عالمك.

0: من زين الجمعة من مانيساتين للأربعة عشية ليندا رحالي
1: فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم الاثنين 18 ماي 2026. كالعادة على 71 ماي 13 نال فتشاركوا معنا في موضوع فورم لليوم اللي نحكيوا فيه على البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية رغم تراجع طفيف في نسب البطالة في تونس. هل مازال البعض يعاني من البطالة؟ مازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم أسباب حسب رأيكم تخلي نسبة البطالة تنهز 15% حسب أرقام ترجع الثلاثي الأول من 2026 حسب المعهد الوطني للإحصاء؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وإلا نقص الاستثمار، وإلا خلق ذات موطن الشغل الجديدة، وإلا الممكن يكون في حلول أخرى استراتيجية عميقة تقلص من نسب البطالة؟ شنو التأثيرات النفسية والاجتماعية زادة للبطالة على الأفراد وعلى العائلات؟ هل أنه زادة البطالة اليوم حسب الأرقام تبع شوية نقراهم تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو بطالة أكثر عند الشباب، نلقاو بطالة أكثر عند النساء من الرجال؟ كذلك ارتفاعها في صفوف أصحاب الشهادة العليا وغيره، باش نفسروا التباين هذا وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو مؤسسات تشكي من نقص زادة في الكفاءات وإلا وجود شغورات صلبها. فما مؤسسات تحب تعمل ريكروتمون يقولك ما لقيتش سبيسياليتي حشي بها. هل بعض الشباب ولا يفضل زادة أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ شنو الحلول ممكنة للتقليص من نساب البطالة؟ مرحبا 71 و13 نال. شوي خلنا نسمع أصواتكم في ريبوندر موزايك فهم، تفاعلتوا مع الموضوع كيف كيف، تليفوناتكم على 71 و13 نال. معي كالعادة سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، رفقنا تيبو للحصة حتى للأربعة في فورام، باش نمشيو مع كذا مستير قبل ما نرجع بطبيعة باستقبال تليفوناتكم. مروان بن عمار تحية ليك معنا في الإخراج، أشواق ميجري إخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. واستقبل تليفوناتكم اليوم شاكر في الميكرو، معكم ليندا رحالي. نخليكم مع كذا مستير زيديني عشقا، وبعد نرجع معكم في فورم حتى الأربعة متاع العشية.

0: وين رحالي.
1: رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم. هذه ساعتين وعشرين دقيقة، 71 113 ألف. شاركوا معنا في موضوع اليوم، نحكيوا على البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية الاجتماعية والحلول العملية. نحكيوا على تراجع طفيف في نسب البطالة في تونس، وهل مازال البعض رغم هذا يعاني من البطالة مازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قرار واستقرار؟ شنو هو أهم الأسباب حسب رأيكم يتخلي نسب البطالة تونس 15% حسب الثلث الأول من عام 2026؟ بالطبيعة حسب الأرقام المعهد الوطني للإحصاء، المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وإلا نقص استثمار وخلق موطن شغل جديدة، وإلا حلول تكون أعمق للتقليص من نسب هذية. شنو زاد التأثيرات النفسية والاجتماعية على الأفراد وعلى العائلات بسبب البطالة؟ وعليش البطالة نلقاوها تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ مثلا نلقاها مرتفعة أكثر عند الشباب، مرتفعة أكثر عند النساء مقارنة بالرجال، مرتفعة أكثر عند أصحاب الشهادة العليا. باش نفسروا التباين هذية، علاش زادة رغم ارتفاع نسب البطالة فما بعض الاختصاصات نلقاوها مش موجودة، بعض المؤسسات تلوش في الريكروتمون وتشكي من نقص في الكفاءات ووجود شغرات صلبة. هل بعض الشباب ولا زادة يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير شرعية وغير نظامية من أنه يخدم بأجر بالنسبة ليه ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة عموما؟ مرحبا بكم، تنجموا تناقشوا وتعطيوا رايكم وجهة النظر وتجاربكم على 71 113 ألف. وقبل ما نبداو مع التليفونات خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام وشنو اهم لي ميساج اللي جاو في علاقه بموضوع اليوم.
2: فورم تيمونياج باكر موزايك، بربي حب حدث في موضوع البطالة وشنية الأسباب، أهم الأسباب اللي ارتفاع نسبة البطالة في تونس. من أهم الأسباب اللي ارتفاع نسبة البطالة في تونس هو سوق الشغل يتجه في شيرة، والتكوين العلمي يتجه في شيرة أخرى جملة، معناها فماش حتى تنسيق وحتى توافق ما بين مثلا وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل ومتطلبات سوق الشغل. فما كم هائل من الاختصاصات اللي قاعدين معناها التو يقرأوا فيهم وتو تلقاهم في دليل التوجيه اللي هما لا علاقة بمتطلبات وحاجيات سوق الشغل، خاصة توا في ظل التطور التكنولوجي الكبير. مازلنا حنا نقرأه في اختصاصات ما عندها حتى علاقة بالواقع وما عندها حتى علاقة بسوق الشغل.
3: صباح النور حبيبي، سلام. حبيت أقول في فورم اليوم الحل الوحيد هو روتريت أنتيسيبي، يلزم اللي يوصل الخمسين في أي خدمة يخرج، مش يخلي البقعة لغيره كي ينقص الشوماج. وشبابنا وشابات اللي قاعدين بطالة رغم نفسانين قاعدين برشا حاجات، عائلاتهم بتتحمل مصاريفهم على حتى كبار، ولهذا باش يخفف الحمل معناها بصفة عامة هو ذاك الحل الوحيد الروتريت. كي يقربوا هكا الروتريت يقولوا باش يخرجوا لا بعد فيه ولا حاجه، لازم يدخلوهم يعملوا ريكريتمون تاع لينوفو باش هما يعلموهم كيشدوا بقايحهم معناها الخدمه، معناها يوريوه لهم بالكدا فكلوش هذوكم.
4: البطالة موضوع كبير، وثم من اصحاب الشهادات العليا ما همش عندهم يخدموا، الحقيقه ظلم كبير. هذاك علاش التونسي ساعات يخمم انه يحرق، نطلبوا من بلادنا انه توفر ريكريتمون، ما ننساوش انه الريكريتمون مسكر من 2016 عنده 10 سنين وهو قاعد مسكر، ديما نسمع باش يحلوا باش يحلوا، لكن ما ثم حتى شيء. في الختام حبيت نقول راهو ثم اللي حب يخدم وراهو ثم من اصحاب الشهادات العليا ويفركسوا باش يخدموا، لكن مع الاسف ما صاروش. موضوع البطالة موضوع كبير والرقم قاعد يرتفع والرقم قاعد يزيد.
5: السلام عليكم فرام. يخص موضوع البطالة، هانت تلامذة كي ما نسموش يقراه معناها ولو يوجهوهم مثلا كي يقولوا التكوين. التكوين أنا كنت حاضر عليه معناها سابقا، والملاحظة أنهم ما يعلمهمش التكوين معناها تطبيقي في أقرب الأجيال، ما يخليهم يفقدوا رغبة التعلم عام كامل، معناها ما يتعلموش لأن هما نافرين القراية من زمان وما همش ناجحين، ويجب يكملوا عليهم معناها التطبيق. كانوا فرحين أنهم بتشمتوا وينزلهم يقولوا ما نتعلموا في حتى شيء، ما زلنا نقراوا في التاريخ والجغرافيا، ما زلنا حتى اللغه الاساسيه اللي ما نبش نتعلموا بها شكل بها معناها شهره ومعناها ويناقشوا بها مع العالم. ما فماش ماذا بيتمكنني من مشاركتي في هالبرنامج لاني عندي منظيف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: اخي الحمد نشارك في فورم تاع اليوم. انا بطاله عندي 20 سنه، متخرجه من 2006 ولتوا ما خدمتش.
0: السوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد بيسويش غلط على الاخر معناتها، كي تحط انت واحد ان كومبيتون بتبيعها باش يخدم عبيد ان كومبيتون كيفه معناتها. انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطاله باش يهدهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها انا نقول يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كيفيه الليزم معناتها، الكل بس ما يحطش في البوست ليزم من قبل الليزم، الكل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك انا من بسنس البطاله واحد يقرا يقرا يقرا بعضيك يقعد بطال في الدار، خطوه واحد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى معناها وكل.
7: صحيح ما فماش خدمة، الخدمة ولت بالمعارف زادة، هي خدمة بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك، علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة، صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، بالحق مشكلة، كيف فارغة، ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك أخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوطا.
8: رب تحسوا على البطالة وعلى البطالة، البطالة كي يخدم كي ما يخدمش في الحق راه ولا توا عادي جد، كي تخدم كي ما تخدمش في الحق والله، يمكن البطال كي ما يخدمش مسلك أموره مرتاح في بدنه وفي حياته في كل شيء، حتى من لبسه يلبس وكل شيء، وجو أحلى جو قال عمرو في الحق حاس مرية أنا برش عبيد، قال خويا خليني بطال خير على كشهرية الباهية ولا كاش في شي يخدم بالضبط، ما عنده حكاية فارغة كله كاعت ما يرجع، برا باي باي في الأمان ورب يفضل المزيكا ويرزقنا لحالي، باي باي.
9: تصبح الورد يا لين داين زينه ربي يعاونك اختي، بالحق اختي لين رانا في تونس نقصين برشا موارد شغل، راه تلقى شباب في تونس يخدم عندهم مش عيبهم ومتخرجين يخدموا في خدمه انت على قدهم ومش نتاعها معناها، ويضطر الشيء باش يخرج جوا الخارج راه باش يلقى يقول لك نلقى في الخارج خدمه متوفره قيمه من هوني معناها، بالحق هذيك عليه برشا برشا كفاءات خرجوا لبرا على موارد الشغل باش يلقاو شغل معناتها ليهم ومش يزرزيهم هما وعائلاتهم وكل معناتها، بالحق راه اي نهاركم
10: يا ربي. نحب نشارك الموضوع اليوم على نسبة البطالة والارتفاع، وحتى كان نقص شوية تقعد ياسر ياسر بصراحة شبابنا محليهم ما شاء الله، نسبة الشباب عنا ما شاء الله، أما نسبة البطالة مرتفعة تخلي هو الإنسان كيبدأ بطال العمل يحفظ له كرامته، أما كيبدأ بطال وشباب ويبدأ يحب هكا يحل جناحاته ويكونه ويبني ويعرس باللي يحبها ويلبس كنيت ويعيش حياته بصراحة، يلقى روحه بطال تحل قدامه هكا الدنيا تتسكر قدامه معناتها تحل قدامه كان ابواب الفساد، يحب ولي على الكسب السريع بصراحه لازم لازم هذه المشكله هذه نقولوا حل، الحل هو في التكوين في التعليم، يبدا كل حاجه اساسها التعليم، التعليم لازم يكون يقرا حساب المستقبل، تلميذ ما نجحش في الميدان هذاك وما هوش لاقي روحه في القرايه، المنظومه التعليميه للاسف ماهيش قاعده تواكب في العصر، نعملوا تكوين ما نخليوش يخرج ما فماش هذه قطاع دراسه، تكوين في جميع المجالات خاطر نحن ناقصين برشا، راه انت امشي لوج على بلومبي باش يصلح لك سبابل ولا باش يعمل لك انستالاسيون ولا حاجه ولا على كهربائي ولا على نجار ما تلقاش، صعيب صعيب، ولذا يلزم التعليم هو الحل في التعليم، لنا ابو اصحاب الشهائد مسكنات حتى يكملوا التعليم تاعهم زاد هذيك موضوع اخر، خاطر المؤسسات تستقطب في ايه ماهمش متعلمين باش يخلصوهم اقل.
11: مناش الكوز مناش اول باب شباب ضايع، اول باب شباب ما يحبش يخدم، ثاني باب يمشي يعمل فورماسيون يقرا ويتاتيك ومن بعد يعطيه شهاده يمشي يسكي يعمل مطالب يدور يجري تتهرس بخاته ما يلقى ما يخدم، يولي يدور ركتالي والمحاين باش يريض مخه في مخه في فكره هو باش يريض مخه هو باش يزيد يبيع ونفند كونت يزيد يبيع، يعني ثم برشا اسباب، وثم هالقمار اللي تعلموه بالتليفون، قال لك مره نحكي مع واحد وتجي تخدم شودي، قال لي انا غداش خلصت هوتو ما ينافر تخدم التسويعات عندك 30000، قال لي انا صور في 100 في 120 في النهار نلعبك من 10000 وفيها بالتليفون مني 30000 بالدالة يا اخوي، قلت له يا سامحني، وكلهم براتيكمون كلهم يزون لمام لونجاج
12: فرو صدقوني كي نشوف ناس معناتها عمرها في 40 و45 و50 سنة معناتها ما خدمتش، صدقوني كانت ألم ونتأسفلها معناتها، بالله كيفاش تحبوه إنسان معناتها وقتاش باش يعرس وقتاش باش يبني وقتاش باش يكون عائلة وقتاش وقتاش وقتاش، معناتها الإنسان هذا ما لازم يكون كان يأس، ما لازم يكون كان محبط، ما لازم يكون كان معناتها تقبل أظلم بكل صراحة معناتها، هو شوية من حنة وشوية من رطابة يدين، هما المتخرجين زاد ما ذا بيك ما تحصرش روحك معناتها في الميدان اللي أنت فيه معناتها تخرجت أستاذ لازمك تخدم أستاذ وتستنى الدولة الدولة بتشغلك، يلزمك يا أخوي تطرق الأبواب، ويلزم تعمل مشاريع خاصة، ويلزم ويلزم ويلزم، والدولة يا أخوي تدعم. ده حلول يا أخوي. إيش معناها إنسان عمره 45 و50 سنة ما خدمش، وتلقاه عمره 25 و27 سنة هو كيفاش هذه عدالة اجتماعية؟ ما عمرها ما كانت هكا. معناتها وشوية معناتها شوية لوجيك نورمال مو، معناتها اللي 45 سنة نورمال مو، هما اللي عندهم الأولوية بشكل كل صراحة. معناتها إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
13: بتتفاعلوا معنا في فورم، كلمونا تصفيز على 71 113 013، سجل رأيك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم، سمعنا أصواتكم في علاقة بموضوعنا لليوم، نحكيو على البطالة في تونس. مرحبا، 71 113 ألف باش تشاركوا معنا. يرافقني سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، ومعنا أول زوز تليفونات جميلة وغادة، وعنا برشا أرقام مع المعهد الوطني الأحصاء. محينين الثلاثي الأول من عام 2026 في غير مزور، نعطيكم لشيفخ هذوما مؤشرة التشغيل والبطالة في تونس. نبدأ مع أول التليفونات جميلة وغدا. أول تليفون جينا من الهوارية، جميلة بتبي تقول عندي 20 سنة بطالة، والبلاصة اللي أنا فيها ما فيهاش خدم إدارية، وهي تقني سامي في إدارة. جميلة مرحبا بك، تحية لك.
14: عسلامة ليندا، عسلامة.
1: يعيشك لله، مرحبا، وتحية لكل مستمعين في الهوارية لله، مرحبا بيك. جميلة، 20 سنة بطالة، ما خدمتش بكل؟
14: لا خدمت، خدمت كنت في تونس وفي نابل، خدمت
1: اي
14: خدمت في دومين زادة، وعملت تعليم كبار حتى لو انا عملتهم الكل ليك. كل الناس تقريت في الهوارية ما فماش، انا فما فما ديجا معمل برك
1: أي؟
14: في بلدية قباضة بوسطة، نحكيك على المعتم دي أكهوة.
1: معناها كي كنت في نابل وفي تونس العاصمة خدمتها، كي وليت في الهوارية وقتها ما خدمتش،
14: ما فهميش، وعملت عقد الكرامة، عملت من كلك. صدقني ليندا، أنا صباح وقت اللي سمعت طول هذا التليفون وتكلمت، بغصتني بغصتي والله بغصتني،
1: ندفع عليك
14: ما تقرأ وانا خديت بارك موسيونين، عن تمنيش
1: فيك
14: وبرة، لا تتضم بالواقع، خاصة ما تتقرر تقول تاون عاون الراجل تاون وأصلا خلني نحكي لك مع الناس لهنا مثلا يديروا الشغل مش القليبية، أنا راجل ولا يتقلق يقول لي شنو أنا كل شهر مش تعمل بوانتاج، يا أخي مكش بيستخدم، راك مكش بيستخدم، مكش بيستخدم، يزيدي
1: يطيح المرأة،
14: يطيح المرأة. والله
1: بي جميلة، أنت قلت خدمت قبل في دومين متاعي، أنت من الناس اللي تقبل أنك في حال أنك لقيت خدمة ولكن مش في المجال متاعك تخدم، ولا تحب في الدومين اللي أنت قريت فيه؟
14: أنا نتمنى في الدومين اللي قريت فيه، أنا فعلت تجلك الظروف تولي تلاجم تخدم مني. أنا ما عملت فورماسيون زيادة، معناتها ما نقولش واحد يكتب في دي، أنا كيف قريت لهنا من 2014 ما فهميش معمل، صدقني معمل بتاع خياطة، معمل كهوة بتبيع، معمل عنده سكرتير كهوة، بتمشي معناتها أوفريير، وجدت الصغار معناتها كتولي هي أمور معناتها فقرائش، كتولي تضحك واللي تعرف تحطه عند مرأة صغيرك ولا تشوف حل الحصيلة.
1: جميلة، فما ناس وحتى في الريبوندور فما مستمع قال معناها فما ناس اللي هي ما تحاولش تخلق فرص عمل ذاتية لنفسها، خممتي تعمل مشروع خاص، تعمل حاجة وحدك. نراو توا فما برشا البزنس مول، برشا ناس على لي ريزو سوسيو يخلقوا في أفكار في حاجات، خممتي انك تمشي في الثنية هذية؟
14: والله خممت، وكنت عملت حتى فورماسيون، عملت فورماسيون في الحلو، وعملت
1: حليت سمول بزنس، جربت تعمل حاجه وحدك؟ حليت،
14: لا من بعديك الفريق هذيك الناس كلها تحس ان الناس كلها عملوا فورماسيون معها في نفس الوقت. انا راجلي على يخدم جزار، قلت له خليك نعمل فورماسيون في الجزارة ونسد معك الحلو. قال لي لا، هذه الخدمه تاع رجال. صدقني انا طموحه من وليت قريت الدار، عملت جروب وقريت ليتي
1: مش تعمل مدخول،
14: بدك تعمل مدخول.
1: ولكن جميلة، مادام عملت الفورماسيون نتاع الحلو كان انت مغرومة بالطبيعة وتحب، خايف خفت من الكونكورنس، علاش ما فرضتش نفسك في السوق وخدمت؟
14: لا والله لا، لا مش من الكونكورنس، مش من الكونكورنس. صدقني الفريق هذيك يمكن هكا نبدا نحضر ديما بالكونكورات، راه نقول لك ليش هذاك نتاع القايمين ماشي ليبل ونصب في كل حاجة، في كل حاجة. أنا قعدت هكا كنت مصاب اختصاصي، حتى أنا مغرومة ليا هذاك، ما مشيت وراني قلت لك ما تقولش لازم نعمل تعليم. بعد البنت قلت يا ليت مش شكاكة انا بكري
1: حسب اللي فهمت جميلة. انت تحب معناها من خلال المناظرات الكونكور ماذا بيك خدمة فيكس واضحة ولا تبع الدولة تخاف من انك تتلنسي روحك وحدك في ام بروجي وحدك؟
14: هل قلت لي ما خطر

0: تحسن روحك بالمنطقة الصغيرة اللي انت فيها. انا فقط قاعدة نخمم معاك جميلة باش نحاولوا نفهموا علاش الشخص ساعات يقعد بلوكي في 20 سنة يستنى في حاجة يمكن عمرها ما يبيش تجي ولا نجم تجي هي لمحالة نهار من نهارات. فقط باش نفهموا كمان برشا 20 سنة جميلة
1: ولا برشا برشا على الاخر. انا في نقطة اكلم ولدي تو يقول لي ما تقول لي اقرا اقرا اقرا اقرا اسمع يقول لي ايه اقرا اقرا اقرا وكي تبدا عندك شايفك مهما طول الوقت لازم نبدا هاني انا اللي قري فيكم مثلا هاني دبر في راسي هسه هاني اعمل جروب المهم انا ما نبقاش هكاك انا صدقني مين ده قعدت بيوتيوب بشهادتي نتمنى من ربي حتى ينهار نخدم بها
0: تمنيت قعدت معناها تتمنى انك الشهاده نتاعك تخدم بها. واضح جميله. اقعد معنا وباش نسمعوا تيمونيج يشبه لك مع غاده ومن بعد نتفاعلوا مع زوز مداخلات على خاطر غاده عاشت نفس الوضعيه تقريب. غاده ناخذوها معنا من بزرت. ميرسي يا جميله.
2: المديساتين للأربعتاشية ليندا رحالي
0: غادة من بزرت 47 سنة تخرجت من 2003 وعاملة حقوق ومن وقتها لتوا قالت ما خدمت حتى خدمة قارة وتوا حاليا عاطلة عن العمل. هل انه حكايتها تشبه الجميلة؟ هل هي كيف ماذا بيها تخدم في الدومين اللي تخرجت منه وإلا ليه؟ غادة مرحبا بيك.
3: ألو عاصمة
0: شحويلك يا غادة.
3: الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. نحن ولاد تونس ونقعدوا ديما نحبوها تونس مهما يصير فينا.
0: اكيد عملت لنا تنهيده من الاول نتاع قداش من عام
3: نتاع من 2003 ل 2026
0: التوا معناها
3: هذه التنهيده العلنيه خليت برشا حاجات ما همش في العلني نجموا يصيروا الكل ليا والالاف من الكيسي معناها
0: كيما شنو غاده ميسالش عبر لنا كيما شنو حاجات ينجم يعيشهم شخص في وضعيه هكا يقعد سنوات معناها
3: ديسيبسيون ديبرسيون انك تكون معناتها مسؤول على صغارك وتعطيهم الشحن والدفع المعنوي باش يقراو ويوصلوا بورتو انت ما قلتش ما حققتش طموحك لكن
0: مش كيما حبيت
3: فوالا مش كيما حبيت. دونك انا مدام ليندا فرحانه برشا بالبرنامج تاع اليوم خاطر انا فريمون جو فو ديفيي الموضوع يقعد ديما في البطاره مش باش نهرب بيك. دونك انا تخرجت اون 2003 عملت نيابات في الحكومي عملت دي سوبليونس توفى فتره النيابه تمشي على روحها وكل اخر نيابه عملتها في 2008 في ما بين جانفي الى افريل 2008 نحكي لك في الحكايه هذه تفهم علاش نعطي في التواريخ مدى.
0: ايوه
3: ومن بعد بون خاطر النيابات الحقيقه هما يخلصوا من بعد مش دو سويت تقعد حتى بالستة سبعة شهور عام باش يخلصوك. بغيف توجهت للتعليم الخاص. نلقى روحي شغوفة بالتعليم. بون أنا خريجة حقوق أستاذية في الحقوق ما سعفنيش الحظ باش نعدي الكابا والباغوي توسا دونك مشيت للتعليم الخاص. مع الأسف تجربة التعليم الخاص في تونس تجربة تستنزف لك من طاقتك تستنزف لك من وقتك من مجهودك. يخدموك SVP يخدموك كرامة يعملوا لك عقود مدة معينة ومن بعد وقت ليقرب وقت الترسيم نتاعك يخرجوك
0: ويجيبوا حد
3: آخر بيان سور سون كوفرتور سوسيال. تلقى روحك عديت سنوات من عمرك ما عندكش كوفرتور سوسيال اكسيتيرا. وقعدت التجربة هذيك قعدت قريت في برشا مدارس خاصة إتوسا.
0: أيوة
3: حتى لين جاءت القرار الرئاسي الأمر الرئاسي الشهير جان في 2025 وفرحنا وقلنا تيان هانا اللي نحن عملنا نيابات واللي نحن اللي شدينا شغورات في فترات ما ربي باش ينصفنا. قالونا ليه انتم خارج قاعدة البيانات. بيه مش مشكل كملنا سعينا والكل حتى لين مجلس النواب صادق على فصل في قانون ميزانية 2026 الفصل 107 اللي قال اللي عمل نيابات قبل 2000 سبتمبر 2008 و 2006 عندهم باش يتم ادماجهم في وزارة التربية. علاش قبيل حكيت لك الحكاية هذيك
0: على 2008
3: على خاطر في فترة ما في فترات الظلام اللي عديتهم تونس صارت اتفاقية إطارية مع اتحاد الشغل قالوا ناخذوا كان اللي عملوا 14 سبتمبر 2008 و 14 سبتمبر 2006 يعني نحن

0: عنا العطلة الصيفية مع الجماعة هذوما.
1: نحن
0: مناش أولاد تونس خاطر وزارة التربية تعتمد على السنة الدراسية ما تعتمدش سنة إدارية ما تخوش لبخومي جانفي أو ترونتعيان
1: معناها لقيت روحك اللي عملتهم من يابات مشاو عليك فينا
0: مشاو علينا
1: نحن توا في انتظار
0: نحن توا في انتظار تفعيل الفصل 107 نحن برشا عندي زملائي بون برشا مانيش برشا راهو افغي دير واللي زاد صدمنا واللي زاد صدمنا مدام ليندا انه تتعدى كابيس وكانه نحن مش موجودين اوني ترونسبارون نحن عندنا ليميت داش فهمت
1: دونك ما شملتكمش
0: حتى اللي طبينا تم رفضنا لتجاوز السن القانوني معناتها بليزيور
1: بوان دانتيروغاسيون جوستمون ميم بين لي بوان دانتيروغاسيون احنا سمعنا حكيتك وصوت وصل ان شاء الله كيما انت تحب تتغير ويطبق الفصل اللي انت كنت تحكي عليه ولكن في الاثناء غدا نقول قايل الوقت يجري العمر يجري 2003 عنده برشا حاولت تلقى حلول بديله والا كيما جميله كنت تحكي ساعات واحد يصير له بلوكاج وفوكاليزاسيون حاجة معينة حب يعملها اختصاص ولا حب يدخل تعليم ولا حب ينجح في مناظرة
0: لي فورماسيون بون باش ما نخبيش عليك مدام ليندا لي فورماسيون الكل يا اما باش نعملوهم تابعين بيرو الشغل نحن ما عندناش مورد رزق قار اي فورماسيون باش تعملها سا دوموند فلوس باش تعمل دي فورماسيون اون لين ياك الغراتويت مهمولين نعملو نسعى ورانا مانيش مربعين يدينا اما نحن اللي غايظنا مدام ليندا انه الحق العمل راهو حق دستوري راهو هو اللي يضمن كرامة المواطن معناتها انت حتى كي تخدم خدمه هكاكا بروفيزوار ميم با تنجم مثلا كيما اي انسان يطمح باش يغير حاجه باش ياخو ان كريدي باش يبدل حاجه عنده اي با لو دووا
1: ولكن في
0: الاثناء في الخدمه
1: كلامك صحيح ولكن اثناء في اثناء انه الانسان قاعد يستنى ويبحث على النقطه هذه او ترسيم او مناظره او حاجه من نوع هذا في 20 سنه نجم الانسان يبني حياته كامله
0: مدام راني خدمت في دوتغ سوسيتي لكن حتى كي تمشي تعمل ان انترونتيان دومبوش لا بروميير كيستيون كي سو بوز است كو فوز افي اون فورماسيون اون اكسبيريونس بروفيسيونيل مين باش نعملها انا ليكسبيريونس بروفيسيونيل اذا العبيد باش تدخلك تخدم يلزمك يكون عندك المعارف كما قال السيد قبيله في الـ في الـ في
1: الـ
0: في,
1: الـ
0: في الريبوندور عندك معرفه تدخل تخدم في البريفي وامورك مريقل وتترسم وكل شيء ما عندكش معرف ما تدخلش يا اخي ما تسميش دي سيرفيس جوريديك في لي سوسيتي ثم اما خاطر ما عندكش معرفه ما تنجمش تدخل تخدم منين باش تجيبها انت ليكسبيريونس بروفيسيونيل اذا انت لوبورتونيتي ما
1: تتقدمش واضح غدا باش نفعلوا مع مداخلتك والكلام اللي كنت تقول فيه وزاد كيف مع مدام جميله قبلك نشكركم الزوز على المداخلات نتاعكم ونمشيو معاك سنيم في اول سؤال قبل ما نقراو شويه بعض الارقام دونك كنا نسمعوا جميله وغدا تقريبا ليكسبيريونس نتاعهم تتشابه لبعضها التجربه اللي عاشوها الهوني كي نحكيو على البطالة فما بلوزيور زاسبيت ونحكيو بالوحدة بالوحدة من بينهم توافق بين تكوين وسوق الشغل من بينهم الاستثمار أفكار جديدة حاجات اللي تنجم تنقص من البطالة خلنا نبدأ بالنقطة هذه اللي ذكروها هما الزوز برشا يقول لك أنا تعبت وقريت وخذيت الشهادة في مجال معين يا أما يحب يخدم في اختصاصه وحقه فينالما يا أما يستنى في العقلية أنه حاجة واضحة كما قلت نجم ناخذ قروضات حاجه فيها ترسيم ماذا بيهم تبع الدوله مناظره ريكروتمون في التعليم حاجه واضحه جدا 20 سنه كيف جميله من غاده من 2003 فهوني شنو يدور في خاطر الشخص اللي يعيش سنوات هذوما نتاع البطاله وغيره يقول لك انا كهو اياس نمشي نلقى حلول بديله
2: مع الأسف ما الإنسان يعيش الوضعية العمل اللي هي البطالة مش يعيشها بصعوبة كبيرة بالرفض بالتشكيك في الذات في الاستنقاص من القدرات لأن نحن نعيش في مجتمعات وين هناك تثمين العمل نحن كي نقدم أنفسنا عادة الاسم وشنو تخدم لأن الهوية المعاصرة نتاع الناس اللي يعيشوا في العصر هذا تحدد في الجزء الأكبر من خلال العمل لو نرجع في التاريخ السابق ساعات والشكون ويكفي أنه لقب العائلي باش الناس
1: حتى لابارتنانس مهنيا كانت تبع العائلة
2: بالفعل وتعطيك مكانا اجتماعية من الانحدار خاصة بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء ما كانتش مطروحة بقدر بالشكل الكبير, لأنه ما كانتش على الأقل اجتماعيا المرأة مطالبة بالعمل بالرغم من مساهمتها المهمة في الإنتاج الاقتصادي العائلي من خلال أنها تقوم بعدة أنشطة اقتصادية في المزرعة ولا في الضيعة أو
1: في
2: القطاع الحرفي, ساعات حتى ساعات حتى هي تساهم لكن يبقى المساهمة متاعها غير مرئية انفيزيبل.
1: أيوة.
2: اليوم نعيش في مجتمعات وين فيها تثمين كبير للعمل, وأن المجتمع ينتظر من الشخص أنه هو يكون ناشط اقتصاديا يكون اكتيف اوكيبي, لكن الفرص المتوفرة من خلق لمواطن الشغل أو لفرص النشاط غير متوفرة بالقدر الكافي لاستيعاب الطلبات المتزايدة من العمل. وهذا يخلي لا فرستراسيون لا ديسيبسيون فما كي تكون لا ديبرسيون قالت صديقتنا.
1: ولكن هوني كيفاش نجمو نفسرو انه كيما جميله وغاده وبرشا, وهوني راهو سان شوا مش سي با جوجمون منلومو على حد, كل واحد حر, ولكن انه يقعد مركز على اساس انه يحب خدمه فيكس ماذا بيه خدمه تبع الدوله تبع مناظره حاجه في اختصاص, ورغم اللي الواقع والوقت والزمان والسنوات اللي قاعده تتعدى قاعده توري فيهم اللي راهو كانه يحس روحه شهاده باش يحط على جنب, الوغ كي فينالمون فما حاجات اكتسبها من خلال التجربة الجامعية والشهادة اللي خذيها نجم تفيد في مجالات أخرى.
2: وفي عدة عوامل تتضافر اللي باش تخلي الأشخاص يبقوا متمسكين بهذه الشهادة أو بفرصة العمل المناسبة للتكوين الأصلي وخاصة التكوين الجامعي, علما وأنه احنا عنا عدد مهم من العاطين العمل أصحاب شهادة العليا ومنهم حتى فترة البطالة متاعهم الطول برشا. فما أشياء مرتبطة بالشخص لأنه فما ناس مش كلهم عندهم روح الاستثمار, القدرة على التأقلم, أنه الشخص يكون فليكسيبل, أنه يكون مرن, أنه يكون متأقلم. يعني فما ناس يرى أنه هو مش قادر بشي بعث مشروع بالرغم من الحوافز اللي تكون متوفرة وكأنه
1: يعني قالت غدا فمش فلوس فما ساعات كلي ميكروكريت فما
2: والمعطيات تتأكد أنه من ساعة أقل إقبال على بعث المشاريع لاعتبارات متعدده نفسيه اجتماعيه ثقافيه اقتصاديه ونرجع لها من بعد. وفي نفس الوقت ساعات المحيط الاجتماعي او المنطقه اللي تعيش فيها اما بالفعل ما فيهاش ليتود دو مارشي دراسه سوق الشغل تبين انه الطلب مش قادر باش يستوعب كل المشاريع
1: كما كنت تحكي معنا جميله بلاصه صغيره, ولكن اي توا اليوم مع لي ريزو سوسيو والفونت اون ليني
2: لكن مع الذاتي والموضوع هذا الشيء هي الخلطه وين تصير وين فما ساعات حواجز ذاتيه من قبل الشخص, وساعات انك انت تكون في محيط او زوج غير متعاون او عائله غير مسانده او فمش راس المال لوتو فينانسمون غير متوفر, او ساعات انك انت فما معناتها اون ساتوراسيون في قطاع معين فانه يتم تعيش التعطل هذا. ولذلك هو ساعات الشخص ما يحبش يقول عاطل على العمل, يقول معطل عن العمل
1: ولا باحث عن شغل, باحث عن شغل خير
2: هو الباحث هذيك الدومونديغ دوبلوا اللي فيها انك انت اكتيف. والاخرى انه كأنه يقول معطل, أنا معطل من السياق الخارج مش مني, أنا بالفعل
1: بالضبط بيت أنا بعد سنين نحكيه على بقية النقاط والأسباب الأخرى. نأخذ معنا رجاء من تونس إكسبير كونتابل. رجاء تقول حسب تجربتي في الشركات اللي خدمت فيهم الأجيال الجديدة مش فيه مروحة, والشركات دونك يلوجوا على الخدمة, ماش تقصد معناها لي بوسور وإلا تقصد الناس عندهم خبرة وإكسبيريونس. رجاء مرحبا بيك, تحية ليك.
3: ويا عاصمة
1: شحوالك رجاء؟ مرحبا
3: عايشك الحمد لله.
1: يفضلك به رجاء, فسر لنا أنت أحسن الفكرة متاعك, شنو حبيت تقول حسب تجربتك وحسب أنت من خدمت
3: بار اكسبيريونس نتاعي. انا تو حاله وحدي كابيني وحدي تاع كونتابيليتي. المشكله في الجينيراسيون الجديده المتخرجين جدد ما يحبوش يخدموا بصراحه. تو كان تقول انت قداش عندنا بطاله تو يخرجوا كلهم بطال فهم الناس برشا على بيت باش يترشوا مني يقولوا نو سي با فري. نحن نعيشوا في واقع معناها اللي عكس معناها يتكلموا عكس اللي يفعل. تو كان تقول على البطاله وكل تو كلهم يخرجوا بطاله, ونحن تو انا وميكوليك وكلك نبداو نحكي ونبداو نفركسوا على الخدامه. تفركسوا ما فهميش
1: المشكلة في الاختصاص اللي انتو ما تفركسوا فيه ولا خاطر فما ناس بشهيدة وما لقاتش خدمة ولكن رجاي ذول اللي انتو ما عندكم اختصاص تلوج في الكونتابيليتي معناه
3: والله بقى وصلنا تو سايين ما عادش نحبوا حتى كونتابيليتي عندنا كسيزي نحنا تو نعملوا لي سيزي والكل نجم حتى واحد ماخذ متريز ولا واحد بعد باك والكل ينجم يفهمها معني الخدمه خدمه سيزي كونتابيليتي ماهيش صعيبه
1: كيفاش ما تلقاوش عملتوا دي زونتروتيان عملتوا دي زانونس
3: ديما نعملوا والمشكله يجيو مثلا يجيو ديما اول حاجه يسال عليه السالير
1: هل انه السبب هذا رجاء لعل سبب انه هذا يقولها في البرومو فما شكون يمشي هجره غير نظاميه او يخرج من تونس يقول لك انا ما يساعدنيش السالير
3: والله انت هو اللي يضرب على السالير نتاعو باغ اكزامبل انا مليش تفهم انا واحد انا زوج ملين ولا مليون ونص يجي يخدمني جمعتي وبعد يخرج يقول لي خلصني جمعتي في جمعتي هذيك ما نجمش انا ما استنفدت منه حتى شيء معناها انت هو يضرب على تو انا نلقى خدام يفهم بي وكل يا اخي هو وحده انا باش نجم نخرجه ولا نقول له اخرج عليا ولا بالعكس انا نزيد نعاود معناها نزيد نشجعه معناها باش نعطيه فلوس باش نزيدو باش يقعد فهمت كيفاش
1: معناها حبيت تقول يفرض روحه بالسالير الاول واذا كان طلع كومبيتون انت ماكش تسلم فيه باش تزيدو في الشيء ولكن فما البعض يخمم اوتخومون جاي يقول لك كيما جبتو نجيب غيره برشا ناس تستنى تحب تخدم ما رضاش بالسالير هذاك غيره ياخذه وما يزيدش في السالير فهل انه
3: والله
1: سبب عزوف البعض عن لي بوست معناها يرضى روحه بطل على انه يعمل مجهود في شهريه نقولك ما تساعدنيش
3: والله مش صحيح اللي يعمل مجهود في اي دومين يعمل مجهود امبوسيبل العارف الباترون باش يخرجه مستحيل تو انت كي انت يلقاك كومبيتون في الخدمه نتاعك ولا تحب تخدم مش حتى اكسبيريونس يعني عندك اكسبيريونس ولا حاجه يعني تحب تخدم تحب تخدم صدقني ما ينفرش
1: يولي شد فيه معناها
3: شد
1: وعلاش لا يعطيه موتيفاسيون معناها بالفلوس معناها بالنسبه لك رجاء ميم با يعطي لروحه فرصه باش يثبت لي كومبيتونس نتاعو
3: مش حتى فرصه حتى كان يجي باش يدخل يخدم ما صدقني يدخلوا كوش عليهم روضه معناها يتعلم بدا في روضه حتى كلاسور باش يحل كلاسور ولا باش يسكر كلاسور ولا باش صدقني يكسروا الكلاسور ما يعرفش حتى يحلو ايجا ايجا اختم ايجا ايجا ابدا من الاول ايجا نعطيك معني اما انت ساعات يخدم فاهم انت وياه 100 دينار يخدم من با كان جور دي جور شتعطي انت من با دي جور هذاك ما عمل حتى يبدا قاعد جاي هكا يغزر العبد يغزر الخدامه ولا يغزر لك ولا تعطي 500-600 دينار وبعد يخرج ويخرج راهو
1: هو اللي يخرج مش انت معناها
3: هو اللي يخرج ما يحبوش وانا نقول غلطه من لي بارون بصراحه لي بارون ياسر مسايبين معناها صغارهم مش لازم تخدم انا مثلا خدمت مره واحده تنبس ثانوي معناها هكا في الخدمه وكل شيء جابت لي امها معناها جابت لي امها امها جيت تعارك في البير والله ما تلاش تقول حتى شيء
1: اي ما معناها لازم فما اكثر اوتونومي باش واحد يجي اكيد مشاكله في الخدمه اخر سؤال رجيت وانت حكيت على معناها السالير كموتيفاسيون بالنسبه ليهم هما ولكن يخرجوا ما يكملوش هل يخرجوا خاطر لقاو سالير مخير والا يقول لك جو بريفير بطل باش ناخذ شهريه ما تولي منيش ونخلصها في المشي والجاي والترونسبور وماكلتي
3: يلقى روحه والله في الحالتين يلقى روحه اوش سيجي في الخدمه يعني من يلقى روحه ما يلقاش روحه في الخدمه ما نعرفش كيفاش قرا كيفاش فما عبيد تقعد بيتا فيهم كيفاش خذاو المتريز ولا كيفاش
1: كملوا ولكن انت قلت باش نعلموا الخدمه ما نجمش يحسبوا ان ستاج بيان يتعلم على الاقل الخدمه وبعد يناقش
3: ما يحبوش في ساعة يقلقوا التليفون ديما في اليد هذيك الحاجه زاده اللي تنرفز معني انت ماكش متمكن من الخدمه ولا ماكش متمكن ما عندكش اكسبيريونس ما التليفون ديما في اليد تختو البنات البنات ديما التليفون في اليد معني ديجا الكونسنتراسيون 50-50
1: تقل برشا رجاء مهمه برشا المداخله نتاعك خاطر باش تفعلوا معها مع سنيم قبل ما ناخذ معنا محمد مجدي سنيم شكرا لك رجاء على مداخلتك الكلام اللي كنت تحكي فيه رجاء الحقيقه يقولوه برشا ناس يقولك الجيل نتاع توا ماهوش خدام. الجيل نتاع توا ما عندوش صبر، ما عندوش لوندورانس، ما عندوش وسع البال، في ساعه يقلقوا، في ساعه يتشرطوا. جيل قبل يخدم ويتعلم ويتيح ويقوم، جيل توا يحب كل شيء حاضر ويحب الكونفور ويحب شهريه باهيه ويحب ويحب ويحب. هل من حقه هو الجيل هذايا يطمح؟ وعلاش ليه كل عبد عنده طموح؟ والا فما شويه مبالغه، والكلام اللي كنت تقول فيه رجالي برشا يوافقوه عليها، معقول جدا.
2: واكيد فما اشياء تغيرت في علاقه الانسان بالعمل. فما عامل الاجيال زاد مهم جدا. نحكي على جينيراسيون زاد اللي هي تولدت وعاشت مع كل ما هو ديجيتال. السحكية تعلت على سمارت فون بالفعل. هما يعني سمارت فون هو هل انه فالحكم ديما هما عاشوا مع السمارت فون هذا، لكن في نفس الوقت فما ناس يخدموا بالسمارت فون اليوم وينجوا ويبدعوا به. هل انه العمل ما تغيرش وما تطورش وما تحسنش؟ وفما انت حكيت مقبليك مثلا على السوق، قلت لها راه توا بالليفريزون راك ماكش محتاج تبدا في سونتر فيل باش تبيع،
1: لانك
2: يعني تنجم اليوم تكون في منطقه نائيه وتنجم تكون لانك انت برانشي وانك انت على باج كونكتي قادر باش تخلق لنفسك اسواق وفرص كبيره. يعني معناتها ديما التكنولوجيا مهمه. من بعد تعاملنا من حكم الثابت اليوم تأكد الدراسات ان امام جيل عنده اكثر يلوج على اون كاليتي دو في اكثر اكليكتيك ابريد، معناتها ما عادش كل يدخل في يخدم في بوست ولا
1: في سيركوي ويطبق ويسكت ما ينقش ما يحللش.
2: عشت عاشوا بعد 2011، مش ما نجموش نقارنوه بالاجيال السابقه.
1: ولكن هذه شيء اجيال انترناسيونال سنيم
2: في
1: معناها جينيراسيون هذه زيد هي اللي تخدم
2: اللي هما يحبوا الكونفور سونسيبل للايكولوجي اكثر، يبدلوا في ساعة
1: نظره اكثر فلسفيه للحياه،
2: يحب خدمه باهيه ومش مستعد باش يضحي، يحب كاليتي دو في مش مستعد اللي خدمناه نحن قبل 7 سور 7 وتخدم سويا زايده وما تتكلمش وتعتبر انه هذاك معناتها عطاء وهذاك اثبات ذات. يعني فما قيم تغيرت، لكن في نفس الوقت فما ابداعات راهم عند الشباب وقت يلقاو لونفيرونمون اللي يواتيه.
1: معناتها تقول انت لونفيرونمون تاع الخدمه الحاليه الكلاسيكي ربما هو اللي لازم يتطور ويتماشى معاهم في لي دو ترافاي، في شنو في كيما التيلي ترافاي اللي ولا حل بديل،
2: الفلكسيبيتي
1: على الخدمه،
2: الفلكسيبيتي في السوايع، يحبوا يجيبوا حوايج دي كونتراكتي، ما يحبوش ياسر خنقه، ما يحبوش لي ريونيون اللي تطويل اللي ساعات نحن بدنا عدينا برشا شوقات في دي غينيون بعد نقولوا ما ربحناش حاجه كبيره فمش اون دي جوغ. فما نظره تغيرت، فما مؤسسات نجحت باش انها هي
1: تواكب
2: وتستقطب لي جون وتتعامل مع جوناس خاطر تعطيك روح.
1: سؤال اخر، هل انه المجالات اللي اكثر توا دالجه تجبد يمكن اكثر شباب، لو ديجيتال، حاجات لون رابور مع حاجات الكونيكتي، الانفورماتيك، الداتا، كل ما هو مجالات اكثر فيها نتاع جيلهم وعمرهم اكثر من انه باش يخدم خدمه كلاسيكيه يقلق في بيرو فيه؟
2: فما قطاعات كيما الاختزانة ويكون ما نستشكي اليوم، فما مهن قاعدة تندثر، فما في الباتيمون فما الناس مش قاعدة تخدم، في الفلاحة معناتها اليوم فما نقص كبير في اليد العاملة، فما قطاعات اليوم تعاني من عدم توفر اليد العاملة.
1: مش كاينو شيما هذا سارع في بلدان سبقتنا في الإطار هذا وكيما في الأوروب ولا عندهم نقص، ولات الهجرة هي اللي تسد في الثغرات.
2: الهجرة أو أنه المهن هذه تم إعادة لا ريفالوريزاسيون. لأن يعني نحن عنا اليوم قطاع يدوية وحرفية اللي هي قاعدة تتفقد واللي يمكن تندثر، لكن في بلدان أخرى ولات هذيك عندها اون فالور اجوتي كبيرة لأنه المخشي ولا يثمن كل ما هو أيضا يصنع باليد.
1: بالضبط. بيهتو نرجو نحكيو عن النقطة هذه بعد سنين. كيف كيف هل أنه فما توافق بين متطلبات سوق الشغل والتكوين حاليا اللي قاعد صاير في برشا مجالات؟ علاش ناس بشهيدها ما خدمتش وناس أخرى تلوش في دي ركروتمون وما تلقاش الاختصاصات؟ نحكيو على الجانب المادي والشهاري كما كنت تحكي درجاتكم موتيفاسيون، وهذا مش حكيها معنا مجدي. ناخذو بعد أخبار ماضي ثلاثة خطر الوقت ما كفيش. مجدي بش يحكي على يخدم في المجال نتاعو، هو اللي انفيرميي يخدم في المانيا، ويقول الظروف الخايبه هي اللي تخلينا ننتجؤوا للهجره. مثلا هوني فما هجره نظاميه، ولكن حتى الشباب اللي قاعد يخرج عن طريق الهجره غير نظاميه، هذا كلنا نرجو نحكيو فيه بعد شويه باش نتناقشوا في موضوع اليوم. نحكيو على البطاله في تونس.
4: الماضي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يؤكد أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2,700,000 مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. والمسؤول ذاته يوضح خلال ندوة صحفية نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف والتي بلغت 4.8 جيجاوات، مشيرا إلى أن الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال الأيام شديدة الحرارة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. والمتحدث يستعرض جملة من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، من ضمنها برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح ليد، وكذلك برنامج المسجد الإيكولوجي، إلى جانب مشاريع لتجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية وتحسين تجهيزاتها الكهربائية والتكييفية بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الفواتير الكهربائية. عضو عمادة المهندسين التونسيين غيلان بعزيز يؤكد أن تونس من البلدان الرائدة في مجال البناء المستدام والذكي، ويبين أن العمادة تعمل منذ 30 سنة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم البناء المقتصد للطاقة، ويشدد على توجه تونس مستقبلا نحو البناء الذكي وتقليص الكربون.
2: فعنا توا تقريبا 30 سنة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قاعدين نخدموا على الموضوع هذا، والموضوع هذا مش جديد في تونس. احنا رانا من الاولانيين، يمكن ما معناتها ما قدمناش بخطى كبيرة للأوضاع اللي تعدد بها البلاد، ولكن احنا رانا من الاولانيين في العالم، نجم نقول لك في العالم اللي احنا خادمين على الموضوع هذا. مثلا في حكاية الطاقة الشمسية كنا من الأولانيين يعني في العالم، اللي في الديار توا معناتها تنجم تقول عنا عبارة على محطة توليد كهرباء اللي عاملينها يعني المواطنين من كثرة الانستالاسيون الموجودين الكل. هذه حاجة بالنسبة توا للبناءات، توا احنا ماشيين كلنا في البناءات الذكية.
1: القافلة الطبية والجراحية التي نظمتها جمعية أبيس لايف تحت إشراف وزارة الصحة تحقق نجاحا كبيرا بولاية قبلي بعد أن تمكنت من تأمين عديد العيادات الطبية المختصة في أمراض الكلى وطب الأطفال وجراحة الأطفال وطب النساء والطب العام واختصاصات أخرى. وهذه الدورة تشهد حدثا طبيا غير مسبوق بولاية قبلي، تمثل في إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة تحت التخدير العام لأول مرة في الجهة. دوليا، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن ما وصفته بمصدر مطلع قوله إن المفاوضين الإيرانيين قدموا ردا جديدا على المقترح الأمريكي الأخير لوقف الحرب، يركز خصوصا على إجراءات بناء الثقة التي تطالب بها طهران الجانب الأمريكي. تقرير حسين الدبيبي.
3: كشف مصدر مطلع لوكالة التسنيم الإيرانية أن طهران سلمت مقترحا جديدا لوقف الحرب مؤلفا من 14 بندا للوسيط الباكستاني الذي سيقوم بدوره بتسليمه للولايات المتحدة. وقال المصدر أن الأمريكيين أرسلوا مؤخرا ردا على النص الإيراني السابق الذي قدم في 14 بندا، وفي ضوء ذلك عادت إيران صياغة نصها بعد إجراء بعض التعديلات عليه وسلمته مجددا في 14 بندا للوسيط الباكستاني ليقوم بدوره بتقديمه للجانب الأمريكي. ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمريكيين قبلوا في نصهم الجديد بتعليق العقوبات النفطية على إيران طوال فترة المفاوضات، وطرحوا مسألة العفاءات المؤقتة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك إلى حين التوصل لاتفاق. كما أشار المصدر بحسب ما نقلت وكالة التسنيم إلى أن النص الإيراني الجديد يركز على إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة المطلوبة من الجانب الأمريكي، وفق المصدر الذي أضاف أن إيران شددت على ضرورة أن يكون إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها جزء من التزامات الولايات المتحدة. وكانت وكالة فارس الإيرانية أفادت من جانبها نقلا عن مصادر مطلعة أمس الأحد بأن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية متعلقة بالملف النووي ودفع التعويضات عن العدوان الأمريكي ضد إيران والإفراج عن أصولها المجمدة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الخطط الأمريكية المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف لم تستطع واشنطن تحقيقها بالحرب، وذلك بدلا من حل المشكلة، منبهة إلى أنه في حال تنفيذ إيران هذه الشروط فإن تهديد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضدها سيبقى قائما.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرن.
0: الأولى في تونس.

0: تيمونياج.
1: أخير موزايك بربي حد حدث في موضوع البطالة وشنية الأسباب أهم الأسباب اللي ارتفاع نسبة البطالة في تونس. من أهم الأسباب اللي ارتفاع نسبة البطالة في تونس هو سوق الشغل يتجه في شيرة والتكوين العلمي يتجه في شيرة أخرى جملة. معناها فماش حتى تنسيق وحتى توافق ما بين مثلا وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل ومتطلبات سوق الشغل. فما كم هائل من الاختصاصات اللي قاعدين معناها التو يقرأوا فيهم وتلقاهم في دليل التوجيه اللي هما لا علاقة بمتطلبات وحاجيات سوق الشغل، خاصة توا في ظل التطور التكنولوجي الكبير. مازلنا حنا نقرأه في اختصاصات ما عندها حتى علاقة بالواقع وما عندها حتى علاقة بسوق الشغل.
2: صباح النور حبيبي، سلام. حبيت أقول في فورم اليوم الحل الوحيد هو الريتريت أنتيسيبي. يلزم اللي يوصل الخمسين في أي خدمة يخرج، مش يخلي البقعة لغيره، وكيك ينقص الشوماج. وشبابنا وشابات اللي قاعدين بطالة رغم نفسانين رغم كاعدين برشا حاجات، عائلاتهم بتتحمل مصاريفهم على حتى كبار، ولهذا باش يخفف حمل معناها بصفة عامة هو ذاك الحل الوحيد الريتريت. كي يقربوا هكا الرتريت يقولوا باش يخرجوا بديس ولا حاجه، لازم يدخلوهم يعملوا ريكريتمون تاع لي نوفو باش هما يعلموهم كي يشدوا بقايحهم معناها خدمه، معناها يوريو غيرهم بالكدا. فكلش هذوكم
3: البطاله موضوع كبير، وثم من اصحاب الشهادات العليا ما همش عندهم يخدموا. الحقيقه ظلم كبير هذاك، علاش التونسي ساعات يخمم انه يحرق. نطلبوا من بلادنا انه توفر ريكريتمون، ما ننساوش انه الريكريتمون مسكر من 2016، عنده 10 سنين هو قاعد مسكر. ديما نسمع باش يحلوا باش يحلوا، لكن ما ثم حتى شيء. في الختام حبيت نقول راهو ثم اللي يحب يخدم، وراهو ثم من اصحاب الشهادات العليا ويفركسوا باش يخدموا، لكن مع الاسف ما صاروش. موضوع البطاله موضوع كبير، والرقم قاعد يرتفع والرقم قاعد يزيد.
4: السلام عليكم فروم. المخص موضوع البطالة هانت أتلام باكي ما نسموش يقراه مليها ولو يوجهوهم مثلا كيما يقولوا التكوين. التكوين أنا كنت حاضر عليه مليها سابقا، والملاحظة أنهم ما يعلمهمش التكوين أنها تطبيقي في أقرب الأجال، ما يخليهم يفقدوا رغبة التعلم عام كامل مليها، ما يتعلموش هما نافرين القراية من زمان وما همش ناجحين، ويجب يتكبنوا عليهم مليها التطبيق كانوا فرحين أنه بتشمتوا وينزلهم يقولوا ما نتعلموا في حتى شيء. ما زلنا نقراوا في التاريخ والجغرافيا، ما زلنا حتى اللغه الاساسيه اللي ما نبش يتعلموا بها شكوا بها معناها شهره ومعناها ويناقشوا بها مع العالم. ما فماش ماذا بيا تمكنني من مشاركتي في هالبرنامج لاني عندي منظيف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: اخير الحين نشارك في فورم تاع اليوم. انا بطاله عندي 20 سنه، متخرجه من 2006 ولتوا ما خدمتش.
6: مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في البوش غالط على الاخر معناتها، كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفو معناتها. انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطالة بشهيتهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي. ما دائما نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كيفيات الليزم معناها، وكل بس ما يحطش في البوش الليزم من قبل الليزم ليزم معناتها. كل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك انا مش نسى البطالة واحد يقرا بعديك يقعد بطالة في الدار، خطوة واحد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين ايسر في الدروغ مش ينسى معناها كل
7: صحيح. ما فهمش خدمة، الخدمة ولت بالمعارف زادة، هي خدمة بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك. علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق مشكلة. وكي فارغة ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة، قول لك أخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتا.
8: ربي تحسوا على البطالة وعلى البطالة. البطالة كي يخدم كي ما يخدمش في الحق، راه ولا توا عادي جد كي تخدم كي ما تخدمش في الحق. والله يمكن البطال كي ما يخدمش مسلك أمور ومرتاح في بدنه وفي حياته في كل شيء، حتى من لبسه يلبس وكل شيء، وجو أحلى جو قال عمرو بحق حاس مرية. أنا برشا عبيد قال خويا خليني بطال خير على الشهرية الباهية ولا كاش يخدم بالضبط، ما عنده حكاية فارغة كله كاعت ما يرجع ضرب يبغى في الأمان. وربي يفضل المزيك ويرمينا لحالي.
9: تصبح الورد يا لين دايما زينه بيعاونك اختي. بالحق اختي لين، رانا في تونس ناقصين برشا موارد شغل، راه تلقى شباب مستكنات يخدموا عند مش هيدهم ومتخرجين يخدموا في خدمه عندها على قدهم ومش نتاعها معناها، ويضطر الشيء باش يخرج ولا الخارج راه باش يلقى. يقول لك نلقى في الخارج خدمه متوفره قيمه من هوني معناها. بالحق هذيك عليه برشا كفاءات خرجوا لبرا على موارد الشغل باش يلقاو شغل معناتها ليهم ومش يزلزلوهم هما وعائلاتهم وكل معناتها. بالحق راه اي نهاركم يا ساتكم يا ربي.
10: شبشي
0: شارك الموضوع اليوم على نسبة البطالة والارتفاع، وحتى كان نقص شوية تقعد ياسر ياسر بصراحة شبابنا محليهم ما شاء الله، نسبة الشباب عنا ما شاء الله، أما نسبة البطالة مرتفعة تخلي هو الإنسان كيبدأ بطال العمل يحفظ له كرامته، أما كيبدأ بطال وشباب ويبدأ يحب هكا يحل جناحاته ويكون ويبني ويعرس باللي يحبها ويلبس كنيات ويعيش حياته بصراحة، يقع روحه بطال تحل قدامه هكا الدنيا تتسكر قدامه، معناتها تحل قدامه كان أبواب الفساد، يحب ولي على الكسب السريع بصراحة، لازم لازم هذه المشكلة هذه نقول حل. الحل هو في التكوين في التعليم، يبدأ كل حاجة أساسها التعليم، التعليم لازم يكون يقرأ حساب المستقبل، تلميذ ما نجحش في المدينة هذيك وما هوش لاقي روحه في القراية، المنظومة التعليمية التعليمية للأسف ماهيش قاعدة تواكب في العصر، إننا نعملوا تكوين ما نخليوش يخرج من فماش هذه انقطاع دراسة، تكوين في جميع المجالات خاطر نحن ناقصين برشا. راه أنت إنشي لوج على بلون في باش يصلح لك سبابل ولا باش يعمل لك انستالاسيون ولا حاجة ولا على كهربائي ولا على نجار، ما تلقاش صعيب صعيب، ولذا يلزم التعليم هو الحل في التعليم. أنا أبو أصحاب الشهائد مسكنات حتى كيكملوا التعليم تاعهم زاد هذيك موضوع آخر، خاطر المؤسسات تستقطب في إيه؟ ماهمش متعلمين باش يخلصوهم أقل.
10: مناش الكوز مناش اول باب شباب رايح، اول باب شباب يحب يخدم، ثاني باب يمشي يعمل فورماسيون يقرا ويتاتيك وبعد تي شهاده يمشي يسكي يعمل مطالب يدور يجري يتهرس بخاته ما يلقى ما يخدم، يولي يدور ركتالي والمحاين باش يريض مخه في مخه في فكره، هو باش يريض مخه وباش يبيع وفند كون يبيع، يعني ثم برشا اسباب. وثم هالقمار اللي تعلموه بالتليفون، قال لك مره نحكي مع واحد تجي تخدم شودي، قال لي انا غداش خلصت هوت وما ينافر تخدم التسويعات عندك 30000، قال لي انا صور في 100 في 120 في النهار نلعبك من 10000 فيها بالتليفون مني 30000 بالدالي يا اخوي. قلت له يا سامحني، وكلهم براتيكمون كلهم يزون لمام لونغاج
11: فرو صدقوني، كي شوف ناس معناتها عمرها في 40 و45 و50 سنة معناتها ما خدمتش، صدقوني كانت ألم ومتأسفلها معناتها بالله، كيفاش تحبوه إنسان معناتها وقتاش باش يعرس وقتاش باش يبني وقتاش باش يكون عائلة وقتاش وقتاش وقتاش، معناتها الإنسان هذا ما لازم يكون كان يائس، ما لازم يكون كان محبط، ما لازم يكون كان معناتها تقبل أظلم كل صراحة، معناتها هو شوية من حنة وشوية من رطابة يدين، هما المتخرجين زاد ماذا بيك ما تحصرش روحك معناتها في الميدان اللي أنت فيه، معناتها تخرجت أستاذ لازمك تخدم أستاذ وتستنى الدولة باش تشغلك، يلزمك يا خويا تطرق الأبواب ويلزمك تعمل مشاريع خاصة ويلزم ويلزم ويلزم، والدولة يا خويا تدعم، عندها حلول يا خويا. إيش معناها إنسان عمره 45 و50 سنة ما خدمش وتلقاه عمره 25 و27 سنة خويا، كيفاش هذه عدالة اجتماعية؟ ما عمرها ما كانت هكا، معناتها وشوية معناتها شوية لوجيك نورمال مو، معناتها اللي فات 40 سنة نورمال مو، هما اللي عندهم الأولوية باش كل صراحة، معناتها إن شاء الله ربي يوفق الجنة.
12: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
13: رجعنا معكم في فورم في ساعة الثانية، مرحبا. 71 113 013 نحكي على البطالة في تونس بين تحديات اقتصادية اجتماعية حلول عملية، نحكي على رقم تراجع شوية بالنسبة لنسب البطالة، ولكن هذا ما منعش أنه البعض ما زال يعاني من البطالة، يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار. علاش جوستومون اليوم حابين نفهموا، اليوم كي نحكي على 15% نسبة البطالة في الثلاثي الأول من 2026 حسب المعهد الوطني للإحصاء، هل أنه فما عدم وفق بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، هل فما نقص استثمار وخلق مواطن شغل، وإلا الحلول هي أعمق من هكا للتقليص من نسب البطالة، تأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلة، علاش فما تباين في نسب البطالة بين الإناث والذكور، نلقاو في صفوف الإناث أكثر بطالة من الذكور، نلقاو أكثر في صفوف الشباب أكثر في صفوف أصحاب الشهادة العليا، كيفاش نفسر التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة سمعنا حتى في الساعة الأولى من الدخلة قالت نحب نعمل ركروتمون ما نلقاش، ما يحبوش يخدموا، فما اختصاصات مؤسسات تشكي من نقص في الكفاءات أو شغورات صلبها، هل الشباب ساعات يفضل الهجرة بطريقة نظامية أو غير نظامية على أنه يخدم بأجر بالنسبة لي ما يلبيش انتظاراته، هل هذا حقه وحاجة مشروعة أم ربما زاد فما شوية ضحيات في ديبوت كارير وحد ينجم يقوم بها، شو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة، هذا باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانية. قبل قبل ما ياخذوا معنا الهام ومجدي بالتليفون توجه بيك للسؤال معك سنيم في نقطة مهمة، انه الشخص اللي يعيش البطالة، وكنا سمعنا جميلة، سمعنا غادة في اول المداخلات، شنو هو التأثيرات النفسية والاجتماعية على الفرد وعلى العائلة وعلى الانتوراج وقت اللي يعيش فترة بطالة قصرت ام طالت؟ معناها فما شكون 3-4 سنين حتى عام ينجم يعيش فيه معناها سوفرانس، كيما ينجم يكون سمعنا 20 سنة وسنوات طويلة.
14: هو الناس اللي تعيش البطالة تعيش وضعية هشاشة كبيرة نفسية واجتماعية واقتصادية، ينجم يكون من خلال الشك في القدرات والمهارات، لأنه هو باش يتسائل هل أني أنا غير ملائم، هل أنه عدم الاندماج في سوق الشغل يفيد اللي أنا ما عنديش القدرات المهارات المعارف اللازمة. التبعية ممكن زي تعطيه نوع من أنه هو الشخص الصورة تولي عن الذات على سلبية عن نفسه، لأنه باش يكون في ضعية تبعية خاصة تجاه الأسرة. فما الناس اللي باش يكون يعيشوا الانزواء نوعا ما، علاقاتهم الاجتماعية باش انها تضيق وتولي اكثر مرتبطة بالمحيط الاجتماعي الضيق، باعتبار انهم هما ما عندهمش الانفتاح على العالم الاقتصادي اللي نجم يعطيك معارف مؤهلات. فما ناس حتى اللي تعلموه ساعات في المسار التكوين متاعهم تدريجيا يفقدوه، لأنهم ما فماش الميزاجور، ما فماش تحيين، ما فماش مواكبة، فماش تحديات باش يعيشها في الحياة اليومية. لأنه الناس كي تبدأ تشتغل باش تكتسب مهارات، باش تتطوع، تتأقلم، تبحث عن مسائل جديدة، عالم الشغل يعلم، يجبرك باش أنك أنت تكون على طاج
13: نفسك
14: بالفعل. أيضا بالنسبة للعديد منهم باش تنقص الهشاشة الاقتصادية، باش تخلي تنقص الحركة، يعني إنسان خلاف اللي نجم يقول ساعاتي ما هو كان يمشي يتكون في حاجة أخرى أو يمشي يكتسب حاجة أخرى تدريجيا. فما ناس اللي في محيطهم الاجتماعي وخاصة في الأسرة باش يولي كاينو انفاردو، معناتها باش يولي كاينو عبء على العائلة، لأنه هو ما ينتج
13: خاصة مع تقدم في السن أكثر من يكون في عمر صغيرة.
14: فما ناس اللي باش تلقى حرج كبير باش يمد يده باش يطلب فلوس، ساعات حتى في مسائل إيجيان، ساعات حتى يتلام إنسان باش تقوله أنت كي باش تمشي لونتروتيان يزبك تكون أنت بريزونتابل، أما هو ساعات ما عادش عنده الإمكانيات باش يتنقل، ما عادش عنده الإمكانيات باش يعمل كونيكسيون، ما عندوش الإمكانيات باش يصب المطالب، لأنه حتى البحث عن الشغل يستوجب انفستيسمون اللي باش يخليه يتحرك ويلوش. ربما حتى ساعات كي باش يلقى عروض اللي ساعات تعتبر غير ملائمة لمؤهلاته مش باش يكون متحمس، لأنه فما أسر ساعات تعاون وتقف من الأول بول إكسبيريونس، تقول لك أنا للسي في ميسالش حتى من الأول أنك أنت يكون الأجر غير ملائم أو يكون في
13: أقبل
14: المهم أنك أنت تكسب تجربة وتحط في السي في وغدوة عمل يجيب عمل، وهذا مش متوفر، وهذا خاصة يكون بالنسبة العنصر النسائي باش يعاني منه أكثر، ولذلك نحن نسبة البطالة تكون أعلى وبالفعل. وعندك يكون زادة عند الناس اللي يعيشوا في مناطق معزولة، مناطق بعيدة اللي ساعات
13: تكون أقل،
14: لأنه ساعات الحاجة أنه اللي حتى اللي في مقر الولاية حتى في نفس الولاية الإنسان يعيش في مقر ولاية عنده حظوظ أكثر من الشخص اللي يعيش في أحواز الولاية، لأنه يلزم ساعات 40-50-60 كيلومتر باش يتنقل مكتب الشغل. كما قالت مقبليك المدخلة زوجها قالها معناتها أنا ما يساعدنيش أنك تتنقل كل شهر باش أنك تمشي تسجل في مكتب التشغيل.
13: باي باش شوي سنين باش نحكيو على التباين، نحاولوا نعملوا قراءة في الأرقام هذه، علاش فما تباين البطالة عند الشباب أكثر، علاش عند الإناث أكثر من الذكور، علاش عند أصحاب الشهادة العليا أكثر. كذلك باش نحكيو علاش الناس تلقى حلول بديلة وليس تقعد يمكن ما تنجمش تقدم، شنو الاليات ولا شنو الحاجات اللي ناقصين عند بعض الاشخاص من انهم ينجموا يخرجوا من البطاله. انتوتون باش نسمعوا مجدي والهام. مجدي مقيم في ألمانيا، انفيرمي صغير، مجدي عمره 24 سنة وهو موجود حاليا في تونس، عطلة مرحبا به. يقول فما أخدم في مجالنا في تونس ولكن ظروف العمل تكون خايبة ونلتجئ للهجرة. مرحبا يا مجدي، تحية ليك.
15: ألو عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بسي سليم بحبك وبالناس اللي تسمع.
13: يعيشك وانت، مرحبا بك في تونس زادة في العطلة. قديش عندك في ألمانيا مجدي؟
15: تويكا عام ونص.
13: عام ونص معناها 24 عام، ما عطيتش لروحك فرصة، هذول خدمت هنا ديريكت خرجت طلعت.
15: خدمت شوية وشوية هذيك كانت كذب تتأكد لي أنه لازم
13: نروح. قديش شوية يا مجدي؟
15: ثلاثة شهور.
13: ثلاثة شهور معناها أنت بالضبط في الإكزامبل اللي عطاته قبيلة رجاء معناها شوية بركة كان كفيل سوفيزان باش أنت فهمت اللي ما عينكش باش تكمل.
15: إيه أكيد أنا حبيت بدنا نتفاعل شوية مع كلام مدام رجاء اللي كانت تحكي معك تويكا. لأنه كلامها هي براتيكمون تاع 99% من العروفات في تونس اللي فيه الحقيقة شوية قسوة وشوية تحامل على جينيراسيون جديدة.
13: علاش؟
15: كيفاش؟ لأنه ما تجيش تلخص أنه المشاكل متاع جينيراسيون جديدة أنه ما نعرفش قال تشد تليفون وما يعرفش يحل كلاسور. تحب نقول أول حاجة الكلاسور ما عادش عادة تستعمل كلاسور في 2026. يعني كيفاش هو تلقى الكلاسور اكبر منه هو من في العمر وتدخلوا هاك انت ما تعرفش تحل الكلاسور. ومثلا انه نتصورها هي اي بان يعرضها في اي لوجيسيال في اي في بي سي في اي حاجه باش تعيط الاول واحد من لي جينيراسيون جدد هذوكم. اش معناها علاش عطيت لك اكزامبل هذا؟ معناها خاطر كل وقت ووقت وكما الناس الكل تقولها يعني ما تجيش تلوم عليه هو انه حاجات ما يعرفهاش ما عاشهاش قبل باش تجي انت تحكي هكاكا وتقول راهو ما يعرفش وراهو ما يحبش.
13: هي قالت ما يوسعش باله باش يتعلم. معناها بالنسبه ليك انت لازم تطور في اليات الخدمه باش يموتيفيو لي جون.
15: فوالا يعني لازمك تتطور مش هو يعاود يرجع شويه بالتوالي. سكي سور فما كيما نقولوا دي زيليمون اللي ما يعملوش مجهود باش يتعلم ما يحبش يتعلم ما كذا. ما نجموش نعموا على الناس الكل.
13: بتجربتك مجدي انت علاش في 3 شهور؟
15: التجربتي انا اللي هي ديما تلقى التصادم هذايا المجاني بين الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون الجديده. تلقى المقارنات وتلقى نعرفش تلقى هو مثال عمره 50 سنه ولا 45 سنه اي وداخل في مقارنات مجانيه ويحب يستنقص ويحب يقول انا نعرف وانت ما تعرفش ومش عارف شنو قريت ومش عارف كذا. قالولك تلقاه هو الاكسبيريونس نتاعو هو اكثر من عمر السيد هذاك اللي دخل. انا نذكر روحي اول ما دخلت موتيفي دخلت نحب نطبق الحاجات اللي قريتها سوكي سور انا ناقص ولازمني نتعلم ولازم شكون يعلمني وكذا. اي مي الحقيقه تلقى اللي السيد اللي باش كيما نقولوا يعمل لك لونكادرمون ولا يعمل لك لينيسياسيون للخدمه ما عندوش الاليات البيداغوجيه مثلا انه باش يعدي لك المعلومه انه جوست يشوف كيفاش تخدم حتى كان انت تخدم بالصحيح. واحيانا تبقى تلقى من عارش انا دي ستاندار ولا دي انفورماسيون اللي صارت لهم اكتواليزاسيون وكذا تلقاني انا مواكبها الحكايه
13: هو ما تبعش
15: يخدم معايا عنده برشا ماهوش مواكب ولكن ما يسالكش عادش كيفاش الحاجه هذيك لا يقول لك كريمون راهي غالطه
13: اخدم كيما انا نعرف.
15: فوالا مثلا تلقاه ساعات اكزيكيتي في حاجه تساله علاش يقول لك لا ما يلقالكش حتى تفسير ريان كو خاطر هو سينس اكزيكيتي في الحاجه هذيك.
13: معناها فما كونفلي جينيراسيونيل بين الدم الجديد والافكار الجديده والكومبيتانس اللي انت تعلمتهم واللي لقيته يخدم قبلك ب 20 30 سنه. هل انه هذا السبب الوحيد ولا فما اسباب مادي مجدي؟
15: أكيد سبب المادي. أنا المدام اللي كنت تحكي معها قالت نعطيه في ميل وميل شانكسون قلت والله يعطيك الصحة كريمة برشا أنت في السوسيتي نتاعك. أنا مثلا أول قرار خديته باك بلس روا معناها كملت ليسونس نتاعي خديت 450 دينار
13: في خاص ولا في
15: لا في الخاص البون شكوم يمكن فوا تروا ولا تروا يكالك حاجة أخرى من ممكن أكثر أسباب تخلي العباد تهجر انه علاش في تونس ديما مربوطه انك تعمل اكسبيريونس ما لازمكش تاخذ سالير باهي علاش
13: في العالم الكل مجدي في العالم الكل الاكسبيريونس تفالوريزي اكثر السالير
15: أكيد, أكيد, اكيد هو عنده 20
13: اما 450 الحقيقه شويه معناها عندك الحق اما
15: هو قلت لك السيد اللي يخدم قبلي اكيد انا نفتخر اني نخدم معاه ويبقى معناها ريفيرونس بالنسبة لي أنا ونسأله كذا ما هو يستحق بشيخه على الاكسبيريونس نتاعه وياخذ حتى قدي أنا 10 مرات ما أنا زادة نستحق أني ناخذ فلوس باش ننجم أنا نمشي ونجي للخدمة باش ننجم نخمم أني نعرفش أنا
13: تتطور باش تعطي روندمون أخير باش أي
15: فوالا مش هبدا نسأل مثلا حاجة أخرى للعروسات هذوما الموجودين تويك اللي عندهم مشاكل مع جينيراسيون جديد. نقول اسكو انتم حالين الباب اللي فورماسيون كونتينيو مثلا اسكو تبذل معاه مجهود باش تعلموا باش كذا مثلا. انا حسب تجربتي البسيطه والقصيره على الاخر اللي برا تلقاه انه مثلا انا في المانيا يجي معنا دي ستاجير تلقاه مازال في عام الاولاني والا الثاني والا الثالث باش يكمل مازال يقرا ياخذ فلوس باش ينجم يعيش بها وعنده الحقوق نتاعو وعنده لي سولت كونجي نتاعو وعنده كل شيء وما لاحظتش حتى مره. وتلقاه هو عنده تكون لاهي به باش يعملوا الانتجراسيون نتاعو في الخدمه كما كيف كيف بالنسبه لنا احنا اللي تخرجنا ومشينا نخدموا غاديكا فما تحس فما بروجرام كامل
16: وفما شارج
15: بلان فوالا بلان ا انه مثلا السيد اللي بدا يخدم نجح من الاول وتاقلم بالبدا هذاك سي بون كلاسي على روحه ويعطي الصحه. بلان بي انه ما نجحش دونك يعاودوا ما يراجعوا رواحهم ويجيك يحكي معك يقول لك وين انت عندك مشكله ما يقولكش انت جينيراسيون قديمه وانت شاد التليفون وانت كذا. هذاك علاش قلت لك من الاول فما برشا قسوه على الجينيراسيون الجديده.
16: احكي لنا على تجربتك مجدي انت كي طلعت لالمانيا ونعرفوا الاختصاص نتاعكم مطلوب برشا ان اوروب بصفه عامه. كي طلعت شنو اللي لقيته مختلف على جميع المستويات؟ خذيت سالير بالقديم الاول؟ هل انه لي كونديسيون نتاع الخدمه التاثير كيفاش كان؟ شنو الفرق؟
15: الفرق اول حاجه اللي حكيت عليها انت السالير. اول ما بديت نخدم خديت السالير نتاعي كامل كيما معناها كيما الناس اللي تخدم غادي اكيد فما ديفيرونس بسيطه خاطر عنده اكسبيريونس اكثر مني
16: اي يعني اما مش يعني ايكار كبير برشا.
15: ما لا لا لا با دي تو تلقى روحك عندك الحق في السالير. نزيد معديك انا اكثر ديتاي. انا خدمت في اكتوبر اخر عام معناها كي خرجت في اكتوبر بعديك نلقى روحي خذيت البريم نتاع راس العام كيما السيد اللي يخدم عنده 10 سنين وعنده 12 سنه. يعني ما كانش التفرقة هذيك.
16: ايوه بي
15: هذاك علاش قلت لك علاش في تونس ديما مربوطه اعمل اكسبيريونس وبعد طالب بالفلوس.
16: معناها تقول انت عامل هذايا دو موتيفاسيون بالنسبه ليك كجون بي.
15: اكيد عامل دو موتيفاسيون. حاجه اخرى في الانتجراسيون زاده تلقى شكون معك يخدم معك انت تغلط يقول لك حتى هو متكون ديجا على باز متكون باش يصلح لك وباش ينكدريك وباش كذا. يعني كي انت تغلط ولا تخدم بالصحيح بعدك عندك معاه 10 مينوت 15 مينوت تعمل تحكي معاه شويه شنو اللي عملت انت تقيم روحك وحدك اللي هي حاجه مهمه برشا. كله راني ما غلط في هذه كذا فهمت.
16: واضح معناها فما الفرق في التأثير في تقدير المجهود ماديا ومعنويا وغيره. وهذا يمكن مجدي لـ 24 ans كمان من جينيراسيون جديدة باش يعبر ويحكي على النقاط هذم الكل. مهم نسمعوا لي جان زيدا علاش فسروا لنا علاش ما مثلا يخيروا الهجرة على انه ربما كان يخدم ما كانش بطال مجدي ولكن ولا فما كانوا لشواء متاع الراحة اكثر وما عادش فقط خدم ما فقط. وهوني نتواجه بسؤال ليك سنين قلنا ياخذ معنا الهام بالتليفون. نشكرك يا مجدي على المداخله نتاعك وبن فاكونس في تونس بحذانا. سنين مهم ياسر لو تيمونياج نتاع مجدي حل مفرغ قلبه خليني نقول وحكي على النقاط الكل اللي نجم يقلقوا واحد في عمره. هو مجدي دوبا تخرج خدم يلا دي لا شانس اللي هو في اختصاص مطلوب فخير الهجره. خلينا نحكيوا على لي جون اليوم اللي قاعدين يخيروا يهجروا. فما اللي قاعدين يخرجوا معنى هجرة غير نظامية يقول لك أنا ما نحبش نخدم حتى عنده الشهادة لا نخدم في مرمى لا في زيتون لا في فلاحة لا في حاجة مانويل وكل كسوة. وفما اللي بشهيدهم وبقرايتهم فكيف كيف يختاروا نفس الاثنية هذية على خاطر ما فماش خدم ولا خاطر وليو عندهم إيزون لشوا بش يختاروا الحاجة اللي تولمهم كما كان يحكي مجد.
14: ولازمنا نذكروا مرتا 15% أو أكثر نسبة بيتالة تعتبر نسبة مرتفعة بالنسبة خاصة لتركيبة الديموغرافية المجتمع التونسي اللي فيه عدد كبير من الشباب واللي هو طالب للشغل. حاجة ثانية اللي زي ما نأكدوا على أنه فما بطالة هيكلية في تونس مرتبطة بضعف نسبة النمو الاقتصادي اللي هي ما تتجاوزش 3%. 3% هذه غير كافية على خلق مواطن شغل لأنها ديناميك إيكونوميك غير قادرة استيعاب كل طلبات الشغل. بمعنى لو كان جات نسبة أعلى وتونس عندها البوتنسيال باش تكون أعلى

0: المقدم يعني. فما ناس حاجتي يفهم انه سوق الشغل مش باش تعطي حتى لو صار انفستيسمون ولي جون كلهم حبوا يتحركوا ياخذوا الشغل.
1: اليوم سؤال معناها في علاقه بالمواطن اللي على الاقل موجوده. راح نحكيوا على مجدي. مجدي كان عنده خدمه في تونس ولكن خير كمان يمشي, وفما اللي يمشي بطريقه غير نظاميه, ولكن فما شكون يرفض باش يخدم في مجال معين. يعني فما دي دومين اليوم يقول لك ما لقيتش شكون يخدم, ما عنديش يد عامله, ما فماش شكون يخدم,
0: لأنها هي في الغالب قطاعات يا إما غير مثمنة اجتماعيا أو
1: نرجع للخلاص الميديات
0: أو يتكسح أنه فما هشاشة في العمل, فما دخل متواضع يخلي الشخص يعمل استراتيجية في اتجاه الهجرة. فما اللي بش يكون عنده رأس المال الدراسي رأس المال التكوين بش يساعده, وهنا بش يلوج حسب ما هو متوفر في العالم وليس فقط في أوروبا, ينجم يكون في الخليج في أمريكا الشمالية وحتى بلدان أخرى. اليوم فما التوانسة قاعدين تبحث, لكن هذا الشيء يلزم لغات استثمار مسبق. فما الناس اللي مش تكون في الألمانية, فمش كون تكون في الإنجليزية, فمش كون عمل تكوين إضافي باش انه يتقبل
1: خاطر هما ولو يعملوا في هجرة
0: لأنه فما استراتيجي لأنه هو عامل استراتيجي, ولأنه من الأول زدك لوج أنه الكرينو بورتور, لأنه الشخص اللي كيفش يعمل مثل فورماسيون في التمريض أو في خدمات معينة عارف أنه يا إما باش يلقى في تونس أو لو ما باش يلقى باش يلقى فرص في الخارج, خلافا إلى قطع أكثر شعب اللي هي أدبية باش نحكيه على العربية على الفلسفة على التاريخ على الجغرافيا على عدة اختصاصات أخرى وخاصة أدبية, وصارت حتى تكون التقنية اللي فيها من لول الحظوظ فيها قليلة
1: الفاق ما هيش باش نرجع نحكيه على التباين ونسب ونقرأ وقراءة صغيرة في بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء الثلاثي الأول عام 2026 بعد ما نسمع معنا إلهام من تونس. إلهام من تونس حاليا عاد العمل تقول وقفونا على الخدمة تقريبا عام ونص التالي, كي نعمل إفار باش نلوج على الخدمة ما نلقاش, وفي آخر أنتروتيان باش تحكي لنا زادة شنو اللي صار. إلهام مرحبا بيك, تحية ليك.
2: عسلامة عسلامة لي.
1: شحوالك يا لالا؟ مرحبا
2: الحمد لله. سلام عليك وعلى سي سليم وعلى كيف المستمعين.
1: يفضلك إلهام مرحبا.
2: موضوع تخي تخي تخي امبورتون بالنسبة لي بالحق. عبد يبدأ انفلقت انت عام ونص بطالة حاجة واو موضوع به باش. المهم
1: انا كنت
2: في وقته انا كنت نخدم تابعة مع وكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية, كنا مسمح في شيء تابعين دولة وبيه في عمر صغير دخلت عمري 26 سنة 27 سنة بيه من بلاصة بيه جي قراري شي تم إيقافنا عن العمل عام ونص بين أخذ ورد إلى هذه لحظة انتخطان لوش في خدمة حقيقة أنا لوش في خدمة ما خدمتش بالدبلوم متاعي
1: أي فأنا اختصاص أنت
2: أنا عاملة انفورماتيك دي جيستيون
1: أي
2: عملت تكوين مهني ماجور دو بروموسيون الحق كي خدمت في الويكيلا ما خدمتش بالدبلوم نتاعي جمله ما دبلومي ما عنده حتى علاقه بالبلاصه اللي انا كنت فيها
1: اما فيك سا قلت مثالش
2: ما عدل والميم السالير وما هوش حاجه واو ما نحكي كل شيء معناها كارت شيختار
1: ايوه
2: كنت ناخذ في 600 نادي من سيد حسين كرتاج
1: معناها ديجا في ترانسبور تنحي في
2: ديجا مشاو في ترانسبور ما نحيش منش نحي من خاطر مشاو في ترانسبور نخدم جمعه كامله ناخذ في نهار واحد راحه الكشتات الكل يتخدموا بيان سور ما عنديش الحق في المنح اللي هما مثلا نقول التيكيريست والبنوات اللبسه الترزي ما عنديش الحق فيه ما فماش اسوري انا منهم مره ضربني اجنبي عادي
1: نتفعل
2: نخدم المهم
1: دونك قعدت تلوج في الاثناء في خدمه معناها كيفاش لوجت وشنو اللي صار في اخر انتروتيان تجربه اللي عشتها لام
2: لوج على ديما لوج على الانترنت الحق ما نحاول لي سيت كي جوب تاني جوب ولا مون اوبسيون كارير لي سيت كول parmi les sites هذو ما لقيت بعد الانتروتيان الاخرين اللي عملته مشيت هذه توراقي الكل مع سليمة مرحبا خذيت قراك مدام سي في كامل حكينا في الديتاي الكل بعد كي وصلنا للسالير خذيت صدمة الحق قالت لي مدام

0: ما 6 شهور تخدم تاخو 200 دينار كل شهر تاخذ 200 دينار قلت لها مدام راهو شيء ما يقابلش بعضه معناها انا باش نخدم لك من 8 كما قالت هي للستة وساعات راني باش نخرج انا على حسابي دي بلاسمون بيزار ما يقابلش بعضه قلت لها مدام علاش 200 دينار قالت لي انا شكون كيفاش شنو كيفاش نضمن روحي معاك قلت لها ما فهمتكش قالت لي انا باش نضمن روحي معاك نعلمك الخدمه مش بعد ما نعلم هيك انت تهز روحك وتمشي وتخليني دونك ماتيك انا سالير اقل وقت اللي نضمن اللي انت معايا تاخذ سالير كامل
1: اي معناها هي علاش ما عدتش في قالب فورماسيون ستاج اسكو اللي باش تربحوا اكثر من ال 200 دينار ولا لا اللي هي ما نعرف شنو المجال اللي انت
0: باش انا عامله انا قلت لك اختصاص انفورماتيك
1: لا اللي باش تخدم فيه
0: الاختصاص هو بيدو باش نعمل باش نعمل الاستكاج نتاع لي دوني نتاعها نتاع السلعه اللي عندها
1: ايوا
0: من جاني بيزار سالير 200 دينار كنت نجم تقول لي مدام برا نحسبوهم ستاج بريود الاولى وابدا راهو هكا راهو فما موتيفاسيون
1: معناها ما يتسماش سالير هو
0: نو ما هو سالير حجمه ما يتقالش نورمالمون انا حتى كي عملت ستاج قبل ما خديتوش المونطون هذا
1: اي ومن بعد قالت لك قداش يوليو 200 دينار ما حكيتوش
0: لا قالت لي ما نقولك حتى شيء الا ما نضمن اللي انت باش تخدمي معاك
1: كيفاش عبد يقبل خدمه ما مش عارف روحه باش يخلص على لونتير تنجم تعدي 6 اشهر ومن بعد
0: تقول لي شهر اخير
1: اي بالضبط دونك الهم هذا شنو اللي يخليك تحس احباط ديسيبسيون
0: احباط كبير سورتو انك لانسى مش كيما الفكر ينجم يخدم نامبورت طب لازم ما تحب تلقى استقلاليتها خدمة باهية مرتاحة توا ما فماش توا مع الطول تاع البطالة مع البطالة طلعت برشا شفتوا بعد قانون الشغل الجديد اللي قاعد خاطر انا من قلب الحدث كيما يقولوا مواكبة اللي قاعد صاير فالاستغلال كبير برشا تنجم تجي تخدم مدام تخدم من 9 لـ6 400 وين ما نعرفش انا بعيده البلاصه اي نقرا حساب ترانسبور انا كيفاش نتحرك
1: معناها بعملية حسابية تزيد تصعب عليك انك تقبل بخدمة بسالير تاعها خاطر فينالمون ما يكفيكش ترانسبور كي تبدا بعيدة ولا حاجة هذا هو معناها باش تخدم جوست باش تركب تمشي وتجي
0: مش صحيح باش انا مانيش نخدم غيان كو على ترونسبور
1: باش تعيش اي
0: انا والله انا بور لو مومون انا ديجا قاريه من قبل عامله لونغ ايطاليان يعني انا عندي فرونسي وانجلي وايطاليان توا وليت اكثر حاجه كونيكتي عليها اون ليني اللي انقاد نلوش في لي كونترا ايور تونس سي بون بالنسبه لي انا خديت غرضي منها
1: معناها تحمم في الهجره
0: في الهجره باش ما نكذبش احبطت في جرت بعضها خدمت في البريفي راني خدمت في معني انا انسان نحب نخدم ما نحبش نقعد في الدار اما الله غالب سوق الشغل ما عنده حتى علاقه
1: باش نحكيو الهام على المداخله نتاعك وخاصه النقطه انت ذكرتها قلت بون بدل الاكسبرسيون معناها الرجال نجموا يخدموا خدم النساء تكون اكثر سيليكتيف فيها علاش وعلاش النسب جوستمون تاع البطاله هذا نجم يكون تفسير مثلا علاش نسب البطاله متباينه اليوم في تونس نشكرك الهام ان شاء الله ربي يوفقك انت كاف الحاجه اللي انت تحب تعملها بالطموح بالعزيمه الانسان اكيد يخلط يحقق الحاجه اللي يطمح لها على قد الطموح نتاعو مشكوره الهام نشكر مجدي قبلك ونرجع معك سنيم للتفاعل وهوني باش نقراو شويه معناها شويه ارقام اليوم نحكيو على تباين في نسب البطاله نلقاوها اكثر عند الشباب تقريبا 38% اللي عمرهم بين 15-24 سنة نلقاوها أكثر عند النساء 21% تقريبا مقابل 12% في صفوف الرجال ثم تقريبا الدوبل معناها ثم أصحاب الشهيد العليا كيف بنسبة 22% فما التباين بالجنس في العمر وحتى في المناطق معناها المدن الكبرى ومناطق الريفية فكيفاش نقراوها ليش في خذومة
2: ورح نحكيه تقريبا على أكثر من 640 ألف عاطل العمل اللي هو عدد مهم وكبير يعني نجم يكون يقابل عدد سكان ولاية معتبرة في تونس يقولوا 600,000 عاطل عن العمل وهالعدد هذا بالشفي يكون أيضا التوزيع يختلف حسب كما ذكرت أنت العمر، حسب الجنس، وحسب الولايات، وحسب
1: الوسط الحضري 14.4%، الوسط الريفي 16.5% مثلا.
2: ثابت أنهم الشباب هم أكثر عرضة للبطالة، واللي هو يفيد بأن هناك صعوبة كبيرة يواجهها الشباب في الاندماج في الحياة الاقتصادية، ولت أكثر فأكثر يقوموا بأجزاء من العام، يخدم شهرين ستة شهر يقص ويعاود يرجع، معناتها ما عادش أكل اندماج أنه الشخص انفوا انتجري يشد ثنية.
1: الأسباب
2: فمشكوها
1: قبيلة،
2: قالوا ساعات نجرب ونقبل الوضعية وبعد نلقى روحي مش مرتاح، خاسر سوء معاملة، ظروف غير طيبة، أني أنا الكلفة متاع التنقل والكراء مسكن وغيرها من الأشياء اللي ما تشجعش
1: ما تكفيش،
2: بالتالي باش أنه هو يتخلى، وهنا نرجع لهشاشة العمل وأنه ظروف هذه صعيبة، وأنه ما عادش أكل انخراط كما كان في السابق أنه الشخص ينتدب ويمكن يعمل مسيرة مهنية إلى حد التقاعد. الحاجة الأخرى أنه الفتيات يكونوا أكثر عرضة لأسباب متعددة. لو نأخذ مثلا في الشهادة العليا، وهذا معناته عدد مهم، فما 32% نسبة بطالة لدى النساء من بين حاملي الشهادة العليا مقابل 14.2%. يأكد أولا أنه فما
1: ديما نحكيه على الدوبل تقريب،
2: يعطيك صح. الحاجة الأولى أنه النساء يعرفوا صعوبات أكثر في الاندماج الاقتصادي، وعكس ما يشاع في المجتمع يقول لك النساء يقبلوا يخدموا نابورتكوا حتى في معمل ولا في حاجة وتقبل حتى 150 دينار، هذا فما منه شوية، إلا أنه إجمالا النساء يواجهوا صعوبات أكبر، لأنهم ساعات عندهم اختصاصات في التكوين يكونوا في شعب ملول أدبية، وكنت تذكر أنك تكون أنت زوجة باهية وأم باهية، فإنه ملول وكلتي غير قبل كن رهم أقل سيونتيفيك أقل تكنيك، بدأت تتغير شوية
1: أما حتى في المسار
2: وبدأت تفوق يظهر
1: اليوم نراه في الزنجاق في الميدسين في نسبة تخرج كمين أكثر عن
2: من عندك كمين متاع 20-15 سنة التالي كان هذاك
1: طوى
2: قاعد مازال يظهر صحيح. أما اليوم بدأت تتغير، فإنه الشعب تلقى أنه نساء كينهم اختاروا أو المجتمع دزهم في اتجاه الشعب،
1: ماهوش اون ديسكريميناسيون في الركروتمنت في الأولى
2: هذيك الساعة في خطر، هي يقولها أنت باش تكون حاجة ولي معلمة ولي أستاذة، يعني كالتحذير هذيك من الأول
1: يوهقوها
2: باش تمشي للشعاب اللي فيها وعود أكثر. بعد فما مشاكل أخرى اللي ساعات فما فتيات كي تقرأ في الجامعة العائلة تقبل مثلا أنه تمشي تتنقل من ولاية لولاية، وقت يولي باش تقعد وتلوج وتشهر وشهرين وستة شهر وعام، وهي ما يقبلوها أقل. العائلات تقبل أكثر أنه الوليد يبدل ويمشي، وكان لازم يقفوا معه ويعاونوه
1: مادياً، معناه يمشي الولاية أخرى يبحث عن شغل ولا حاجة
2: صح. وكان لازم حتى كان يأخذ أجر بسيط من اللول يقفوا معاه خاطر الراجل لازم يخدم. في حالة أنه حتى ما عندهمش باش يبيعوا طرف زيتون طرف غنم اللي عندهم طرف ذهب، يبجلوا الراجل على المرأة، وبالتالي كينها العائلة تساند أكثر. الاندماج الاقتصادي ساعات بشي يخرجوا جراج ولا بشي يخرجوا حانوت
1: من بدو
2: عشرو بشي يعمل حماس، اللي هو في العائلة كانت تجند أكثر باش الدعم هذه المبادرة. والفتيات نفسها كي تلقى ساعات فما قطاعات تقولك العائلة ما نقبلش، سمعنا مرات تقولك أنا مثلا قطاعات معينة فما العائلة من اللول كي بنتهم تلوج على العمل ترفض قطاعات إنها هي تخدم فيها معينة.
1: أما ما العكس يعني، فما قطاعات ده معينة تفضل الغوكسيزمون تشغيل،
2: أما كينه أقل هذيك قلت لك يقولوها مش بقدر كيف، وكي تلقاها معناتها كينه الآليات هذه الكل ومع أنك نسبة عالية متاع شهادة عليا عند الفتيات هو أصعب، فإن هي تنجم تواصل من بعد في قطاع في مجال عكس الطفل اللي ساعات يقرأ أقل ينجم يقبل خدمة أكثر فيها بوليفالانس، ما تلي يأخذ شهادة ما عادش يقبل بسهولة باش يعمل لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل،
1: عمل عليها حلقة وقتها
2: كأنه معناتها وقتها أنه الشهادة تولي اللي هي أنا تو في الأصل تولي أوبستاكل على خاطر في ذهنه هو يقول لك أنا عندي اون تيز ولا عندي أنا ماستر ما يساعدنيش أنا نولي معناتها أنا جون ديكزيكسيون، في حين أنه وقت الشخص اللي يقرأ مثلا باش يعمل سكوندير يلقى عنده الإمكانية باش أنه هو يلقى فرص
1: ويدخل بكري لسوق الشغل
2: وينجم يتطور في الحياة المهنية بقطع النظر، وهذا مؤسف كأنه الاستثمار في الجامعة ما عادش يولي معناتها محرك للتغيير ولا النهوض الاجتماعي، بل ساعات بالنسبة للواحد يولي حاجز نفسي على الأقل بالنسبة للشخص، خاصة اللي يكون ما عندوش القدرة على التأقلم وأنه يكتسب مهارات أخرى.
1: بالضبط. على ذكر المهارات الأخرى هذا اللي بتحكينا عليه سونيا من سوسة، وبعد نرجع سنيم نحكيه على الحاجات الجانبية بعيدة على التكوين وعلى الشهادة وعلى القراية، شنو ما الحاجات المهمين اللي تراهم يفرقوا بين زوز ناس باحثين عن شغل؟ علاش هذايا بعد يتلقاو بعد 20 سنة سنيم هذا يلقى روحه تطور ولقى ثنية أخرى وكون حياته، والشخص الثاني يستاجن ما تحركش قاعد يستنى في الحاجة اللي هو ينتظر فيها في باله؟ هذا السؤال الثاني بعد سنيم، ما ذكرت وشديت وما مشيوا لسونيا من سوسة. ألوغ سونيا قالت العائلات يركزوا كان على القراية وما يركزوش باش يبنيوا شخصية صغارهم اللي هي مهمة برشا بور لانتيغراسيون ما بعد في سوق الشغل. وهوني نقطة ياسر مهمة تحكي عليها سونيا. مرحبا بك سونيا.
3: ألو عسلامة. مرحبا.
1: شحوا لك يا للا. مرحبا بيك.
3: لاباس يعيشك. بارك الله فيك يعطيكم الصحة على البرنامج.
1: يعيشك يا سونيا.
3: حبيت نتدخل مش نطول برشا بحكم الوقت، حبيت نتدخل، حبيت نقول بحكم إني عندي 22 سنة وقري وبعد نتلقى بكلامات كي يخدموا نلقى ساعات ناس ما كانتش باهية في القراية برشا لكن كانت متوسطة، لكنها كانت دي بريال تعرف تحكي تعرف تتصرف تبعثوا في ميسيون يقضيها تعطيه بروجي تعرف كيفاش يقدمه. فما ناس تلقى جايبة معدل باهي وما تعرفش تقدم لك بروجي، ما تعرفش تتكلم بالكدي، سواء انت كيفاش تدخل تخدم ماكش باش تعمل انترفيو مع البيرسونيل نتاعك.
1: صحيح.
3: لازمك تعرف تحكي ولا اذا هو ما ينجمش يغزر لك في عينيك، ما يجمش يقدم لك فكرته، ما يجمش يقدم لك باش يخدم، تحطه في جروب باش يخدم ما يعرفش، ما يعرفش يتعامل، يتغشش من كل حاجة. عندي كلام صدقني نحكي لك فيهم، عندي كلام لكن نغزر لهم وكل هذوبية باش يصرخوا كي يكبروا، حتى لكن ما يجيبوش معادلات باهية ولا ممكن يخدموا أصلا خدمة باش في دومينهم.
1: أما نجم ينجح في حياته
3: صحيح. تحسهم قريب باش كما نقولوا احنا بلغتنا باش يهبطوا مسماقة ديدرة. يبدأوا منا ومنا يعني كلام ده تقاوم التوى يقولي أني نخمم بعد كيفاش نخدم، باش نعمل لونج من التوى باش نلقاها من بعد، باش نعمل في الصيف خدمة باش نعرف كيفاش الدور للدولاب. بس عندي كلام ده نحكي لك أني توى انت تحكي الناس كل تحكي على شغل الشغل بالحق، لكن راهي صدقني تتكون من قبل اللي باغون لازم يزرعوا في ولادهم كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش كيمشي يخدم، كيفاش لازم يكون، كيفاش ما يعرفش حاجه لازم يتعلم مش يتغشش ويفد وما يخرج. وبرا خدم شهر ولا شهرين، نحكي على انسان ما عندوش مسؤوليات كبيره، خدم شهر شهرين باش يتعلم من بعد يبطل يمشي يخدم مخير خاطر لقى مخير. معناتها انت عندي تلامذه في الصيف يمشوا يخدموا في الصيف مش خاطر حاجتهم بالفلوس راهو باش يتعلموا دي كويس اجيل. اي عندي تلامذة تشري حاجات نعطيك اكزامبل سيل على الاخر يمشوا للفريق ويشريوا تريكوات ويهبطوا على الباج ويوريوني يقولي شوف مدام هذيها وبعتوا هذيك هذو ما تقرا وتخدم يخموا في البزنس من اللي هما صغرى هذو كيفاش كي باش يكبروا ويكملوا دبلومهم تتصورهم كيفاش باش يخدموا ويكبشوا ويحلوا برشا حاجات
1: يحلوا معناها بلان ا بلان بي بلان سي وقت ينجموا يقافلوا البديل.
3: نحكي لك هذو عمرهم 17 و 18 خلي من واحد بدبلوم وقعد والله ما لقيتش خدمة والله ما عجبنيش كل حاجة ايش عملت انت حضرت قعدت تستنى باش تاخذ دبلوم يسخب كيما بالضبط كيما قال توا سيدي معناتها يسخب هو كي باش ياخذ دبلوم هذاك هو المفتاح. صدقني ساعات تاخذ ناس تخدم عندي شكون عنده شركة يقول لي نجيب شهيد عارفة جي تحكي معاه ما تجمش خاطره ما تعودش
1: معناها فما مكتسبات ومهارات اخرى سونيا
3: مربي فرصه هذه لباغون اللي عندهم صغيراتهم يرك اقرق لي عيشكم كونوا شخصيه تلميذ كون شخصيه انسان مش تلميذ انسان يعمل على روحه انسان يتصرف تحطوا في سيتواسيون يتصرف ناس يفرحوا بيه كان على القرايه
1: بالضبط.
3: مثلا باس في الصيف مثلا اني عندي ولدي عمره 17 نبعثوا دونزين باغ اكزومبل نبعثوا دونزين بواد دانفورماتيك يعمل ستاج انفورماتيك في شركة ما حكيش باش يخلص ما يخلصش يعني بعثته ايتيديون التلميذ ميم با ايتيديون بعثته الاف خلي يتعلم خلي يشوف دو كويس اجي علاش نص من بعد اني نحطه فاس للحياة الشغلية وهو ما عنده حتى فكرة تحضير ما رسالة نحب نقولها للناس اللي عندهم صغيراتهم حضروا ولادكم مش وقت اللي ياخذ دبلوم وقت نقول له برا مشي اخذه.
1: معقول جدا انت سونيا معناها التدخل نتاعك جاي وقت اللي خلطنا للنقطه هذه هي المهمه وانا سؤال كنت نطرحه على سنيم هذاك علاش نشكرك على مداخلتك برشا وانت مربيه وتعرف عندك لونغور دافانس يمكن نقول شفت اجيال سور 22 ans كيفاش قريتهم كيفاش نجحوا في مستقبلهم من بعد مش فقط عن طريق الاعداد والقرايه والتميز فقط ولكن اللي كنت احكي فيه صلب الموضوع. نشكرك يا سونيا وتحية المستمعين في سوسة الكل. هوني نرجع معك سنيم على الكلام اللي قالته سونيا والسؤال اللي طرحته عليك قبيلة ذكر ولا نعود
2: لا للمستمعين لا أكدوا
1: خلينا نعود للمستمعين بالحق معناها اليوم علاش زوز أشخاص دو باركور يشبهوا لبعضهم واحد نجم يخرج منها البطالة بطرق أخرى بآلية أخرى بالسوفت سكيلز اللي هو كونهم في روحه مهارات واحد آخر يقعد يستاجن ما يتحركش من بلاستو ومعنى يبكي على القدر اللي هو محطوط فيه. شنو الفرق بينتهم الزوز؟ كلام مدام سونيا يظهر لي معقول.
2: وفما مشروع الحياة يبنى من عوامل موضوعية ومع عوامل ذاتية. ذاتية مرتبط بالفرد ومسار الفرد. نحن مساراتنا تختلف وساعات حتى في نفس العائلة في نفس المجموعة حتى بين نفس الطلبة بنفس التلامذة بشترى فما اختلافات وفجوات مرتبطة بشخصية كل إنسان بالتجارب متاعه باللقاءات بالتساؤلات بالحالات اللي هو فيها عاش خيبة أمل كيفاش إلى غوبوندي فهالكمول هذا الكل يظهر ساعات في الصمود لغيزيليانس. فما ناس عندهم قدرة أكبر على الصمود اللي تبنى كفرت وساعات لأنه في محيط معين ساعات أسري ساعات عائلي كبير ساعات الحومة ساعات لأنه كان منبهر بشخصية معينة وحب يتبع شخص آخر. فما الناس كي سون باسيوني ولا باسيون عنصر مهم جدا في الحياة. الناس الباسيوني باش يضحي باش يكون عنده الفضول باش يلوج باش يقبل التحديات باش يراهن حتى كي نهارت اللي هو يحس روحه فما نوع من الشك غدو يكون أكثر عنده الحماس. وفما كل ما هو موضوعي المرتبط بالآليات الإجراءات اللي تحطها المؤسسات. وساعات فما ناس يسون دي شاسور عندهم أكثر القنص لأنه الآليات هذه هي متوفرة.
1: معناها الشهادة كما قالت مدام سونيا وانت قبيلة قلت وحدها ما هيش سلاح باش تدخل به لسوق الشغل وتلقى فورسيمون خدمة. يعني فما قالت لك مهارات أخرى تعرف تحكي تعرف انتجراسيون في الخدمة تعرف تتقاسم تعرف تكون عندك فليكسيبيليتي انك تدخل لسوق الشغل من برشا بيبان مختلفين فماش باب واحد.
2: واليوم فهم مراجعة في وزارة التعليم العالي لإدماج كل ما هو مهارات في كل مسارات الطلبة في كل الشعب.
1: معنى معش يقرأ وكان فورماسيون في علاقة باختصاصاتهم ولكن يكون نحكي عليه
2: كل ما هو soft skills وكل ما study skills وبش يحاولوا انه هذية يكون متوفر بقطرة يكون في الإعلامية يكون في الشيمية يكون في الفلسفة يكون في الجغرافيا في التاريخ في الانفورماتيك يكون متوفر لانه تبين فما اختصاصات تكون اكثر مركز على هذا لانه فما اختصاصات تقنية المسائل هذية لا بريز دو بارولون بوبليك كتقديم النفس انك تعمل البراند متاعك انك انت تعمل انتريتيان دومباش تعمل سي في تكون موجود على الديجيتال مش متوفر. وهذية معناته هو محمود في الأصل لكن كأنه الجامعة تعطيك نسبة قليلة وانت لاقى من بعد يبقى الشخص سام.
1: آخر سؤال نختم به سنين في دقيقة اللي ما زالت يظهر لي اليوم ما نحطوش المسؤولية فقط على طالب الشغل اللي لازم يكون كما قلت طور من مهاراته يبحث ويدق بين أخرين حتى يخرج من اقتصاصه في وقت من الأوقات ولكن تداخل متاع برشا حاجات فما حكيت انت على النمو على الاقتصاد على الاستثمار على معناها كونكوردونس بين سوق الشغل شو يطلب والجامعة شنو توفر من اختصاصات. عملنا تلخيص سنيم اليوم كي نحكيه على بطالة للتقليص منها أهم العناصر تنجم تساهم في تقليصها.
2: هو نحن ساعات تبدأ من كل مسار وانت صغير الشخص كي يبدأ في المدرسة مهم أن المدرسة تكون منفتحة على سوق الشغل. وفما مؤسسات تربوية خاصة في الخارج يخدموا برشا على أنه يعملوا زيارات يجيبوا ناس تحكي للصغار باش أنهم يستلهموا منهم مهم جدا أنه الشخص كي يختار شعبة يشوف الأفاق المهنية المستقبلية. واليوم مفروض أنه كل شعبة يلزم تعطي نتائج الانتدابات بعد الشخص ما يكمل، يعني مهم جدا. والحاجة الأخرى، اليوم رانا نعيشه في سوق عالمية اللي هي ما تتخلي الشخص يزمو يفكر أنه في سوق ممكن تكون مرتبطة بسوق محلية ضيقة كما تقوم السوق العالمي. وبقدر ما يستثمر الشخص في ذاته راهو يلبو غونتابيليزي، وهذا معناتها مهم جدا.
1: تبقى خلق مواطن شغل،
2: الدولة عندها دور مهم لأن هي عندها السياسات العمومية اللي ممكن تساعد الشباب لأنها تكون عندها النظرة الاستباقية الاستشرافية.
1: يعطيك الصحة سنيم، شكرا لك، شكرا لك بكم تاع فورم. زميلنا حسين دبيبي قدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايك فام. شكرا أن تبعتونا من ساعتين الأربعة في فورم، والتقنا غدوة في موضوع جديد من ماضي ساعتين الأربعة، موضوع مهم جدا في علاقة موضوع اليوم. خلاص نحكيو على مهن المستقبل، مهن باش تندثر، والمهن الجديدة اللي لازم اليوم الجيل الجديد يتبعها ويتوجه لها ويمشي لها نجم تكون حل. احنا نعطيو المشكلة والحلول زي ممكن غدا ان شاء الله في حلقة فورم. نقول لكم ميرسي. اخبار الاربعاء مع زميلنا حسين دبيبي في الميكرو اللي راه حالي في دمن.
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم
5: هذه معجزة المهدية نفسها.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي باش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك اف ام.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
16: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تراجع الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 13% مع موفى مارس 26 و2000 نتيجة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول. تقرير خولة كعبي.
17: في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الطاقة، تكشف الأرقام الرسمية عن تراجع جديد في الإنتاج الوطني للنفط في تونس مقابل ارتفاع الاعتماد على توريد الغاز والكهرباء. وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الإنتاج الوطني للنفط لموفى شهر مارس من هذه السنة حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود هذا التراجع بحسب المرصد إلى عدة عوامل أبرزها تقلبات أسعار النفط عالميا والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى التراجع الطبيعي لإنتاج أغلب الحقول النفطية في ظل محدودية مشاريع الحفر والاكتشافات الجديدة. في المقابل سجل إنتاج سوائل الغاز ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% ليبلغ 32 ألف طن مكافئ نفط، بينما حافظ إنتاج الغاز التجاري الجاف على شبه استقراره. لكن اللافت أيضا هو تراجع كميات الإتاوة الجملية بنسبة 18% بالتزامن مع ارتفاع مشتريات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 8% لتصل إلى نحو 694 ألف طن مكافئ نفط. أما في قطاع الكهرباء فقد حملت الأرقام بعض المؤشرات الإيجابية، إذ ارتفع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 7% إلى موفى مارس 2026 مع زيادة طفيفة في الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي. ورغم هذا الارتفاع ما يزال إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 93%، في حين ساهمت واردات الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية حوالي 9% من الحاجيات الوطنية.
16: وزيرة العدل ليلى جفال تشرف اليوم على تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية في حاجب العيون ولاية القيروان، وذلك في إطار دعم البنية التحتية للمرفق القضائي وتحسين ظروف العمل والخدمات المزداد للمتقاضين في جهة القيروان. ويأتي هذا المشروع في سياق توجه وزارة العدل نحو تطوير المؤسسات القضائية في مختلف الجهات، بما يضمن تقريب الخدمات العدلية من المواطنين وتوفير فضاءات عمل تستجيب للمعايير الحديثة، سواء بالنسبة للإطار القضائي أو الإداري أو للمتقاضين والمحامين. وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يبدأ في الجزائر الاثنين فصلا جديدا من التعاون القضائي بين البلدين، مع تركيز خاص على قضايا حساسة في مقدمتها مصير الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون منذ عام في الجزائر. وتأتي زيارة وزير العدل الفرنسي الذي يرافقه فيها وفد قضائي فرنسي رفيع ضمن مساع فرنسية لترميم علاقات ثنائية مع الجزائر تعرضت لأزمة دبلوماسية عميقة استمرت عامين. مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا أمنيا في ظل حالة التأهب المتعلق بإيران بحضور كبار قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم المسائي يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل لسان، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، حسن الحمالي على كل لسان.
5: بدون صعب موافقة للجميع، مرحبا بكم، هذه على كل لسان على الأولى في تونس. بكل محبة نتقابل بعضنا من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، ونحكيو في أخبار البلاد وين كيف كيف معديلكم أحلى الموسيقى، وين ربح زي يكون حاضر معنا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. بعد شوية مع إندا تاو نربح بعضنا 300 دينار من إهداء إندا تاو، معليك الخدمة على 71 113 ألف. روح تربح كالعادة في الموعد، واليوم الربح يكون على عجل على موجة موزيكا كافي، معنا 500 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس 71 113 ألف. مرحبا بالجميع، رحبوا بخالد قطاش في الإخراج، رحل قسيم في الإخراج الرقمي، وميمك العدد معنا في الأعداد والعمل الصحفي. خونا شكر كما عودناكم ما يستقبل تلفينكم حبة على 70113 ألف. نبدأ What is love، هذه ما السامل فايبز على موجات الأولى في تونس.

0: اغنيه لومبوتياج.
1: انتم اللي بتختاروا وانتم اللي تصوتوا على اغنيه لومبوتياج. الاغنيه نسمعوها في ساعه ثانيه من على كلسان بعد هاي تيك اخر اخبار منذ التكنولوجيا. اليوم اخترت لكم لهيت متعام 2010. نبداو بستخوماي في الوغاندون

0: ساوث أفريكا وقتها شاكيرا في وكا وكا. كون عمكم انتوما كونت انستغرام تاع الموزيك في اوفيسيال اون ستوري تصوتوا يا اما الوكا وكا والا الالوغون دونس. مرحبا بك عايد عرب، اهلا وسهلا.
1: كيف دكتور اهلا بك، شو حوالك دكتور الشيخ؟ مشيت الحج وجيت
0: اللهم صل علي في علي
1: خاطر شفتك مهبط تصويرتك في الحج
0: وندعيو في الحج هذيك في العمر هذيك مش في الحج.
1: انت تتمنى في الحج على اثر تصويره من العمره؟
0: لا مو اليوم، اليوم 10 ايام تاع الحج يبدا، دونك هذاك علاش
1: دونك الشوق خليك تهبط التصويره هذيك الى الالتحاق. خويا ربي ان شاء الله
0: يكتب هنا نسكن ان شاء الله،
1: يكتبها لك يا خويا ربي
0: ان شاء الله اجمعين نسكن
1: انت وبني جلدتك
0: لا تحرم مؤمن ان شاء الله.
1: على بيسة.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. عسلامة حسام، عسلامة تركو، عسلامة خلودة، عسلامة أميمة. أميمة شفتك شا لبيك صافا باهي مع شكون؟
0: علاش تحكي في التليفون؟
1: مع اختك
0: تخدم التليفون.
1: سلموا على شاكر في ستوندار على كل المستمعات والمستمعين، قولوا لهم بداية أسبوع طيبة للجميع.
0: تخي تخي بيان كان سبت لها في كاستيونير أمورك ومدامة تحكي في التليفون. يلا سيدي تحية لكم ونسكن، شكرا لاختياركم الأولى في تونس. نمشي قالوها اليوم قالوها اليوم نمشيو الخبر مهم برشا. والأعلنت بلدية تونس أنها قامت بتدعيم منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة إلقاء العشوائي للفضلات، وذلك من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرات الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات وفق بلاغ صادر عن المصالح البلدية. تتميز المنظومة هذه بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية، تعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هوية أصحابها، بما يساهم في دعم المجهودات الرقابية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. ترتبط هذه الكاميرات مباشرة بقاعة العمليات المركزية بلدية تونس، بما يضمن المتابعة الحينية والتدخل السريع عند رصد المخالفات. أكثر تفاصيل ناخذوا تسويت في تصريح مدير الإعلامية والتكنولوجيا للاتصال ببلدية تونس علي الخسيبي.
2: بلدية سوسة قامت بتركيز كاميرا ذكية تتكون من زوز كاميرات، كاميرا قارة فيكس وكاميرا موبيل. الكاميرا هذه ركزناها على مستوى سيدي عبد الحميد، القنطرة اللي قبل سيدي عبد الحميد قصيبة الشط. هذه الحقيقة باش تقوم بعملية مراقبة المصب اللي هو مصب عشوائي اللي قاعدين الشاحنات كل مرة يصبونا في المكان هذايا، وهذايا اللي هو منظر خايب برشا للمدينة، ولذلك حطينا الكاميرا هذه باش يقوموا بالإجراءات اللازمة ضد هالناس اللي يقوموا بالسب معناها الفضلات بطريقة عشوائية. ميزات التقنية متاع الكاميرا هذه هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهي متكونة من زوز كاميرات، كاميرا فيكس هي تقرأ الماتريكول متاع الكراب والكاميونات، وعندنا كاميرا موبيل اللي هي تقوم بمسح المنطقة الكل باش نشوفوا معناها فماشي شكون تجاوز معناها وصب في المنطقة هذه، معناها باش يقع تعميمها على النقاط السوداء اللي موجودة في سوسة. الكاميرا هذه راهي مرتبطة بقاعة العمليات اللي هي معناها تنجم تتدخل بطريقة حينية لردعها المخالفين، وتنجم معناها تقوم معناها بالمخالفة وأخذ الإجراءات القانونية الكل معناها في شأنهم.
0: إذا علي الخسيبي في ميكرو زميلتنا مراسلة موزايكا فيم في سوسة إنس الهمامي، والعمل الصحفي تلقاه الكل على موقعنا موزايكا فيم .net. دونك نحكيه اليوم عايدة على مثل هذه المبادرات التي تذكر فتشكر. حقيقة بلدية سوسة معناها حقا الحق من البلديات اللي ناشطة برشا، معناها حتى كي تمشي لسوسة تحس بأنه فما حرص على النظافة، حرص على الانتروتيان. اليوم عندهم دو تري غران بروجي با اكزومبل، فما مشروع هيل على الاخر منعرفش كان في بالك بيه ولا تعمل في جاباجي ياسر مزيان، وين فيه لانكلوزيون تصير نتاع النساء اللي عاملات غاديكا كيف كيف. اليوم بارتي كبيره قاعدين فما لي ترافو نتاع المرشي اللي قاعده سايره، وفما فولونتي كبيره من الشرطه معناها من سلطات البلديه، وايضا حتى من الاهالي اهالي سوسه للحفاظ على جمال وايضا نظافه جوهره الساحل.
1: وما فوالا جوستمون حسن ما نساوش اللي سوسه جوهره الساحل، ما نساوش اللي سوسه منطقه سياحيه بار اكسيلونس، انها تكون ادنى المجهودات وادنى الاجتهاد وادنى الايمان انه بلديه سوسه تحافظ على المدينه وعلى جماليتها وعلى الامباكت نتاعها بالنسبه للسياح. كي نجيو نحكيو على التجربه بتاع كاميرات المراقبه الذكيه اللي مراقبة إلقاء الفضلات كتجربة أولى، هي كما على غرار ما صرح به السيد علي القصيري مدير الإعلامية في بلدية سوسة، هي للتقييم باش يعرفوا مدى جدوى العملية هذه وفي صورة النجاح علاش ليه تتعمم على كامل بلدية الجمهورية. داير نفس السيد علي القصيري كان صرح أنه
0: القصيبي
1: كان صرح أنه عندهم اتصالات عدة من بلديات مجاورة للاستفادة من التجربة هذه. به الفكرة والتجربة ممتازة، لكن فعاليتها وجدواها مرتبطة بعديد العوامل. أول حاجة مرتبطة بالقوانين اللي تصاحبها، وزيدة أنها تدعم بمنظومة كاملة تشمل الردع التنفيذ وزيدة تواصل التوعية. علاش نحكيه على رفع المستوى الردع؟ لأنه وقت اللي يعرفوا الناس أنه رمي النفايات باش يكون موثق ويعاقب عليه يقل غالبا السلوك هذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التجربة هذه تنجم تكون عندها فايدة في تقليل تكاليف التنظيف، لأنه التنظيف والصيانة مكلف، والمراقبة بالكاميرات ينقص في التكاليف هذه بتغيير السلوك. الكاميرات زيدة أدلة واضحة توثق المخالفات بدقة في عوض اعتماد الأبلاغ والشهود. كيف تبدأ الشوارع نظيفة مسألة أخرى، في المدن السياحية ولا حتى غيرها تتحسن جودة الحياة بالنسبة للمتساكنين، والمظهر الحضري يكون مهم جدا بالنسبة للسواح والمتعاقبين على المنطقة. تقعد أحسن هنا، فما تحديات نجم تواجههم التجربة هذه، أهمها سعة الكلفة المرتفعة، لأنه تركيب كاميرات، التخزين البيانات، المتابعة البشرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ما هيش رخيصة، دونك يلزم إيجاد التمويل وسبل التمويل. من التحديات زادة أنها تتعمم، لأنه تركيزها في أماكن محددة تولي معروفة تنجم تدفع المخالفين أنهم ينتقلوا لأماكن أخرى أقل مراقبة في عوض يبدلوا سلوكهم. هذه زيادة تخلينا نقولوا أنه تعميمها من الأشياء المهمة ولزمها تصير.
0: أيوة.
1: أيضا فما مسألة أخرى مهمة، الاعتماد المفرط على العقوبات والردع من غير ما توفر حاويات كافية وخدمات نظافة وتوعية نتائجه تكون محدودة. يعني تركيز كاميرات ينجم يكون أداة عندها جدوى باش تخفض في نسبة تلويث الشوارع، أما ما هيش حل سحري، ونجاحها مرتبط بإيجاد توازن بين الردع واحترام الخصوصية وبين الرقابة وتحسين الخدمات العامة. علاش نقول احترام الخصوصية؟ خاطر كي تركز كاميرات نجم تستهلكها في أشياء أخرى، نجم هذه البيانات تكون مستعملة نجم تثير احتجاجات على مسائل أخرى. دونك معناها فما مسائل فما توازن يلزم يتلقى
0: في المسألة هذه إكيبي بار لي كاميرات سورفيونس. أنا اليوم ما نمشيش في المشاهد، أنا أقول بأنه بلدي تونس سوسة اليوم عملت حاجة اللي هي الحقيقة اون بروميير في تونس. دونك اليوم كي تسكو أنا تتعمم على كامل أنحاء البلدية وإلى ما آخر ذلك، انت ما ديما تقول لازمنا نبداو هكا وهكا. انا وقت اللي الناس هذيا باش تتليع في الفلوس تشوف معناها وتشوف لي زاموند باش يكونوا برشا فلوس، خاطر شلطه بلديه عندها صيغه تقديريه، معناها تنجم انت مثلا نقول لك حاجه، غدوه مثلا عندك مرمه صغيره وعندك كدس نتاع رمل، راهو الكدس الرمله كيما نجم يخليك عليه 20000 كيما نقول 200000، واضحين فما الحكايه التقديريه. دونك اليوم يشويوهم العباد هذوما اللي قاعدين يمسخوا، على خاطر عايدة راهو بختو العباد اليوم وليت عندها نوع من لا مسؤولية بعدم معناه بقلة وعي برشا متاع انه الشارع
1: تهور خلينا نقولوها كما هي تهور.
0: شو تلقاه ركب في كهرباء تسوى مليار، يحل الشباك تاع الكهرباء ويطيش البوبيلة
1: كانيت ولا
0: بوبيلة في موزة في اللي هو معناتها الموز غالي لا محال. نحكي لك انه في اي حاجة يلوح ديريكتومون ساك ساشيرا، وساعات ما يهبطش من برج العاجي اسم العلي من الكهرباء يحل باش يهبط البوبيله، معناها يكون ينجم يقاري ويسوي يجيبها اللوطه باغ اكزومبل. دونك فما برشا حاجات اللي اليوم معناها بالرسمي ولينا في تونس تقلقنا برشا كناس كمواطنين، تخلي شوارعنا اليوم مسخه والوسخ نتاع الشوارع هذاك راهو عايده يهرب لك التوريست. وثاني حاجه تعيش انت في بيئه اليوم معناها اقل
1: من تقل عليها الحياه تنقص، معناها هذه من الاشياء اللي تنجم تحسن جوده الحياه.
0: واليوم زاد كيف الشرطه البلديه بربي زاد شوفوا لنا حل، تو الناس البربيشه تو اللي تخدم ربي عينها اوكي اما زيد راهو مش معقول يجي في وسط حومه والله هي معناها سي غيفولتون. في انا ريتها هذه الحكايه نهار تسبت في شارع
1: كنا فيها سابقا نراها
0: ريتها في شو ريتها في شارع في شوارع نبل. أيه. قد ما نحكي لك على النظافه نتاع الشارع ما تنجمش تصدق معناها ما في بلاصه متعرف انت ديجا البلاصه نظيفه تعمل كيف واضح ولله وفي طريق نتاع زون توريستيك تو سامبلومون جوز نسيه تو ربي عينكم اوكي تخدموا على رواحكم معناها حاشا من يسمع
1: يفرتوها الكل في القاعه باش يجدوا زوز ولا ثلاثه دبابس
0: 10 متر فما كلينيك واضح. أيه. ولله ومش جنب الاخر فما سونتر ميديكال الشارع نظيف يا عايده الشارع نظيف مسيق الشارع كاريمون باش تحكي معاهم. حكيت مع واحد سيكوريتي قلت له ربي يكلمهم قال لي خويا كل مره كيكا نفس الحكايه قال لي هاوطا وقال لي تو ساعتين اخرين يجيو عباد اخرين
1: ومش غادي يبركا راهو فاختو
0: ماهيش معقوله
1: نفس المشكله حكيناها قبل
0: انه حتى وقت تكون المواطنين واعيين والبلديه واعيه زاد نلقاو شكون يتصرف بطريقه ماهيش مقبوله راهو الناس هذوما نعرف ربي يعينهم عزمان وناس تلقت في خبيزه وما اخر ذلك ولكن زاد اليوم وجب على البلديه وشرطه البلديه الاطلاع ايضا بالمهام نتاعها ومعاقبه الناس هذوما الكل
1: وجب عليهم زاد احسن ذا نوتر كوتي توفير الحاويات وتوفير حاويات زادة اللي هي تكون بور لو تري
0: قد قد
1: علاش ليه احسن
0: معليش ليه احسن
1: علاش ما عندناش يا اخي نخلقوها حاجه ما عندناش لازم
0: تعملت في هاو ما انت نعطيك حاجه
1: سهله مش بلايص الكل راهو فيهم يا احسن حاويات مش حتى للتري
0: مش لازم تخيل.
1: توفير العدد المناسب والمطلوب من الحاويات
0: انت تمشي سنتر كوميرسيال اي سنتر كوميرسيال تلقى فيه فما في الفور كود هذيك هذيك وحده في الفود كورت هذيك تلقى بلاصه وين تنجم تحط معناها الماكله الفاضله تنجم تحط الحاجات اللي غوسيكلابل الى ما اخر ذلك شوف اسكو العبيد تلتزم بهذا والا لا لا تلتزم العبيد في متاع دقيقه معناها حكايه عقليه مع انه اليوم شو انا مع ماذا بيا انه خاطر هذاك يساهم في برشا حاجات ماذا بيا تكون فما عنا حاويه للبلار وحاويه للبلاستيك وحاويه للمواد اللي تنجم تولي مواد عضويه الى ما اخر ذلك ولكن هي هيت احنا وين وهما وين يلا خلونا رايكم وكومونتير على الباج نتاعنا مزيكا
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: مرحبا بكم مزيد في على كل لسان على الاولى في تونس مش اول مشيتو تسويت لاشتاق يحكي يلا
3: اشتاق يحكي
0: مش أول مرة يعمل حوار ويلقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي نحكيه على طبيب أعطى درس في الإنسانية وزرع فينا الأمل من جديد هو طبيب الغلابة التونسي أصيل المتلين من ولاية بنزرت الدكتور العربي لذيب اللي عدى أكثر من 45 سنة من حياته في خدمة المحتاجين وعلاج العباد اللي ما في حالهمش أهل المتلين سموه بطبيب الزويولة وهما زادا يعرفوه منذ عشرات السنين هو باقي على نفس العهد من وقتها بقات الفيزيت متاعه نفس السوم ما تبدلتش واللي ما عندوش يعدي عليه من غير ما ياخو فلوس كان لزم زادا يشري له الدواء من فوق في حوار مع زميلنا المتميز محمد الخميسي في بودكاست مزيان برشا هبط على فيسبوك لقاو كيف كيف على شين يوتيوب لقى تفاعل إيجابي وكبير وأكثر من معناها مليون فيو الإكستري واحد للدكتور معناها هذا سي العربي هاد نسمعوه شنو قال
4: ما تعرفش تو قداش كونسلتاسيون
5: ولا ما نعرف
4: وما تحبش تعرف
5: المريض اللي عنده يعطيني 40
4: ايه واللي ما عندوش
5: واللي ما عندوش بالسلام
4: وتمشي وتعدي عليه وتشوفه
5: نعدي عليه في داره
4: اقل حاجه خذيتها قديش ولا اغرب حاجه هاي كونسلتاسيون شنو خلصوك اغرب حاجه
5: اغرب حاجه
4: اي
0: اغرب حاجه تلقاوها في حكايات البودكاست نتاع زميلنا محمد الخميسي الدكتور العزيز هذايا العربي لذيب اللي عمره ما كانت الغايه من مهنته الربح المادي بل كانت غايته مساعده الناس وانه يخلد اسمه في قلوبهم خاصه انه هو اللي عاصر مختلف الاجيال لليوم مازال حاضر لتقديم المساعده والتنقل لمنازل المرضى مجانا ساعات على خاطر هذيك هي وظيفه ومهنه الطبيب اللي هي مهنه نبيله وشريفه عايده
1: دكتور اكيد جعل من مهته عمل انساني اكثر منه مؤثر بحيه هو زاد رجل رياضه وثقافه في الجهه هذيك بتاع متلين محبوب من الجميع وتم تكريمه من قبل قدماء نادي النصر الرياضي بمتلين ما يعرفش سوم الفيزيت اكيد هذايا خيار حياتي يرتكز على قيم انسانيه اللي هي العطاء والتضامن واعانه الناس المحتاجه
0: وهي اليوم عذيه انت
1: ولا ما نعرف مو ذي لذيب لذيب دوك قعدت في
0: قعدت في الذيل
1: قعدت في الذيل
0: ايوه
1: هذا جعل منه شخصية متفردة ومؤثرة ومحبوبة في محيطها الاجتماعي. وهذا الدكتور معناه الدكتور لذيب ما عملش راهو اون اكسيون هومانيتير ايزولي مرة والا مرتين معناه في حياته باش الناس تحكي عليه. لا الدكتور هذايا عنده مسيرة متاع 35 سنة وهو يدور في الأرياف ويداوي الناس في ديارها ويخلص وإلا ما يخلصش ما يفرقش عنده. يقول كل يعطاني 40 دينار معناه ناخذها، كان ما عندوش مش لازم يعطيني وما حشتيش باش نعرف سوم الفيزيتا وما تضيف لي حتى شيء. دونك فوالا معناها سي ان شوا دو في حسن وقت اللي واحد سخر حياته انه المهنه هذه النبيله نتاع انت تعرفها عاد بالدي بما ان بحكم انت معناها عندك سيفه الدكتور. دونك بالنسبه لل بالنسبه معناها دون سون اسونس ميم هي يقول لك سوفي دي في يعني سون لا بور سوفي دي في. هو جعل من ناحيته مش سوفي دي في اون اتوندون الروتور نتاع الريمونيراسيون. هو اختار باش يكون طبيب الجميع، طبيب القليل كيما طبيب اللي عنده، واللي عنده ينجم يعطي واللي ما عندوش يعطي. محليه كخيار الحياة، مش معناها راهو الاخرين زادة باش ما نتيحوش في الشعبويه.
0: لا ما نتيحوش في الشيطنة،
1: يهديكم معناها سي دي شوا دو في. انسان سخر حياته للمساله هذه، بارك الله فيه ومن نجمه كان نصفقوا له ونحترموا زادة خياره. كيما واحد اخر يخدم على روحه ويخلص كيف كيف، معناها سي سون بولو وعنده بتيتر التزامات اخرى وعنده حاجة.
0: هو راه كل واحد فينا لازم في مدينته في قريته في حومته عنده دكتور يشبه الدكتور لذي براوة. فما برشا ناس اللي
1: ولا شخص
0: والله فما ناس
1: عمل وادام المجتمع المدني تقى ناس يسخروا حياتهم للعمل الخيري ولا للعمل الجمعياتي بور معناها دي اكسيون هومانيتير. مش لازم يكون طبيب، معناها ينجم يكون معناها مواطن عادي ولا يكون افوكا ولا يكون اللي هو وعنده اكل فوكاسيون هومانيتير. هي سي اون فوكاسيون في نهايه الامر. فما انسان عنده الكالفوكاسيون هذيك ديفلوبي 100%، فما اللي 50% يعمل دي اكسيون سبوراديك ويمر، فما اللي يعمل مره في حياته باش يصوروه ويعملوا له ويوريها للناس الكل. هذا ظاهر سي اون فوكاسيون دفينا في داخله اللي سخر لها حياته الكل ومسيرته الكل، ما نقلش من بلاصته، قعد في جوايه المتلين وجواياها يمشي يدور بارك الله فيه. سي ان شوا دو في محلي، معناها منتجم كان صفق عليه. هذا ليس سبب باش تسب الاخرين هم ياخذوا هم يصرفوا هم درسون عايشكم انا كالكونفيزيون هذيك معناها الحكايات هذوكم. راهو كل انسان عنده خيارات في الحياه، فما خيارات معناها بيان سور نصفقوا لها ونباركوها، واحد اخر كي يخدم على روحه من غير ما يضر العباد مش معناها راهو خايب. دونك اون في لا بار دي شوز وما دخلوش هذا في هذا معناها. وبارك الله فيه الدكتور هذايا ونسلموا عليه برشا ومحليه وربي يشدله في صحته وربي يطول في عمره وتوا كبر وكله باقي معناها مصر على مانتو هذيك. كما سبق وقلت سي اون فوكاسيون سي ان شوا دو في، يرحم والدي فيه وربي يبارك له فيه.
0: تحية كبيرة لي طبيب الزويولة كيف ما يسميوه أهل المتلين، وتحية كبيرة كبيرة لي سي العربي لذيب دكتور عربي لذيب، وتحية لمحمد خميسي زميلنا على هذا العمل الجميل والمتميز. خلينا رأيكم انتم اون كومنتير على الباج متاعنا موزايك اف ام.
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كمي معكم احنا في على كل سين. رحبوا بيك دراكو. هلو
6: هلو شنحوي
0: صفا
1: اهلا وسهلا.
6: كيف الحال
1: تعبت عليا باش ما نشوفش الشنيش
6: لا بلاك
1: صحه صحه
6: ميرسي
1: انك حل اليوم
0: جو بيه
6: ميرسي.
0: يلا نمشيو تو سويت لدراكو في جيم
6: ليتس جو.

لكن 120 دولار ما خليلهاش معناتها تطيح حاجه كيف هناك، ما خليتهاش تطيح لريكور على منصه ستيم وتحقق ارباح كبيره وكبيره جدا. نحكيو على 140 مليون دولار، يعني برشا برشا فلوس الحق تاع ربي من نسخه البريميوم اديشن لعبه فورزا هورايزن. اللعبه ياسر ياسر مزيانه، جات تو في المرتبه الثانيه على منصه ستيم بعد لعبه اسمها سبنوتيكا، زاد كيف كيف لعبه ياسر حلوه، ولكن وصلت تقريبا الى مليون لاعب على منصه الاكس بوكس والبي سي. وفي نفس الوقت راكم تنجموا تاخذوا اللعبه هذه بلاش اذا كان عندك اكس بوكس جيم باس على البي سي. نعاود نفكر راه تنجم تاخذها بلاش بتبيعها في الديسورتي نتاعها. الحق تعربي جو ولا اروع، الجرافيك نتاعها ياسر مزيان. الجيم هذيا برشا كومباريوها بتيتر بالجرافيك نتاع لعبه جي تي سيس اللي قريب باش تجي، اللي هو كان سوبوزي نارثين البريودر نتاعها، ولكن طلعت اشاعه لعبه كيف فورزا هورايزن 6 كانوا فيها برشا خلينا نقولوا كراهب تكون حقيقيه على الاخر في الجرافيكس نتاعها، اكثر تقريبا من 550 سياره حقيقيه. في نفس الوقت نحكيه على باش يكون فيها كيما التجمعات باش يكونوا موجودين في وسط اللعبه، وين كل واحد يكستمايزي الكهرباء اللي يحب عليه هو. في نفس الوقت حاجه ياسر ياسر مزيانه هو انه نعرفوا في اليابان فما حاجه اسمها الساكورا تري، قولوا نحن شجرة الساكورا مزيانة على الاخر. قالك اللي ديفلوبر متاع اللعبة واحتراما للثقافة اليابانية قالك نجم تقريبا نتحطم الأشجار الكل ولكن ما عدا أشجار الساكورا تري، وذا احتراما للثقافة اليابانية اللي هما الأشجار الكبار اللي يبدأوا لونهم روز ياسر ياسر مزيانين. هذاك علاش نعاود نفكركم اللي لعبة فورزا هورايزن تهبط غدوة 19 ماي 2026 باش تكون جو ولا أروع. ننصح الناس الكل جرب الجيم هذايا. في نفس الوقت من ابرز الالعاب اللي مازالوا باش يهبطوا في شهر ماي كما قلت لكم نذكروا منها لعبه فورزا هورايزن اللي باش تهبط غدوه، واذا كان عندك بري اوردر ديجا تنجم تلعب الجيم هذايا. نحكيوا على لعبه باتمان ليجو ليجاسي اوف ذا دارك نايت باش تكون متوفره لو 22 ماي، باش تكون باش تهبط على البي سي على بلاي ستيشن 5 الاكس بوكس سيريس اكس وسيريس اس. في نفس الوقت نحكيوا على ثيك از ثيفز، اللعبه هذه باش تهبط 20 ماي باش تكون متوفره على البلاي ستيشن على الاكس بوكس وعلى البي سي. الحق تربي اللعبة ياسر ياسر مزيانة، هذوما خلينا نقولوا أكثر ثلاثة ألعاب باش يكونوا متوفرين. لكن ننصحكم بلعبة فورزا هورايزن 6 لأنها الحق تربي حاجة ياسر ياسر مزيانة، خاصة أن باش يكون عندك شوي ياسر كبير في السيارات اللي تنجم تعمل بيهم سباقات. وعنا برشا الحق تربي متاع لعبة كورس دو فاتور من عهد نيد فور سبيد ولا حتى الفورزا هورايزن 5 مستمتعناش بإكسبيريونس ياسر مزيانة كيف هناك. العبيد هاوكا نفكركم تنجموا تاخذوا النسخة هذه بلاش على الإكس بوكس جيم باس.

0: بلسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: كيف صحة دراكو؟ تحية ليك. وإحنا في على كل سنة مكملين معكم شوي آخر توب ثري، نشوفوا أكثر أغنيات مسموعين بعد شوي، نشوفوا شنية المنصة مع بعضنا. ولكن قبل هذايا مش مشيو تسويت الأغنية كلها good vibes، في good vibes
0: good vibes.

توب 3 توب 3 في مشي والشي زي ما قبل ذي نذكركم على 71 ميتشن ألف مرحبا بتليفوناتكم بعد شوية عن 500 دينار كاش مهدي مزيكا فين في روح تربح وعنا 300 دينار من إهداء إندا تو وعليكم تطلبونا كان على 71 ميتشن ألف وشاء الله زينة لكم الكل يعني نمشي ونشوف في المرتبة الثالثة الغنية المحتلة تراند وورد وايد شو معناها اللي هنا أكثر أغنيات لوج عليهم العبيد في العالم أجمع على منصة شيزم شازام بالفرنسوية نخاوت جمايكن في المرتبة الثالثة توب 3

سي في دي افنتي ذا سكند فويس باي في ليت مي بي في المرتبه الثانيه. توب 2 المرتبة الأولى ومحتلة ترند في أكثر من منصة، نحكي وعلى The Chemical Brothers في جو.

0: اسم على كل لسان.
1: ونمشي بالاسم على كل لسان. حبينا نتمنى هابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حية بالفخير, ونقول لها ان شاء الله بطول العمر ومبروك التخرج. هذا كيف كيف بنتتنا أنس, نقول لها ان شاء الله ألف ألف مبروك التخرج وفرحتك اليوم فرحتين, فرحة العيد ميلاد وفرحة التخرج. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند خالتك سامي عبيد, تقول لك نحبك برشا وربي يخليك ليا, وان شاء الله كل عام وانت حية بالفخير يا أنس يا مزيان.

0: دي زاد اليوم المحمد عزيز الذويد بكاس من عند مريم خطيبته، تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير والعائله الكل، وزاد كيف كيف، ونقول له ان شاء الله نشوفوك زاد ديما فرحان، وهابي بيرثدي يا محمد عزيز.
1: هابي بيرثدي
0: أميمة، مرحبا. أهلا
2: وسهلا،
3: أهلا وسهلا،
2: مرحبا.
0: قضاء لبيسة متاحة اليوم
3: يا ولدي، ديما جوها بي
0: جميلة جميلة جميلة. بس نمشي ونحكي على الاسم اللي على كل لسان. الاسم شنو؟ أنت عمرك سمعت بعلوش يتباع على الانترنت؟ عايد
3: مو كل شيء توا معقول،
0: والله
3: كل شيء توا معقول.
0: توا قال لك على انستغرام،
2: على انستغرام جملة على
3: انستغرام
0: ويزينوه وكذا، ويقول لك اشري علوشك يا مسيوش.
3: علوش عليه هذا علوش انستغرامر،
0: انستغرامابل
3: ليه انستغرامر هو بيدو بده يظهر في الانستغرام،
0: لا اي كونتو
3: دونك تبيع اغلى نورمالمون.
0: على كل حال شفنا برشا حاجات على حكايه العليلش وكل، دونك اليوم باش نحكيو على العليلش وين وصلنا.
2: رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي يحذر من الانسياق وراء عروض بيع أضاحي العيد على الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في البطاحي، وين يتم استغلال جهل المستهلكين خاصة في المدن بأبسط المعايير المتعلقة باختيار الأضاحي، إضافة إلى عدم معرفتهم الدقيقة بالكلفة الحقيقة ليه. ونصح الضاوي في مداخلة دي في برنامج صباح الناس المستهلكين بعدم الانسياق وراء العواطف اللي وصفها بنقاط الضعف اللي يستغلها القشارة لتحقيق أرباح توصل إلى 100% من سوم العلوش مقارنة بالسوم اللي يشري به من الفلاح. وقال الضاوي إن المستهلك يلزم يحط في اعتباره كلفة الكيلو الواحد من الحم ما يلزمش تفوت 60 دينار، وهو السعر المرجعي المعتمد لدى القصابين. وبخصوص الفضائيات الأخرى وخاصة البطاحي كما قلنا واللي سيطر عليها الوسطاء، فإنه يتم التلاعب بنفسية المستهلك اللي يلقى روحه مجبر على دفع أسوأ مرتفعة توصل كلفة الكيلو الواحد من الحم إلى 120 دينار بسبب افتقاده لأبسط المعايير والمعرفة بالسوق حسب تصريحه.
4: هذاك هو الفخ من سميل إلى سميل. المقياس للبيع والشراء هي الأسواق الأسبوعية، والأسواق الأسبوعية منتصبة في كافة المعتمديات وكافة الولايات. لذلك أمشي للمزاد العالمي البيع والشراء، أنت تزيد لأخر يزيد لأخر ينقص، ويحكو ثم سقف يصنع السوق، هليك قاموس السوق. وبالتالي المنصوح به أنك تتواصل وتمشي تشري من الأسواق الأسبوعية، وكل الخيارات موجودة، وما تخليش روحك في عملية فردية بين واحد فهم كل شيء وأنت ما تفهم حد شيء. ونحاولوا أنه أكثر ما يمكن نبعدوا شوية على العواطف. ركتشني في كيلو الحم 60 دينار، هذا بيع فيه جزار. أما إحنا كي نجاروا عواطفنا وعجبنا مانك العلوش هذا وعجبنا هذا وكان هزينا الفني متاعنا، فهمتني ولا لا؟ بالتالي هو يستغلني قضافك باعتبارك أني في عملية فردية كان أنت وياه، هو فاهم كل شيء، وبالتالي وقتها يلعب على نقطة الضعف باعتبار أنك أنت نفحت في العلوش ولا صغارك نفحوا في العلوش هذاك، وبالتالي وقتها نجم يجاهولك حتى ب 120.
0: شنو معيارك؟ اكزاكتومون اليوم يقول لك ردوا بالكم، على خاطر في نهايه الامر هي تو خطه تسويقيه معناها جميله. فما برشا ناس كانت كلنا الحقيقه كنشيلوا علوش معناها
3: تشري بالعين
0: كيك. قبل كنت نحكي لك معناها
3: تعبت تقبل الرحبه وتشوف وياخذوا بالقرون، وانت تحبك جماعه اللي يحبوا باللي جو سيبوز، خاطر اللي تستعملها في حاجات اخرى.
0: بديتو
2: ما يحبش
0: اللي. انا قديش عندي من عام؟ طولك ايش علوش؟ عندي 25
3: نحكي
0: سنه.
3: قبل تو
0: 25 سنه معناها عمري 20 سنه وقت اللي كنت اخر مره نهبط نشوف العلوش، معناها نمشي نشوف
2: شنو المعايير اللي تختار بها العلوش. هذا سؤال
0: مش انا، بابا يختار يا بنتي. احنا
2: كنت تهبط معاه
0: ما نشريوش في وقت، احنا نشريو من قبل 6 شهور. كذاك علاش
3: ربي
0: وصحيتك
3: بعد يبدا يحصل
2: اللي تختار بهم العلوش اللي تشرب فيه قبل 6 شهور.
0: ربي في فيلا معناه العلوش عليه من عزوم. ربي نشقطو
2: المشكل في
0: جنينه. ربي شكون مازال يربي في جنينه تيزي؟
3: والله يحطوه قبل في جنينه، احنا بابا يحطوه في جنينه
0: الله يرحمه. تربيوه 3 شهور 4 شهور في جنينه،
3: مش 3 شهور ما يخذ بل بمده اكثر ميم. والله
0: هو قبل يقول لك هذا شباب مش شباب، احنا كنا ديما عندنا شكون حبايب يخدمنا تيبار، كنا ناخذ ديما تيبار بنين تبار اللحمة متاعه. دونك تخزر
3: نعرف فيها حاجة أخرى
0: تفرج شكون. لا إله إلا الله
3: محمد رسول الله.
0: لا تلي
3: تطلع فيها العليل
0: نحكي عجبن. دونك نحكيه على العلوش، يقول لك مزيان بقرون ومش بقرون. ودونك اليوم ولا انستغرام بالعلوش
3: كوي شوف ما السياقات تختلف وتختلف معها طريقة التسويق وتختلف معها المبيعات. بالحق وما يمسيكم ساعة تكويقة يا أخي سمحني توا فما حاجة ما تبعتش على الانستغرام
2: ليه هما بيعوا كل شيء ما شاء الله عليهم حتى الكليم بيعوا
3: صحيح معناها توا كل شيء قاعد يتبيع على وسائل التواصل الاجتماعي كسوا انستغرام فيسبوك تيك توك كل شيء معناها جيت في العلوش معناها باش نقولوا ليه
2: كهو
3: كهو ذيك هي معناها كل حاجة باش تدخل وسائل التواصل الاجتماعي كل حاجة باش تولي انستغرام هابل تيك توك هابل فيسبوك هابل اللي تحب انت تريت هابل
2: هابل المهم بالهابل
3: اكس هابل كاو هذيك هي احسن معناها سي
2: هي ما نصبرش المواطن معناتها نيه اسو بوان باش يمشي يشري علوش من الانستغرام
3: ويعرف شوف نتاعو مبالغ فيه تقليديا. معناها
2: تقليديا هي يمشيو
3: تقليديا الناس في اللي مغرومين بالحق خاطر راهو اسمع هي راي ما يفهمش ناحيه دينيه فقط وضحيه والكل فما ناس عندهم اكل كيف انه يهبط للرحبه
2: يدور من وانه
3: يدور وانه يقلب وني كما قال لك احسن يشوف شباب مش شباب عنده ليا عنده قرون فما اللي يحبوا القرون معناها ويحبوا يخرجوا كيكه زينه ذيك ويحطوا القرابط في القرون على صغارهم والكل معناها هذاك هو بالنسبه للعباد ذاك هو الشارم نتاع ما تصورش معناه انا واحد باش يخو يشري
2: من الانستغرام مش
5: من الانستغرام نقول لك انه مثلا قمرت وش عجبني كذا اليوم تعرفش على الدنيا
3: بعد يمشي يشوف
5: انت روبه تشريها انتم نسيت تشريوا الروبه تشريوا
2: روبه كيما روبه مش كيما روبه
5: وقاستها وعملتها وعملت
3: تقليديا مش
5: كيف على الانترنت سامبل كليك معناها كيف كيف
3: تقليديا
5: نفس كيف كيف عايده لي تراديسيون اي لي زابيتود تشونج دونك مع الوقت كل شيء يتبدل ولكن اليوم
3: ما فهميش
5: وجب الحذر وجب الحذر زاد اليوم كيف كيف دعوه ايضا
3: يشوفوا هو
5: لا لا دعوه اليوم زاد وزاره التجاره لا لا يخدمش في الشكر اليوم وزاره التجاره زاد كيف كيف انا ندعو انه الكثف والرقب على خاطر اساليب الغش راه مخك يقفر راه عايده راه ساعات تشريه تلقاه تقول انت هكا في حل فهمتني يروح يولي قطوس يبات ليلتين يولي قطوس في الدار حتى قام موكلينه الماء والله العظيم شربينه الماء المالح يقول لك يشرب الماء المالح يشرب برشا معناه ياخذ كيلكو كيلو سوبليمونتير
2: وكذا نعرف كون باعوا لهم علوش من غير عينين فوقوا بيه كان كيروح
5: ابون
2: وي
5: او لا لا
2: ما غير عينين كريمون كريمة ما فماش حتى بلاصة العين جملة
5: أي
2: شوف الغش من وصل معناتها عرفتك اللي دخلوها هكا من هنا شفتوا به عجبك هزوا حطوا في الكهرباء طول وعطي الفلوس وراه
5: ما يسحوا به لطفك العيد بالله
3: يا لطيف
5: هذاك علاش يثبت يقول لك ثبت في سنيه اسكو لي ثبت في اذنيه وش مشرومين دونك فما ديك معناها
2: القرن ديجا المعايير
5: كيف القرن نتاعو كيف كيف دونك اليوم مش مكسر دونك هذوما الكل من شروط الاضحية كيما قبليك قال لي خونا خالد قطات قال لي زاد اليوم العائلات راهو ماذا بينا ما نسنسوش برشا صغير بانه يولي يربي الولف على العلوش وبعد نذبحوه قدامه لا با دي تو راهو سا بو معناها دي سيكل بيان سور اكزاكتومون دونك نتصور راهو الناس الكل ولازم في الاستوديو هذا فما زوز ثلاثه
2: تروماتيزي معناها علوش وبعد هيك من الغدوه صباح ياكل
3: فيه انا تروماتيزي من غير ما شفت حياتي الكل ملي انا صغير
5: ما تحبش
2: الذبيحه
3: ما تحبش الذبيحه لا نغزر لا نتفرج لا ناكل لا حاجه
5: بلا زيغ تذبح بلا زيغ عادي ذاك عليش
3: لا لا خينا باش نذبح ما نحملش في المطلق ما نحملش لافو دو سون الحقيقه
5: اي اي
2: فما عبيد هكاك الحق
5: عندك الحق عندك الحق حساسه صاحبتي عايد يلا سيدي نمشيو تتسويت الاخبار اخبار تونس والعالم موجز الخامسه على الاولى في تونس مع المتميز الحسين الدبابي المعلم تاع الاخبار ما تنساوش على 71 113 71 113 نستناو في تليفوناتكم بعد اخبار الخمسه الموعد باش يكون مع زوز غنيات يعملوا الكيف اعطينا الاولى
6: تاكسي الغرام
5: يا تاكسيستين كل عند ريفا يا تاكسي الغرام يجاوبوا كينج اوف بوب مايكل جاكسون جود فايبس اون اليوم في على كل سن
7: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
8: البرمجه الشتويه الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام تسمع اقوى الموسيقى اقوى الميكس واقوى البلاي ليست
9: اوكي
8: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready؟ دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، فايبريشن مع دي جي مارو، سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان، سنسيشن وايز مع دي جي وايز، وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام لا راديو دي تيوب.
9: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
10: جي سيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جيس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
11: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
12: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو سيف السنة. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. سيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
13: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفى أبريل 26/2000 مقابل فائضا ب 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 25/2000، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9% لتبلغ بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 25.4% لتتحول من 3 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 25/2000 إلى 3.7 مليار دينار موفى أبريل 26/2000. وفيما يتعلق بالواردات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 18.3% لتستقر قيمته عند مستوى 2.7 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار قبل ذلك بسنة وفق المصدر ذاته. السلطة الجهوية في تطاوين تتابع خلال جلسة عمل في مقر الولاية للسعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لعام 26/2 لا سيما التحضيرات اللوجستية والتنظيمية. وفي هذا الإطار قامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بتقديم عرض مفصل حول وضعية الموسم الحالي مع الوقوف على عدد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في الجهة مع التأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في الميكنة. معرض باريس الدولي للبناء الذي سينتظم في الفترة من 28 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26/2 سيشهد مشاركة تونسية هامة من مهندسين وصناعيين وموردي الأجهزة في قطاع البناء وفق ما صرحت به لموزيك المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية رجاء طوير.
14: احنا الغرفة ننظم اليوم ندوة حول البناء المستدام والتجديد في قطاع البناء ونروجوا زيداء لسالون باري بلدر شو اللي هو معروف بالمونديال دو باتيمون واللي هو يبشي تنظم في باريس من 28 سبتمبر ل 1 اكتوبر. نحب نذكر اللي احنا تونس ثاني بلد يزور سالون هذا، كنا قعدنا لمدة سنوات احنا اول بلد وتوت عندنا المرتبة الثانية، ما عنا سنويا 2500 زائر تونسي يزور سالون. واليوم نظمنا الندوة بالاشتراك مع عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين والألمو وعديد من الخبراء باش نتناقشوا حول البناء المستدام والتجديد في القطاع هذية ونحاولوا يعني نشجعوا للتطوير للقطاع.
13: في في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة التسنيم الإيرانية تنقل عن ما وصفته بمصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران لن تتخلى عن مواقفها الحازمة والمبدئية في قضية إنهاء الحرب واستعادة حقوق الشعب الإيراني، فيما لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة مع الولايات المتحدة. والمصدر يشير إلى استمرار وجود خلاف بشأن إعادة الأموال المجمدة على الرغم من بعض الوعود، مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين الرقم المقترح ومطالب إيران رغم حديث الأمريكيين عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الأعمار. وزارة الخارجية في العراق تقول أنه تم فتح تحقيق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة، قالت المملكة السعودية أنه تم شنه من الأراضي العراقية الأحد. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في على كل إنسان، ابقوا معنا.
8: الأولى في تونس.

0: تروح تربح.
1: 5-4 على موجات موزيكا فيه. مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. تحية لكم الناس الكل, شكرا اختياركم موجاتنا. نمشي وتتسويت الروح تربح معنا سيلوت في خياتي, موظف من تونس. عسلامة سيلوت في. مرحبا.
2: عسلامة يا حسن,
1: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: والله الحمد لله الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله.
1: موظف
2: الحمد
1: لله. في الدنيا أخويا موظف وين تخدم؟ وحكي لنا على
2: نقل تونس اللي ما تحبه
1: اللي
2: فيها ديما مشاكل.
1: إيه ديما ندافع عليكم, احنا بالعكس ديما نحكي عليكم بالباهي.
2: وما دام عايد عرب والله مرة سمعتها
1: ايه
2: سيب لي فما حاجات قالتهم بهي معناها قلت لك معناها الاسطول أما حبيت نقول هنا وقت حاله
1: هي يقول لها تسمع فيه
3: عسلامه خويا
1: تسمع فيه
2: عسلامه مدام عايده
3: صفا خويا
2: ولا تعجبني بها يعطيك الصحه. فما حاجات بالنسبه لهم يعطيك ديما تعطي حاجات في الصميم.
1: ربي يفضلك عايش عايده ديما كده.
2: ايوه بالنسبه لي احنا احسن
1: اي خويا
2: معناها العباد هما ولا الاولاد الصغار هما اللي يكسروا الروند هو اللي عامل مشكله كبيره راهو مش معناها مش معناها لي روتار ولا المترو ما فماش على خاطر دو على الولاد الصغار تكسير بيبان بولار. انت تصور كيران جدد معناها جابوهم تكسر لي بولار فهم كسر يزمه تقعد بتخش الا ما تجي ما نجموش نحيو من بولار. والعباد كيفاش معناها ولاد صغار يخليوا بيبان محلولين وفما برشا اشكاليات من تكسير متاع الناس. اما لو انت كتجيب مش نجيبوا متروات جد واحد ولا خايف كيفش يعمل نحط كل مترو مش يحط عليها وما دي ساجون
1: اكزاكتمون
2: دي ساجون
1: دي ساجون مالوغزمون. خويا ربي قدر خير سيدي لطفي. خويا ربي قدر خير. هاي خويا حاضر اسئله حاضرين سهلين راهو سهلين ان شاء الله زين ان شاء الله زين ان شاء الله زين. يلا قولوا توكل على ربي. قولوا 1 2 3 يلا قول. سي عاصمة المملكة العربية السعودية؟
2: رياض.
1: الرياض تري تري بيان. اليوم 1 ذي الحجة قديش في العوام في التقويم الهجري حسب رايك؟ 1400 قديش؟ آه.
2: 1443 ولا
1: لا اكثر. زيد زيد زيد
2: 45
1: زيد
3: 8
1: زيد
2: 47
1: 1447 الهجره المباركه. وما مغرور بالثمانيه قالت لك ثمانيه. كان اخر سؤال سؤالي سهل يس
2: قول لي
1: شكون اللي قرا اخبار الخمسه تو على موجات موزيكا فام؟
2: تو كنت نسمع فيهم في الكهرباء يا ربي
1: اسمه كيما اسمي بيناتنا زايد عليا حرف هو ترى
2: احسن حسين
1: الحسين الدبيبي. هذا
2: حسين الدبيبي
1: حال حسين الدبيبي.
2: حسين الدبيبي
1: مبروك عليك خويا 200 دينار وان شاء الله كل عام وانت حايبه بخير. على شكون تحب تسلم سي لطفي يا بيه؟
2: اول حاجه نسلم على المدام نتاعي عواطف فرميه
1: تحيه ليها العواطف
2: وبنتي ورجلها في فرنسا نسرين ومهدي
1: ايه
2: وولدي في امريكا
1: ياسين ايه ما شاء الله ايه
2: ومرته ايزي
1: اها
2: وبنتي الصغيرة جميلة اللي هي بنت بنتي هذيك الروح متاعي.
1: ربي فضلك بيهم سيدي لطفي وربي خليك خويا. تحياتنا ليك وتحياتنا من خلالك انت لكل العاملين بشركة نقل تونس. تحية ليهم الناس كل وشركات النقل في مختلف المدن التوجه كيف كيف الجهات والولايات التونسية. شكرا ليك سي لطفي محلاها ومحلى روحك. مبروك عليك ال 200 دينار من اهداء موزيكا فام. مازلنا مع الربح ال 71 111 بعد شوية مع انداتو تربحوا معنا 300 دينار من اهداء انداتو. نعاود نذكركم انداتو هي مؤسسة دفع مرخص لهيئة البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرر معاملات المالية اليومية للتوانسة. تحية لكم من الناس الكل 71 111 ومرحبا بتليفوناتكم بعد أقل من نص ساعة من توا في روح في بعد قلت في روح تروح في على كل سين كيف كيف الموعد الثاني للربح.
0: روح تربح على كل سين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان باش نمشي وتتسويت رقم على كل لسان.
0: رقم على كل لسان.
1: هاي سيدة أميمة اليوم باش نحكي على الامتحانات وما أدراك ما الامتحانات.
4: اليوم بديت امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بثلاثي ثالث بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي وتتواصل حتى لنهار 23 مايو وتجي الاختبارات هذه في إطار استكمال برنامج السنة الدراسية 2025-2026 استعدادا للامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية. وباش تجرى الاختبارات الكتابية الخاصة بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان الجاي. وبالنسبة لامتحان البكالوريا في الدورة الرسمية باش تكون ايام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2023، وباش يتم الاعلان عن نتائج الدوره الرئيسيه للبكالوريا نهار 23 جوان، وتجرى اختبارات دوره المراقبه ايام 29 و30 جوان و1 و2 جويليه، ويتم الاعلان عن نتائج نهار 12 جويليه 2026. وفي خضم فتره الامتحانات، وحكينا احنا قبل على الستريس اللي يعيشوه الاولياء والضغط زاد اللي يعيشوه التلامذه، يبقى دور الاولياء اساسي في توفير مناخ من الطمانينه والدعم النفسي لصغيراتهم بعيد عن الضغوطات الزايده والتوتر، خاصه من خلال التشجيع والثقه في قدره صغيراتهم اللي باش يساهموا في تحسين ادائهم وتعزيز توازنهم النفسي، لانه النجاح لا يبنى بالخوف بل بالتحفيز والاحتواء. لهنا دعوه الاولياء بربي سيسوا على صغيراتكم، حاولوا وفروا لهم مناخ باهي باش يراجعوا فيه من غير ضغط ومن غير ستريس.
1: من غير ضغط ومن غير ستريس، هذا هو المطلوب. عايده دونك بدينا نحكيوا على السمين بلوكي ابخي بلوكي،
3: صافا ما حاجه مفرحه
1: اللي هي
3: اللي احنا حكينا عليها الجمعه اللي فاتت، اللي هي تبدلت، اللي كانت نورمالمون سمين بلوكي تبدا بالاربعاء ويعديو وبعد يرجعوا يعديو ومن بعد لا بديت باثنين من اليوم بداو السمين بلوكي.
1: داروا لقماني على حالها مدام
4: صغار صغار يقعدوا يعديو
1: يقعدوا يعديو صغار كيف كيف ويقعدوا يعديو
4: الابتدائي من 22 ماي ل 2 جوان
1: 30 جوان داكور دونك معناها المرار مازلنا مكملين معاه.
4: اي بالنسبه للابتدائي، اما الاعدادي والثانوي يكملوا الجمعه هذيا.
1: اي انت شوف قداش عندك اليوم تو دو سكولاريتي في البريمير، شوف انت العائله بربي توا، شوف في وسط العائله واحده مثلا، قولوا خويا عائله اليوم فيها زوج من الناس ولا ثلاثه صغار، واضح ولا واحد يكمل وزوز مازال يقرا، ولا واحد وزوز كمل واحد مازال يعدي في الامتحانات، والوالدين اللي معناها مقطعين كيلكو باغ، معناها ما فماش كلمه تعبر اكثر، معناها اليوم مش نقولوش معذبين الاولياء. دونك حبينا كنت والله انا كنت نتمنى كنت ارجو، واضح ولا، من انه يتم التفاهم وعلى الاقل يقولوا ترى ها وشلقنا مخر كذا ما كناش عاملين حسابنا، تنجم تصير وكانت في تيم يصير تدارك على مستوى وزارة التربية ويقولوا إيجا نزربوا فيهم الامتحانات وخلي خويا ثلاثة جاي يبيعوا ويروح كيف ما يقولوا فيها، نعلوا صلوا وصلتوا عني بي الناس تمشي تحيد على روحها ترانكيل إلى ما آخر ذلك. هو لليوم ما زلنا ما نعرفوش اسكو اليوم في معناها هنستنى في معناها في بليغ تاع رئيس الحكومة سيغتانمون الموظفين عندهم نهارين، اما التلامذة قداش باش يعطيوهم؟ معناها باش يعطيوهم نهارين ثلاثة ترجع نهار الجمعة تعدي ما ترجعش تعدي، فهمت؟ دون تو سا عايدة يا توجور دو فلو، اي لو فلو اليمونت لي لو.
3: اي وي شوف احنا عندنا سنوات نحكيو على الاصلاح التعليمي واصلاح المنظومة التربوية وارساء ولا جلوس هذا المجلس الاعلى للتربية اللي نسمعوا به من سنوات ولتوريناه سلاح الرزنام، معناها كانت تصلح النظام التعليمي والتربوي بيصلح ايضا الرزنامة ورزنامة الامتحانات وحتى طريقة الامتحانات شنو يلزم يكون طقيق. في الامتحانات شنو يلزم كيف يجب ان يكون التقييم جوستما على امتداد السنة، وهل هالامتحانات هذه سمين بلوكي سمين وفيرت سمين هي لازمة؟ علاش مش كنترول كونتينيو كيما لي سيستيم الكل؟ علاش هالغصرة قبل الغصرة قبل الغصرة، وهالباك بلون اللي شو بطرف قبل الامتحان بالضبط وبارامول تو ما عطاوهمش لي ريزولتا تاع الباك بلون حتى باش يقيم الواحد شنية معناه مع احنا مرة اخرى حكينا عليه قلنا من الايجابيات انه الانسان باش يقيم روحه كلكو سورت شيما الحاجات اللي باش ركز عليها. ايه هاول تو ولا فما هما يبداو يعديو لو دو هاول تو ولا فما لو 3 لو 2 اي نار اون ني با ان جور بري لو 2 لو 3 هاول اليوم ما فماش معناها ريزولتا نتاع الباك بلون، معناها فما دي ديفايون فما حاجات ما تنجمش تفسرهم انكسبليكابل، تقول علاش يعملوا خاطر نورمالمون في استراتيجيه نتاع وزاره والا في ارساء برنامج ولا ارساء امتحانات، فما اسباب والاسباب تفسر منطقيا، معناها يعطيك علاش بيداغوجيكمون شنو المنفعه من هذا، بيداغوجيكمون شنو نستفيدوا من هذا؟ مو ذاك هو التعليم والتربيه، مش انا نعملوا في رزنامه هم يعديوا في امتحانات هم يعديوا في باك بلون، تجي تشوف ما وراء الحدث ولا الخبر ما تلقى حتى تفسير منطقي اللي هو يستقيم واللي هو عنده منافع لهالمنظومة هذية التربوية. يعني لحد الآن مانيش قادرة نفهمها
1: exactly.
3: ومانيش قادرة نفهم شنية معناها المنطقي فيها وشنية المنطقي في هالدروس وهالتلقين، وشنية المنطقي في هالكراتب اللي توزن بالترناتات، وشنية المنطقي في السيستيم متاع التقييم.
4: بلكش عندهم ولا منطقي عايدة،
3: عطينا مالا، عطينا الاكسبليكاسيون بلكش احنا نقدر نعوز
1: فلسفة شكون هو شكون يقرر شكون يقرر اليوم؟ إذا أقول لك حاجة، شكون يقرر اليوم؟ من يقرر الأمة كريمهم يعني خاطر أون ديسيد بور الناسيون عايدة ما أون ديسيد
3: كان فما تفسير ماذا بينا يعطيو منطقي باش يقنعونا
4: كل عام نحكيو في نفس الحكاية راه كل ما تقرب فترة الامتحانات نحكيو بخاتيكم في نفس الحكاية
1: كل عام كل عام يوسع على خوه اليوم بارتو شوف العبيد في الشارع شنو تحكي في القهوة شنو تحكي في الخدمة شنو تحكي باش يعرضوك الناس يوقفوك باش يقولوا لك تو سامبلومون البارح والله هاو من غير مبالغة معناه ما نحكي مع مع معني مع معرفة من كونيسونس قال لي أنا بيني وبين مرتي سحسن عملنا اليوم 400 كيلومتر في الويكاند عملنا 400 كيلومتر قلت له علاش لاباس قال لي لي باش نهز إتيود نقري دي كور بارتيكولي عنده صغيرات قال لي شوف عندي كور بارتيكولي هو يسكن في غرومبيليا معناه عندي واحد في المنزل بوزلف واحد في في نابل واحد في حمامات الاخر في ابن خيار واحد اخر في العشيه في سليمان قلت له كيفاش هذا الكل قال لي ايه قال لي نمشي ونقعد نعمل قهوه وكذا وكذا وكذا قال لي راه على زماننا ما قلت له بالحق على زماننا العباد تستحقوا بارتيكولي تستحقوا عام تيزيام اني سكوندير بكالوريا على ليميت معناها العوام الاخرانيين كلاس تيرمينال لا ليميت مش اليوم تحكي لي على صغار في البروفي ولا صغار في ستيماني دو باز باش يمشي ويقراو دي كور دو سوتيان معناها تو تو دي وصل قال لي حسن اليوم نعمل في كور دو سوتيان في التاريخ والجغرافيا معناها من المضحكات المبكيات معناها راح نفهموا تاريخ وجغرافيا دو ماتيير يعلموك باش كيفاش تخمم في الدنيا
3: في الفلسفه في الفلسفه ماما
1: الفلسفه
3: امبارح حيره معايا طفل في الباك ماشي ماشي يقرا
1: كور دو سوتيان في الفلسفه
3: مي ماشي يقرا كور بارتيكولي في الفلسفه
1: يا رسول الله
3: معايا ماتيريت الكل ولا انت من البريمير من البريمير اني بريمير يا حسن اش تحكي لي تو احنا نحكيو على نيفو في الباك والكل من البريمير اني بريمير يقراو في الكور بارتيكولي او ما يسمى بالليتيت يسميوه احنا قبل ليتيت ليتيت يقراو فيه من البريمير اني بريمير راهو وفي المواد الكل انا حتى بنتي ولادها هكاكا ولادها يقراو في الماتيريت ملي هما صغار ملي في البريمير اني يقراو في في الماتيريت الكل في ليتيت
1: في ليتيود اي في ليتيود وشوف انت شوف
3: ليتيت
1: ليتيت ليتيت تقرا في ليتيت ارتيكيل تقرا في ليتيت
3: بالحق
1: هي اللي قلت لك
3: خلي باك
1: انا زيد فوق هذا الكل اليوم عايده انه مهم برشا انه على الاقل نشوفوا نوليو الامتحانات هذه نتاع اخر العام تتخفف هو تريمستر شنو فيه تريمستر غير ولا فلفره ما فيش حد سيش قصير اما عايده تخو كوندونسيرا برشا معناها تخو
3: شارجي مشارجي
1: مشارجي باللي كور ومشارجي ده بالامتحانات ده والصغار لانه اليوم راهو اشتر دروس عايده ما قراوهمش راهو تو ولينا نعملوا على بوليكوب اون ديغي في اليونيفرسيتي وبعد خويا البارون طير قرنك يا اما فسر لولدك كان عندك وقت مش الناس كل تعرف تفسر سيغتان مو ومش قد ما فسرت في الدار مش كيف ما تفسر في الكلاس هو علاش موجود الكلاس في الاخر وكلنا عندنا دي مانويل سكولير تنجم انت تاخذ مانويل سكولير نتاعك وتقرا اخي قبل كنا ساعات نحضروا درسنا من الدار معناها صحيح ولا لا باش تمشي تبدا حاضر على الاقل نفسيا اليوم اللي يفو لازمنا نرجعوا اكسبليكي للتلميذ التلميذ يخرج فاهم من القسم والعمل المنزلي هو عمل مكمل هذا أنوجد معناه عندك ان دوفوار باش تعمله في الدار ولا عندك ان اكزرسيس ولا عندك تي بي باش تعمله في الدار هذيك هو مش يوري الاصل انك تقرا في المنزل وتمشي معناه للمكتب نتاعك اليوم ولا الليسي نتاعك من اجل انك انت تاخذ بوليكوب والا تسمع الاستاذ كي ديكت كاريمون جو شوازي بيان معناه ميمو معناه قاعدين ils sont en train de dicter عايده راهو ils font de la dictée tout simplement قاعدين يملوا يعملوا في الاملاء راهو حتى في الاملاء سامحني معناها نحكي على الاقل من الواقع معيشي حتى كي نمشيو الاملاءات القرانيه في الملة نتاع القران الايه باش تحفظها يلزمك قداش وقداش يعاودها مره واثنين وثلاثه ويفسر وي وي وي وي وي هذوما لي اون بلوك يهبط لك الكور الكل وبرا امشي حاول تفهم انت من بعد كيفاش باش يفهم الصغير كيفاش اسكو صغير اليوم عنده هذه القابليه لاستيعاب كل هذه المعلومات ولا ما عندوش
3: سورتو نحكيو على الفورماسيون يا حسن سي با كوم سا
1: اكزاكتومون
3: الصغير ماهوش مجعول انت باش تلقنه مجعول باش تعاونوا انه يفكر انه يفهم انه il développe cette capacité là على انه يميز ويفكر ويحلل مش ما معناها باش تلقنوا بعد بجمعه كان يعدي الدفوار تجي تسالوا تقامه ما شفت شيء
1: ما شفت
3: شيء ما قعدتش ما قعد في مخه شيء خاطر حفظوا بغرض انه يصبوا في الدفوار انت ديجا ماكش قاعد تكون في رجالات الغد ماكش قاعد تكون في ناس بعقولها اللي باش تفكر وتنفذ وتحلل وتعرف تقرا لي سيتوياسيون معني احفظ وترك احفظ وترك احفظ وترك ومن بعد جي تقى اون جينيراسيون صفر ثقافه عامه صفر تكوين صفر معلومات صفر قدره على التحليل صفر قدره على الكتابه تقى ناس راهو نيفو باك ما يعرفوش يكتبوا جمله بالفرنسيس ولا بالعربيه
1: بالعربيه لغتنا
3: ما هو ما وصلناش لل
1: اختنا يسرى بدوي تتفاعل معنا تقول لك صغار الابتدائي من 22 مايو 30 جوان وهما يرتاحوا 3 ايام العيد والوالدين يرتاحوا نهارين العيد فقط وبدون دقه اعطات مثلا للمكتب اللي يقرا فيها ولده قالت لك شطر حصص المعلمين غايبين خاطر عندهم يوم تكويني ياسر تكويني تكويني وما قلت حد شيء قالت لك تكويت وما قلت حيت تكويني وما قلت حيت قالت لك ولدي يقول لي كي نسأل على معلومه يقول لي قريناها عامله ونسيتها معناها وهذا راهو واقع راهو يقول لك نسيتو ولينا نحفظه معناها عرفتك اللي نحضروا مخاخنا من اجل انك عاود تصب المعلومات شنو قعد في مخك ما قعدلكش في مخك انت كنت تشد اليوم مثلا اللي غاقل تذكرهم عايدة كنا نعلقوهم في الكلاس وإلى ما اخذ ذلك واضح ولا اللي مثلا مثلا كل با اكزامبل كل كلمه توفى بال مثلا ال مثلا تولي اي ويكس الا فيستيفال شكال كارنفال نحكي لك عطيتك مثال بمثال نذكر معناه هذا ما عادش تلقاه عند صغار اليوم راهو ليزكسبسيون معناه انت اليوم معناه اليوم كان واخواته هكا تسالهم طب يعرفوا ايش وانا واخواته كيف كيف يحفظ باش يصب اون بلوك اليوم الاخطاء الشنيعه اللي في الرسمه مثلا اللي موجوده با اكزامبل تعطيهم القاعده اليوم استاذ العربيه تجي تعطيه القاعده تقول له كيف ترسم الهمزة كيفاش مثلا تجي وكذا من غير ما معناها ما تملها القاعدة alors que il a fallu expliquer وتقول شو من الاستثناءات وقتاش ترسم على الواو وقتاش ترسم على السطر وقتاش تجي على الالف المقصورة وي وي وي وي هذا الكل ما عادش قاعدين نعملوا فيه دونك فاش قاعدين نخرجوا اليوم شنو هو النتاج نتاج قاعدين نراو فيه اليوم مالوغوزمون هذوما اللي يسميهم ذا لوست جينيريشن هذيا نهار نحكي لك عليها صارت في امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه يسميهم ذا لوست جينيريشن معناها كيفاش
3: لا جينيراسيون بيردو
1: الجيل المفقود اكزاكتومون احنا اليوم مالوغوزمون قاعدين صغيراتنا قاعدين يذيعوا ما بين يدينا للاسف الشديد في انتظار انه بالحق تصير اصلاح واصلاح عميق ويكون كيف كيف ايضا يدفع نحو انه نكون اجيال اليوم قادره على انها تقود البلاد ان شاء الله في العشريات المقبله.
0: رقم على كل لسان.
5: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهيل.
0: البرمجة الشتوية على موزايك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله برنامج ميدي ماغ مع نوفل ورتاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي كل يوم موعدكم المفضل ثغام مع ليندا الرحالي وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام موزايك فام الأولى في تونس.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة بغانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشة دلال ومزال مزال.
9: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
10: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
11: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
12: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
13: قربنا لكم وللمنيه لجيناكم، مرحبا بكم في بيتي كاليزينغ المنيهلة. بيتي كاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة، 138 شارع ابن خلدون، حي التضامن، أريانا. لأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتي كاليزينغ ديما قريب لكم.

0: في هذيك
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هاي تيك سيلز فورس. خرجت ترتيب التوب 15 متاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وليزابليكاسيون دو ميساجري الاكثر استعمالا لليوم في 2026 وسيلز فورس اعتمدت على عدد المستعملين النشيطين يعني الناس اللي تدخل مره في الشهر على الاقل للي بلاتفورم هذوما وفي ال 15 مرتبه الاولى نقاو خمسه منصات جينا مع عند شركه ميتا ديجا توب تروها كله من عند شركه ميتا فيسبوك اللي اليوم وصل عدد المستعملين نتاعو 3.1 مليار مستعمل نشط شهريا عنده 37.3% من الاستعمالات بالنسبه لسكان الكره الارضيه في المرتبه الثانيه قاو انستغرام اللي عنده 3 مليارات مستعمل نشط شهريا واتساب يجي في المرتبه الثالثه كيف عنده 3 مليارات مستعمل نشط شهريا بالنسبه لزوز منصات هذوما واتساب وانستغرام نجم نقولوا انه قرابه 36.1% من سكان الكره الارضيه عندهم دي كونت ويستعملوا لي بلاتفورم هذوما. في المرتبه الرابعه نلقاو يوتيوب اللي عنده 2.5 مليار مستعمل نشط شهريا. في المرتبه الخامسه نلقاو تيك توك 2 مليارات مستعمل نشط شهريا. في المرتبه السادسه نلقاو ويتشات عنده 1.4 مليار مستعمل نشط شهريا. في المرتبه السابعه ميسنجر مع ميتا مليار مستعمل نشط شهريا كيف مليار مستعمل نشط شهريا. التليجرام اللي يجي في المرتبه الثامنه. في المرتبه التاسعه نلقاو سناب شات 900 مليون مستعمل. في المرتبة العاشرة قاو ريديت ب 850 مليون مستعمل. دوين وهي الفيرسيون الصينية متاع تيك توك عندها 755 مليون مستعمل نشط شهريا. شوف القوة والبوتنسيال متاع المرشي الصيني. في المرتبة 12 قاو إكس اللي كان اسمها تويتر قبل عندها 650 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 13 قاو بينتريست ب 578 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 14 قاو ثريدز ب 400 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 15 لينكدين ب 310 مليون مستعمل نشط شهريا. في ال 15 المرتبة الأولى لقاو ثلاثة منصات صينية تيك توك ويتشات ودوين. لقاو منصة واحدة جينا من الإمارات وهي تيليجرام بما أنه شركة ذي مقايدة على أنها شركة إماراتية. شو قادوا مع السوشيال ميديا وليز ابليكاسيون دو ميساجري اساسا الجمعه اللي فاتت كنا نحكي لكم على انستنس الميزاجور الجديده والخدمه الجديده مع عند انستغرام واللي من خلالها تنجم تصور تصويره بطريقه عفويه تبعثها في مساج الشخص اللي تخلط له التصويره هذيه اول ما يشوفها تتفسخ ما تنجمش تعمل كابتور ديكرون ما تنجمش تمبورتي التصويره من التليفون نتاعك ما تنجمش تسجل الكرون وقت تشوف التصويره هذه على كل يظهر انه شركه ميتا تحب تنقل الخاصيه هذه زاد للي بلاتفورم الاخرين علاش على خاطر موقع ويبيتا انفو موقع معروف بانه يتبع الميزاجور نتاع واتساب يحكي على فيرسيون بيتا بالنسبه لواتساب على اي او اس وفي الفيرسيون هذه فما خاصيه نتاع ميساج اف ام ار جديده الميساج اف ام ار هي الميساج اللي تتفسخ ميساج موجوده بالنسبه لواتساب اليوم تنجم تحكم في الديوري نتاع الميساج وقتاش تحب تفسخه هل تحب تفسخه في مده قصيره تحب تخليه ما يتفسخش على كل والخاصيه هي معروفه بالكدا بالنسبه لمستعملي واتساب لكن الخاصيه الجديده اسمها افتر ريدينغ شو معناتها معناتها انك تبعث مساج لشخص والشخص هذايا بعد ما يقرا المساج بخمسة دقائق بعشرة دقائق انت تختار الديوري نتاع الوقت اللي تقعد المساج هذايا تتفسخ اوتوماتيكمون وتتنحى بالنسبه للنوع هذايا نتاع الباراميتراج موجود وين نلقاو لي بارامتر نتاع المساج اف ام ار وكيف ما قلت لكم الشركه تحب تجرب الخاصيه هذه خاصيه تعطيك الامكانيه انك تحكم في الديوري دو في نتاع الميساج هذايا من خمسة دقائق لساعتين فقط واول ما تتقرا المساج كما قلت لكم تتفسخ مازلنا ما نعرفوش هل باش تكون متاحه للميساج المكتوبين بالنص اكهو ام انه زاد حتى الرسائل الصوتيه هي بيدها داخله في التجربه هذايا ميزاجور جديده مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يتم اطلاقها بالنسبه لواتساب المهم انها قاعدين يجربوا فيها بالنسبه للاستعمال على اي او اس وبالطبيعه اكيد انه باش يقع التجربة متاحة بالنسبة للأندرويد قريبا غدوة الموعد مع جوجل أيو 2026 الموعد الرئيسي الكبير متاع شركة جوجل بالنسبة للديفلوبر لكنه زاد يعتبر واحد من أكبر المواعيد التكنولوجية في العالم غدوة بعد غدوة بشي

0: يكون الرونديفو مع جوجل ايو نهارين باش يكونوا مليانين بالاخبار نتاع الذكاء الاصطناعي. استناو من توا برشا اخبار فيما يخص الذكاء الاصطناعي. الجمعه اللي فاتت جوجل كانت عملت ليفينمون نتاعها الخاص باندرويد. جوجل ايو ماشي ويبعد بشويه بشويه على الصوره نتاع ليفينمون الخاص باندرويد. دونك اكتشفنا جديد بالنسبه لاندرويد, وكانوا فما شويه اشارات للجديد زاده بالنسبه للانتيغراسيون نتاع الذكاء الاصطناعي في وسط اندرويد 17. لكن غدوة من المنتظر حسب ما قاعد يتداول توا بالنسبه للاخبار والاشاعات والتسريبات انه باش يقع اطلاق جيميناي جديد, فيرسيون جديده بالنسبه لجيميناي اللي منافسه تشات جي بي تي وجي بي تي 5.5 ولي فيرسيون الاخرانيين ولا لي موديل الاخرانيين نتاع كلود وغيرهم. شركه جوجل اللي ما حكيتش برشا على جيميناي في الاشهر اللي فاتت بعد نهايه سنه وبدايه سنه قويه بالنسبه للموديل نتاعها بجيميناي 3. نستناو انه شركه غدوه باش تحكي برشا على جديده بالنسبه للاستعمالات نتاع الذكاء الاصطناعي, ونستناو برشا كلام على جيميناي. الجمعه اللي فاتت كانت فما اخبار اللي خرجت على جيميناي اومني الموديل الجديد بالنسبه لشركه جوجل, لكن كانت مجرد اخبار. غدوه يمكن ياسر باش نكتشفوا على قاعده صحيحه جيميناي اومني وغيره من خدمه جوجل بالنسبه للذكاء الاصطناعي. استناو كالعاده متابعه للايفينمون هذا على موزايك اف ام في هاي تك. خلطة الاخر معودة بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك
3: على كل سنة.

0: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها الثلاثين وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت very fiber people.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الاولى في تونس. نحكي لكم على انداتا. وانداتا ومؤسسة دفع مرخص لهم البنك المركزي التونسي تقدم لنا اعز الحلول المالية بتسهل لنا حياتنا وتقرب لنا المعاملات المالية اليومية للتونس الكل. يكفي انك تدخل توا على الستور اللي موجودين على تليفوناتكم الكل، معناه عندك اب جاليري ولا بلاي ستور ولا ابل ستور الى ما اخر ذلك، تمشي غاديكا وتليشارجي انداتاو. انداتاو كيفاش تكتب؟ كيف ما في اللايف موجوده ENDATAO. نعم انداتاو اللي تمكنك من انك تقبل وتبعث وتخلص من خلال الابليكاسيون هذه. الابليكاسيون هذه اللي نذكركم وقت اللي نتليشارجيها نحلوا فيها حساب دفع مجاني مدى الحياة. نعم الحساب هذا يمكننا من أنه نخلصوا به وين ما كنا احنا فاتوراتنا، كيف كيف نجم نبعثوا به فلوس اتخافير الابليكاسيون هذية. والعبيد اللي تحبت انها تمشي للي بوتيك متاع انداتاو، فانا نقول لكم احنا موجودين في 24 ولاية ونخدموا 7 على 7 حتى ايام الاعياد والمناسبات، ونخدموا زادة من 8 متاع الصباح ل8 متاع الليل. بلا كيفاش انداتاو كل شيء بالوقت وتوتو. وأيامات هذية هي أيام مباركة، أيام حركة وبدال عد التنازلي لعيد الأضحى المبارك. إذاك علاش أتخافيغ انداتاو نجم تستقبل الفلوس اللي تجيك من الخارج، والعبيل تسمع فينا خارج حدود الوطن وقايت باش نخمو في عائلتنا باش نودوهم باش كيف كيف نبعثو لهم تفتوفة يعاونوا بها على المهبة ويعاونوا بها كيف كيف على الضحية ويعاونوا بها أيضا على الحوسة والجو، وإن شاء الله ديما كما يقولوا فيها بركة أكثر منها حركة. دونك ذيك علاش العبيد اللي تعيش البرة تنجم تبعث الفلوس متاحة أتخافي غوستيرن يونيون مونيغرام ريا ساندويف وغيرهم من اللي معناها هاي تقولوا الشركات اللي تو سامبلومون وقت اللي يبعث لك قريبك الكود هذاك تمشي الأقرب انداتاو وكيف كيف تجبد الفلوس متاعك. كما نذكركم ديما من 8 ل8 متاع الصباح 8 متاع الليل وسبع أيام على سبع أيام. هذه هي انداتاو اللي تقدم لنا حلول تعمل 66 كيف. ونحب نذكركم زيدا كيف كيف بأنه الحاجة الباهية بأنه مثلا فرع بنقدين يخدم 24 ساعة على 24 وهكاك العبيد الكل تبدأ سيرفي. وما تنسيوش تلقاو برشا جديد متاع انداتاو على ريزو سوسيو على انستغرام باش فيسبوك سيت ويب وكيف كيف على تيك توك وإلا على الرقم الأخضر 80 10 7000 80 10 7000. هذه هي انداتاو اللي تقدم لنا أعز الحلول باش تسهل لنا حياتنا وتمكننا من أن نقوم بمعاملتنا المالية في أقصر وقت وفي كيف كيف وبسرعة كبيرة، وأيضا تكون هالمعاملات هذه سهلة وسريعة. نمشيو لأختنا سارة مرابط من تونس. عسلامة سارة، مرحبا.
5: ألو عسلامة، مرحبا بك.
4: جميلك لباس ومرتبة سارة.
5: الحمد لله، عايشك.
4: أي سارة، سؤالي سهل ماهل. سؤالي يقول حسب رأيك اليوم أتخافيغ انداتاو أتخافيغ الابليكاسيون واترافيرس ده كيف كيف معناها الوكالات نتاع انداتو، هل نجموا نبعثوا فلوس كان من تونس ونستقبلوهم، والا نجموا زاد كيف كيف نستقبلوا فلوس جايتنا من الخارج؟
5: لا نجموا نستقبلوا فلوس جايتنا من الخارج، نبعثوا من هنا زاده مسهلت لنا برشا حاجات اولاد،
4: وسهلت لنا برشا حاجات. ساره تسمع فينا؟ الو ساره،
5: الو
4: تسمع فينا؟ ايوه نجمو نستقبلوا من الخارج كيف ما قلت،
5: نجمو نستقبلوا من الخارج
4: وسترن يونيون ومونيغرام وكيف كيف ساندويف وغيره، هذا هو، ونجمو نبعثوا نستقبلوا من تونس كيف ما قلت. وانا نقول لك مبروك عليك 300 دينار من اهداء اندا تو، ويكفي انك يا سارة اليوم 300 دينار يكونوا عندك في الوقت، يكفي انك توتسويت تدخل على التليفون اللي عندك وتمشي غاديكا باش تيليشارجي لابليكاسيون نتاع اندا تاو.
5: انا عندي لابليكاسيون،
4: عندك لابليكاسيون، عندك فيها كونتا في غراتويتمون، دونك الفليسات توصلك في بعض الدقائق، وكيكا تنجم اترافيغ الفليسات هذوما تخلص فاتوراتك تشتقي بهم في عزيزه ولا في مونوبري، وكيف كيف تنجم تبعث وتستقبل بهم الفلوس اللي تحب. تحيه كبيره ليك ساره، وتحياتنا ليك، شكرا ليك. وكيما قلت لكم انتم عملوا كيما ساره وهبطوا لابليكاسيون نتاع اندا تاو لانها تسهل لكم حياتكم، وكيف ما قلت لكم تمكنكم ايضا من انكم تقوموا بالليزا نتاعكم بكيف كيف بالبيمون نتاع لي فاكتور نتاعكم وانتم في الخدمه ولا انتم في الدار وين ما كنتم من اي بلاصه. نعاود نذكركم تنجموا تيليشارجيو لابليكاسيون هذيا على الستور اللي موجودين الكل، على اب جاليري، بلاي ستي، ابل ستور وغيرهم من لي جاليري. وما تنساو زيد تابعوا كل جديد على الكونت انستغرام، باج فيسبوك، وكيف كيف على تيك توك، وعلى الرقم الاخضر 8 10 7000. هذه هي انت تو، ولتتوجهوا الاقرب انت تو موجوده بحذاكم. الوكالات موجوده في 24 ولايه تونسيه من بنزرت حتى البنغردين، وتخدم 7 على 7 من 8 تاع الصباح ل 8 نتاع الليل.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته تاع العشيه،
4: على يعني كل سنه نمشيو لنستحكي.
3: ناس تحكي
4: تحكي وعلى 60,000 مترشح لاجتياز مناظرة انتداب الأساتذة،
6: تحديدا 66,125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات شاركوا البارح في المناظرة الخارجية لاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية اللي هما بلغ عددهم 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص، باش تمكن المناظرة هذه الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية الجاية باعتبارها مناظرة انتداب مباشرة دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، شيء اللي يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجية المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة.
4: يعطيك صحة أميمة، دونك اليوم هذه المناظرة، مناظرة
7: مش عملنا في النواب،
4: فما فش عملنا في النواب،
7: مش عملنا في الأساتذة النواب، معناها هذا مش يلتحقوا ديريكتومون والنواب مازالوا
4: والنواب زاد اش عملنا فيه؟ هل فيهم زعما من أساتذة النواب زعما فما شكون فيهم؟ معناش
7: حتى تفاصيل ما نعرفوش
4: كيف كيف، انه بسؤال ايضا يطرح اليوم، هل فيهم مثلا اساتذه نواب عدا وتكون عندهم الاولويه اليوم في الانتداب والا لا؟ لانه زاد مسائل معناها مشاكل كبيره معناها
7: اساتذه نواب نورمالمون حاملين شهادات ما عندهمش علاش باش يعدي، هما يجيو ما عندهمش بلايص يستناو في الانتداب الرسمي
4: نتاعهم،
7: باش ما يكونوا عداوا معناها انت باش تعمل هذوما يعديو ويلتحقوا ديريكتومون بمهنتهم، والنواب اليوم 5 ولا 6 سنين يطالبوا بتسويه وضعياتهم و
4: انا جو بونس المهنيه، النواب ما عداوش دي كونكور قبل، دونك خاطر يعاد كونكور اوتوماتيكمون تاخذ لومبوش ديريكت، دونك فما عباد تقيد على دي معناها دي ليست داتونت، وبعدها هي تمشي تبدا تقري والى ما اخذ ذلك. المعلمين النواب على حسب علمي معناها مش نبداو واضحين، اما اليوم يطرح التساؤل الكبير اليوم شو عملنا في الاساتذه النواب، لانه هذا من الملفات الحارقه ايضا،
7: ومن الملفات اللي كل عام تتعطل عليها الدروس لعديد الايامات لعديد الايامات معناها تتعطل عليها الدروس، عليها برشا احتجاجات، وقفات احتجاجيه في عديد المناسبات. فهل لي انا وقت اللي تبدا باش تندب الكم هذا الكبير لازمك تنظر في وضعيه ناس اللي عندهم درق قداش من عام يبانيفيك قالت الاخرى ديبانيو فيكم والتو انا سويتهم وضعيتهم
4: معنا. هي دعوه اليوم لتسويه هذا الملف الحارق اللي طالت الدعوه. معناها يقول لك احنا رنا من 2005 و2006 واحنا ما زلنا نستناو في انه يتم تعيينهم وهم يقريوا شهر وشهر ليه وساعات يقريوا عام وعام ليه والبيمون اللي ساعات يخلصوا فيه كان بعد اشهر وساعات عوام. دونك اليوم من الملفات اللي وجب الحسم فيها. هكذا نختم معكم لفاند على كل سين. مرسي بكو عايدة.
7: شكرا.
4: شكرا صديقنا حسين. شكرا خالد. مرسي وميمة.
7: شكرا.
4: مرسي لصديقنا شيكر. استقبل تليفونكم على 71-113. خليكم تسويت مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. مشوار يتوصل مع شيكر في واحد من الناس. الجميلة سامي الحامي كولتور بلوس وصديقنا يسري جديدي في بنت لفام على موجات موزايك فام. قبل هذية أخبار السادسة مع الحسين دبيبي وحيدر الشيرني. قدمنا آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس. أنا حسن الهميني يقول لكم قابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
3: ناس تحكي على كل سنة من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتجديد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
9: أنت اللي تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
10: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل مطمئنين تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
3: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
11: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
12: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
13: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريد طور عالمك.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى عدد من خبراء القانون وذلك في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والثاني بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92/1000 المتعلق بالمخدرات. وفي تصريح لمزيك النائب فخر الدين فضلون أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية يقول أن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والمنكجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات مؤكدا أن هذه الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.
15: نحكي اليوم على خاصة الفصل 261 و262 وكذلك 264. الأسباب طرح المبادرة أو تقديمها هو خلينا نقوله بين ظفرين تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي وقت نقوله ظاهرة يعني تفوت الحد اليوم ولينا نشوفه فيها الجرائم هذه يعني ليست يعني مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق داخلية أو بمناطق شعبية. كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة في وسائل النقل في الطرقات صباحا مساء يعني. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها بل أخذت منعرج آخر وهو يعني وصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي رغم خلينا نقوله المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقادمة نعرف اليوم رغم مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي ما عادش تنسجم مع وقعنا اليوم وبالتالي قدمنا المبادرة هذه. الأصل فيها هو تجديد العقوبة لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط هنالك يعني حلول أخرى لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا من نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة. وبالتالي تصورنا أن العقوبة ملزمش تكون أقل من 12 عام وتوصل 20 سنة والجديد في هذا هو يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
16: نسبة تقدم أشغال مشروع دعم تزويد مدينة تالا مريث القصرين بمياه الشرب تبلغ 40% وفق ما أكده لموزيك محمد لسعد بولعابي عضو المجلس المحلي للتنمية بتالا الذي يرجح أن يصبح نسق التزود بالمياه في مدينة تالا جيدا ومنتظما انطلاقا من هذه الصيفة. وبولعابي وضح أن هذا المشروع الذي يمتد على مسافة تقارب 13 كيلومترا سيمكن من تحسين التزود بمياه الشرب لفائدة متساكني الأحياء المرتفعة في المدينة بعد الانقطاعات المتكررة التي شهدتها هذه المناطق خلال الفترة الأخيرة. في أبرز التطورات في الشرق الأوسط الحرس الثوري الإيراني يحذر اليوم من أن كابلات الألياف الضوئية للأنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصريح مع تشديد طهران لسيطرتها على الممر المائي. مسلح يقتل قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا يوم الاثنين 4 أشخاص ويصيب 8 آخرين بجروح وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية. نهاية هذه الجولة ولا موعد رياض الآن مع حيدر في سبورت إكسبرس للقاء.
17: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بتعيينات النهائية لمقابلات الدور الرومانية لكاس تونس لكرة القدم واللي تتلعب وسط الأسبوع هذايا على نهارين أربعة وخميس الأربعة في البرنامج انطلاقا من 3:30 في استاد المهيري السياساس مع الملعب الكابسي وفي ملعب جرجيس ترج جرجيس مع النادي البنزرتي. نهار الخميس نفس التوقيت 3:30 في ملعب بوحاجلة بعث بوحاجلة مع الترجي الرياضي التونسي وفي ملعب ساقيت الدائر تقدم ساقيت الدائر يواجه شبيبة العمران. من تعيينات الفوت نمشي لتعيينات الهوند تحديدا دور نصف نهائي لمسابقة كاس تونس وباش يكون في البرنامج نهار الجمعة 22 ماي في قاعة رادس النادي الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 5 نتاع العشية والسبت 23 ماي في قاعة ساقيت الزيت انطلاقا من 3 نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. أعلن اليوم ريال مدريد عن تواصل الاتفاق مع القائد والتاريخي ومدافعه الكبير على مستوى المسيرة والتتويجات داني كارفاخال 34 عام لإنهاء مسيرته بنهاية هذا الموسم. بلاغ طويل عريض يعدد إنجازات كارفاخال وصفه بأنه أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي والكرة العالمية واستحضر إنجازاته الكبيرة والاستثنائية كون واحد من 5 لاعبين فقط في التاريخ توجوا بستة ألقاب في رابطة الأبطال الأوروبية وكان واحد من أهم اللاعبين طيلة الحقبة هذية. استعرض زادة المسيرة متاعه طيلة 13 موسم لعب خلالها 450 ماتش مع ريال مدريد 27 لقب في كارير داني كارفاخال المسيرة اللي تنتهي في شهر جوان القادم. دونك بعد شوية في ريكاب سبورت نرجعوا لمسيرة داني كارفاخال مع ريال مدريد. من جهة البارسا أعلن عن تجديد عقد المدرب أنسي فليك حتى 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي يعني حتى لجوان 2029. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ركاب سبورة.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام موعدكم اليومي مع ركاب سبورت للجمعة 6-7، عودة دائما على أهم وآخر الاستنتاجات والمستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. شكري الواعد رسمي عود للترجي هذه تونسي، بعد شوية نحكيو على البوست تحديدا شنية، لكن شنو المطلوب من شكري الواعد وإدارة الترجي في المرحلة القادمة. مدى محكين على الترجي نعملوا زادة عودة صغيرة على مقابلة البارح حدث نجم المتلوي، بما أنه الترجي هذه تونسي آخر المترشحين إلى دور ربع النهائي من كاس تونس. يكون ضيفنا في الدوزيام بارتي من ركاب سبور الناطق الرسمي باسم إدارة النادي الإفريقي هشام المناعي، ومعطيات في خصوص أول فور وان وبداية التحضيرات للموسم القادم. وكما بكري تكلمنا في ركاب سبور، أعتقد أنه داني كارفاخال يستاهل على الأقل بعض الوقت باش نتكلم عليه بعد ما أعلن رسميا ريال مدريد وصلوا الاتفاق مع هذا اللاعب لإنهاء مسيرته في عمر 34 عام، خزنة متاع القاب 27 لقب تاريخي في رصيد داني كارفاخال، منهم 6 ربيط أبطال أوروبية. أنا عندي واحد هز واحدة بركة أفريقية وديجا معناها بالسيف هكا. سي عمير أهلا وسهلا، مرحبا
2: مرحبا بك حيدر، مرحبا مستمعي موزيك فيلم.
1: على الوحدة هذيك أخويا أنت هكا معناها كارير وكذا، السيد هز 6 يا عمار، 6 ربيط أبطال
2: أوروبية، احنا افريقيا هم اوروبا، الله يصح لي كارير اخويا،
1: صح ملا كارير ملا كارير. نادر اهلا وسهلا، مرحبا
3: مرحبا بك حيدر، تحيه ليك تحيه لعمار، هز الالقاب لكل عمار والنجم الساحلي كذلك، اكثر فريق تتويج افريقيا
1: صحيح،
3: وهذاك علاش دونك ديما نحكيه على النجم الساحلي انه نحبه يعود. لو خيان مرحبا بهم كل السادة المستمعين، وكذبا خان الملاعبين من الكبار حيدر، كان لاحظت كيما اول ماتش وقت هو عمره 19-20 سنه في الاكابر، كيما حتى اخر ماتش نفس الشغف نفس الحماس نفس الاصرار نفس الفرحه نفس الاندفاع، وهذيك عقليه
1: نفس الجينيروزيتي على التيران، كانه اذا كان ما يلعبش الماتش هذاك غدوه يخرجوه من ليكيب، معناها وقت معناها حاجه ما تنجمش تستوعبها، على خاطر الحقيقه في هذا يقعدوا هم الموديل،
3: هم الاستثناء هم الموديل
1: في تونس قليل ياسر، وين لقينا ملاعبيه اللي تجاوزوا 30 وتشوف مازال باقي بون ينجم علي معلول السنه اللي راهو فيه في سياسه يبدل لنا الفكره هذه شوي، ما يقعد مجرد استثناء الحقيقه،
2: حتى وسام يحيى
1: حتى وسام يحيى
2: شد
1: ما طولش برشا، ما وصلش ال 35 و 36
3: غطرهم بيسك
1: جاو في وسط مريبتور بعام،
3: اي صحيح
1: فهمت هذاك علاش. دونك خليني نرحب بمروان، اهلا وسهلا بك في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. فاصل قصير ما قبل نذكركم تنجموا تابعونا كالعاده على شانل اليوتيوب نتاعنا موزايك فام، على الصفحه الرسميه نتاعنا سبور باي موزايك فام، وعلى الفريكونس نتاعنا كيما كل يوم فريك اب سبور.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين، مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه، وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do les prix to do.

0: آخر مسار من قبل المثالش معز ذكرني في عصام جبالي زاد 34 عام ياخو ميرجور في رابط الأبطال الأسيوية دو عندهم زوز خطر دو فيرسيون دونك قدام لعبية كبار ياسر كريستيان وماني وقدام أساطير الحقيقة تاع كرة القدم دونك لهنا ولينا نحكيو العدد هاو طلع عبدينا بعلي معلول وماشين ونزيد عصام جبالي ما عندوش بلاصة في ليكيب ناسيونال
1: هو كان موجود الفترة الأخيرة حتى
0: في المونديال هذايا معناها
1: بعيد الفترة هذه الكل ما شاهدناهش الحق ما تمتش دعوته المركز نتاعو نتاع عصام جبالي هديما هو اللي تحسه يقلق نوعا ما لأنه تحسه له جناح له مهاجم يلعب دائما مهاجم ثاني خلف المهاجم دونك انت والمدربين جلال استعملوا في اوقات وكان فاعل وسجل حتى مع المنتخب كل مدرب شنو هو الرؤية نتاعو شنو هو القناعات نتاعو لكن هو كلاعب عنده نسق المباريات قاعد يلعب قادر أنه يدخل في تنافس مع بقية اللاعبين لكن الخيار ما كانش عليه هو
2: إذا واحد عنده دوري أبطال آسيا مش موجود في المنتخب باش تفسر
0: شو رأيك
2: ما نجمش يكون ما عندوش بلاصتو حتى بالمنطقة بالمنطقة ما نجمش يكون ما عندوش بلاصتو لاعب قاعد يسجل البطولة اليابانية ما هيش معناها تسمى بطولة محترمة يلعب ملاعبين كبار من المفروض ساعات احنا نخزر العمر مشكلة كبيرة تخزر العمر مشكلة انت عندك كاس العالم على الابواب لازمك تختار الناس اللي معناها حاضرة
0: اللي يفيدك
2: واللي يفيدك واللي حاضرة ممكن كل واحد ومدرب يجي يقول لك كاين مثلا مانيش مقتنع نجم يقتنع مثلا ما همش نفس البوست نجم يقتنع ببرون معناها مرتاح عنده يعني يجي 3 شهور ولا 4 شهور وما يقتنعش بملاعبي حاضر
0: هو احنا في كل كوب دي موند عندنا حاجه كيما هكا روا كل كوب دي موند عندنا ديما حاجه ما فاهمها حتى حد
2: من علاش الملاعب تجي وتلعب وتحضر في روح الكاس العالم اذا كان باش يقعد واحد ريق تسمحني 4 شهور و5 شهور بعد نايطولو ليكيب ناسيونال
0: نذكرك انا في واحد ونبداو احنا جايين نحسبه دافيد جمالي تذكره مع روجيه لومير حتى تونسي ما فهمها ما لقالوش بلاصه على اليمين لعبوا على اليسار وبعد رجعوا على اليمين وبعد ولت مشكله حتى زياد الجزيري يتكلم بعد وقرروا عملنا عركه مع روجيه قلنا له كان باش لعب دافيد جمالي وتنحي حاتم طرابلسي باش تولي مشكله وكذا ولازم يلعب حاتم معناها وقالوا بلاصه
2: شوف عنده
0: وبعد لقينا يوان بن علوان 2018 زاد في ليكيب ناسيونال معناها
2: قالك انه شوف اني ما نحبش ديما ندخل ولكن يا خويا الناس معنا ذوما اللي يعيشوا في فرنسا وكله كل شيء احتراماتنا ليهم لازم يعامل الناس معنا كيما واحد يحكي ما قاعد في تونس يلعب في البطولة كيما الاخر يلعب معناها يلعب في فرنسا ولا يلعب في ولا يلعب في ما فهمتش هالمقياس هذايا معناها ممكن خاطر باش تكون اللغة معاه اسهل ولا فهمتش يعني فما حاجات يصيروا الواحد ما ولكن من المفروض انه نعيطوا للناس الحاضرة
0: عندك تفسير نادر
1: لا كما قالك عمار قعدت اللوج على مقاييس على معايير نتاع الاختيار نلقى المقاييس والمعايير تتطبق في مركز ما تتطبقش في مركز اخر يعني بدون ما ثماش زوز يختلفوا ما نحكيوش على لاعب ما يلعبش في نادي نحكيو على لاعب مصاب
2: غير جاهز
1: مصاب
0: اي شنو رايك في اعتقادك شنو التفسير
1: ثماش حب يهزو كاو حب يهزو قالوا له عليه هو ما يعرفوش هو قالك عنده امباكت في الجروب
0: اذا كان
1: هو معاش معاه
0: اي اذا كان قالوا له غلطوه اذا كان هذا هو تفسير معناه تو اللي كنا نحكيو فيه من الاول معناه انه هو انديبوندون وكذا وما ياثر في حد وكذا
1: قالك عنده امباكت
0: شويه الروايه ذي تيح شويه امباكت
1: هو اش قال بالفرنسي انا تو يزن نجيبه ما جاي مترجم محلف في الندوات الصحفيه نتاع صبي اللموشي خاطر هنا كي نترجم ما يعجبش حتى الناس يقول لك والله الترجيم فيه تاويل
0: ترجمه
1: اي هو قال بالحرف قال لك الى ان امباكت في الجروب عنده تاثير على الجروب وهذا غير صحيح هو اذا كان عنده تاثير هو وين شافه وين عاش معاه عاد معاه ستاج حس التاثير والله كان هزم لاعبيه هزم في مارس معاه وقال لي هذا ما لعبش من مارس التو مش نهزه لانه شفت قيمته في الجروب نقدر نتفاهم في 26 تقول لي لاعب وازن فاعل سينو بدا رجع فرجاني ومعلول حتى مسكني وعنده 5 شهور ما لعبش تبقى هزه اكثر واحد مؤثر ولا عنده امباكت على الجروب ما عليناش هذا هو التفسير اللي تحط هو ما يعرفوش وبعد قال لك سوكي سو انه ماهوش في لي 11 نقول له انا لا كان حبيت عاد في لي 11 عنده 6 شهور مضروب وبعد يقف في ال 11 كل شيء بالنسبه ليه ديلان عنده 6 شهور ما لعبش بخلاف الطالبي هو خير من رقيق وعروس وشيخاوي وبن حميده والكل والناس الكل اذا كان هذه وجهه نظر المقاييس هذه ما تطبقتش يعني علي غراب ما تبقتش عليه، ما هو قالوا ما يلعبش، هو نفس الحكاية علي غراب، علي غراب ما هو يلعب بيه، ومش قال انت علمت من لومير انه لاعب يدرب في اوروبا حتى ما يلعبش خير من اللي في تونس، هو علي غراب ما عيطلوش، وعيط الشيخاوي بن حميد هم يلعبوا في تونس. دونك المقاييس والمعايير غير موجودة. نتفاهم مقياس واحد انا نتاع الغربي، لأن المركز نتاعه ما عندوش فيه خيارات، ينجم يقول لك انا ما عنديش اللمسه الفنيه نتاع الغربي، ما يلعبش في فريق ولكن انا نحتاجه. وشفته في مارس انه كي جاء وهو ما يلعبش واعطاني اداء بالنسبه لمنتخب تونس،
2: بطوله عربيه محترمه برشا.
1: اي هي خليني انا نحكي على تو مارس هزه معاه هو ما يلعبش
2: وننهي بهذا، ندري انه هو اصلا ذا مش موضوعنا، ما
1: نعرف
2: احنا بدينا من عصام جبالي وصلنا لهنا.
1: هذه نقدر نفهمها، نفات يزعلوني نفهمها لانه عاش معاهم في مارس، اما نجمش نفهم كان في حكايه براون جايب الملاعب عنده 6 شهور ما لعبش وتحطه في بلاص
2: اماكن اخرى بالكده، ما ديستونس وكهو مش بالضروره.
1: هو اكيد قالوا عليه وهبي الخزري والسخيري، هذو اصحاب ديلان هما اللي قالوا له عليه، سينو منين شكون قالوا عليه هو، فهمت؟
2: واضح.
1: دونك ماذا بينا
2: ماذا مخد اصحاب ديلان؟ واضح
1: ايه
2: يعني انا مش تسحبها اللي جاك كلمتي نتاع مش يظلم حد، المره اللي فاتت قلت له حتوقع شيء مش تسحب بطلت ماتش قايلها خاطر اسكيبوري وعنده فما مفاهيم اخرى في الكره حقا يعني، وانا مانيش نشوفه ولكن انا توسمت فيه خير فما ربي
3: يعني فما حساب حسب رايك.
2: اني قلت لك فما حساب فما حساب يعني ديجا جبت هاني الكلمه ماش باش نعتمدها اصلا، خاطر يظهر لي نجرى شخص قال فما مثل يقول لك اشوف اسمع كلامك افرح اشوف افعالك استغرب. هذه بالضبط تنطبق بالضبط، نشوف افعالك نستغرب.
1: فهمت حيدر بالله يعني احنا راهو باش تختار بين عمار ونادر الاثنين كومبيتيتيف والاثنين عشت معاهم والاثنين تفرجت فيهم، ظهر لك عمار خير من نادر حقك، نجم يجي مدرب اخر يختار العكس. اما اعطيني مقياس معيار واضح انا نفهم بيه الرؤيه نتاعك كيفاش انت تفرق بين الملاعبيه، هذا الحمد لله ما جاش عنده 40 50 لاعب كي مصر والجزائر والمغرب يعني يلعبوا في
3: الملعب. نادر انا معناها مع احترامي رايكم الزوز وتحتمل اكثر من راي القصه
1: هذه،
3: اما راه في تونس كان باش نطبق معيار واحد ما تنجمش مستحيل. هم كان انت باش تحكي على المدافعين مثلا كان باش تطبق معيار واحد اللي هو الجاهزيه وقداش لعب وكذا، فما برشا اسامي اخرين تنجم تمشي حتى في وسط الميدان حتى في الاتاك، معناها
1: هيك خيار فني ولي حيدر. هذا اللي نحكي لك على لاعب مصاب لاعب من 3 جانفي
2: مصاب وما لعبش عنده 4
1: شهور يا ولدي، اخر مره قعد على البنك 12 ماي وهو قال لك مادام قعد على البنك الي اوبيراسيونيل، واللي زاد انا يعني بهتني قال لك طلبت من المدرب نتاعه وهو فعلا المدرب نتاعه فرنسي عندي اسمه انه باش ما يلعبوش باش يستحفظ عليه، انت لعبه اما خير يلعب في النادي نتاعه تدريجيا ويشوفه. هاو في فيفري قعد على البنك 11 و15 فيفري قعد على دكه البدلاء فعاودته الاصابه عاود اصيب. انت توا مادام عندنا اخذ ديلي 31 مي احنا خليه في النادي نتاعه المدرب نتاعه يلعبه باش كان ثم اي حاجه ما تخسرش انت مكان.
3: هو في كل الحالات مش باش يلعب ديلان براون وهو صبري لا موشي قال مش الناس كل باش تلعب
1: اي قال موش باش يلعب
3: اي دونك الامباكت نتاعو حاجه اخرى ما نعرفش حضوره ينجم يكون مؤثر مهم.
1: لا قال هو قال عنده امباكت في الجروب
3: ويدي له لا ما احنا قاعدين نلوجوا في الامباكت وين ينجم يكون في الفستيار في الـ في الـ في, الـ في العيشه كجروب. معناها
1: انا عشت مع ديلان اكثر من اللي عاش مع صبري لا موشي ماهوش من الملاعب المؤثرين اللي عنده امباكت في الجروب، لاعب محترم خلوق يدرب محترف حد وحد يروح ما تكلموش ما يكلمكش ديلان ما تحسش بوجوده. لاعب رائع جدا
3: اي بالك
1: هو وانا جبته المنتخب
3: بالك هو يحب يجيب واحد يعلمهم كيفاش كل واحد يكون دوب دوب روح
1: يمكن خليهم كل واحد دوب دوب روح
3: هكا تكلموا
2: حاس ماشيين للكاس العالم واحنا متملحين ما فهمتش علاش الكره راهو شانس تعطي روحك شانس وامشي يقول باش نفوز على هولندا وباش نفوز حاسها ماشيين والله اللي فهمت يا اخي ماشيين يقول كان ماشيين معنا السياحه ولا ماشيين ندور وغادي كنحوسوا ويقولوا لنا مانيش عاطينها اهميه هذا واحد 5 شهور ما يلعبش نجيبوه كذا مانيش عاطينا اهميه ما فهمتش عليه ديجا سي نورمال ما نعطيوهاش اهميه اذا كان نجيو المدرب نتاع المنتخب ما نحطولوش كاس العالم من بين الاهداف ما بين الاهداف في سي نورمال تمشي متملح.
3: هو هذا معناها لازم الواحد يكون واقعي انه المجموعه صعيبه برشا.
1: لا صعيبه
2: حاجه زوزلي صعيبه ما يختلفوش فيه اثنين نعرفوا مجموعه ايش نعملوا
3: نقعدوا تقول انت على مستوى الديسكور على الاقل يكون فيه شويه
2: اولا السعوديه ربحت الارجنتين السعودية ربحت الأرجنتين، هذه كرة وهذه مستطيل أخضر، عمرك ما تقول ما فماش هذه داخل، أوكي داخل أقل شانس في أنك تتعدى، ولكن على قليلة نمشي ونجيب الناس حاضرين وكل شيء باش نجمو على القليلة باي سيدي ما ترشحناش نوريو إيماج باهي ونوريو الكرة المزيانة وكاهو
1: حيدا هو للأمانة راهو تنقص زوز ثلاثة لاعبين تجيب زوز ثلاثة أخرين لن يتغير الشيء. احنا نحكيه على مقاييس ومعايير العادية متاع اختيارات، ما ندخلش في الفني، انت تشوف شكون خير من شكون، اما من ما نجمش نقبل انه ملاعب عنده 6 شهور ما لعبش يكون في المنتخب مهما كان اسمه اللي يعمل فيه.
3: طب بعض الناس يتابعوا فينا يقول لك مش اعتمد جهاز المقياس الجاهزيه والمشاركه المنتظمه وكذا، حمزه جلاسي مثلا لاعب ينجم يكون عنده بلاصه وفق هذا المعيار.
1: لا إيه.
3: فهمت
1: موجود بالنسبه لي حمزه كومبيتيتيف، شيخاوي كومبيتيتيف
3: مثلا،
1: بن حميده كومبيتيتيف، اختار عليه اختار الشيخاوي حق له، ينجم عمادي يختار جلاسي.
3: فهمت فهمت الفكره، معناها هو من 3-4 بنفس المقياس اختاروا.
1: رانا دخلنا في حاجات وطرق ما هياش، دخلنا في الفوتبول التونسي اون دونجي ولزمنا ننقذوه ولزمنا كذا، وانا وانا جدوى فاد ما مانيا زاد باش ننقذ. شوف ماذا جاي ربي يحينا ويحقهم بخير، كاس العالم الجاية قصوه الموضوع هذايا نتاع الموارد الماليه الجايه من الفيفا منذ البدايه. هاو غانا سي ديكلاري سي ديكلاري، راهو عندنا بعض اللاعبين نهزوهم اكيد يقول راضي عليهم الناخب الوطني، لكن رانا حاشتنا باش نعاونوا النوادي الرياضيه نتاعنا لانهم في ازمه ماليه عادي. وهو راهو في الدقيقه 45 عاود كلامي في الندوه الصحفيه قالوا بصحيح العباره انه الفوتبول التونسيان اون دونجي، كره القدم التونسيه في خطر ويزمنا ننقذوها، والكلنا كل واحد من الموقع نتاعو. أيوة
3: غلط هذا
1: كل واحد كيفاش يشوفه، كان تحطوا ديكلاريه منذ البدايه عادي.
3: هي في اختار ولا مش في اختار؟
1: لا هي مش في اختار، هي جوزت الاختار، هي
2: صار انتم صرتوا تخموا في اختار مش في اختار مشيت ما عادش فما اختار كبير، وما عادش فما ما عادش عندنا حد شيء يعني من من من ناحيه الكره، من ناحيه الموارد الماليه، من ناحيه كل شيء. ربي يجرها على الصلاح في الاخر.
1: يعني فما شكون يقول لك ما دخل الناخب الوطني بتقييم كرة القدم التونسية والفوتبول اون دونجي والجمهور احسن حاجة في الملاعب كي مشيت شفتهم ومشاكل كبيرة ومش نحاول من المنصب نتاعي اني نساهم فما شكون يقول لك هكا، فما شكون يقول لك خويا ما فيها باس، جات فرصة فلوس المونديال، العقلية نتاع انه انت مستعمل 18-20 لاعب، نعملوا 5-6 لاعبية من نوادي افضل اللاعبين في النوادي بالتوافق مع الناخب الوطني، وجهة نظر محترمة كذلك، لكن نقولوها معلنة باش ما يصيرش هكا الديبا نتاع حساب الفلوس وكل واحد عامل كاكيراتيس ولا ياخذ ورقه وزمام نتاع قبل ولا ياخذ قال ولا ياخذ ما قالش، وهي الامور واضحه ما تستدعيش علم كبير، لانه كي نعتمد على تصريحاته السابقه غرام قبل الشيخه ويقبل بن حميده وقبل نسكل بتاريخه في المنتخب وباش يختار يلعب فيها وراه رجع يلعب في المقابلات، يعني كان تمشي بالافكار تربط الافكار بعضها، لكن هو ما ثميش خيط فاصل في هذا الكل باش تعمل القائمه. لكن اجمالا نقول ان القائمه بنسبه 80-90% هذيك هي ولن يغير شيء. راهو الجروب اللي عندنا مجموعه متوسطه كما قال هو لي زادفيرسير فون سوفرير بور غاني، قال لك راهم يزبوا يتعبوا برشا باش يربحونا، هذا كلامه هو مش كلامي انا. دونك المره الجايه مش نجيبها انا وقت عمل ندوه صحفيه، نجيب لكم واحده عن طريق عادل المنفذ من عند مترجم محلف.
3: هو حتى هذا الحقيقه لا يمكن اعتباره هدف، معناه راهو احنا ماشيين مش نخليو الناس يتعبوا قبل ما يربحونا، معناه اذا كان ترجمه امينه جدا وهذا هو المعنى زاد
1: اي ما حيد الدون لسونس يقول لك باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نعطيو كل شيء مش نلعبوا مش نقاتلوا مش نعملوا العين الكل، لان نلعبوا في مجموعه صعبه منتخبات اقوى منها، عندنا لاعبين يلعبوا في مستوى اعلى من اللاعبيه نتاعنا. انت اليوم العمود الفقري نتاعك اللي هو الطالبي العابدي حنا بعل، هذوما ثلاثه مثلا كل واحد عنده 3-4 مباريات اقصى تقدير من مارس لتو، يعني ما هماش في اتم الجاهزيه نتاعهم.
3: قداش ممكن يستعمل السيليكسيونور في المونديال؟ قداش من لاعب يستعمل؟
1: ما نتصورش يستعمل اكثر من 15 لاعب
2: ماكسيموم
1: 15 لاعب
3: هكا هو
1: فهمت؟ ما نتصورش اكثر من هكا
3: كهو. وفما يظهر لي واحد من الاتحادات الأفريقية رئيس الاتحاد الأفريقي هذا يحكي مع السيليكسيونور قال له أنت عندك ليست 26 غانا عندك 26 خويا هز أنت العشرين اللي تحب تهز وخلي لي 6 وعندي نوادي تعاني وكذا ونحب نعطيهم شوية فلوس بالوضوح الكامل
2: هكا منطقي ما نبدأ نلعبوا في
3: دائما نحن على تونيزيان
2: صحيح لازم هكا نشقوا كذا نجيبوا ديناري والبرميلة باجي جبنا هذا 250,000 هذا 250,000 هذا 250,000 هذا عنده قسمة مع هذا جي كذا هذا عنده قسمة مع الآخر هاي هم المفيد 250
3: وين تلقى عدل كما هكا
2: وين تلقى عدل نقسم كذا نجم عنده شوات شوات في الأفريقي بشي قص بالنص بشي يجي صبري بن حسن فما اشتر بشي يمشي لسفيقس 250,000 دولار جيني ينطح جيني جابوه
1: اليوم أخوي اللي أهم توحيد الصفوف المعسكر هذا مهم جدا ذا ومن اليوم يبدأ المفروض عندك لاعب اليوم عنده 15 يوم مفتاح ذا شنو وضعيته بن سليمان وهو أفضل لاعب من مارس التو الوحيد الذي لعب 7 مباريات على 7 الوحيد الاستثناء باش تعرف أوكي هاي تو نعطيك إحصائيا بعد جمعت لك الأجنحة متاع منتخب تونس الكل منذ بداية الموسم قد يسجلوا من هدف وقارنتهم بلعب فقط الزلزولي في المغرب
3: أو ما قلتش الزلزولي أكثر
1: الدوبل
3: متاع
1: كل اللاعبين باش تعرف انت شنو اللي عندك المهم
3: هو من كان من الكوب دافريك اللي فاتت فما
1: معنا
3: البوبليك لا بخلاف شنو نقولوا لانه في الاخر بالكل ليكيب تاع تونس تاع توانسة اللي يستناو وقتها راه كي يبدا الماتش وكذا ينساو المعطيات هذوما يقول لك نحب نربح اما الملاحظ انه ايامات كان الناس بدات تفهم اللي بالرسمي راه فما فرق راه فما هو راو بالرسمي راو في النيفو كي يطلع وكذا كي يطلع النيفو راو ما نلقاوش ملاعبين ان شاء الله نقولوا في المونديال تبدل شويه المعطيات
1: هكا التصديق العاشوري
3: ونكملوا
1: العاشوري سجل 4 اهداف سعد ولا هدف عام كامل تونيتي هدفين بون كل واحد عنده 2-3 تمريرات حاسمه مستوري او حسبت حتى المهاجم علي ما حسبت الشوط لانه الدوري المحلي حسبت المحترفين مستوري 4 اهداف هذوما كي تجمعهم 4 و3 7 و6 هذوما 12 الزلزولي 13 هدف و9 تمريرات حاسمه جناح في منتخب المغرب المهاجمين عندك الكعبي 20 هدف وانت عندك المسوي يلعب البذا 4 اهداف هذه الفوائق قويري مثلا 7 اهداف و3 اسيس اللي هو مصاب اشتغل الموسم مصاب دونك الفوائق كبيره جدا وبالتالي يلزم ايطال فني خدمه كبيره احترافيه كبيره من الملاعبيه مجهودات كبيره احنا معاكم مجموعه صعيبه برشا اللي مش تعملوه يزي فيه البركة هو قال أنا بيدي هيك اختياراتي مسؤول عليها وإذا كان فشلت نمشي على روحي أنت ما عندك وين تمشي أنت ما عندكش أهداف في كأس العالم أنت المحاسب بتاعك في 2027
3: بعد الكام
1: في الكام بنينا فريق ونشوفه بوادر طيبة كما شفناها في مارس وتدعيم الإطار الفني خصوصا في الإعداد البدني أنه لا يعقل في 2026 منتخب وطني تونسي في معسكر مارس في كندا بمعد بدني فقط
3: يكون المنتخب الوحيد اللي عنده استاف
1: في العالم
3: في العالم
1: في العالم
3: فنش كلام مهدي الجامي يقول لنا ملعب تونسي ايش خذا ما خممته في الانديه يقولون ملعب تونسي خذا اشتر منحة خليل العياري يا اخو معنا اشتر منحة خليل العياري اشتر منحة ايد معروس
1: اي طبعا هكا
3: ولا اي طبعا دونك عنده منحة هو مشى في بالو نسينا الملعب التونسي موجود في الحساب
2: كله في 250
3: سيس اكثر شوي
2: حتى يظل المستير اكثر شوي نتاع المستور
3: باهي مواصلين بعض لحظات تريكاب سبورة
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
5: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبو متاعك الاكثر تفاصيل وطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com مع تأمينة الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: وفي العادة احنا نبدأ بآخر مسار. ما كيبدأ في النادر وعمار الكوندكتور يزم تهزوا البلدية وتعمل تعريف باللمذة باش ما يتبدلش. معنى يتبدل الكوندكتور على غالب بعض الأكتواليتي زادة إكيب ناسيونال وليست وبرشة جدل وبرشة كلام كالعادة في كل مونديال ولا في كل شيونس. دونك آخر مسار نحكيه على شكر الواعي اللي يرجع رسميا لترجي دي تونسي في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم. هذا بعد ما كان غادر زادة المسؤول السابق رياض بنور. كنت تابعتوا التصريح الحاصل على موزايك فهم. دونك شكرا الوعر يرجع للمسؤولية بعد سنين كان له باساج في مرة وأكثر. يرجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. شو المطلوب في ساعة تعليق على الخبر واختيار شكري الواعر نادر عمار. ثم نجي والسؤال الأهم شو المطلوب من شكري توا لأنه نحكيه في الترجي على هيكلة جديدة. شكري الواعر باش يلتحق بهذا شنو الفيزيون تاعو كيفاش لازمها تكون كيفاش التخطيط للمستقبل القريب والبعيد بالنسبة للترجي نادر عمار.
3: أول شيء المهام يلزم تحديد المهام لانه احنا ذو المهام تاع رئيس فرع ما نعرفوهاش شنو هي بالضبط. كانت عند رياض بنو اللي هو في الاصل اداري يعني انسان ماهوش ميداني ماهوش لاعب قديم ماهوش مدرب. دونك كانت عند انسان بمواصفات معينه الذي نحييه بالمناسبه. جات تو اصبحت عند لاعب قديم اللي عنده سيره ذاتيه محترمه جدا ونقول كبيره
2: كبيرة جدا. شكري
3: في الترجي وفي المنتخب. دونك البروفيل السيرة الذاتية متاع زوج أشخاص مختلفة تماما. ما نعرفش المهام التي ستوكل لشكري الواعر شنية بالضبط شنو معناها في الترجي المنصب هذا ماذا يعني.
4: والله كلام والله كلام صحيح.
2: أيه معقول.
4: احنا طول عمرنا رئيس فرع رئيس فرع ما نعرفوش بالضبط رئيس الفرع شنية المهام متاعو. توريت مثلا توتي باش تقولي ما المطلوب من شكري الواعر نجم ندخلك في حاجة ما تشملوش.
2: لا مثلا توا شكري الواعر ولا وجود رئيس فرع في الترجي أو في أي نادي نحكيو على سكيد وتاتر معناها مش الموجود المفروض أنه يصير معناها ما يكونش هو اللي يعمل ريكروتمون. ينجم يعطي رأيه في في في وسط لجنة
3: طبعا
2: يكون ما ينجمش هو اللي يكون ديسيدور في كل شيء معناها هذا مفهوم معناها أنه فما رئيس فرع لا يلغي دور مدير رياضي مثلا.
3: ما فماش كلام
2: هذا اللي نحكيو
3: فيه. لا بعد على بعضهم
2: هذا اللي نحكيو فيه. لأنه ترجي دخل في منطقة هيكلة جديدة من عام ناول
4: خاطر رئيس فرع ينجم يكون ما لعبوش لعب كرة
3: طبعا
4: كان معنا قبل الله يرحمه دكتور جلال كريفة في النجم الساحلي ما كانش لعب كرة وينجم المسؤوليه هذيك تنجم تعطى حتى الواحد موش لعب كره. ولكن كي تعطى لعب كره بيان سور معاه توريه المشنيه المهام نتاعو شنو المطلوب منه ينجم يعاونك بحكم انه لعب الكره بحكم انه شكري الواعر يعني كارير كبير حتى كان نعرف قبل ودخل في معناه سير معناه يفهم فما حاجات دول بيفهمهم معاه بيان سور ما نعرفوش عاد بعد باش يعطيه مهام اخرى تخص معناه رياضيا ولا هذاك ما نعرفوش من ناحيه الانتداب كيفاش باش تصير تكون مع شكون كيفاش باش تتم العمليه بينه معنا وبين الديركتور سبورتيف.
3: شوف التسميات عديدة ومرافق الفريق أي ثم مرافق فريق الأكابر ونجم يكون مرافق واثنين ومن بعد يجي رئيس الفرع اللي هو يشرف عليهم يتلهلك بالأمور اللوجستية تنقل الفريق مش يمشي يلعب مثلا في صفاقس يمشي قبل يوم بالتنسيق مع المدرب أو قبل يومين حجز للفندق الملعب اللي يتمرنوا فيه وقتش العودة هذا الكل يعمله رئيس

0: معناه هو ديسيدور لكن مش هو اللي يقول ناخذ اللاعب هذا وما ناخذوش هذا.
1: لا هذيك وقت دخلنا في الامور الرياضيه في القرارات الفنيه الرياضيه. يعني اليوم انت المفروض اليوم الترجي ماهيش تستنى في شكل الواعد باش يلقى حلول في عقود كيتا وتوغا يوكوناتي واقبلوا اللي خارج ونجدد الساس ولا لا ونجدد البوعاليه ولا ودانو يقعد ولا يمشي وديارا كيف كيف وغيره. هذا المفروض هذا السيد تعمل لي حيدر. راهو احنا نخدمه بالمقلوب في تونس. راهو اليوم الترجي يزيد المنصوري وهو المدير الرياضي اللي جاء تقريبا حيدر اوت سبتمبر هكا
0: جاء في وسط الموسم
1: المفروض عمل لي تادي ليو عمل تشخيص الوضع العام للفريق وبالموسم وبالتقييم عنده وجهه نظر فنيه تم تقييم الملاعبيه بالتشاور مع المدرب اللي هاي المشلوين انه التواصل والاستمراريه في العمل ما فماش. تو المدرب اللي عندك تو براكوني هي مش تعتمد على رايه الفني بالتشاور معاه ولا انت وحدك مش تقدر لانك ما تعرفش براكوني مش يواصل او الترجي الان قاعد يبحث على مدرب اخر.
0: هو منطقيا على الاقل من تجارب انديتنا في السابق انه اللي يعمل الانتريم وينجح فيه لانه براكوني تو 10 على 10 لا معناه باش انت تعدي تعملك الباساسيون هذيك على ليزانفو الكل على اللي موجود من افكتيف وكذا كذا لازم يقعد الجون هذاك. ما تنجم تجيب انترنور جديد معناها باش ياخذ الجروب هكاك من غير معطيات.
2: فما نبداو واضحين فما شانتي كبير في الترجي التونسي. شوف فما شانتي من ناحيه اولا الامور الاداريه باش تكون يعني كل واحد والتاش متاعو تكون امور واضحه قدام الناس. فما كيف عندك هذاك باش تعتمد على المدرب الحالي ولا بتجيب مدرب عندك بيان سور انتدابات لازمك تعمل انتدابات قيمه في قيمه الحدث اللي قاعده تلعب فيه. لازمك تحضر الموسم الجاي مع بيان سور فما لاعبين باش يخرجوا مع لاعبين
0: فما نهايه عقود فما اجانب ما قدموش اضافه
2: فما لاعبين ما عطاتكش البلوس سي ما تستنيش منه. فما كيف عندك تخمه نتاع اجانب كبيره لازمك تختار وتحط تحط لاعبين يعني في قيمه الترجي والناس اللي تعاون فيك ونزيد ندعم على لاعبين اخرين. يعني التسعه لاعبين انا كان مش تمشي منهم خمسه لاعبين سته ومن بعد تعوض بزوز لاعبين مهمين في قيمه الترجي في الحدث اللي تلعب فيه. ما وصل تلعب رابطة الأبطال عم جاي عندك حاجة خارج تحب ولا تكره ما زيدش البطولة التونسية تعديت رابطة الأبطال يعني في آخر جولة يعني نتائج كانت نوعا ما مخيبة للجماهير الترجي. لذا لازمك يعني تعمل حاجة هيكلة جديدة من ناحية الإدارية ومن ناحية زادة كيف الرياضية.
0: بدأت فيها ديجا إدارة الترجي أما المشكل وين لأنه عنا نحن تجربة في تونس وقت اللي نعمل هيكلة وما تمشيش الأمور يقولك يا خويا فك عليا وكذا ما لازمش هذا يصير.
1: هذاك وقت نرجع يعني سامحني في الكلمة نرجع للبعلي نرجع الحاجة هكا ما عنديش حتى علاقة بالنظام والحرفية والأمور المدروسة. راهو أنا نقول لك راهو مدير رياضي يحط البرمجة متاع الفريق على المستوى البعيد بالتنسيق مع المدرب الحالي لأن المدربين هم اللي يمشي ويجيوا في حين المدير الرياضي مع رئيس النادي هم اللي قاعدين يعملوا تشخيص. لأن رئيس النادي في تونس عنده قيمة كبيرة لا يذخ الأموال فقط فهو صاحب قرار وأغلب رؤساء الجمعية في تونس يختارون لاعبيه وينتدبوا
0: اي هو نادر
1: ويفرض على المدرب
0: نكون واقعين فيها تي هو فما ما يضخوش اموال وتلقى صاحب قرار فما اللي يضخ في اموال نورمال الفلوس سلطه الفلوس تعطيك سلطه
1: مثلا اليوم الحاجات اللي حكى عليهم عمار الترجي في بالي اليوم استوعب الدرس انه كي يكون عندك 8 و10 اجانب راهو مشكل كبير راهو تضر اكثر من تنفع لانه كي تقعد ديما يزمك تلعب 34 على البنك كل اسبوع عندك زوز 3-4 خارج القائمه ما يقعدش عند منسق المباريات كي تجي تحتاجهم في الشامبيونز ليج تلقاهم مش جايين مش جاهزين واللي تهبطوا في الشامبيونز ليج يعطيك مردود. من بعد نعطيك مثال بسيط كيتا مع سان داونز ذهابا وايابا كان افضل لاعب الظهير الايمن من بعد ما عادش القيمه
0: لو كان جاء تيتولير في البطوله زاده كان ينجم يعاون ترجي برشا
1: يعطي اضافه كبيره
0: هو يبدا يطلع في الريتم وانت
2: ديارة كيف صحيح نفس الشيء
1: شفك المدرب يقول لك على اليمين عندي مثلا بن علي عندي توانسه نلقى بهم الحل القدام ما عنديش بالنسبه لي يقول لك دونك يولي يبجل بوست على بوست دونك هذا سي
2: قبل كي كنا نلعبوا بثلاثه في الاجانب كانت الامور واضحه بالعكس الاجانب اصحاب يعني نجيبوا في اجانب يعني لاعبين ممتازين لاعبين يعني يقدموا بالفريق ويطوروا منه من بعد ولينا نجيبوا بالثمانيه

0: والتسعة ما عادش تنجم معناه حتى ما عادش فما الكاليتي الباهية، ما عادش فما اللاعب الأجنبي اللي بيش معناه لاعب أجنبي عادة مني نعمل على ولد يعني مركز تكوين تشوبين متاعي أفضل.
1: لا إحنا وصلنا المرحلة لا تجيب أجنبي باهي ولا أنت تكون
0: ولا أنت تكون ما تنجمش واللي يعني حتى ضاير أي من نجيبه في الأجنبي. من المفروض أنه ترجع تجيب سيستم القديم، تجيب ثلاثة لاعبين على مستوى عالي باش يطلعوا لي أربعة لاعبين يا أخويا خمسة وفيهم زاد لازم خمسة زاد فيهم زوز لازم يكونوا اشتر الباس وثلاثة على مستوى عالي باش يطلعوا نيفو سينو اش تعمل بيه انت اجنبي تجيب وتحطه غاديك كيما اللعب التونسي
1: صحيح.
0: نفس الشيء الاجانب اكثر مشكلة في الترجي جات السنة هي الاجانب، اعطيني اجنبي في بعض الفترات كوسيل ابو علي يطلع شوية الريتم ويطلع شوية المستوى السينو
1: اللي تيتولير انديسكوتابل
2: ما خداش ثقة كاملة
1: هما توغاي واقبلو والبقية الكل
0: انت بيانسير توغاي من غير من ناسي
2: توغاي واقبلو يستحقوا يكونوا لاعبين اجانب في الترجي ما نشكوش فيه
1: معناها
2: هيك التينة لازمك تخدم عليها كما قالك عمار اربعة باهين يعني في مستوى عالي يعطيوك اضافة ولا عشرة نص نص يلزمك تمشي في الفكرة هذه راهو القاعدة الأولى في الانتداب كيف ننتدب حيدر جناح أيمن ونادر تونسي يلزم كنغمض عينيه كل جمعة حيدر يلعب ونادر هو على البنك ما ثماش كلام
1: لا ما لعبش قدامك
2: انت وانا إذا كان وصلت تفكر نلعب التونسي ولا الأجنبي في المركز هذا ولا في نفس المستوى
1: بالضبط
2: إنك أخطأت في الانتداب هذه قاعدة اليوم مش تكتشفوا الخدمة متاع يزيد المنصوري من اللي جال تو اليوم نهاية اليوفا 31 مي كيف كمل مسابقة الكأس إذا كان ترجي وصل له كمل الكأس في شهر جوان مش تفهم هل أنه صار تقييم وعمل مدروس في الترجي وهل هن هناك خلية عمل وتقييم ومتابعة وسكوتينج وتلوج على اللاعبين موجود ولا كيما تشوف ملاعبية غادرت وملاعبية جات بأنا قيمة وقتها مش تفهم صار عمل ولا لا وقتها التقييم تاعك يكون سهل وقتها تجيب قيمه يزيد المنصوري
1: اما تجيبه خلال المنصوري اللي غالبا مش بشي واصل غالبا ما كما قلت مرة الأخرى معناه بول مامورا صعيب يواصل لا مش البوست يتواصل على الاسم يزيد المنصوري صعيب يواصل اللهم تبدلت حاجة ولا شكر الواعر ظهر له انه لازم يواصل يزيد المنصوري
2: على شو قيم في جام في قطع عمل انتدابات
1: يزيد المنصوري صعب
2: على المدرب جيبان المدرب
1: يزيد المنصوري بوعالي ودانو ما عندوش يوم دخل يزيد المنصوري رفيعة حاج علي تقريبا هذا
2: ومكره أخاك يا بطل
1: والمدرب
2: الملعبية متاع جانفي توجي المدير الرياضي وتقول نحبك تو في جانفي الناس متعاقدة مع الفرق متاعها ونحبك تجيب لي ملعبية يعطيون الإضافة وجاهزين وعندهم نسق المباريات وفي مستوى عالي ما تعطيه في مهمة صعيبة برشا هاي سوى يزيد المنصوري قالك تفسخ لي مع كوناتي وكيتا وساس في جانفي انت مش تخلص من هذا متفسخ له
1: لا ما زاد لازم طلب معني مطالب معقوله
2: انا وقتش تحاسبني كي تعطيني حريه الاختيار انا جيتني في جانفي
1: فماش حريه في المطلق نادر.
2: لا متفاهمين حريه فيها المحاسبه والمراقبه
1: واخذ بعين الاعتبار الامكانيات
2: الامكانيات نحكي مش عليها
1: تو ديريكتور سبورتيف تقول لي باش نجيب ملاعبي ب 4 مليون يورو ما هيش ما اسمهاش ديريكسيون سبورتيف هذا اسم تحب تصرف
2: لكن في الترجي الكلام اللي نحكيوا عليه انه الترجي ما عندوش مشكل مادي ومدخل 35 مليار من كاس العالم يعني نجم يجيب لاعب ب 7 و 8 و 10 مليار لكن ملاعبي كي تحطه في المركز
1: نظري برشا هذا يا نادر 7 مثال شنو هذا كان 7 و 8 و 10 مليارات يا اخي قداش بتخلصوا بيت ترانسفير 7 مليار
2: نحكي لك على عام كامل لا نحكي لك كله
1: لا قديه باش عام كامل
2: لا كله
1: حتى لو كان عام كامل 7 ولا 8 مليارات برشا نادر راهو اوكي ترجي اكثر ستابل من بقيه الانديه ما ماهوش ريال مدريد راهو ماديا نحكي معاه ماهوش ترجي يتكلف برشا فلوس والفلوس اللي قاعده تدخل اقل من اللي قاعده تصرف
2: معاك
1: هذا مؤكد معناه
2: ما تقولش لي انا مش نزاحم سان داونز والاهلي وغيره خاطرك انت بعيد عليهم
1: ماديا علاش نقولوا احنا كل عام
0: بحسب الجيش الملكي تو يعني تذكرون انت صارفه برشا فلوس مش صارفه برشا فلوس الجيش الملكي اوكي تعمل فيه نتائج ووصل للنهائي ساعات الحكمه باهي
1: ساعات الحكمه وساعات
0: وتعرف عندك عين
1: اي
0: محسوب اللي دخلوا لك هذوما نسميهم لك من بغداد للمايكل لنيانغ للكل كل اللاعبين دخلناهم دخلناهم يعني بامكانيات مو سيناريو جنبي جيلسون سيلفا بلا برشا لاعبين يعني دخلناهم ب ب ب ب بالعين ولا دخلناهم يعني بمبالغ ضخمه
1: باهي نعطيك نعطيك
0: اكزامبل عندك عين تجيب سامحني من مليون نجم تجيب بيه لاعب ويخلص وكذا
1: صار هذا مش ديما نفس الفاكتور يعطيك نفس النتيجه نعطيك انا 2018 مثلا انيس البدري جاب ليش فلوس انيس البدري عمل كارير معناها كبيره ياسر ليش فلوس ايمن بن محمد بلاش فلوس فرانكوم ما تكلفش برشا على الترجي دي تونسي سعد بقير كيف كيف اللي موجودين قياسي الخنيسي كيف كيف البلاي اللي راجع مش حاجه كبيره ما تكلفش برشا على وبعد الكل هذوما هزوا القاب وزادوا دخلوا برشا فلوس للترجي دي تونسي معناها راهو عندك تاريخ كنت نجم ترجع وتستفاد منه وتشوف شو عملت في سنوات ما عندهاش برشا نحكي على 2018 2019 معناها هذا موجود اما كيفاش تعملوا ديما ما يقعدش صدفه تخطف مره في العشر سنين لازم هذيك يولي استراتيجيه تولي خدمه باش ديما توصل نفس النتيجه
2: علاش انا قلت لك يلزم ثم خليه عمل ومدير رياضي يخدم باش يعرف انه سي عماد جمال ذو العقد نتاعو ينتهي السنه اللي بعد الجايه يبدا هو متفاهم معاه قبل عام وعامين كانوا السلطه تفهم على لاعب تبحث على لاعب في الصيف هذا راك انت ما تخدمش بطريقه مدروسه نعطيك مثال بسيط الزمالك عنده ثلاثة أجانب بيتزا شو اسمه
1: بيتزيرا
2: للي جوش البرازيل عوداي الدباغ نعرفوه وبنزا 50 هدف سجلته الزمالك في كل المسابقات في المصري وفي الكاف في مصر في الكاف 50 37 مساهمة تهديفية من الأجانب أو كثلاثي مهاجم وزوز أجنحة يعني المدرب في الزمالك يجي يحط التشكيلة يحط هذوما بطبيعته يحط البقية كما فماش إصابة الدباغ 12 هدف بزيرة 8 وليخذ 3 هذا ش معناه إضافة صحيح. هذا ش معناه انتداب 3 خذ من 8
1: دانو كان مركز اشتر الفرص اللي جاء قدامه وطلع بيتور ونحكيه على زادة ملاعبي أجنبي أمبليكي في 40-50% من البونتوات معناه ملاعب أوكي أنت اخترته وأنت تحمل مسؤوليته زادة ما حتى حد مفرضه عليك أما في الأخر أتاكون معناه توفر لك 15-14 فرصة بين ساندان وسترجرجي سيابي سيساس الكل متحط حتى كورة ما يصير نورمال باش نلقاو في الأخر نتيجة
0: لا ذكر حيدر قلت لك العين وما نجيبوش بشي الرذي الجمهور مش معناها راهم لاعب يجي يتكلف 1 مليون درهم معناها راهم لاعب برشا جمعيته تطلب فيه 1 مليون راهم لاعب برشا
1: يعني قلت لك انيس البدري جاب ليش فلوس
0: تبع اللاعبين وشوفوا هداف ولا مو شاب خاصه في الهجوم وقبلوه مش تكلف حتى شيء وقبلوه على الطريق
1: صحيح
0: شوف ما لفش هيك بيقبلوه كان ما جاش غير هو واني نعرف معنا السيستم تاع اللاعبين يصحح في بلاصه يقول لك نتضربش اني لا ترسيلي لا من هنا لا من هنا فهمت صح عمل بري كونترا سينو وقبلوه من افضل اللاعبين ممكن كان
2: جا صح
0: كان ما جا صح في بلاصه اخرى باش يظهرك بمستوى كبير برشا ولا تو يعطي فيك يعني في مستوى عالي
2: خويا التجارب الناجحه اللي نجحت به عاودوا وحاول تتنقص من السلبيات اللي عندك انت تعرف روحك كرئيس نادي في الترجي او في اي نادي تعرف انت شنو السلبيات اللي انت عاملهم في التصرف في الاداره في التسيير في الاختيارات في المدربين في الانتدابات واضح الامور اعمل انت التشخيص نتاعك وحاول تحط اهل الاختصاص كما تو شكي الواعد لاعب كوره كيما يحكي مع زيد المنصوري كيما يعطي راي في لاعب باش ينتدبوه يقدر انه يعطي راي خلي روحك محيط بمحيط سليم
1: أنا اللي نعرفه تحدث مع شكري أنا شكري مصر أنه تكون فما هيكلة وأنه تكون فما وسائل عمل عصرية مش تعقبل وكذا معناها هو شكري مقتنع بهذا وكي تخل ورجع الاسبيرانس بالفكرة هذه زادة تنشوفه معناها كيف تصير الأمور تحديدا نتمنيه التوفيق لشكري الوعر باش تولي فما موجة عودة لاعبين سابقين للأندية شفنا نجاح طارق سالم السنة في السي اس اس باش موديل الحقيقة
2: موديل
1: يرجع شكري للترجي
2: من غير موارد مالية من غير موارد مالية في السي اس اس
1: بالعكس بمشاكل مالية
2: بمشاكل مالية ومنع انتداب اختفك انتدابات الصيف بشوية فلوس او كنجح له موتيابا او كنجح له كيفين مونديكوس نا تو يحبوا عليه نجح له حسن مدو كفعلوا البند الشرائي هاو مثل هاي هاو نادي سفيقسي سنا جد تقريبا للشبان اللي طلعهم الكل حسن مدو بند البند متاعه بتاع الشراء متاعه كيفين عمل له موسمين يوفا سنام شازادو موسم آخر هذه هي اللي نحكيه عليه لما لا أنا نخير رئيس فرع أو مرافق الفريق يكون لاعب كرة قدم سابق على الأقل يحكي مع المدرب عنده على الأقل يتواصلوا على نفس اللغة يحكيه، مش يكون إنسان دخيل على كرة القدم أو إداري أو مهنة أخرى لا يفقه شيئا في الكرة.
1: هذا هو تعليق اليوم يجينا من عند أخونا مروان الجوادي، قال لك أختوه أنتم تو ينجح أختوه أنتم تو يخدم على روحه ينجح. شكرا أخويا مروان، يعطيك صحة على الملاحظة الجميلة. بعد شوية يكون معنا تقرأ اسمي
0: تحكي على طوال يقول لك ما تحكيش، تحكي على الترج إشتان من دور
1: حكيه على أفراح والمسرات. أختوه أنتم تو ينجح على روحه. بعد شوية يكون معنا تقرأ اسمي باسم إدارة الإفريقية شامل منعي.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: NEISINT, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: Récap Sport.
1: واصلين في ريكاب سبور. قلت لي نادر خرجت حاجه
2: قلت لك على الزمالك على الفينال شفت على اتحاد العاصمه هاي الكوره هاو بهكم الكل
1: صحيح.
2: وشوف اتحاد العاصمه الوضعيه نتاعها وين ترتيبها ومشيت قدرت اني تفوز.
1: بالضبط بالضبط. خلينا نستقلوا بالتليفونات. قرسمي باسم اداره الافريقي هشام مناعس. هشام اهلا وسهلا مرحبا.
6: اهلا مرحبا عيشك بارك الله فيك.
1: اهلا وسهلا بيك. جديد في خصوص الاول فور وان والتحضيرات للموسم القادم. موسم قادم النادي الافريقي باش يدخل بطل حامل اللقب اكيد، فما استعدادات المفروض انها تكون خاصه لبدايه الموسم القادم.
6: والله صحيح، فما عمل جدي باش يتحط على ارض الواقع خلال الاسبوع هذا. فما برشا عمل لازمنا نخدموه لمجابهة ميزانية النادي الافريقي، سواء كان كبطل الموسم المقبل ولا كمشارك في الشامبيونز ليج خلال الموسم القادم. عمل كبير.
1: ماليا قاعدة الامور تمشي في سنس باهي، فما ساتيسفاكسيون من عندكم انتوما سي هشام؟
6: والله اوني ساتيسفي، معناها مي احنا كهيئه مديره لازم نحطوا الارضيه للجماهير هذه اللي ساهمت بنسبه 95% من ميزانيه النادي الافريقي خلال الموسم الحالي اللي توجنا به كابطال. معناها شيء كبير، شيء نفتخر به، وانه 95% من ميزانيه النادي الافريقي كانت من جماهيره. لذا باش نواصلوا العمل في الاطار هذا في النطاق هذا باش نجابه تشامبيونز ليغ ونجابه الموسم القادم ان شاء الله اترافير اول فور وان ولا اترافير المشاريع الاخرى نتاع المغازه الجديده نتاعنا والمغازات الاخرى اللي باش تكون موجوده ان شاء الله.
1: فما استيماسيون قداش يتنجم يتكلف الموسم بين بطولة وربي التبطال سي هشام؟
6: والله خلال الأسبوع هذا باش فما اجتماع كبير باش ينعقد في بتاع الهيئة المديرة باش ننطوا فيه برشا نقاط باش نحطوا على ارض الواقع ميزانيه النادي الافريقي للموسم القادم. خاطر ما كناش نتصوروا انه في ساعه باش نحضروها، باش نحاولوا معناها الاسبوع هذا في الاجتماع اللي جاي تكون ميزانيه حاضره نتاع جميع الفروع وميزانيه زاد الشامبيونز ليغ حاضره ونشوفوا الموارد نتاعنا ونشوفوا زاد المصاريف اللي باش نصرفوها ونحطوها على أرض الواقع إن شاء الله.
1: فماش رقم تقريبي على الأقل باش نجمو نفهمو سي هشام؟
6: والله الرقم باش يكون على الأفكار اللي باش نحطوها على أرض الواقع. الرقم باش يكون على مجهود الهيئة المديرة والجماهير باش نجمو نوفرو، على قد ما نوفرو باش نكونوا ساتيسفي وان شاء الله معناها نوصل الارقام اللي حشنا بها احنا وحشنا بها البطوله الجايه. احنا نعرفوا انه بطولتنا في تونس معناها بالنسبه لميزانيه النادي الافريقي في جميع الفروع هي 18 مليار، هذا نعرفوه وشفناه وحسبناه وقيدناه. ما تبقى ما زاد على ذلك باش نشوفوه مع بعضنا واللي جاي ان شاء الله فيه كان خير وكذا.
1: هذا هو تنحاولوا احنا كل مره وين فما معناها تقدم على مستوى الارقام ولا حاجه ناخذوا الاخبار
6: ان شاء الله. ارقام جيده ان شاء الله.
1: شكرا لك سي هشام. هذا هو عندك مضيف ولا فقط؟
6: لا انا الحقيقه فما نقطه اللي حبيت نحكي فيها، وانه المبادرة متاع هشام منعنا حبيت خاطر أنا من المدرسة القديمة عندي معناها 30 سنة من 1999 معناها في النادي الإفريقي عشت أجواء كبيرة في النادي الإفريقي. ما كنش نتصور وأنه تكون الجمعيات الكل متحدة وتكون الجمعيات الكل مع بعضها وتكون الجمعيات الكل تطمح لبناء كرة قدم نظيفة. جو دي بيان نظيفة جو سي سو كو جو دي جو سي سو كو جو دي لكن الحقيقة صدمت وأنه أكل الكرة قدم تاعنا متاع قبل خاطر أنا عندي بارشة ما سيرتش رجعت كان سنة باش نسير ما كنش نصور وأنه ننظروا التصريحات بالطريقة هذه على خاطر
1: تحكي على تصريحك البارح في قناة تونسنا سي شامة
6: على تصريحي البارح في قناة تونسنا على خاطر أنا نعرف شو معناها عزوز لسرم ونعرف شو معناها النادي الإفريقي ونعرف شو معناها النجم الرياضي الساحلي ونعرف شو معناها الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي ونعرف الجمعيات هذه خاطر عشت 30 سنة التالي وقت اللي كنت نسير نفهم الشيء هذي الكل. رانا شوف وصدمت فعلا صدمت على خاطر
1: من ردة فعل الناس يعني
6: ردة فعل الناس وقت اللي تقول وأن النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره وبرشة حاجات عنده لكن وقت اللي نتكلم نعرف شنو نتكلم أنا إنسان واعي أنا إنسان عاقل نعرف شنو نقول أنا نحب كرة نظيفة. احنا وقت اللي جينا السنة وقت اللي رجعت أنا السنة بعد 30 سنة باش رجعت باش نسير من عام 99 ما سيرتش في النادي الإفريقي سيرت شوية في 2010 لكن رجعت توا نعرف كرة القدم القديمة نعرف كرة القدم تعب كلنا نحبوا بعضنا لكن صدمت وأنه الناس عندها شحنة من الغضب على بعضها ما عجبتنيش بالحق وأنا ظهر لي مانيش متاع العصر هذا مانيش متاع اليوم أنا هشام مناعي مانيش متاع اليوم ظهر لي على خاطر عشان نحبوا بعضنا عشان نخفوا مع بعضنا عشان نعاونوا بعضنا عشان وقت اللي نعرفوا واحد مذا نحاول باش نخفوا معه بالأفكار وقت اللي نقول نقف بالأفكار نمد حاجة نعاون لكن ما كنتش نستنى بالحق أشياء كي من هذه ما كنتش نستنى خاطرنا الكل نتوانسة مي نعرف أنا مثلا كنادي الإفريقي نعرف حكاوا لي وقالوا لي قداش معناها صدمنا وقداش الناس كل خدمة ضدنا وقداش كذا لكن جمهور النادي الإفريقي نفهموا أنه فما منظومة خدمة ضد النادي الإفريقي نحمد ربي أحنا كي خدمنا كهي مدير السناء وخدمنا
2: منظومة زال يا سيشان في وقت عاود عاونت النادي الإفريقي راهو
1: منظومة عاونت الناس الكل يعني الناس الكل
6: لا لا لا شوف شوف شوف شوف ثم ركائز أنا دخلت السناء بعد فترة طويلة من التسير على وترجعت فهمت أنه فما منظومة فهمت أنه فما ناس تخدم في الكواديس والحمد لله اللي بالباشا نظافة طيحنا من الشيء هذا طيحنا منه بشوية بشوية بشوية بشوية فهمتني
1: خليني نرجع لك سي هشام على التصريح متاع البارح معناه لو كان نفس الفرصة ونفس الوقت أنت تعاود تعمل نفس التصريح هذا تقول أنت قناعات ما جوزت في الزمن الخاطئ ولا ما تقولوش وكهو معناه
6: لا ما هوش الزمن الخاطئ هشام هو هشام المناعي
1: إيه أنت اخطأت الزمن أنت جيت في زمن مش الزمن متاعك هكذا
6: جيت في زمن
1: مسافر في الزمن
6: التالي وقت اللي كانت الناس الكل مع بعضها لكن ما كنتش نعرف وأنه فما شحنة كبيرة في قلوب جماهير عديد من الفرق وكان ما كنتش أنا خاطر من فما حتى تونسي وحتى مسؤول سواء كان في الفرق ولا في الهياكل حب يعمل الخطوة الأولى باش يصلح وباش يحاول يبدأ يصلح باش الناس كل تولي أخوة وناس كل تلعب كرة قدم فقط.
1: واضح.
6: حتى حد ما عملها. أنا يلزمني نعملها كهشام مناعي في قرار نفسي، لكن ظهر لي الزمن مش الزمن، لكن يلزم تو التاريخ يوضح، وأن راهو يلزمنا نكون ناس الكل أخوة اليد في اليد.
1: شكرا.
2: قولي الزمان رجع يا زمان قادم قلتهم
1: 30 ولا 50 سنة أخرى. نادر داود قال لك قولي الزمان رجع يا زمان. هو واضح.
6: نادر يعيش خويا. نادر نادر يعيش خويا. سيلتو بلي سيلتو بلي
2: أي
6: أو سا أو با ما نجموش خاطر من بعد نجم تصير كوارث كبيرة. اللي خدموه الناس باش يوصلوا العباد الشيء هذايا يزموا يتنحى.
2: ماذا بينا
6: اجوردوي او دوما يزموا يتنحى. يزموا يتنحى.
1: هذا هو سي هشام. نتاسف لك انه عملنا ديباسمون بثلاث دقائق تقريبا. نتاسف لك ما واضحه الفكره عموما. هذا في يخص التصريح نتاع هشام المناني الرسمي باسم اداره الفريق البارح في قناه تونس. حاب يوضح شو حاب يقول بالضبط. دونك تجاوزنا برشا. نعتذر برشا لحسين. شكرا نادر عمار. شكرا مروان وسيم. يجيكم حسين توتشيت في الاخبار.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توثق 18 اعتداء استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين. والوحدة تسجل ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أبريل 26 و2000 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 اعتداءا خلال الشهر المقضي، وذلك وفق تقريرها الشهري. ووحدة الرصد في مركز السلامة المهنية تبين أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا، منهم 8 إناث، وتوزع ضحايا الاعتداءات على 12 مؤسسة إعلامية، منها 7 مواقع إلكترونية و4 إذاعات وقناة تلفزية واحدة. الرئيسة السابقة لعامة المهندسين المعماريين ليلى بن جد تؤكد أن تونس انطلقت منذ فترة في تنفيذ مشاريع البناء المستدام، على أن يتم تحقيق الأهداف المرسومة في هذا التوجه بحلول سنة 50 و2000. وبن جد تشدد في تصريح للزميل حبيب وذان على وجود توجه في تونس المضي في مشروع المدن المستدامة القادر على الصمود، داعية إلى ضرورة إدراج مثل هذه المشاريع في مخططات تنموية مضبوطة.
2: المهندسين المعماريين هما اللي يصوروا معناتها لي بروجي، معناتها دونك هما سي لي ميتر دوفر، دونك منهم هما تبدا الفكره ومنهم هما يفون معناتها يواصلوا يتبعوا الفكره هذه حتى تكون تخلط للوبجيكتيف نتاعها، اللي هو اليوم التوجه في تونس ولا خارج تونس حول معناتها البناء المستدام، اللي هو حاجه تمس معناتها مش معناتها البلاد في حد ذاتها، مي معناتها لا كوميونيتي انترناسيونال، معناتها العباد كل اليوم. ما عادش نحكيو برك على الدوراب، نحكيو على الريزيليونس، نحكيو على معناتها الحياه ومعناتها لو بيانيتر، تو تعدينا معناتها حتى مي اليوم بالنسبه للتيماتيك تاع سالون تاع باتيمات، اليوم وجودنا هنا معناتها بور بارتيسيبي على ليفينمون، كونو تكون فما ديجا وجود ومعناتها تثبيت الدور المهندس المعماري التونسي ووجود، وزاد كان في السالون خاطر السالون تاع باتيمات كنا قبل كوفيد اون ايتي لي برومي معناتا نومبر دو فيزيتور تونيزيان للسالون ان طونك بروفيسيونيل، معناتا كنا احنا معناتا من المهندسين اللي اكثر معناتا عدد توينسا يواكبوا السالون هذايا، توا بعد الكوفيد ولينا مرتبه ثانيه بعد المغرب، دونك هذا مهم كون احنا نثمنوا هالسالون هذايا على خاطر فما فيه في برشا معلومات ينجموا يعاونوا معناتها البروسيسوس في تونس.
1: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر جراء اعتداء نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وسائل الإعلام إسرائيلية تفيد بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه القطاع. وكانت عمليات الاعتراض التي جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات أسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين، في حين نشد ناشطون حكوماتهم تحريرهم من الاختطاف. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع شاكر في واحد من الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس،
3: واحد من الناس، واحد من الناس، 7 لفريق التحليل شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايكا فام. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. حلقه اليوم عنوانها السلم الاجتماعي، كيفاش من الفقر الى طريق النجاح والامتياز. وهذا في كتاب اسمه لو شومان دو مون ديستان، او حيث قادني قدري، للدكتور الهادي بن معيز اللي هو ضيفنا. هذا الكتاب عن دار ليدرز للنشر. دكتور هادي مساء الخير، مرحبا بك.
5: بارك الله فيكم.
4: شكرا لك انت.
5: بارك الله فيكم.
4: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوية هذا المسار، هذه المسيرة دكتور هادي نحكي عليها في واحد من الناس على موزايكا فام.
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: دكتور الهادي بن معيز، حيث قادني قدري، لو شومان دو مون ديستان عن دار ليدرز النشر، هذا الكتاب. علاش قررت تكتب هذا الكتاب دكتور؟
5: علاش قررت نكتب الكتاب؟ اولا حبيت نكتب الكتاب هذايا بعد ما الفكره خرجت لي بعد ما قبلوني في الاكاديميه الفرنسيه للطب. قلت الاخر صوره حياتي من الابتدائي في المكتب فرانكو عربي نقولوا ساعتها، حاره صغيره هي الرياضه نتاع توا، حتى لتوا قال الاخر فيلم في راسي تعدى.
4: الفيلم كل تعدى قدامك؟
5: تعدى قدامي.
4: هاي؟
5: وقلت علاش ما نكتبش، نكتب علاش؟ حتى اولا باش طريقة باش نشكر الناس اللي يعاونوني باش وصلت من جزيرة جربة الحنينة الى موقعي الحالي كطبيب متقاعد في استاذ كما يقولوا فيه متميز. دونك هذا قلت هذا اولا يلزمني الناس هذو من نشكرهم. شكون مع تناسب؟ اولا من عائلتي، وبعد من معلمين تاع الابتدائي تاع الثانوي، وبعد التعليم العالي، والناس اللي خدمت معهم في فرنسا، وبعد وقت روحت عام 74 لتونس. هذا من كل قلت طريقه باش نشكرهم. حاجه اخرى اللي قلت هي طريقه باش نهون على بويا الله يرحمه،
4: الله يرحم،
5: اللي عمل الحرب العالميه الاولى وكان في فردان في الريجيموم كاتريام تيراير تونيزيا، وشاف الموت مش مره مش اثنين مش ثلاثه. قلت فلا قلب باش رجع الروح إلي ابنه وصل للمرحلة هذه. وقال لي حاجة نهار لي باش يحطنا في الباتو هنا، يا ساعة الباتو في تونس ما مش في حاجة الويل. قال لي أنا ما عرفت من فرنسا كان الباتو وترا وفردا، أنا مسرور باش ولدي الأخير يعرف باريس وكلية الطب في باريس. واللي حاجة اللي خلاني اللي دفعوني باش نكتب الكتاب هي بنت ولدي رانيا، ليلة من الليالي عمرها 13 سنة قاعدين نتعشى في الكوجينة. قال لي جدي علاش ما كتبش ذكرياتك؟ سكت وسكت، قلت لها أنا بديت باش نكتب فيهم، وبديت نكتب ملا قال لا الكتابة نتاعي فتولى رقمي سرقت لي مع كرهبة كرهبة متاعي فيها الفنت ولا المخطوط متاعي. في نهار سبت في ريانة مشيت باش ناخذي فنت ولا سرقوا لي الكرهبة بما فيها
4: المذكرات
5: فيها، إذا جيت بلوكي. قلت له وعدتها باش نكتب، قلت له ثم معتها طريف في حاجة صغيرة، قلت له عملتها قبل في إذاعة تونس معتها الحصة هكا كبارونا فنت ولا، قلت لها ما حول لك وهكا العشر رجعت وكتبت.
4: كان واجب دكتور، كان كان واجب
5: واجب شعرته كواجب. وثانيا معناتها التلامذه نتاعي اللي كونتهم كلهم ورايا ياسر الهادي عاد مش بتكتبش، وفي الكلمه اللي عملتها واحده من ريزيدانت باسم ريزيدانت نهار اللي مشيت للحفلة اللي عملوها لي متاع التقاعد متاعي، في الكلمة متاعها اللي موجودة في الكتاب معتها إحاذة فريها فهمت ولا، حتى دفنت ولا أن أتون فوليف دفنت ولا قلت ما يلزمنيش قال الآخر نمشي من غير ما نخلي هذوما الولاد.
4: واجب تجاه الوالد انت تحكي على الوالد بهكا بشويه الم دكتور هاتي لانك عشت مع الوالد طفوله صعيبه ما كانتش سهله ما كنتوش عائله معناها كنتوا عائله الوضع صعيب
5: وضع صعيب
4: خلينا نقولوا اقرب منه الى الفقر
5: ما اقرب ما اقول الى الفقر ما غير شك انت ولا انا اخر واحد في العائله انا تولد عام 16 فيفري 39 انت ولا قال الاخر برسك جيت انا والحرب انت ولا وبويا كما يقولوا فيها الولاده نتاعي اللي جت وقت الحرب وكل شيء ما ذكرته فيما
4: ما عاشوا
5: من الهول اللي عاش انت ولا اذا وعشت مع ابويا انا يقول الاخراني انت ولا وهو اخوتي الكبار كلهم جاوا لتونس سخنوا عطريه هو قاعد معايا في جربة وانا مثلا في الصيف وقت نروح نلقى كان هو وانا معاه نعمل كل شيء نمشي نجيب الحجر على الكريته باش نبني المنزل نتاعنا الحوش نتاعنا الجديد نمشي باش نجيب الماء على الكريته باش نسقي الزيتونات اللي غرسناهم دونك معاه انا معاه ديما هكا علاش اتصالي بويا معناتها وكنت كما يقولوا فيها صغير انا صغير الاخراني هكا المزوزي كما يقولوا
4: لا
5: بس ولا هكا علاش علاقتي مع ابويا معناتها هو اللي قعد معايا واختي معناتها لا محاله وقت في تونس كنت انا عديت عام في الحانوت معاهم جيت فثلاث خويا ما نجم يعمل الا حصل لي بقعه نصبيه تدخيم تاخذنا دار نمشي الصباح شد طرنفين ومر اربعه نمشي لخزنة دار نفس غادي نروح روح الحانوت الحانوت في المقصورة وفي السدة فأنت نرقد غادي نخدم غادي نكون غادي فأنت
4: غير قبل الدراسة من في أيامات الدراسة كنت
5: هذا في الثانوي
4: في الثانوي كنت تخدم في العطرية
5: في العطرية عام كامل عام كامل بالحاجة الأخرى كما نقول فيها ظروف عطرية حنا وصلنا فترة من فترات وقت جيت أنا وبويا كنا فأنت ولا سبعة من الناس يرقدوا في الحانوت تأكيد انا ابويا انا اولاده الاربعه دي اول مره لم صغاروا كل في مكان واحد انا صغير وثم زوج من الناس واحد ثم اللي قاعد يتعلم في العطري صانع كما نقولوا حنايا والاخر واحد راجع من الاقارب عنده معناتها هو قاصر يخدم عنده نصبه في الاسواق وفي الليل يروح الحانوت كنا مع بعض فتله وعايشين قال له في الظروف نتاع الوقت هكذا في البق والرغوص انت ولا هكا علاش انا وقتي نهار نعمل سبار نتخبى قبل بس باش نحط الشورت نتاعي خاطر اثار البق والبغوث موجودين مع الاسف هكا والحمد لله
4: الحمد لله واليوم وصلت بارك الله عليك من الدكتور الهادي بن معيز اللي كل التقدير والاحترام الوالد قلت لي ما عاش تجربه الحرب العالميه الاولى وعاشها مش باختياره جني دا قصرا
5: فهمت ولا ساعتها الحاجه قبل ما يسموها القرعه
4: شنو هي القرعه هذه
5: سيد تيراج وصار
4: القرعه
5: ايوه اذا وشكون يمشي يعمل القرعه اللي لما حاله من 18 سنه حتى 22 سنه في بالي وثانيا حاجه هامه الناس اللي عندهم سيرتيفيكات ديتود ما يعملوش القرعه ما يمشوش العسكر إذن على قرفية بويا بعثني عام أكتوبر 46 الحارة الصغيرة هزنا في ظروف نحكي عليها
4: تنحكي
5: في الكتاب باش نتعلم نقرأ ونكتب ونحسب
4: باش من نهار آخر ما يتهزوكش
5: ويا حبذا لو كنت نوصل ناخذ سيرتيفيكات ديتود باش ما الولد الصغير الأخراني نتاعو ما يعيشش فرضية حرب أخرى اللي يمشي لها هكا علاش معناتها حكاية الحرب وكل شيء والعلاقة مع أبويا وكل شيء وأنا عشت كيما نقول في الغقرة مع خويا الكبير سلام فهمت نتفكرها كي تو هبط لحومة السوق ومشى باش يعدي بالزهر ونهار اللي بنمشوا يمشوا القرى هكيله نهار معناتها نتاع حيره للعائله الكل ماشي باش يشدوه باش يمشي ولا لا مع حاول بدينا برعايه الله خويا ما خذوش حاضر احول معناتها اللي دونك عينا ما هزوش بك عشتك
4: اما الوالد عاشها وشنو كان يحكي لك عن تجربه الحرب العالميه الاولى
5: يحكي لي كما قلت لكم كما عرفت كانت قال لي راهو في الترنشيات غاد معناتها ساعتها سي دو فاس فاس الالمان ما غادي هم من هنا معناتها قال له ضرب الكاد معناتها ضرب الكرتوش ايش اسمهم الجرونات هاكم القناة ايش اسمهم المدافع ساعة معناتها كيما نقول بالفرنساوي دي كور كور معناتها قدامك بالخنجر فهمت ولا معناتها عاشهم كل وفي اخر معناتها ما عاش الهم حتى في الاخر ايش عمل وصل للوضعيه هذه اللي عندهم كيلفانتيا كيما يقول في المحرمه كبيره لف ايده اليسار بالمحرمه نتاعو وحط يده على على الجسم المجروح فكيف يسموه في كل وحده وجبد اضرب روحه اضرب بروحه ايده تفلقت ايده تفلقت اذا جاوا الاسعاف وخروه بالتالي فهمت ولا من الواقع وبعدها في الوضعيه نتاعو اليد وحده بعثوا روح
4: يعني ضرب روحه باش ما يكملش
5: باش ما يكملش وباش ما يحت يقول بالوحده حتى شيء ما هو راه ما لازم نعرفوا في الاوباق عم تافردا 360 الف ميت من كل شيره
4: بما فيهم برشة توانسة
5: من كل شيره معناتها اصعب واقع اصعب بقعة هي فردة اللي وقعت فيها المشاكل
4: بما فيهم من التوانسة ولا المغاربة اللي
5: التوانسة والمغاربة غير شك التوانسة هم في الواجهة
4: صفوف الأولى
5: هم في الواجهة ولا مع الأسف
4: فالواقع هذه بتاع الحرب أثرت برشة في الوالد أنا أصر على أنه الهادي بن معيز اللي هو أنت ولده يزمو يقر على روحه باش ما يعيش نفس التجربة اللي عاشها هو في الحرب العالمية الأولى
5: عمل كل ما جهده باش كما قلت يخرجني من المأزق هكا وحتى لا هو لا يعرف لا يكتب لا يقرأ أبويا أنت أمي كيف حطيت في الكتاب موجودة وثيقة نتاع ساعتها الرخصة اللي أعطاها لي مكتوب بالفرنسوية باش هو المستعد باش ياخذ مصاريف عليه الآن بالتصحيح نتاع علموك صح وانا ام هيك فهمت اي دو فوا اي وذات فهمت ولا هو معناتها في الوثيقه حطيتها غادي فهمت ولا
4: واخواتك ما خذوش طريق الدراسه دكتور الهيد
5: لا خويا الكبير سلام مشى للدراسه قرا في مدرسه صدغيان وكان من الاوائل من نجب مع الاسف وقت وصل فراسك العمل الاخراني الظروف
4: ظروف الفقر
5: ما هي الظروف أثر باش يبطل وباش يمشي يهبط لتونس كصانع عطار وبعدها خويا الثاني منو بالله يرحمه
4: لا
5: كان ما حبش يقرا كان رافض كركب نبعثوه للمكتب يهرب فهمت ولا به مع الأسف قعد أمي خلاص ما يعرف لا يقرا يكتب ملا كان عنده ذكاء خارق العادة وقال له خدم في باريس لمدة سنوات هو كان في دار تونس اسمها ريزيدانس مونسيني لاهي بالتصليحات وكل متريسيتي حتى البومبري هو اللي له منه فهمت ولا وعاش في باريس لا يعرف لا يقرا يكتب يتحوس في المترو وكل شيء وعاش كون روحه وكون بعد كون صغار خويا الثالث مكي اللي هو اكبر مني مولود عام 36 مشينا مع بعضنا المكتب لاول مره مع بعضنا شد أربع سنوات وبعدها كيف كيما ما نجمش واحدة ومشى للخدمة وما بطل معناتها مشينا الحراس غير مع بعضنا وطن.
4: فالمسؤولية عليك دكتور الهيتي
5: كيفاش؟
4: المسؤولية عليك أنت باش أنت تقرا
5: المسؤولية على هنا خاطر هم أنا قلت عندي مثل عام نقول فإذا سألتم الله فسألوا
4: البخت
5: أنا جاني البخت في ثلاث مرات أول هو اللي كنت أنا الأخراني في العائلة هكا أول بخت بهكا أخوتي
4: هذا القدر اللي تحكي لي في الكتاب
5: أخوتي باش قروني وباش دفعوا عليا من دمهم فانتوا لو من عرقهم باش كنت بيات باش يخلصوا البيات. الحظ الثاني إلى خذيت البكالوريا وتونس مستقلة الحمد لله بورقيبة بالسياسة متاعو خذيت الباك تود سويت عندك البورس متاعك وانت بعتبت حتى مشكل أكيد ثاني شهر هكا علاش باش نجبت عملت خريت في فرنسا
4: لهالدرجة الظروف كانت صعيبة كان ثم فقر كبير في العائلة دكتور الهادي لهالدرجة كان ثم فقر وظروف صعيبة في عائلتكم
5: معتها صعيبة كانت صعيبة هي مع الأسف ساعتها صعب نتاع الحياة في كل الإيالة التونسية مش بعناك في فترة الحرب وكل شيء وتونس تعادت في فترة مجاعة بعناك الجنوب عام 48 كسرت هكيلة وساعتها أنا أفكر وقلت في الكتاب اللي خوي سلام يبعثنا من تونس شكاير شفيهم شكاير أول الخبز أكل الشايح يعملوه هوني يسموه كركوه وثانيا اللي يتيح من المقارونة مهما كان نوعها هذا قبل مثلا ماشي واحدة في الجزر كل شبه الجزر وديتاي هاكم يبعثهم لنا في شكاير ونتفكر أمي اللي يرحمه مصبويا مرت سلام يخرجوا المقارونة فيها من جميع الأنواع وفيها السوس مسوسة يحطوا في غربال هكا كل يبدي لقطوا نحو السوس من سيرة ويطيبون المقارونة وإحنا نأكل مثلا حتى مشكلة أنت إذن الظروف كانت صعبة
4: وكنت مضطر وانت صغير تخدم خدمات
5: شاقة وقت في الابتدائي أنا أروح من أكتب المحلة نخدم خدمات اللي حسب الوقت مثلا من الحاجات اللي نعملها باش نصوروا طلي فلوس باش نعاون العائلة منها قول نفتر الكرير شنو من الكرير الكرير هي الحبل هكا الجويد خلاص اللي نستعملوه باش وقت الشسم العرجون متاع النخلة نهبطوه نسموه نعكسوه باش نربطوه باش وقت القصان متاعه ما نضيعوش برشا بلح برشا نفس هكذا اللي سموها الكريرة كيفاش جاية مناش جاية من جريدة متاع النخلة نهرسوها فانت ولا تولي تطراب وبعدها نفتلوها قلت ولا وكنت نعطيها واحد من العائلة واحد كبير اسم عم يونس نعطيه له يبيع بهم لي فانت ولا نعطيه 4 5 6 ويجيب لي الفلوس فانت ولا نعطيهم لامي هكا واحد ووقت ال طور بيه الحشيش وكل نحشو الحشيش وكل شيء محالة للبغل ولا البيم نتاعنا ولا المعزة ولا ملا زركا نبيعوه منه باش نصوروا الفلوس وقت الزيتون اخر سابة نتاع الزيتون نمشوا بعد ما الناس ياخذوا يعملوا يجمعوا الزيتون نمشوا لقطوا نشوفوا الفوق خلوا شكعبات لموهم لموهم وكلوا بعدها نبيعوه باش نصوروا الفلوس هكا نعمل شيء هكذا أنا وصلت حتى كنت نهار الحد عندي أختي كبيرة الفطيمة عندها معزة مالتية ذات معزة مالتية حلبة برشا المدير معتها قلت عنا معزة كذا يقول ساعة نمشي نرجع نهار الحد نهزل الحليب خلصني هذا بس بدون مضطرين
4: انت مضطر تدبر شوية فلوس عاد باش تنجموا تعيشوا بها
5: باش عيش معناتها انا معناتها حكايه حكيتها في الوحده في الكتاب واقع نهار واحد احنا نمشوا الصباح بكري لموا بعضنا كل ولاد الشر حتى نخبشنا لموا بعضنا نوصلوا بكري نمشوا نهزوا كيما يكون في الجميله نتاعنا احنا نسموها كبطاسه فهمت ولا فيها ما ناكل باش ناكلوا نص نهار فهمت ولا في نص نهار نخرج لبرا من الكور نقعد لبرا تحت حيط باش نفطر فهمت ولا اخر عام ساعتها من تعدم السنه الثالثه ولا حتى السنه الرابعه انا اخويا مكي قلت في شهر ماي قلت له احنا بتعدوا السنه الثالثه الرابعه يلزم فرط بحسابي قلت له فلا قال يلزمنا 20 فرنك كل واحد خويا مكي. قال يا ربي النواب، قال يا ربي النواب، واقعة وحطيتها في الكتاب. احنا باش نقوموا 20 فرنك كبيرة قدام مكي، وعشرين فرنك قدامي صغيرة. ساعات هي نوعين، واحدة كبيرة قدك واحدة صغيرة. 20 فرنك قدامي كبيرة قدام المكي وصغيرة قدامي. اجدد
4: منين جاو؟ ربي ناب
5: هدية الله. لا ساعة ساعة كل ما بلك أنا شبيرة بلك لا. هزيناهم لأمي وقلنا لها كذا كذا، حطتهم باش خذتنا وقتا. وكما يقولوا فيها حتى ما توفت أمي وبعد توفى أخوي، كل مرة نجبت يقول لي هذا معناتها قعدت في راسي لتو نشوفها في راسي. فهمت ولا؟ قال هدية الله. فهمت ولا؟ إذا باش تكون الظروف صعيبة لما حالي نمشوا حفيانين كذا كذا كذا بوم مش
4: لكن رغم الظروف الصعيبة كان ثم قناعة، ثم تربية زادة من العائلة،
5: ثم قناعة تربية. التربية اللي هي القناعة، وتقول اخدم توص. هذه التربية. فأنت أنا قلتها مرة أستاذي كبير سن معتها تنفخة كما نقولوا فيها أستاذ ملياز، من المعروفين من الناحية الطبية ومن الناحية السياسية من الناحية الاجتماعية، كان من المناضلين الكبار على القضية الفلسطينية وكل شيء وعلى حرية المرأة وكذا كذا. نخدم أنا معاه. نهار واحد قال لي حتى نشوف المرضى قبله وبعد نقدمهم للمرضى. قال لي بين زوج مرضى، قال لي هذه شفيش تحب تعمل انت بعد شيء؟ تدخل معناتها تحل كابيني ولا بتقود جامع في الجامعة؟ قلت نحب جامعة. قال لي باش توصل في الجامعة ثم 3 طرق. الطريقة الأولى هي لافوا كونجينيتال، معناتها من ولادة. الطريقة الثانية هي لافوا جينيتال، معناتها الزواج. والثالث طريقة هي العمل. قال لي اللي عندك لا الأولينية لا الثانية، ما عندك كان العمل
4: تخدم على روحك توصل.
5: كان العمل. وقلت في مناسبة أعطوني ميدالية جون أمبيرجي، هي أكبر ميدالية من ناحية أمراض الكلى. قلت له شبكت هذه الحكاية. قلت لهم أستاذي عنده الحق ولا ما عندوش الحق؟ قلت أولا الشيرة الوراثية من العائلة، أهلي علموني الصدق، العمل، حب الغير. من ناحية الزوجية زوجتي عاونتني في فرنسا ولا في تونس بجميع الواحد ولا، وهكا علاش ما عندهمش حق. قلت لهم زوجتي اللي في فرنسا كذاك وقتي هنا جت لتونس خدمت وخدمت لصالح تونس، وكانت في منظمة فرنسية هي اللي كانت من مكونها هذيك واحد أحد آخر ما جاي من فرنسا باش عاون تونس.
4: في أول حصة قلت لي الدكتور الهادي أنه أنا من بين الحاجات اللي خليتك تكتب الكتاب أنك تحب تشكر معلميك أساتذتك اللي قراوك في الابتدائي. قعد لك في البال يظهر لي
5: الابتدائي هي الأساس. الابتدائي ساعتها أنا قلت لك 46 عام 48 جاو، عام 48 جاو أنكوب زوز مسوي مدام أوليفيين هكم العباد. قلت تعطيه في الكتاب المدرسة دارهم وتلامذة صغارهم. نحكيكم حكاية إيش صارت. عام 50 جاء في جربة برد قارس، معناتها برد معناتها شيء عجيب، وإحنا جو حفاية. أنت ولا إيش عاملوا؟ لا إحنا 6 أقسام لمونا في 3 أقسام. ومدام أوليفيا إيش تعمل؟ الطيف التاي وتجيبينا باش نشربوا باش يسخنونا طيف. هذه من العمل. عمل أخرى اللي قلت لكم من ناحية العناية حتى من ناحية الطبية ومن ناحية الإنسانية، أنا وقعت لي واقع واحد من زملائي وقعت له واقع. أنا نرى واحد وقلت لك احنا البرة نتعارك أنا وصحابي في واحدة فتوى لا نحرك حجرة والأخرى قاعدة تستنى فيها. العقرب قتل خود ضربتني عقرب اجمع ثلاثة ولا ميسيو ميسيو اي دي بي كي فانت وليش ايش عمل السيد ها؟ حطني في القرب وهزني السبيطار متاعهم السوق السبيطار الوحيد اللي موجود في جرب عملوا لي سيرومونتي سكوربيونيك ومنعت حتى الثانية وقعت مع واحد زميل ما تفكرتهاش هو فكرها لي هو جون أوليفيه 53 سنة بعد ما
4: حصلت الواقع
5: بعدت عليه مشيت شفته في بريست فانت منعت واحد اسمه محمد زكري توا عمل الكونتابل التوا موجود ولده توا طبيب واستاذ محمد زكري جاء الصباح ليس مش مبطبط فات ولا مصفار قال له محمد دميا غدوة ما تجيش دميا با دميا تودي تون بير تمني لوبيتال غدوة الصباح محمد جاء مذبال جد علاش ما جيت قالوا مون بير نافول بابا ولي بويا ما حبش اش عمل كيف كيف حطه في القرب هزوا البيت رحمه الله
4: كان ثم التربيه وعنايه خاصه في التعليم في الوقت ذاك دكتور
5: معناتها وقت نكمل على الحكايه هذه حتى وقت عمل العمله والسيد شنو عنده سي محمد زكي عنده فيفر تيفويد مرض معدي وكان قعد هيك وما هزوش غا دونك تقعد في السبيطار وداووه كل شيء دونك حنا منعنا كذلك هو منع واحنا منعنا واهله وجيرانه كيف كيف منعوا فهمت ولا اذا معناتها ناس كانت عندهم الشعور بان التلميذ راه علاش قلت ولده أكثر من ولده فهمت ولا
4: ثم جاء النجاح وطلوع للعاصمه لاول مره دكتور ليديا اول مره باش تطلع للعاصمه باش تقرا في ظروف صعيبه زاد كيف كيف انت في في في الكتاب تقول انه ربما اول مره باش ترقد على فرش هذا اللي صار في في تونس
5: من غير شك انا في الظروف الصعيبه كما قلت لكم انا وقت نجحت عرفتها اخر مره وحكيت عليها في الوحده انا في جرب فتولي نرقد على حصيره فوق الحصيره جلد نتاع العلوش نتاع العيد مغولف بشليقة بطرف واحد قديم نرقدوا عليها أنت ملا اللوط وحكيت حكاية مع تكيم قالها فيها مؤلمة مضحكة الليلة ملي النهار ضرب صبعي نمشي حفيان على حجرة فلقته مشيت أبوي قال لي بول عليه بولت عليه فاسفكتيفمون وش قال لي قال لي برا أو نفى في الزيتونة اللمبوب نتاع السسمه نتاع العلوش درحناه جيبها جيبها لي جبتها قلبها ونظفها وحطها لي في صبعي كان عليه بور بروتيكسيون باهي حطيت فكت ليله ما ليالي انا راقد والقطوسه شمت الريحه جت باف ويعضل
4: قلت لك الصباح
5: فيك الليل احنا كل انا وخويا مكي راقدين لوطه واهلي وابويا وامي في الشيله الاخرى وانا قمت نصيح فاتني ولا بعدها ولا هيك الظروف اذا هيك علاش تروح لوطه بعد شيء كيما كنت كيما قلت وقت مشيت لقد نظار لاول مره نعرف شنو هو فرش لاول مره نعرف شنو هي جري لاول مره نعرف شنو هو دونتيفريس اول مره نعرف بروسادون هذا كل ما نعرفهمش ما عرفتهمش فهمت ولا
4: لكن حطيت في قلبك وقريت ثم بعدها جاء طريق الطب في فرنسا فقدوا معنا الدكتور هيد بن معيز ضيفي في واحد من الناس على موزاي كفام

0: المرة فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله. برنامج ميدي ماك مع نوفل ورتاني. وتتواصل ميدي ايكو مع انس مرعي كل يوم. موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي واشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي. واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة امينة بن دوا في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي. وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس.
1: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام ضيف الدكتور الهادي بن معيز. نحكيه على كتابه حيث قادني قدري بالعربية أو رشما دو مون ديستان دار ليدرز للنشر. هذا الكتاب اللي فيه مذكرات من الفقر، من الظروف الصعيبة اللي كنا نحكيه فيها، أنك لما طلعت من جربة للعاصمة أول مرة تعرف الفرش وتعرف البوسادون وتعرف حاجات بسيطة ربما تظهر لنا دكتور الهادي، لكن بحكم الظروف والفقر والصعب اللي كنت عايش فيه في جربة كانت حاجات ربما استثنائية بالنسبة لي كنتي. وكنت تبات في حنوت في عطرية باش تكم، وعطرية فيها سبعة من الناس تقريبا هكا.
2: هذاك هو نتعشوا ونرقدوا غادي في التولاء. اللي يرقد تحت في المقصورة وفي السدة واحد، وساعة ساعة نضطر باش نعملوا في وسط الحنوت الحرط الكرادة وكل شيء وغطوا بطريف ونرقدوا غادي.
1: المهم نوصل، المهم تقرع روحك، المهم قلت لك تقرع روحك وتوصل. وهذا اللي صار في سنوات العاصمة.
2: هك أنا الهدف نتاعي هي باش نوصل في التولاء وذكر لو تعلقت همة وبني آدم يرون العرش اللي أنا له.
1: حسيت في يوم ما في الفترة ذيك الدكتور الهادي أنه الفقر قد ينجم يمنعك من حلمك بدراسة الطب؟
2: شعرت بأن أنا في راسي هي وقتي إنسان عنده حلم يحب يحققه يعمل المستحيل باش يحققه. ما باش يحل باش الحلم يحقه يلزم المصابرة ويلزم وقت تجيك حاجات باش تعكسك كما نقولوا فيها. يلزم تحاول تنجز عليها وتعوصلها. انا حكيت في الكتاب نتاعي مثلا في السنه الثانيه فان سانكيام فانت ولا جاني معلم بالعربيه. انا كنت من الاوائل في السيزيام، من الاوائل في العربيه. وصلت لهك السانكيام جاني استاذ مع الاسف عنده حاجة مع الجربة ويقولوا لي ايش يعمل في الوقت نعمل الإنشاء. يحط لي طول فادح 23
1: طول فادح
2: ما يقرأ شكها ما يقرأش، ويقول لي باش تزعب بتولي صالح بن يوسف هيك بالكلمة هذه. ثكي في التريمس الأولاني المعدل متاعي هبر. إذن جاء هنا ساعتها محمد عطية المدير متاع صدقية تونس وخذنا دار يجي يتعدى من قسم القسم أخرى تريمست، وكل واحد اللي يزم التشجيع وبالتابلو دونار يقوله، ولا اللي عنده إنذار يقول إنذار. أنا جاني إنذار منه وقال لي بالكلمة هذه التوى في وذاني قاعدة ظن. قال لي هو يتكلمك خوك حطك بيات باش تاكل ولا باش تخدم. التو في وذاني قلت له سيدي باش نخدم. قلت له مع الاسف ثم ظروف وسكت ما نجمش نمشي اكثر. انت ولا هيك المعلم سمحه الله فهمت ولا وصل حتى كسر لي ستيلو نتاعي. وستيزيام تريماس كيف كيف مي وقتين قال الاخر بدلت اتجاهي خدمت الماتيار اخرين والدزام تريمست عديت امريكا. فتروزام تريمست اضطر باش يعطيني اشع 16 على 20 وشاءت الاقدار اديني هيك شنية مثلا كان جبال ما يتقابلوش. بعد مشيتنا في الطب وروحت على السنة الرابعة فانا في الطب وتعديت ناجر وما قهوة سمع وقت تماشي البطحة السفارة فرنسا قهوة نشوف فيه في آخر القهوة قاعد وحده. مشيت له أسلم.

0: ما سيدي ستي، قال لي شكون؟ انا قلت انا فلان فاني تلميذك في قرن الدار. قال لي اقعد يا وليدي، ايش تحب تشرب؟ قلت اعطيني واحده كوكولا. قال لي يا وليدي سامحني، بريسك يبكي، يا وليدي سامحني اللي عملت فيك. قلت لا سيدي نشكرك برشا برسك بطريقتك باش انا العزيمه نتاعي شدت ووصلت، والحمد لله هاني قريب نكمل الطب. فهمت ولا نتفكر كي تو يبكي رزق الله تعالى. هكا مثلا علاش قلت لازم واحد العزيمه وسما مشاكل لازم تتعدى.
1: في العاصمه كانت السنوات صعيبه وثابرت وصلت ونجحت والحمد لله. وجاء الوقت اللي باش تمشي فيه بورسيل لباريس، اللي هي نقله اخرى، تجربه اخرى دكتور الهادي مميزه، تجربه تثبت هذا في وقت ما أنه التعليم السلم الاجتماعي يمر عبر التعليم في الوقت ذاك.
0: هاك معناتها السلم الاجتماعي هاك الحاجة الواحد، وكان مش السلم الاجتماعي راني ما وصلتش. باش تعرفوا اللي كانكم تحاولوا تذكروا الأطباء القدم تاعنا في تونس، التوانسة اللي ولوا طب قبل الاستقلال، ما تلقوا حتى حد حسب علمي حتى حد من عائلة فقيرة، كلهم أبناء البرجوازية، برجوازية العلمية والبرجوازية التجارية والأملاك، من عرف يسحسون بن عياد فتولي لولد بن عياد، بن عياد حكم الجنوب التونسي وجربة معاتها مدة عشرات السنين.
1: كذا كذا. أنت الطبيب اللي من العائلة الفقيرة وصلت.
0: ما ثماش ما تحسب عارفي، ما ثم حتى حد من عائلة فقيرة. كما قلت ما تلقوا كان سيبن عياد فتولي سيبن اسماعيل سيبن كلهم من عائلة لبس عليهم فتولي. كان بعد الاستقلال وجات ابناء الشعب وصلوا والحمد لله.
1: بفضل البورس اللي تعطات لك.
0: بفضل البورس، وساعات البورس الواحده ساعات الدينار التونسي اقوى من الفرنك، وساعات بالبورس نتاع عايشين بصفه مرضيه. قال الاخر ماناش قاعدين نتبذخوا، وساعات نفركسوا خديمه قاضي حتى باش نعاونوا روحنا، مالا بالبورس عايشين. عايشين بمعناتها صفة مرضية، وهذا كان أقل الواحد.
1: ظروف الدراسة في باريس كانت سهلة، كانت أفضل برشة من ظروف الدراسة في باريس.
0: الظروف الدراسة أولا إذا نشوفوا الإقامة، أنا قلت مشيت في هذه ريزيدانس مونسيني ولقيت زوز من جربة من مشيرتي، واحد دجا في الطب في السنة الرابعة والآخر يعمل في الانجينير. إذا كنت معناتها بعد شيء القراية صعيبة حصر الناس برشا، وباريس معناتها تري الدموضية ما تم يلزم برشا خدمة كل شيء. وثانيا وقت الإنسان يجي من مقالقة من تونس تتبدل عليه الدنيا، تتبدل عليه الحياة، خلاقه كما قلت أنا في الكتاب حياة تحت الأرض وفوق الأرض، أنت ولا تأكل أو برد. دونك معاك علاش السنة الأولانية أنا تعبت فيها ودبلت السنة الأولانية دبلت. أنت ولا نرجع للإرادة ساعتها.
1: أنت قلت لو تعلقت همة العرش همة المرء بما وراء العرش لا ناله.
0: ساعتها وقت باش دبلت ثم واحد جرب كل شيء عمل لنا في تونس، وبعدها مشى معناتها لكل دادمينستراسيون تاع في باريس معناتها باش عامل تكميليه. نفطر انا وياه في الريستورون اليونيفرسيتي، قال لي توا شنو؟ قلت له اما انا باش نوصل الطب، اما ننجح بالطب ولا نرجع للعطريه. قلت الكلمه هذه، وقلت له باش ننجح في الطب وباش نولي عميد كليه تونس بالكلمه هذه. انت حطيتها انت لا ما كنت وليش عميد كليه تونس، بل كنت كاهل العميد وكنت عميد كلية تونس لمدة أسبوع.
1: حققت اللي حبيت عليه،
0: حطيت حاضر أنا ساعتها نادوني بعد التحول. نادوني القرائس الجامعة قال لي فتي ولا قرار سيد الرئيس اللي أنت باش نحو ساعتها الدويان، فتي ولا الله يرحمه سي عبد العزيز غشام، وأنت بترجع. قلت له لا سبيل إليه. بالكلمه هذه قلت لازم الى اليه سي عبد الرزاق غشاب منتخب من من, من الاخوان. انا ما نقبلش وما قبلتش قلت له ما نقبلش. فالاخر قال اراده معناتها نتاع الرئيس. قلت مع كل احترام السيد الرئيس فلقال اصبروا ما ثم حتى سي عاجل ثم مؤتمر عالمي لرؤساء الكليات الطب لدوايه نتاع الطب نتاع الفرنكوفونيه بيصير في تونس في جوان. قلت له خلوا نعدوا هكذا وبعد يعمر الله.
1: ثم اصبحت من اطباء او من رواد اختصاص الكلى في تونس امراض الكلى في تونس. صرت الطبيب اللي حلمت انك توصل له. شنو ربما اكثر معناها لحظه تفكرتها وقت اللي اصبحت الطبيب والمختص والمبرز والاستاذ المميز؟ شنو اللحظه اللي تفكرتها دكتور الهادي؟
0: والله ما انا عمري ما بقول فيها ما ضربني الغرور. عمري ما ضربني الغرور واعتبرت روحي اللي انا معناتها قالوا في عندي مهام باش نعملها. مهام نتاعي انا وليت استاذ جامعي. اذا عندي ثلاثه مهمات. المهمه الاولانيه هي العلاج. المهمة الثانية هي التدريس. المهمة الثالثة هي البحث العلمي. حاولت باش نعمل هذه الحاجة ثلاثة.
1: كنت صعيب برشا مع الطلبة متاعك في الطب.
0: أنا كنت صعيب
1: حسب ما يقولوا لي هكا.
0: أي أنا كنت صعيب. كنت صعيب برشا كما يقول في مثل الفرنساوي سكي أم بيان شتي بيان. وقت تحب الناس تكبس عليه. وأنا كنت صعيب مع الكلام ذا متاعي حتى نحبه حتى نحبه حطيت غادش. لا التلامذة وقت يختاروا مثلا ليزانتيرن ولا ليزيدون باش يختاروا السيرفيس حطيتها. قلت يختاروا السيرفيس وكرشهم تتلوى يخرجوا من السيرفيس العين اللسان الفم يضحك والعين تبكي. واحدة معتها تقول معتها معناتها حنخافوا باش ندخلوا فيك السيرفيس بما ان حنايا فرحانين اللي خدمنا فيك السيرفيس. وحتى الان قال الاخر تو انا خرجت الروترات تو 2004 2006 22 سنه الى اليوم الى اليوم. واخر مره هي مؤتمر كبير في في المنستير ارتفاع ضغط الدم هايبرتونسيون ونادوني كضيف شرف. وساعتها 1400 حضروا وكلهم اللي انا قابلهم اللي قريتهم اللي عندي سنوات مع عشريتهم يجوني فانتي ولا عرنا عمرنا منسينا الفترة اللي عديت منها كل شيء.
1: اش تقول لطلبتك توا؟
0: نعم.
1: اش تقول للطلبة متاعك اللي قريتهم دكتور وحتى للطلبة اللي
0: قال الحي الحي والميت ميت. مثلا الطلبة انتعي انا قريت في تونس قريت في تونس قريت في سوس قريت في المستير قريت في صفاقس ونمشي على حسابي ونرجع على حسابي. الكلية ما تخلصنا كان ليلة لوتيل اللي نعيشه فيها غاد عمري ما صرت مليم. اذا رؤساء الاقسام اللي موجودين توا في امراض الكلى كلهم تلمذت. مثلا في صفاقس تو خرج سي عبد الحميد ايش اسمه سي لا رحمه سي عبد الحميد الشمسه ثم سي حشيشه فانت الجميل حشيشه كان شاف السيرفيس تو بن حميده فانت شاف السيرفيس كلهم تلمذت.
1: شو الرساله تحب توصلها لهم طلبتك؟
0: نعم.
1: شو الرساله اللي تحب توصلها للطلبه نتاعك بتاع الطب او لمن يدرس الطب تو دكتور؟ يعني شنو الرسالة تحب توصلها للطلبة متاعك؟
0: للطلبة متاعي أولا للطلبة متاعي أنا الواحدة اللي أولا يلزم أولا ما تمشي أولا نمشي من المرة ما تمشي تعمل باش تعمل تختار الطب إلا عندك كما يقول فيها عزيمة قوية باش تحب الطب ونحب المرضى. هيك يقول حاجة سينا ما تعملش طب عيشك ما تحبش يزم تحب المريض تحب المريض ما تحبش المريض ابعد ما تمشيش تعمل طب. هذه اول هذه اول حاجه دونك تو احنا يا قريب الباك مثل الناس اللي بتخمش كم هذا بتحب الطب يزمك تحب الطب. فهمت ولا ثاني حاجه فهمت ولا نحكي لكم الحكاية على حب الطب. طفلة انترن، طفلة انترن جت بنت المرسى. أحد من الناس قلت له شفت المريضة فحصي؟ قلت لي أنا ممسخ. ممسخ؟ قلت لي عايش بنيتي أولا تنسي مين جاية قدام المريض. المريض مهما كان حتى قلت له عنده جمل يدبي عليه يزنب تفحصيها. اثنين، شعرك أما تقصيه ولا حتى يكون شفال. ثالثا، أظوافك قصيه. هذا بيشتغل، هذا بتحبش برع على روحك. بعد فهمت الوحدة ودخلت في القلاخ، دخلت في العجة بصفة إيجابية. إذن الحاجة الوحيدة هي حب المريض. الثاني حاجة اللي بعد شي حتى وصلت وتقرشت، يلزم المريض يكون هو الأساس. ما تخممش على الفلوس، الفلوس حاجة ثانوية. المريض كل شيء، أراه الفلوس ما تجيب كان الهم. ما لازم تعيش عيشتك وتصور حياتك. ما لازم المريض أول حاجة وبعدها تفع.
1: في النهاية الطب رسالة دكتور.
0: الطب رسالة، الطب رسالة ما تخدمهاش. فكر مرة فرملية كذا كذا كيف كي مش كلاش المريض. قلت لي ما يضحكوا ليش؟ قلت لها اسمع عايشك اسمها هادية. قلت لها هادية كانت حابوا يضحكوا لك وشي مشي يخدمي كسيار في المونوبري ولا سعدانية في كل المونوبري. ما تقعديش ما تخدمي. قامت تبكي فهمت ولا؟ وبعدها من ساعتها فهمت اللي هذا يهدى. ايه وثانيا لازم يعرفوا كل الناس اللي تدخل في الطب راهو الطب ما العلم في الطب ما نقعد حتى تعلم العلم المهدي الى اللحظة. هذه واضحه
1: حياتك كل تقعد تتعلم.
0: وثانيا لازمك تخمم باش بالخدمه نتاعك وبالعمل نتاعك باش الضراب نتاع تونس تعليه وتواصله. والحمد لله وصلناه قال لاخر من برلين حتى سيدني لا. ونمشي المؤتمرات العالمية لأمراض الكلى، نمشوش نتحوسوا، نمشوا بالعمل نتاعنا. وصلنا معتها حتى 14 معتها عمل قدموا فهمتني ولا.
1: أصبحت عضو
0: الأكاديمية بعد علمي فهمتني ولا. وسمع حاجات اللي وصلناها للأطباء البرانيين اللي ما كانوش يعرفوه الشيء هذايا. ونتفكر على واحد مرة مؤتمر في اليوم وبعدها يكلمني واحد يخدم شيف دو سيرفيس في السبيطار افيسان هكا بوبيني ريجون باريزيان تلك سالو يدي كوموفاتيف زعما قال لي ميرسي بوكو. قلت له اسكي شي؟ قال لي بور تو سكي نوزا بريزونتي اللي قدمت الشيء هكا. عندنا مريضه اصلها من البرتغال تتبع عندها تبول دموي ديما تبول في الدم وما عرفناش منين. وانت وريت لنا اللي عندها مرض نتاع الجلوبيول روج تخليها تبول الدم. وحاطر قبل في الكتب الموجوده قبل هاك المرض ما يقوق عند الوصفان. وحنا بينا اللي حنايا ساعات العمل اللي بعد 30 واحد واحد باركو صيف كلهم فانت بيض انت من هكا عارفوا المرض هكا. وصلنا قد ما نجمنا.
1: وصلت الى عضو الاكاديميه الوطنيه للطب في فرنسا، وصلت ما شاء الله معناها انت رئيس القسم في امراض الكلى، وصلت بعدها استاذ معناها وصلت للطريق اللي رسمته للحلم اللي رسمته واللي ربما الوالد الله يرحمه والوالدة هما اللي حبوك توصل لهذا هذا المصير وهذا القدر اللي انت قلت حيث قادني قدري في هذا الكتاب. حطيت حتى صورهم دكتور، صور الوالد والوالدة الله يرحمهم.
0: صورت والد والد.
1: شو تحب تقولهم بعد ما وصلت إلى المبتغى؟ وصلت إلى
0: مع الأسف بويا توفى اكتوبر 68 وانا ساعتها روحت في جويلية 65 بعد ما عرست في جوان 65 في باريس. روحت انا وزوجتي الى المنزل وكل شيء. ساعتها شفت بويا وفهمت كل شيء. اذا ساعتها انا قريب كي كملت قروها قلت كملت هني هاي بالمرض نعمل اختصاص وكل شيء وفرح برشا امي والحمد لله. وثانيا معتها وقع حطيتها في الكتاب بويا احنا نخرجوا الصباح نمشوا الخدمه نتاعنا. روحت في الليل نلقى تيليجرام فيه وفاة بوك. بوك توفى، بوك توفى ساعتها. احنا بعد زواج متاعنا الامكانيات متاعنا هيك على اسف، وثانيا العادة متاعنا يتوفى ندفنوه، اذا ما عنديش الامكانيات باش الوقت ما ثماش، وما عنديش الامكانيات باش نروح باش نحضر جنازة بويا. قعدت لي صدمة حتى عمري 70 سنة وانا نحلم بويا هايم على وجه الارض في لباس رث، حتى عمري 70 سنة ونقوم نعيط في الليل. شيء هذا ما وقعليش مع امي، توفت لي فاتت نهار 15 مايو 88.
1: حضرت عليك
0: ماتت. ها
1: حضرت على نجاحك وعلى
0: حضرت على النجاح ولا فاتت ولا وكل شيء الحمد لله فاتت ولا حتى ورقت حولت الدار نتاعي هنا هنا وشي. امي ماتت في حجري كما نقول، ماتت في حجري ليله العيد فاتني ولا وقت روحت انا ولدي ومرتي فاتني ولا هذا. أمي حتى الآن ديما أمي ما في الأحلام تاعي ديما في ظروف كذا كذا.
1: وفخورة بما وصلت له.
0: سي معناتها الآثار قمنا وقعدوا له.
1: دكتور هادي المعز نشكرك برشا على الساعة هذه اللي خصصتنا لمسيرتك. وشكرا زادة كيف كيف لدار لي دوز للنشر، شكرا ل زادة للباركور هذا اللي انسبيرون ملهم ربما للناس، انه من الفقر تنجم توصل اللي تحب عليه كي تخدم، وربما تبدلت المعطيات شويه في الاوقات هذه، معناها حتى الناس اللي تخدم تنجم ما توصلش. اما هذا الطريق، هذا الطريق اللي رسمته انت يوري انه الاراده تنجم توصلك اللي تحب عليه. نشكرك برشا دكتور.
0: لا شكر على واجب بيك، واجب بعث لك قول قال ناخذ طلبه نتاعنا واللي بيقولوا طلبه اخدموا حبوا بلادكم اعملوا جميع جهدكم وخموا على غيركم اكثر ما تحموا على روحكم.
1: طبعا
0: عموا على غيركم اكثر ما تحموا على روحكم.
1: فضلك. شكرا لك دكتور هادي بميزة، يعطيك الصحة. شكرا لكم انتم جميعا، شكرا رفيق في الإخراج، أحمد في الإخراج الرقمي، وإيهاب أيضا في الإخراج الرقمي، شكرا بثينة خليل في الإعداد. مع تحياتي لكم شاكر بسباس مقدم الميكرو، تصبحوا على خير. واحد من الناس موزايك اف ام، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يشدد على ضرورة الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. والوزير يدعو خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة. الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور تؤكد أن مقترحي تنقيح المجلة الجزائية والقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات تضمن جملة من النقاط الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات المرتبطة بوسائل التحرير الخاصة والجرائم الإلكترونية. وعاشور تضيف تصريح لموزايك خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم أن مشروع تنقيح قانون المخدرات سعى إلى تحديث آليات مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وذلك عبر اعتماد وسائل تحري خاصة كاختراق الشبكات واعتراض الاتصالات والمراقبة السمعية البصرية، معتبرة ذلك توجها إيجابيا لمجابهة هذه الجرائم.
3: حاول هذا المشروع وهذا التنقيح أنه يواكب تطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة لتصدي للجرائم، وحاول كذلك يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. يعني مسألة إيجابية أنه جرائم المخدرات كما هو معروف هي جرائم يعني منظمة، وتقتضي أنه نعتمد هذه وسائل طرق التحري الخاصة من اختراق ومن اعتراض اتصالات ومن مراقبة سمعية بصرية لمحاولة التصدي لهذه الجرائم. مسألة إيجابية أخرى فيما يتعلق بالتوقي، لأن الظاهرة هذه ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس، المشروع أشار للمسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس، كذلك البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس، كذلك فيما يتعلق التنبه إلى جريمة جديدة ويأخذ عينات وتغيير العينات في التحليل والتفطن إلى أنه الشخص مستهلك أو غير مستهلك، أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون وهي مسألة إيجابية.
2: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد لمزايك اليوم حصول المستشفى المحلي بسبيبة على شهادة الاعتراف الدولي والوطني في جودة الخدمات الصحية بمقر الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن بلاده تدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. من جانبه، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن أي مرور عبر مضيق هرمز دون إذن من السلطات الإيرانية سيعتبر غير قانونية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن الوزارة ستمدد العفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك لمدة 30 يوما أخرى لمساعدة الدول المعارضة لخطر نقص الطاقة بعدما انقطعت عنها إمدادات النفط من الخليج. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس مثل الجمعة بثمانية لتسعة تحليل. سامي الحامي،
5: 8:05 عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتم تسمعون على الأولى في تونس. موزايك فام انتوالي تسام تعليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل جديد كل تلقاها هنا حصريا على موزايك. هذاك شعنا في الانترفيو اليوم، فرحانين برشا باستقبال وبحذنا فنان تونسي، صوت من أحسن الأصوات اللي عنا، وكارير زادا كارير تقريبا 40 سنة، ما نحبش نكبروا برشا، ما شوية خليكم بحذنا. الفنان محمد جبالي يقدم لنا جديد بعنوان توحشتك، والسوربريز كونو ديو هذية مع فنانة مغربية فاطمة، خليكم معنا نكتشفوها شوية آخر معنا في الانترفيو في كولتور بلوس. وكي العادة محمد جبالي ديما عنده الجديد، ديما زادا فما إثارة الجدل، عنده غنية جديدة اسمها تك تك تك تك، هكا اختار العنوان، اسمها زادا حصريا شوية آخر على موزايك. هذا بالنسبة للانترفيو. الفلاش باك اليوم نزموش ما نحكي وش عليه، امرأة من نساء تونس الخالدات زينب فرحات، نستحضروا محطات مهمة من مسيرة مثقفة كما هي تحب تقدم روحها. الفلاش باك شوية خلنا نحكيه على زينب فرحات وستوديو بلوس مع الوثق كان السينمائي 2026 حين تصنع الأساطير وتولد الثورات. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا وثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى حصريا، توحشتك محمد جبالي فاطمة في الانترفيو. إلى شعينا.

0: فحشتك جديد محمد جبلي وصناحة 8 و 9 دقائق انتم معنا في كولتور بلوز على موزيك فيم توتفي تقايد الانترفيو الانترفيو هو سمعنا جديد حصريا على موزيك فيم ديو تونسي مغربي مع فنانة مغربية لأول مرة تكون معنا هنا في استوديوات موزيك فيم نستقبل بكل حب الفنان التونسي محمد جبلي مرحبا
1: عسلامة مرحبا بك هنا موجود في استوديو يسمع فينا الحمد لله لاباس صباح
0: شكرا وديتنا بغنية جديدة حصريا على موزيك توحشتك
1: عايشك مش جديد مش أول مرة ونقدم لكم الجديد ومرسي على الاهتمام ثم زادة ولا جديد عمل جديد كما قلت هو توحشتك
0: ديو خلينا نتقبلوها أول مرة بحثنا الفنانة المغربية فاطمة مرحبا بك عسلامة نقرب شوية من ميكرو شنو الأحوال
2: والله صعب الحمد لله فرحانة بزاف بوجودي هنا في تونس
0: هاي متصور محظوظة اليوم بديو مع محمد جبلي فاطمة
2: فرحانة بزاف بتعاملي معه وهذه فرصة وخصوصا بعد كارير متاع 40 سنة نجي أنا في نقطة في هذيك الكارير يعني ونكون متواجدة باش نغني معه اليوم فرحة لي بزاف صراحة وشرف كبير
0: الحكاية بدأت ببروبريز غنيت يا قمر كنت تحكي لنا سي محمد كيفاش بدأت فكرة ديو هذي
1: فكرة ديو وي بدأت الحكاية يمكن عندها 2 سنة كيكا فما ينامي على الفيسبوك قالت لي محمد باش نبعث لك فيديو فما صوت حلوة مغربية غنيت لك قمر قلت لها بعثت لي نلقى صوت حلو غنيتها بالقدا رجعت لها كمان قلت لها ميرسي يعطيك الصحه سان في بليزير اللي غنيت الغناي سورتو غنيتها خاطر فاطمه تو افيك لو طون ان شاء الله وكي تشوفوا الفيديو هي عندها معجبين هكا لكن اول مره جيت تزور تونس ان شاء الله نتصور بالعمل هذايا اكثر باش يكون يهتموا بها المستمعين تغني في اللون التونسي وهي كي نقولوا مغربيه وعايشه في اسبانيا معنى الجو المغربي نعرفوه والاندلسي كي تكون في اسبانيا فما لو تكنيك وشابع برشا بال خلينا نقول الميلونج بين المالوف وبين التراث المغربي والجزائري اللي عمل تكنيك سبيسيال في صوتها وتحب برشا التونسي قعدنا اصدقاء من عند عامين وكل مره نحكيه وعمل مع عمل تو كتب المكتوب كلمت حاتم الجيزاني كلمت حاتم الجيزاني قلت له نحب النص نتاع ديو نتوجه له بتحية حاتم الجيزاني كتبها حاتم عنوانها توحشتك لحنت أنا وزع حمدي المهيري وسجلناه وصورناها رو البارح كليب خاطر هي معناها غدوة مسافرة يعني في العادة نستناه ويهبط الكليب بما أنه موجود هنا لكن غدوة تسافر قلنا نستغل وجود هنا باش نحضر شوي هكا كيلكو ميديا فوالا
0: وفاطمة ما نعرفش لقيت تعامل سلس مع الموسيقى التونسية
2: انا من محبين ومغرومين الموسيقى التونسيه دونك متشبعه بها برشا يعني نحب اللون هذا
0: كنت اسمع
2: شيخ العفريت صليحه عليا زياد غرسة اكيد في المالوف محمد الناس اللي نحبهم زاد نسمع لهم بزاف ويعني مش حاجه غريبه عليا الجو التونسي
0: تكوينك فاطمه في المالوف معناها تخصص خاطر عملنا طالع على شان يوتيوب نتاعك لاكثريتها اغلبيتها مالوف تغني
2: اي مغرومه بالمالوف اما بالمدرسه المغاربيه كما نقولوا يعني التونسي الجزائري والمغربي يعني هذاك الميلونج هو اللي يخليك يعني تنجم تقول يعني اي لون حبيتيه في المغاربي يعني سهل عليك بزاف
0: تكونت موسيقيا والا فما حاجه اخرى تكونت فيها ومغرومه بالموسيقى كيفاش
2: انا معناتها عندي دراستي يعني في دومين واحد اخر اما
0: شنو الدومين
2: كوميرس عملت كوميرس و سواء نشتغل أبار يعني الفن يعني مغرومة به وديما نخصص له وقته في النهار باش ما يقعدش يعني وقت نهاري ما يعديش بلا فن لازم مالجري يعني ما كانش عندي تكوين ما بحثت بزاف في الموسيقى الأندلسية وفي فيما يخص يعني كل ما هو مغاربي باش قدرت يعني نوصل حتى الموسيقى يعني التونسية اللي اليوم كنتشرف أنني كنغنيها
0: واحنا زادا نتصور مزيانة برشا الأغنية اللي سمعناها توا توحشتك هكا حوار بين زوج من الناس محليها محمد
1: ومع فاطمة كما قلت لكم معناها قد التونسي بالكدا والستيم تاع الأغنية اللي سموه أصحابي القراب معناها لي ديو تعملوا برشا لكن في السيل هذا ما تعملش برشا اللي هو في المقام هو إيقاح والموزيك معناها تخيلوا كانوا نسمو في حبيبة مسيكة وشيخ العفريت معناها لي ديو في السيل هذا ما تعملش برشا ف نتصور مع أصحابي المقربين اللي سمعوها انا شو نقول ان شاء الله مع التصوير الكليب حتى تحرسنا التصوير باش يكون زاده في الديكور والامبيونس القديمه بالبيانو القديم وبالميكرو القديم.
0: ومحمد نتصورك دقيق في اختيارات في اختياراتك في الديو خاصه أكيد. خاطر عندك من انجح الديوات اللي صاروا خليني نقول معاش قدش من عام شو نقول الاخيرين ولكن خليني بجنبك ما نتصور ما فماش شكون ما سمحهاش ما حبهاش واش
1: السر اللي فيك
0: واش السر اللي فيك
1: يعني خليني نقول توق بليك معناتها هذه الثاني ديو مع فنانه مغربيه
0: اسماء المنور
1: كان الاولين مع اسماء المنور وقت زاد مازال راهم ما يعرفوهاش برشا معناها فهم كيفاش وديو ثاني مع فاطمه ان شاء الله تاخذ حظ الاغنى هذه كيما ايش السر اللي فيك وكيما خلي بجنبك فما ديو اخر ان شاء الله يخرج قريبا تسجل عنده مده مع السيده سلاف
0: اي
1: مع السيده سلاف اللي نتوجه لها التحيه
0: وهنا علاقه فنيه وانسانيه تجمعك بالسيده سلاف محمد
1: السيده سلاف تقول لي انت ولدي ثاني بعد هيكل معناها ولده فهمتني ونبدا قاعده على روح في الاكاديمي تدق الباب تقول لي توحشتك جيت تقول عليك نتوجه لها بتحيه
0: ومحلها
1: نسلم عليها برشا فهذوما اللي ديو تعمل زاد كذلك تعمل ديو زاد مع اماني السويسي هذوما اللي سحضرهم معناها فوالا
0: تورجعت برشا ديو خليني نقول
1: لا لا لا على... هذا ديو تو كله ماما
0: وعنا مع
1: سيدة سولف مسجلة راي الغنية يمكن عندها 5-6 سنين
0: أوكي.
1: ما خرجتش فحكينا المدة اللي فاتت يوم فما فكرة كونسيبت هكا تصوروا اللي هي نحكي من الغنية على يعني صوتها وتاريخها كل شيء
0: وحكيت محمد على الحاجة سبيسيال في صوت أي. فاطمة الفنانة المغربية خليني نذكر ضيفتنا في أول ديو ليها خليني نقول تونسي مع محمد جبالي توحشتك سمعني حصريا على موزيك وما زلتوا باش تسمعوا شنو نسمعوا آخر في التونسي فاطمة
1: اي انا ماذا بينا نسمعوا في التونسي خلي الناس تسمع
0: اي خلي الناس يسمعوا حاجه اخرى تونسي للفنانه المغربيه فاطمه توتفيت في كل جو بلو سلام عليك
2: نعملوا حاجه في الجو نتاع العفريت وفي الجو
0: نتاع التقليدي
1: سمعنا ومتعنا فاطمه

0: الله الله الله الله الفنانة مش نقول ما الفنانة التونسية فاطمة يعطيك الصحة. نتصور محمد السمع يمكن هو اللي هو اللي خلينا نتمكنوا يمكن من اللي نسمع فيه توا من الطبوع التونسية من القفلات من هذا كله.
1: لا سورتو وانه كما قلت لك هي معناها الجو الاندلسي بحكم تعيش في اسبانيا والمغربي, لكن كما قلت لك ميولاتها معناتها مايله كذلك الاغنيه التونسيه معناها معناتها انا حتى سالتها لقات روحها تحب تسمع الجو هذا وهذا الميلونج اللي خلاها التكنيك اللي في صوتك كما قلت لك. وذاك علاش الديو كي لحنته خاطر كي تلحن اغنيه لازم تعطي كسوه الفنان صوته فهم كيفاش. فحرصت والحمد لله ان شاء الله نكون موفق باش تكون في الستيل اللي تتماشى معاها ومعايا.
0: وقداش الجانب الأكاديمي اللي في محمد جبالي خليه يختار صوت فاطمة ولا العمل ككل؟
1: والله العمل ككل شو الجانب الأكاديمي راه ما يلزمكش تخمم فيه 100% راه معناتها للارتيست اوكي معناتها تيانا لي كلوب دو شون نقولوا معناتها ما تخافش لازم المينيموم غني صحيح في الإيقاع وحس الأغناء فما بالك معناها فاطمة تغني صحيح معناها نحكي. لكن الأكاديمي كي تخمم فيه برشا تبدا مقيد, لكن يلزم مينيموم ان فنان كي يغني صحيح يغني في الطبقة والتكنيك اللي موجود معناها الطبوع. انا حتى تطبع بالكدا فهمت كيفاش ما كانتش تطبع في الجو التونسي راني عملت مقام اخر موش تونسي راه مقام شرقي فانا جي فيك سبري كي لحنتها في الجو هذا. وحتى حمدي المهيري كي حكينا بالكوتي لارانجمون ما حبيت شكل برشا موزيكا ودبك وخليتها كيما كيك
0: سوفت
1: ما هي كيك.
0: وعنا ما نسمعه وقتش في نسمعها توحشتك وشتهبت على بلاتفورم
1: تصورناها البارح قلت لك باش يعني دي سي 3-4 جور يكون الكليب حاضر ويهبط.
0: وتوا فاطمة ترجع لإسبانيا ولا ترجع المغرب؟
2: لا نمشي لإسبانيا لأن أنا زايدة ونعيش في إسبانيا.
1: عرفش معنى زايدة؟
2: يعني زايدة. مولودة
1: زايدة في إسبانيا
0: زايدة في إسبانيا
1: مش هي زايدة في إسبانيا ده هي مهمة خاطر احنا عنا زايدة
0: يعني بلوس بلوس دونك باش ترجع لاسبانيا وغاديك تعمل في الموسيقى نتاعك تخدم عليها قاعدة ولا
2: عندي جوي الخاص دايما قلتلك نخصص وقت في نهاري نعمل الموسيقى لازم ضروري نتمرن ونبحث ونزيد نكتشف ونزيد نتعلم اكيد.
0: ما زلت حاب تكمل في الموسيقى التونسية في البحث في الطبوع التونسية في المالوف التونسي؟
2: اكيد انا مغرومة بالجو هذا ما ينجمش يعدي يوم ما نسمعش الموسيقى التونسية ولا الجزائرية ولا المغربية.
0: دونك قعدت احتفلت بالكليب مع محمد أكثر خدمة التزامات
1: التزامات أو
0: خدمة التزامات مهنية تخليها ترجع. محمد جبالي اليوم حط فوتو كوفرتور جديدة 1986-2026 40 عام ما تعداوش بالساهل في هالوسط.
1: وي
0: نستحضر زادة قبلها دي ستاتيو هكا تاع ذكر.
1: وي ذكر وي ذكر معناتها ذكرتنا قصيره خاطر
0: تصور.
1: اولا انا فرحان بها معناتها كي نحط كيك معناتها انا فرحان مش بالسهر باش انت في تونس في غياب شركه الانتاج وانك الى حد الان محمد جبالي 40 عام كارير وغير ولطفي بوشناق ولا صابر ولا بون صابر كاخر معناها اداره اعمال لبناني وما شاء الله. لكن نحكي الفنانين اللي في تونس اللي مازالوا شادين صحيح معناها معناتها كي نقول لطفي بوشناق مع سابقني يكون 10 سنين وانا 40 عام كارير مش شويه باش تقاوم وتبدا معناتها ما نحبش ندخل فيما باش تنتج وموجود وبحذاكم تو بجديد مش بالسير معناها حطيتها معناها حاجه في اختي بالنسبه لي انا معناها نفرح بها ونذكر اميم تو ونعمل بيني معناتها مع روحي مع اصحابي وانه نحتفل 40 عام كارير مش شويه مش 10 مش 20 مش 30 40
0: 40
1: انا ساعت على مسرح قرطاج عمري بين 17-18 نهائي نجوم الغد على مسرح قرطاج
0: 40 سنه معناها اليوم قداش عمر محمد جبالي؟
1: عمري قلت لك في الكواليس نقولوا كتا وانت تصدمتك بليك انا عمري 58 مازال العامين على 60 سنه والحمد لله
0: والحمد لله ما زلت حتى كنا تصدمنا حتى يتصدم خاطيني مش كان يتصدم محمد 40 سنة
1: ممكن تصدمه خاطر يمكن جو سي با أنا محافظ على روحنا من سبور
0: نفس شبيبي ديما هكا
1: موكي عملت أحيط أحيط بام بام كيفاش يغني
0: هو من أحيط أحيط واليوم جينا ب تكتك
1: تكتك تكتك
0: تكتك تكتك باش نسمعوا شويه اخر على موزايك
1: وما يتشبهوش لبعضهم اللي انتجتهم الاخراني ما تشبهوش لبعضهم. على ذكر 40 سنه ان شاء الله نحتفل ب 40 سنه على مسرح قرطاج السنه ان شاء الله ان شاء الله.
0: فما
1: احنا انا قدمت ملف قدمت ملف كيما العوام هذوما الكل فان شاء الله مازال مع البرمجه مازالت ما خرجتش ومازالت معناتها ما صارت الاتصال فان شاء الله ان شاء الله كما قلت لك معناها
0: تعني لي برشا.
1: شنو اللي صار؟ الاتصال معايا مازال ما صار، لكن زادك مازال برمج كارتاج مازال ما اعلنوش عليه، مازال معناها صور باب مازال مفتوح. كنت انا بروفيسيونيل كيما كل عام، قدمت ملف مارجين كارتاج ووصلت معلومه ونحب نحتفل ب 40 طون كارير، معناها تعني لي برشا وبرشا. ان شاء الله نحتفل ب 40 طون كارير على مسرح كارتاج ان شاء الله.
0: نتصور باش يكون احتفال واحتفاء مستحق.
1: صح نورمالمون ان شاء الله، ومحضر له معناها فما فكره وكل شيء،
0: كل شيء قاعد يحضر معناها. نتصور مهم اليوم كانوا نحكيوا على مسيرة محمد جبالي اللي قدم برشا للثقافة في تونس، اللي قاعد شدد صحيح زادة خليني نقول، ومحضر تصور الكارتاج هذا اللي فني، فما ملف تقدم وفما تصور كامل.
1: اي ان شاء الله ربي سهل،
0: ربي سهل نخليوها هكا ان شاء الله.
1: شو نقولوا ديما ربي سهل،
0: مازالوا شهر ونص
1: بالله،
0: كانوا موجود كلموه خطر وقيت نتصور زادا لازم يكون موجود سنة. كان طلع في كارتاج خلينا نقول اكثر من مره محمد جبالي، ولكن
1: خاصة اربع مرات. اول مشاركه 2001 ضيف شرف نجات عطيه، 2006 ضيف شرف سيده سولاف، 2008 ضيف شرف اسماء بن احمد، اسماء عثماني، لطفي العبدلي، مهدي ارتوام، دي جي مارو. اخر مشاركه لي 2014 وقت صارت قسمت هنا كارو سمح، معناه غيب على مسرح كارتاج 6 و6 12 سنه، حفل خاص جديد فوالا. فمن 2014 التور خلينا نقول انتاجات جديده، ما تغناوش على مسرح كارتاج يمكن فما 20-25 غنايه 30.
0: دونك الانتاج موجود، التصور موجود، والجمهور
1: نورمالمون موجود.
0: تصور عندك ثقة في الجمهور، في الناس اللي تحب محمد جبالي؟
1: غنينا عليه ونجحنا.
0: سنة سنة خانسيد، هذه أجيال تربيت على صوت محمد جبالي
1: والحمد لله. اي نعم اي نعم. غنية تقمر، ما نحكيش للمواكبين مسيرة محمد جبالي اللي صغار معنا 6 و7 سنين يحبوها ويغنيها ويبثوا لي دي فيديو معنا. ولا معنا كل شيء موجود وربي سهل وكا.
0: ربي سهل إن شاء الله. الراو محمد جبالي حاضر في البرمجة متاع قرطاج 2026. باش نرجع لحكاية الأجيال، فما حاجة قد تحاضر فيها في ستيل إلكترو مع شيد لي هكا في بالي، فما أن جون ميوزيسيان قاعد يخدم في حاجة.
1: لا فما اللي خدم لي قمر،
0: هاي
1: خدم قمر عمل لها هكا أرانجمون وهابتت والله عاملة معني خليني نقول صديق حلو.
0: كان فما حاجه باش تخدموها مع بعض في
1: ولا يمكن فما فكره نعاودوا شي حاجه اخرى.
0: منفتح محمد
1: على يعطيك الصحه، كان ما جيش منفتح، كان ما جيش برنامج متنوع، ما نقاومش 40 سنه فهمت كيفاش. والحمد لله محمد جبالي يعرفوا غنى طول ستيل، طول ستيل ما فماش ستيل ما غنيتوش، والاذواق تختلف معناها. على كيما كي نشوف الانتاجات احيت ما تشبهش تكتك تكتك، ما تشبهش انا انسان، ما تشبهش لمي عسولك، ما تشبهش فهمت كيفاش. وموش جديد وانه نوعت راهو، خلينا بجنبك اللي تذكر كاينه توت عملت خرج 2000 عمرها 26 عام.
0: ومحمد زاد خليني نقول فما اثاره الجدل ولات
1: مش مني جي هما، مش انا نخلق الحكايه.
0: تو محمد تعمل اغنيه عنوانها تك تك تك تك،
1: اي نقولوها كل تك تك.
0: اعطيني الكلام تاع البارتي الاولى، يا
1: قول تك تك تك تك ديما تك تك لا يقولوا نية ومتكتك. عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك، تك تك تك تك ديما تك تك تك تك ما تعطيش جنب، ناس غدارة شي عجب في لحظة عليك يتقلب معاه، ما تضيعش وقتك تك تك تك تك. الحياة ديما نحن توا يلزمك تكتك، يلزم تعرف كيفاش تصرف
0: تكتك وشكشك ومكمك
1: لا اي اي فهمت مش متمكميك، ممكن تلعب على الكلمة، تلعب على الكلمة سامع فهمت كيفاش. علاش نقبلوا ساعات غنية ماشي تكتك، قولك يا با حبيبي خويا تكتك لطفي بشنا قال الغنية تكتك تكتيك حاجة هكا فهمت كيفاش. معروف الكلمة تكتك تكتك ديما تكتك لا يقولوا نية ومتكتك، وين الغريب
0: مثلا علاش الغنية مش اسمها لا يقولوا نية؟
1: ما تجيش مش حلو، ما مش كيما تكتك كلمة تتقال احنا في الشارع بابا تكتك قاعدة تكتك عادي تكتك وين تكتك وين صطيبة قلبك وعينك علي يلعب ضدك واللي ناوي يفسد جوك انساه وخليه لكلك تكتك تكتك ديما تكتك بوم زيود وتعصيف.
0: احنا باش نسمعها شوية خلينا ذي زادة حصرين على مزيكا فيلم جانا بانتاج جديد محمد، ما منصورش اخترتها هكيك اختيار مدروس. عندك مرة هكا في الفيلم
1: والله ليه موش ميساج ليه ليه نبدا قاعد
0: مش
1: أنا.
0: ميساج مش ميساج فما فما
1: انا وحدي سامي انا برشا غنيات يا اما الحاله عشتها ولا شفتها ولا انا نخترعها لحكايه فكره معني كي عملت تكتك مش الحياه ذي تبدا ساعات تقول شنو اللي ناقص فهمت كيفاش في الحياه شنو ميساج شنو كلمه تبدا كيك راه ساعات فما افكار والله بالرسمي راه ما نعملهاش طاوله وكراسي قاعد انا نشر في قهوه سمعت شي كلمه واحد قال صعبو هاي تك تك تك اه وي الكلمه
0: كلمة دي
1: كلامي انا ولحني توزيع حمد الميري زاد طب ما تقوليش ارتحنا من احيط احيط اللي قالوها سته توانسه غناها ولات بيزار مع محمد
0: تك تك تك تك
1: وصول جديده تك تك تك تك من فهم اسمها الحياة تطلب مش تك تك
0: محذر روحك محمد للي
1: لا لا متعودة دايما
0: ما كمانيش مش نكلمك بتليفون مش نقولك يا محمد
1: والله شو شو سهلة العملية شو شو انا عملت غناية سي واحد سي تك تك ولا اي غناية كيما اي فن واحد في الفن في العالم يعمل غناية انا متأكد نعرف مش تعجب ناس متعجبش هم ناس انت ما تعجبكش زابي وكا هو
0: المهم انت عجبتك
1: لها. انا بتبيع مقتنع وعجبتني بتبيع انا نعمل انا فنان ونعمل اغنيه نبدا شيخ بها باش تعجب ناس ما تعجبش ناس هذاك موضوع اخر امبوسيبل انت باش تعمل اغنيه يتم الاجماع عليها محلة
0: بعيدا على كلمه اثاره الجدل شنو نجموا
1: خاطيني والله والله ليه مانيش من نوع انا كان جيت من جيل مع اليوتيوب تخلقت نقولوا يدخل في اللعبه من غير ما يشعر لا احنا لي سوكسي عملناه نقول لك خليهم جنبي خليهم جنبك 2000 خرجت وانت الكل ويحنين وقمر وغير وذومة مانيش ماركة الجدل لكن يزمني يكون مواكب عصري يزمني انا نخاطب الشباب تاع 10 12 سنة 15 سنة وكلمة تكتك تونسية معناها ما فيهاش عيب وين تكتك تكتك ديما تكتك
0: هي الاغنية وقتاش ان شاء الله باش تخرج
1: هذه صورتها زاد البارح باش تخرج يمكن مع العيد ان شاء الله
0: علاش
1: والله قلت مناسبة مودي من السنة غناية هكا العيد
0: تدي وكا العيد الكبير مش نسمع فيه تك تك تك تك وانا زاد غنيت
1: تك تك وانا كيفاش تذبح العلوش وتك تك معاه
0: تك تك تك تك جديد محمد جبالي نستنى وشنو باش يصير مع العيد هكا عندك عنا ما نحكي ونتصور في النهارين بتاع العيد
1: مع المشوي عنا تك تك فهمني
0: تك تك تك
1: نبداو قاعدين عرفتوا الريت محمد والله ربي يدي قاعد عملنا لنا تك تك تك تك شنو هذه تك تك هذه تراقص شوية مشي من غادي بالله بون تك تك ما تعشتيش جنب
0: تراتينا الغيبونس من توا على على الجدل
1: ما تصعبوش غنية ما عجبت غنية جاتني فكرة هكا ارتيست انا ما تحسرنيش تقول لي لا غني لها تحب الطربي كما قالتها سميرة سعيد في انترفيو خاطر يلزمني يكون متجدة تحب الطربي وادخل على شان يوتيوب تطلق الدنيا الكل عملت غنية فكرة جتني في مخي غنيتها ما عجبتكش قال عروي زابي وباش تعجب ناس أصحابي المقربين نتاع مزو تحفالي ريتم وكهو معناها ما صعبوش وشنو الغنية دي تنجم تنجم تكون متواصل تنجم تكون ما عجبتكش
0: أفكار هذوما ما زال باش يتواصلوا محمد بعد تكتك وحيت حيت ما زال عنا حاجات هكا
1: ما زال عنا كلام تونسي وغاني تونسي ايش عنا
0: جبت حاجة من جبت
1: كلام القمرة أنا
0: ما زال عنك لزوسيا
1: ما تعرفش يغدى باش نجيكم ما تعرفش
0: يا ربي تستر محمد باش يجيني باش يكلمنا شهر آخر شنو ما زال عنده من الغنيات اللي باش نسمعوهم نستناو جديد نستناو تك تك تك تك باش نسمعو شوية آخر حصريا على مزيكا فيهم وخليونا بلاي على لايف ذاتي كومنتيغ باش نسمعوها توا شوية آخر في مزيك لأول مرة خليونا تعليقاتكم على غنية محمد جبالي الجديدة مادام وهنا مازال بحذنا شوية نقراو مع بعضنا لي كومنتيغ إن شاء الله بالتوفيق مع فاطمة محمد وبالحق قدش نتمنى كونو ترجع بحذنا هنا في الصيف في موزايكا فهم ونحكيو على بروغراماسيون كارتاج
1: ان شاء الله
0: حلمة محمد
1: مش حلمة لي علاش حلمة غنيت فيه
0: هكا أمنية محبة لل
1: مش حلمة غنيت فيه اوكي يخد كارتاج انا غنيت فيه عمري 18 سنة وغنيت فيه 40 سنة لكن سنة سلمو سبيسيال خاطر 40 سنة تنجمش تحتفل انت بمسيرة 41 ولا 42 كونش كان عاش 50 10 معناها اخرين الله اعلم نجم نعيش نجم ليه
0: ان شاء الله ربي
1: فانا في مخي الحكايه غنيت فيه معناتها انا غنيت في اربع حفلات خاصه وطلعت ويمكن حفلات مع مجموعه فنيه يكون 20 25 مره
0: عندها رمزية.
1: مش حلمه لكن انا عندها رمزيه نتاع 40 سنه مسيره فنيه تو سامبلومون وربي سهل وكاو
0: ربي سهل نستناو كارتاج نستناو تصور المحمد جبالي أغانيه اللي حبيتوها ما أكيد باش تكون موجودة إن شاء الله علاش ليه ما نحكيوش على بروغراماسيون كارتاج 2026 اللي مازالوا ديجا شهر ونص دونك وقيت باش نحكيو على كارتاج محمد جبالي نورتنا بالتوفيق ليك
1: محلية كما العادة ميرسي وشكرا مزيك
0: فاطمة نورتنا إن شاء الله ترجع بحذنا مرة أخرى وكي تجي لتونس ترجع بجديد وتجي بحذنا هنا في مزيك
2: إن شاء الله هذا ان شاء الله باش نعملها في بالي باش مازال الايام القدام ويكون بخير ان شاء الله
0: قبل ما نسمعوا تك تك تك تك تراه نكملوا بالفيرس الاخر بتاع توحشتك
1: اللي بارول في بالك خاطر جديده
0: اها ما عندناش
1: الكلمه توحشتك وانت هونيه خلي

0: توحشتك. باش تسمعوا هذه الاغنيه هذه قريبا محمد جبالي الفنان التونسي وفاطمه من المغرب. شكرا لكم, نورتونا مره اخرى. شويه تلقاو الحوار هذا على يوتيوب, شنو تلقاوه تبع على صفحتنا على فيسبوك موزايك فام. نخليكم تسمعوا جديد محمد جبالي تك تك تك تك من كلمه محمد و الحان. وكما قلت لكم خليونا لي كومونتير نتاعكم تجربه جديده لمحمد جبالي كالعاده, هكا كي حاب يكون قاعد يخمم في حاجه جديده ينوعنا في الموسيقى.
1: وذاك الفن,
0: وذاك الفن. ناس ما تسيت جديد محمد جبالي حصريا على موزايك فام. راجعين معكم شويه خلفي

0: محمد البلي وصلنا ل 38 دقيقة سمعنا جديد وحصريا على موزايك توت سويت في كل جور بلوس لقيت مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: زيدنا فرحات مواطنة تونسية مناضلة ثقافية نمن بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمطالعة والسفر والماكلة البنينة كهو.
0: 18 ماي 2021 ما وقفش قلبها كهو أما سكت الصوت اللي كان واقف في صف الحرية ومشيت الضحكة اللي كانت تداوي الخوف طفيت شمعة مش معلقة قليلة اللي كانت تتنور عتمة البلاد بالفن بالكلمة بالموقف. الحكاية اليوم في الفلاش باك على زينب فرحات المرأة اللي ما كانتش تتعدى في الحياة مرور الكرام كانت تدخل أي مجال باش تخلي أثر وبصمة في الصحافة في الفن الرابع في النضال في فلسطين في وجيعة النساء في ضحكة الصغار وحتى على ركح والحيوت متاع التياترو. المدرسة والمؤسسة اللي ما زالت لليوم تشهد على امرأة أمنت بالثقافة وأمنت للثقافة مقاومة وإنه الفن ما هوش ترف بل موقف.
2: توفيق جبالي يفتح قضاء التياترو عام 87 وبشوية بشوية وليت أنا معها القيادة العليا.
0: زينب فرحات ما كانتش تحب الأضواء كانت هي الضوء. يمكن مرأة حرة تشبه لتونس كي تكون أجمل وتشبهها زادة كي تتوجع وتسكت وتقاوم. طفلة فقدت بوها ظلما وكبرت وهي حاملة وجيعة كاملة في قلبها أما ما تكسرتش قدام الحزن ولكن حولت القوة القلم الصوت المسرح مفتوح للناس اللي ما عندهاش صوت.
2: حط روحك دائما في مكان الآخر وش تحس كان الآخر يحقرك بكلمة أو بخزرة أو بموقف. ولا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية ولا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية أيضا.
0: لا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية محليها الكلمة ومحليها زينب اللي مع رفيق دربها توفيق جبالي عملت متياترو وطن صغير للحالمين للفنانين المطرودين من رضا السلطة للأغاني الممنوعة للكلمات اللي كانت تخوف الأنظمة. كانت زينب تعرف اللي العركة الحقيقية ماهيش بسلاح المعركة الحقيقية بالوعي بأنك تبقى واقف نظيف وحر في وقت برشا ناس باعت أصواتها وسكتت. وكانت زادة فلسطين تسكنها مش كشعار بل كقضية إنسانية حقيقية كانت تمني للإنسان وين ما كان عنده الحق يعيش بكرامة وأنه الفن إذا ما دفعش على المظلوم يفقد معناه. حتى المرض ما نجمش يطفي لها روح الحياة وحتى وهي تقاوم السرطان كانت توصي نساء تزينوا تعطروا البسوا أحلى ما عندكم. كانت كاينها تقول قاوموا الموتى بالجمال والقبحة بالأمل. زينب فرحات ما خلتش ذكرى خلت سيرة امرأة كانت مفرد بصيغة الجمع صحفية مناضلة مسرحية نسوية وأم للثقافة الحرة وجه من وجوه تونس اللي نحبوها تونس اللي تحلم وتقاوم وما تركعش.
2: أنا مقتنعة أنا زينب فرحات مقتنعة أنه البلاد هذه ويقفة خاطر فما نساء توانسة. أنا ما أقولش المرأة التونسية ما عادش نقول المرأة التونسية لأنه للأسف من جيل الجيل يتغير الباكراوند متاع المرأة التونسية لأنه المراجع تتغير.
0: اليوم في ذكرى رحيلها ما نبكيوش زينب فقط بل نحاول نكون أوفياء الفكرة اللي عاشت عليها إنه الإنسان ينجم يغير إذا بقى حر. حكاية اليوم في الفلاش باك زينب فرحات.
1: الفلاش باك كلتور بلس.

مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك فام. السلام عليكم لما كنتوا في الاستماع على الاولى في تونس موزايك فام. شوي اخر الموعد مع الفن السابع ستوديو بلوس نحكيه مع الوثائق على كان السينمائي 2026 قبل ذا ماجد الرومي.

0: Voilà.
1: Angèle, libre, toi, ça n'a pas de 58 دقيقة, انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم مما كنتم في الاستماع سواء في كرهبكم طريق السلامة للجميع ولا زاد على سيتنا موزايك اف ام بلانيت. توت سويت نحكي وكان فيستيفال كان اللي ديجا عدد مهمين من التوانسة موجودين غادي كم نورينا اليوم. كان الماستر كلاس مع التونسي الموزع والموسيقي العربي والعالمي امين بوحافة, دايوغ عملوا طلع عشان يوتيوب موزايك اف ام. كانت تحبوا تكتشفوا اكثر تفاصيل على مسير التونسي من جرجيس إلى السيزار وإلى جوائز عالمية, واليوم يقدم أهم من أهم الماستر كلاس الموجودين في عالم الصناعة السينمائية في كان. سينون خليكم توتفيت ستوديو بلوس مع الوثق رجعينا
2: ستوديو بلوس.
3: لكروازيت مدينة كان الفرنسية تبدأ الحكاية كل عام, كاميرات, نجوم, فساتين, عدسات تترصد كل حركة فوق السجاد الأحمر. لكن وراها البريق فما معركة أخرى, معركة السينما, الأفكار والصور اللي تحاول تغير العالم أو تغير نظرتنا للعالم. مهرجان كان السينمائي يرجع في دورته 79 كأكبر موعد عالمي للسينما المستقلة وصناع الأحلام. هكا يقولوا مهرجان تولد في عام 1939 كرد ثقافي على هيمنة الفاشية على مهرجان البندقية, وتحول مع السنوات إلى أولمبياد السينما الحقيقي, المكان اللي تتصنع فيه الأساطير وتتبنى فيه الأفلام طريقها نحو الأوسكار والمجد. السنة 22 فيلم يتنافسوا على السعفة الذهبية, الجائزة الكبرى اللي يحلم بيها كبار المخرجين من تارانتينو إلى مارتن سكورسيزي وبونغ جونغ هو. من أبرز الأسماء الحاضرة في المنافسة المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بفيلم عيد ميلاد مرير, والإيراني أصغر فرهادي بفيلم حكايات متوازية, إضافة إلى الكوري ناهونغ جين فيلم الرعب والتشويق أمل.

0: لكن خارج المنافسة السجادة الحمراء سناء شهدت عودة أسماء صنع تاريخ هوليود. جون ترافولتا يحضر كمخرج لأول مرة فيلم مستوحى من كتاب ألفو بنفسه. في المقابل تتسلم باربارا سترايساند وبيتر جاكسون صافة ذهبية فخرية تكريما لمسيرة طويلة. في لجنة التحكيم المخرج الكوري بارك تشان ووك يقود فريق يضم أسماء ثقيلة من بينها ديمي مور وكلوي تشاو.
1: مدامز وميسيو أرتور أراري.
0: لكن كان السنة مش فقط احتفال بالنجومية، السينما لهنا تتحول إلى شهادة سياسية موجهة وإنسانية أحيانا. في واحد من أكثر العروض تأثيرا المخرجة الإيرانية بيغاه أهانغاراني تقدم فيلمها الوثائقي ستأتي الثورة عبر قصص مؤلمة ومواد أرشفية نادرة. وفي أسبوع المخرجين فيلم ذات مرة في هارل يستعيد روح نهضة السود في أمريكا خلال عشرينات القرن الماضي عبر سهرة أسطورية جمعت رموز هارلم رينيسانس في نيويورك عام 1972. عمل وثائقي يرجع أحياء ذاكرة ثقافية كاملة. أما على مستوى التوقعات النقاد بدأوا على بكري في الحديث على أفلام مرشحة بقوة للصعفة الذهبية، خاصة فيلم الرجل الذي أحبه للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين، إلى جانب أمل وحياة امرأة وسط إشادة كبيرة بالأداءات التمثيلية والإخراجية في أول أسبوع من المهرجان. المدينة اللي تحول شهر ماي إلى عاصمة للسينما، يبقى السؤال نفسه يتكرر كل عام تقريبا، شكون بشي غادر كان هالمرة بصعفة ذهبية وشكون بشي غادر فقط بصورة على السجادة الحمراء.
2: ستوديو بلس كلتور بلس كلتور من الثاني جمعة من 8 إلى 9 تعليل.
3: وصلنا لآخر كولتور بلس. بالنسبة لليوم أبقى لي كم شغل كم باي باي. تصبحوا على خير ناس كل. شكرا لكل الفريق، شكرا الواثق بالله شكير، شكرا حسين في الإخراج الرقمي، شكرا خلودة في الإخراج. نحن نتقابل غدوة في موعد جديد لو رانديفو 100% كولتوريل، ومعنا أكيد ما تفلتوا حتى شيء من الموندو متاع الثقافة في تونس والعالم العربي والعالم زيادة. تفاصيل الكل تلقاها هنا من 2 للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شوية آخر موعد الأخبار يكون معها سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة كما تعودت معاه برشا انرجي برشا موسيقى لي روبريك اللي حابيتهم وبتبيعة الفلوس للربح في نيوي نينو. باي باي تسبح على خير. الموعد شوية آخر مع بنت لفام، سينو نكملو مع الموسيقى لوان اوني تيبو. باي باي تسبح على خير.
4: Sur les trottoirs je pense à toi.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: سمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم يبلغ 22,377 مهاجرا غير نظاميا، من بينهم ما يزيد عن 2,100 مهاجر خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف المصدر ذاته عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة. من جانبه وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله رئيس البعثة على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور تعتبر في تصريح لموزايك بخصوص تنقيحات المجلة الجزائية وخاصة الجرائم المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف أن تجديد العقوبات يندرج في إطار التصدي لظاهرة البركجات المتفشية. وعاشور تشدد في تصريحها لموزايك على هامش جلسة استماع عقدت اليوم بالبرلمان في المقابل على ضرورة احترام مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة باعتباره مبدأ دستوريا.
2: اللي استنتجته أكثر من التنقيحات فيما يتعلق بجريمة السرقة هو أنه أعضاء اللجنة حاولوا أنهم يبرزوا جريمة السرقة باستعمال العنف اللي أصبحت ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا، وحاولوا أنه يشدوا في العقوبة بطريقة أنه العقوبة لا تنزع 15 سنة سجن، يعني ما بين 15 و20 سنة سجن، يعني حد العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى للتصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة باستعمال العنف بما يعرف ببركاش. وتبقى المسألة قابلة للنقاش لأنه كما نعرف أنه معظم الفئة العمرية اللي تمارس الجريمة هذه هم صغار في السن، يعني فئة عمرية ما بين 12 إلى 18 سنة ممكن حسب التقريب، يعني إذن تعتبر العقوبة مشددة بعض الشيء. ممكن أنا نقترح أن يكون فما تدرج في العقوبات بحسب السن، لأنه لاحظنا أن المشرع التونسي من المرسوم 54 قال أن العقوبة تنزل إلى النصف إذا كان سن الجريمة في الجرائم الإلكترونية ما بين 18 و20 سنة، دونك تكون العقوبة يعني تنزل إلى النصف. نحاولوا أن سياستنا الجزائية تكون متماهية مع بعض.
1: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان من المقرر شنه غدا الثلاثاء بينما تستمر الجهود لتوصل إلى اتفاق. وترامب يضيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. إيران تعلن عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. ويأتي إنشاء الهيئة لتعمل كواجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية والتي تتولى فعليا التحكم بحركة العبور في الممر المائي. ختاما، مسؤولون بوزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو يقولون أن شخصا توفي في الولاية الأمريكية متأثرا بإصابته التي تأكدت بفيروس هانتا، وهي حالة لا علاقة لها بالتفشي الذي حدث على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. والمسؤولون يذكرون في بيان أن سلالة فيروس هانتا التي تسببت في وفاة الشخص تنتشر عادة في كولورادو في هذا الوقت من العام، ويحقق المسؤولون في مصدر التعرض للفيروس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت فام. بنت فام. من 9 لنص الليل. يسر جديدي.
1: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام من 9 لنص الليل كالعادة معكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا ربح وكاش لبونيمور وسورتو أحسن الموسيقى. نبداو الجمعة معكم أنتوما هكا ونستفتحوا بعد ما كملنا نهار الاثنين اللي نعرف ديما يقلقنا نهار الاثنين في العودة بعد الويكاند, ولكن الحمد لله الطقس يشجع حتى بالنسبة للصغيرات يعديوا في الامتحانات إن شاء الله يربي معاهم. كيف كيف جماعة الباك توا وقت الامتحانات التطبيقية, إن شاء الله يربي ينجحكم و تلقاو كي ثمار المراجعة والقراية والتعب اللي تعبتوه عام كامل. إن شاء الله يا ربي الفرحة ذيك تكون مع عائلتكم مع أحبابكم مع أصحابكم وزيدة معنا نحن على موزايك فام. نحب نفرحو لكم الحقيقة ونعرفكم ديما تتبعوا فينا على موزايك فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام, ونسوكم في الريفيزيون أكيد. دونك كاو خذوا راحتكم, خذوا وقتكم وتوا معليكم كان تركزوا على اللي جاي كاو, وش عليكم في أي حاجة أخرى أكيد ليكم أنتم زيدة كن تسمعوا فينا في كرهبكم سيسروحكم طريق السلامة ليكم. نحن اكيد نونسوكم وكانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي عينكم مروحين من الخدمه كيف كيف وقايه الراحه. احنا دو توت فاسون معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. نسلم عليكم برشا برشا برشا سورتو. نبداو الجمعه اكيد بالموسيقى, الموسيقى اللي استنسنا بها اليوم الحقيقه لو شوا باش ما نخبي عليكم حتى شيء. تقريبا احمد اليوم لو شوا نتاع هوت سيليكشن كان حسيته ديريكت, معناها المريول اللي عند تقريبا احمد فيه اي سي دي سي سامبل على الاخر. غزرنا بعدنا قلت اسمعي دالي برجو ليه اليوم اي سي دي سي سامبل على الاخر لو جروب دو روك اوسترالو بريتانيك ان جروب ليجندير الحقيقه اكثر من ليجندير ان جروب لي كي ريديفيني موندو روك. اليوم موندو روك واحده من العرس نتاعو هو لو جروب اي سي دي سي. بعد نعيشوا في اليونيفير نتاعهم واكيد الموسيقى نعرف برشا من عشاق الروك. خويا هذه ليكم انتم ان كادو ليكم انتم في هوت سيليكشن بعد شويه باي دالي بن احمد. كيف كيف تلقاو عنا الطربيات الجولد ميوزيك لوريونتال لوكسيدونتال الجديد والموسيقى اللي استنستو بها وتحبوها الكلها في بنت لفام في ثلاثة سوايع. بعد شويه زاده عنا موعد تستنوا فيه من نهار الجمعه. نهار الجمعه الكنيوتا في نيوينينا كانت زوز ملايين ونص, ولكن الكنيوتا تزيد للاسف ما جاء حتى حد باش يفك الفلوس من عند سيد الحكم. ولكن اليوم ترجع لنا زاده فك بلاستيك دونك الكنيوتا اكثر من الاسطوريه. ثلاثة ملايين ومليات 3000 ومليات دينار اليوم اللي ربح فيه بنت لفهم على 71113000. اي اي اي اي اي اي اي 3 ملايين ومية الحقيقة. تصور انت رقم واحد ال 71113000 نجم يربحكم 3 ملايين ومية اليوم على موزايك فام. فرصتكم فرصة لا تعاد الحقيقة, فرصة نجم تبدل برشا معطيات وانتم ما عليكم كين تركزوا ونحن نوفروا لكم زوز فرص مش فرصة واحدة باش تربحوا الكاش. نبدأ ونينينا بعد اكيد التحدي 60 ثانية في زوز ملايين و600 على 71113000. زوز ملايين و600 نجموا تركزوا 60 ثانية كهو. انا قلت لكم تنجموا تركزوا 60 ثانية سيد الحكم جاوبكم. اسمعني سيد الحكم من بعد ما نخليهوش يضحك الضحكة دي نحن نضحك عليهم بعد ونفكوا له الكنيوتا. زوز ملايين و600 ليكم انتوما على 71113000. تربحوهم بطريقة سهلة, تربحوهم وقت اللي تركزوا مليح مليح وتعرفوا بالكدي بالكدي قواعد اللعبة. اليوم عادة الحقيقة اسمعني اسطورية الكنيوتا اسطورية خويا. اسمعني سيد الحكم راهو هو يطبق في القانون, ولكن قالكم الكنيوتا انا محافظ عليها. انتوما معليكم كان تركزوا تتحديوا خاطر اليوم اسمعني زوز ملايين و600 راهم لازم لا انذار لا غلطة كل لازم تكون 60 ثانية بارفيت ما تتعود 60 ثانية كلهم تركيز وكلهم تحدي كبير برشا الحقيقة. الفرصة عندكم انتوما
4: ترينو خلكم لازم ترينو 60 ثانية الغلطة ليه وتنجموا تربحوها الكنيوتا زوزم لينو 600 فيني مينينو بعد شوية الكاش مازال متواصل زيدا نبدأ بعد شوية فوك بلاستيك 500 دينار ليكم انتوما زيدا زوزمة بيرين شاركوا معنا طلعوا شو مش نقترح عليكم وتكون 500 دينار ليكم انتوما بيانسور كنت تحبوا تسهلوا على رواحكم 500 دينار تضمنوها كي تختاروا انكم تواصلوا معنا تواصلوا والفلوس زيد اكثر من نهار لنهار ونعتبرها من اسهل الفرص باش تربحوا الكاش في بنت فاهم فوك بلاستيك 500 دينار تستنى فيكم بعد شوية سهلة ياسر وانتوما معليكم كان تكلمونا على 71113 نالف تدخلوا في القرعة وتكونوا موجودين ومن سعداء الحظ اللي باش يربحوا معنا الكاش ليلة في بنت لفام برشا كاش اليوم 3 ملايين ومية وتوتال يستنوا فيكم من توا حتى نص الليل كالعادة معاكم فريق كامل معاكم أكيد مختلف المواعيد اللي عنا نحكيه زيدا بعد شوية صحة نفسية
0: فسر لي
4: فسر لي باش نحكيو على موضوع الحقيقة نتصور برشا منكم تخموا فيه اي سورتو برشا منكم عثونا مساجات على الباج فيسبوك متاعنا وانستغرام موزايك فام يقول لك يا اخي علاش ساعات حاجة نعطيوها اكثر من حجمها علاش نشوفوا الامور اخيب من حقيقتها يعني ممكن تظهر حاجة سامبل راو نجمو اللي حظوها في رواحنا والا حتى في العزيز علينا اصحابنا يقول لك ساعات كبرها الحكاية ما يا اخي حكاية نورمال علاش انت تصرفت بالطريقة هذيك علاش رديت الفعل بالطريقة هذيك تقول معناها نهاية العالم اخكراهي ما نعرفش اذا كان نجمو نعتبروها حاجة عادية حاجة ليه هذا اللي باش نكتشفوهم بعد اي سورتو شنو هو الحل كيفاش نعرفوا نتعاملوا مع رواحنا اما زيد كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي قرب لنا اللي ممكن يشوفوا الامور أسوأ من حقيقتها بعد شويه تكون بحثينا الاخصائيه في علم النفس العصبي سيوار بودوارا ونكونوا موجودين معاكم لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام فسر لي مع الاحداث غير بوعم تعليل انتم معانا وتنجموا تقترحوا علينا المواضيع على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك فام وتخليوا لنا دي كومونتير تحكيوا لنا تجربتكم مع الحاجه هذه بعد شويه الاحداث غير بوعم تعليل فسر لي اكيد موعد مهم برشا من الاثنين للخميس في بنت لفام كيما زاد سنسناكم الموعد المهم ياسر الموسيقى نبدأ بالابونيمور مع جيمي جيمز حاجة فانكي حاجة متاع ديبوت سمان يلا خليكم مع أحسن الابونيمور فريق كامل معاكم داري في الإخراج طرف الديجيتال والحاج مكرم في ستوندار يلا ونضي مع بنت لفام موفينج ان تايم

Sampling. الليلة باش نحكيو على غنية من أحسن وأقوى غنيات 50 سنت من الجولدن ايج متاعه، واللي هي كانت جزء من الساوند تراك متاع الفيلم متاعه هو. هذه غنية When It Rains It

When it rains, it pours. خرجت عام 2005 وكانت في ألبوم Get Rich or Die Trying. The movie معناها من داير من الأوريجينال موشن بيكتشر ساوند تراك. الليركس نتاعها تحكي على الموت، على الرصاص، الخيانة اللي تجيك كي المطر. أما السر وراء اللحن الدرامي والهانتنج

0: اللحن اللي نسمعه في غنية 23 زيت بورس، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها سترينجز اللي عندها جو هكا حنين وكمان هابي. الحقيقة أصله جينا من غنية Those Were The Days للمغني وعازف الجيتار الأمريكي توني ماتولا. الغنية هذه هي كوفر فولك سونغ روسية وتم إصدارها كانسترومنتال عام 66. الغنية الأصلية تحكي على الذكريات الجميلة والأيامات اللي فاتت، حاجة حلوة برشا. لكن هنا دكتور دري اللي هو البرودكتور متاع غنية 23 زيت بورس، الفيتي سانت خذا الأوركسترا ميلودي هذه اللي موجودة ودمجوا بالكامل الحقيقة مع درامز بيس لاين ستيل هيب هوب سامبل. الحقيقة خلق فيوجن بين اللحن النوستالجيك ده اللي نسمع فيه الهابي اللي يرجع للماضي الجميل، وقصة فيفتي سانت اللي يحكي على الماضي المظلم متاعه فيه برشا عنف وسيه فيه زدا الموت. كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.
1: Yeah, it's 50.

دريمي على الاخر السامب اللي خذوه منه داير دكتور دري غنيت When It Rains It Pours داير ال 50 سنت مدي اخذه من غنية Those Were The Days التاني متولة اكتشفنا سامبل حنين ولا يحكي على قصة مظلمة برشة من تاريخ 50 سنت سامبلينك

0: Trampling. Benet la femme.
1: الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام والربح والكاش كيف كيف. أول موعد وأسهل موعد للربح نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك. بعد شوية سوس مثبرين تكلمونا على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة وتربحوا معنا الكاش. خليكم على الموسيقى. فضل محمد شاكر، محمد اللي كان موجود في تونس البارح، كيفك عفرائي؟

0: وعمرو دياب خطفوني على موزايك فام غنية الصيف اللي فات. الحقيقة ان كولابوراسيون بين البو وبنته اكو عائلة فنية خطفوني توصلنا حتى لل 39 دقيقة. بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف. كلمونا ادخلوا في القرعة وانتخطون خليوا علينا نحن الأخبار والمعلومات تدسويت عالم التكنولوجيا في كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: أي سيدي اليوم في كولتور ديجيتال باش نرجعوا بيكم بالوقت العام 1961، وقت اللي العالم الكل مازال يحاول يفهم شنو معناها كمبيوتر أو أورديناتور بحجم بيت كاملة. معناها مثلا نجم تكون بحجم استوديو اللي احنا قاعدين فيه توا. في الوقت ذاك فما مخابر، في مخابر بيل لابس بالضبط، صارت حاجة قلبت الموازين وخلدت في التاريخ الرقمي. أول مرة ماكينة تخرج صوت بشري وتغني غنية كاملة. الغنية اسمها دايزي باو، اما النتيجة ما كانتش طربية الحقيقة، مش كيما الغنيات اللي نعرفوهم توا، اما كانت حاجة نجم توصفها المواقع العلمية بانها نايتمير فيول، يعني حاجة مرعبة نجم تجيك في الكوابيس. زعما كيفاش مهندسين في الستينات نجحوا ساعة باش يخليوا ماكينة تغني، وعليش الغنية هذه بالذات ولات ايكون في ثقافة الذكاء الاصطناعي. باش نفهموا الانجاز التقني هذايا لازمنا نتخيلوا الكمبيوتر الاسطوري الاي بي ام 70-94. الماكينه هذه ما كانتش عندها كارت سون ولا حتى ديباف، معناها راه نحكيوا على ماكينه جوستومون مش نقول لك اورديناتور، كمبيوتر، فوالا كمبيوتر هذاك هو. وفما المهندسين جون كيلي وكارل لوشباوم اللي استعملوا لغه برمجه بدائيه باش يعملوا سانتيز فوكال او تركيب صوتي. هما برمجوا الموجات الصوتيه باش تخرج مخارج حروف تشبه لصوت انسان. اللحظه اللي غنى فيها الكمبيوتر دايزي دايزي جيف مي يور انسر دو كانت الصدمه الكبيره. صوت روبوتي بارد متقطع وفي نفس الوقت إنساني بشري بطريقة تخليك تحس بالأنكاني فالي، يعني أكا الشعور بالقلق كي ترى حاجة تقلد الإنسان بصفة مش كاملة.

الذكرى متاعو. يبدا يغني في نفس الاغنيه هذه دايزي باو وبالصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه الحقيقه نبره مرعبه من عام 1961. من وقتها ارتبط صوت الكمبيوتر وهو يغني بالديستوبي وبفكره انه الماكينه تنجم تولي عندها مشاعر ولا وعي غامض. التقنيه هذه هي الجد الاكبر متاع سيغي اليكسا جيميناي اللي نحكيوا معاهم اليوم بكل سلاسه. به يقول قائل علاش نحكيو عليها الحكايه ذي في 2026؟ يبقى على خاطر اليوم وصلنا لمرحله وين الذكاء الاصطناعي ولا يغني بفوكال كلونز ما تفرقهمش على الحقيقه. ينجم اي انسان يعمل كوبي من صوته يستعملها في مثلا دي سيت كيما 11 لابز ويصنع دي تكست يعمل بوبليسيتي يصنع البومات غنيات. والحقيقه كي تسمع التسجيل الاول نتاع عام 1961 دايزي دايزي اللي هي الحقيقه غنيه من قبل غنيه نتاع صغار ودير التوا ثم برشة دي فيرسيون تعملوا منها، ولكن الفيرسيون هذه كانت عام 61 كي تسمع الكاليتي الطريقة نتاع الغناء وتفهم قداش التكنولوجيا اليوم الحقيقة ياسر تطورت ياسر هربت بالإنسان من صوت مرعب يخرج جستمو من هنا بوات ميتاليك السونو أوديو اللي خليه أي واحد فينا يولي ملحن ومطرب فرد وقت. في الأخر دايزي باو هي تقعد الصرخة الأولى للذكاء الاصطناعي، خلينا نقول صرخة بدأت كنايتمير أو كابوس رقمي تولت هي الواقع السمعي اللي نعيش فيه كل يوم. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم بسيجرة متسعة للنسلي. بعد شوية الكاش ربح الفلوس 500 دينار نص مليون يكونوا ليكم انتوما. سهل ياسر، تكلمون على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة. مش نرجعكم العام 2004 22 سنة التالي مع أمل بنت ما فيلوزوفيه.

0: أجار توندرا على موزايك FM توصلنا للتسعة واربع وخمسين دقيقة توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم العودة وكهو نستفتح الجمعة بخمسمية دينار نص مليون اليا ترى يكونوا من نصيب رقية والحمدي زوز متبالين جدد يكونوا بحضينا خلنا نبدأ نسلم على رقية مرحبا
2: مرحبا عسلامة
0: شنو حوالك شنو الأمور يا رقية
2: سافا لاباس
0: في فورما سافا
2: الحمد لله يا
0: باهي رقية باش يحاول يفك لك بلاستيك حمدي مرحبا
3: مرحبا سافا
0: سافا أمورك باهي يا حمدي
3: الحمد لله عايش
0: يا باهي يلا حمدي رقية سلموا على بعضكم
3: مرحبا رقية
2: مرحبا مرحبا حمدي
3: عايش
0: تمنوا لبعضكم أكيد الربح كل ما يغني كل ما يغني اليوم رقية وحمدي خليني نفكركم بي قوي عاد اللعبة عندكم 30 ثانية في فوك بلاستيك اليوم باش تطلعوا شخصية فنية يعني نجم يكون ممثل نجم يكون مغني نجم يكون أي معناها إنسان عنده علاقة بمنذ الفن ولكن أنتم تنجموا تختاروا أنكم تسهلوها على رويحكم الحكاية وتختاروا مغنية يا سيدي أي مغنية معروفة برش عاوزت قربت لكم وقت اللي تختاروا أنكم تواصلوا كي تختاروا انكم تواصلوا الساعة كيف كيف يكون الاقتراح سهل برشا وليزاندي سهلين ويقربوا لكم يعني نجم نقول لكم بتسعين بالمئة الخمسمية دينار عندكم انتوما والربح مضمون كيف كيف كي تختاروا انكم تواصلوا يعني شوفي طلعتوا الشخصية الفنية متاع اليوم ترجعوا غدوة اللي بشير بح فيكم يرجع غدوة يلعب على ستمية دينار بعد غدوة على سبعمية ثمانمية مليون زوز ملين كل نهار نزيدوا مية دينار وانتوما كل نهار الربح معاكم يبدأ مضمون معناها حتى لو كان لا قدر الله ابارتير من غدوة ما تطلعش باش نقترف عليك انت مش بالك تخسر مش بالك باش تروح يديك فارغه لا لا بالعكس راهو ابارتير من غدوة يبدا عندك الربح مضمون حتى ولو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترحوا عليك يعني شطر الكنيوتا تبدا في جيبك معناها اذا كان غدوة نحكيو على 600 دينار تربح 300 دينار جوست كي تهز علينا التليفون وتقول على السلامه
2: هكا
0: رقاي
2: نعم
0: اهلا بيك سافا رقاي ركز معنا شوي رقاي عندكم زيدا كي تختاروا لكم تواصلوا الزوز معناها عندكم فرصة أكثر باش انكم تربحوا وأكيد الحقيقة الربح يكون مضمون لكم انتم تنجموا زيدا تقول لي انه سي بون يزي نكتفين اليوم أو كان طلعت شخصيا نربح 500 دينار إذا كان ما طلعتش نروح يدي فارغة أما راهو إذا كان واحد فيكم يختار انه ما يوصلش راهي الشخصية اللي نختاروها تكون أصعب شوية يعني ليزانديس يكونوا أصعب ما ينجموا يبعدوكم شوية على الشخصية وفرصكم في الربح تقل شوية ولكن ما هيش كيد شخصية ما هيش معروفة بالعكس فنان أو فنانة وإلا إنسان عنده علاقة بعالم الفن يكونوا معروفين دونك اليوم الحقيقة الكرة عندكم انتوما والسؤال موجه ليكم انتوما رقية تواصل ولا تكتفي
2: نواصل
0: باهي رقية تواصل حمدي تواصل ولا تكتفي
3: نواصل
0: بيان زوز اختارتوا انكم تواصلوا دونك فرصتكم كبرت بالكدي باش انكم تربحوا النص مليون 500 دينار اليوم القرعة قالت انه حمدي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك ركزوا معايا مليح بعد اكيد نعطيكم لي زانديس ترو زانديس ينجموا يخليكم تطلعوا الشخصيه نتاع اليوم ولكن ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو ما نبداوش نجاوبوا قبل يعني مش وقت لي زانديس تبداو تعطيوني الاقتراحات على خاطر هذه حاجه تخسركم ديريكتومون وكيف كيف زاد لو بارلور راهو يخسركم نهائيا ويخليكم تخرجوا من اللعبه قبل ما حتى نبداو نلعبوا دونك انا لازمكم تركزوا معايا مليح مليح واضحين قواعد اللعبه اوكي باهي يا سيدي ركزوا معايا مليح مليح لانديس لولاني متاع شخصيه اليوم هي فنانة معروفة عند برشا أجيال يعني غنيت لعقود وعقود والحقيقة من الكبار للصغار خلينا نقوله هنا مخضرمة معناها غنيت لبرشا أجيال ولليوم داير مازلت تغني الفنانة هذية هي فنانة جات لتونس برشا مرات وآخر مرة كانت عم ناول هذا هي لانديس الثاني ولانديس الثالث والأخير هي إنها الفنانة هذية ما هيش فنانة أوروبية ما هيش فنانة زادة أمريكية يعني تنجم تكون عربية كما تنجم تكون إفريقية حقيقة عندكم الشواء ولكن ما تبعدوش برشا خليكم مركزين شوية فوالا ما هيش من الأوكسيدنتال معناها الريبرتوار متاعها نعود لكم لزانديس هي فنانة معروفة عند برشا أجيال فنانة جات لتونس برشا مرة وآخر مرة كانت عام ناول واللانديس الثالث والأخير هي إنها أغنيتها في الأوريونتال ما هيش من الأوكسيدنتال دونك ما هيش فنانة أوروبية ما هيش فنانة يعني الحقيقة خلينا نقوله أمريكية ولا حاجة. دونك نقعدوا في إفريقيا والفنانين العرب. اليوم تنجموا تطلعوا الفنانة هذه. نبدأ مع حمدي في 3-2-1. حمدي يلا أنت لك.
3: مصرية؟
0: لا ما هيش مصرية الفنانة. عندك رقية؟
2: إليسا.
0: إليسا سيدي صلحك سعيدة ريت قد السهلة رقية بليش لي خليك تطلع ديركت إليسا؟
2: والله جت على بالي هكاك خاطر قلت من الجير كله من
0: أي باهي برشا باهي برشا. ريت قدش سهلة الحكاية ما
2: قلت عربية.
0: ريت كي تختار انك تواصل قدش تكون سهلة الاقتراح. ريت هكا الحمد لله. دونك يا رقية غدوة ترجع تلعب معنا. مبروك عليك ساعة 500 دينار. غدوة ترجع تلعب معنا على 600 دينار. حمدي ميرسي بوكو اللي شاركت معنا. جات لبالك إليسا حمدي ولا
3: لا ما
0: جاتش؟ هكا هو مالا رقية هي اللي اليوم ربحت معانا ال 500 دينار وطلعت إليسا. أكيد فوق بلاستيك ترجع معاكم غدوة, لكن نحن مازلنا مواصلين معاكم من بعد. عندكم الربح والكاش جوز ملين و 600 فيني مينينا بعد شوية على 71 113 ألف. لكن تلقاو زادة موعد رياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة, وقبل يجيكم سيف الدين المهري في الأخبار.

0: اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي يفيد بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل معتمدية الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد، والذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. مصادر أمنية مسؤولة بسوسة تنفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى. والمصادر ذاتها تؤكد لموزايك أن فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة باشرت بحثا عدليا ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وإثارة البلبلة أو المساهمة في ترويجها وتداولها. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري، يجدد خلال لقائه اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمقر الوزارة التأكيد على استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس من خلال الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لديها وتوفير الدعم المطلوب. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، شكل اللقاء فرصة تناول خلالها الجانبان سير برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول عبر منصة تروث سوشيال إن توجيهه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا غدا على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. وترامب يضيف أن أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إن القوات

0: الإيرانية المسلحة أكثر جاهزية وقوة من أي وقت مضى للرد على أي عدوان جديد. وفي الختام، شرطة سان دييغو الأمريكية تعلن عن تحييد تهديد بعد اقتحام مسلح مسجدا في المدينة وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وكان رئيس بلدية سانتياغو أو مدينة سانتياغو الأمريكية قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن أطلاقا للنار وقع في المركز الإسلامي بحي كليرمونت بالمدينة، في حين قالت الشرطة أن عناصرها موجودة بالموقع. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه، بدايه بكاس تونس. بعد شوي باش نحكيوا على المنتخب الاولمبي، داير باش نحكيوا على غريبه جديده في المنتخب الاولمبي، باش نحكيوا زاده على التصريحات هشام المناعي في ريكاب سبور اليوم، وباش نحكيوا زاده على الرابطه المحترفه الثانيه. ولكن البدايه بمقابلات الكاس، كما قلنا ورسميا تم تعيين مباريات البعث الرياضي بوحاجله والترجي التونسي في الملعب البلدي بوحاجله، ومباراه التقدم الرياضي بسقيط الدائر وشيف العمران في ملعب الساقية. دونك المباريات هذوما رسمي مش يتلعب في ملعب هذوما زوز، وتم شروع في تركيز التجهيزات الخاصة بتقنية الفيديو الفار، يعني مباريات الربع النهائي الكل مش يتلعب بالفار، والملعب هذوما زوز رسمي مش يحتضن مباريات الفرق اللي تستقبل. دونك هكا شو عنا في البرنامج، عنا 24 مايو 2026 في طيب المهيري من 3:30، النادي الصفيقسي ضد ملعب الجيبسي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي كيف كيف مات 3:30 بالفار. مباراة هذوما الزوز ما فيه مش مشكل، مع انه الزوز فرق يلعبوا في الرابطة المحترفة الاولى مباراتهم والكل تلعبوا الموسم هذايا بالفار ادوميسيل. كيف كيف زاد بالنسبة للمباريات نهار الخميس 21 مايو من 3:30 البعث الرياضي بوحاجلة ضد الترجي الرياضي التونسي، وفي نفس التوقيت وفي نفس النهار الخميس 21 مايو من 3:30 التقدم الرياضي بسقيط الدير يلعب ضد شبيبة العمران كيف كيف بتقنية الفيديو الفار. ورسميا زاد لاعبين فرق المشاركه في كاس تونس باش يتم السماح لهم بالمشاركه مع فرقهم من ثم الالتحاق بترابس المنتخب الاولمبي يو 23 والمنتخب الوطني لاقل من 20 عام، على الاقل ثمم لاعبيه من الترجي الرياضي التونسي من الدراسه الفيقسي مش باش يكونوا موجودين في انطلاق الترابس نتاع يو 23 واليو 20، ومن بعد يلتحقوا بالفرق نتاعهم. في المقابل زوج لاعبيه نتاع المنتخب الوطني الاول اللي تم دعوتهم للمشاركه في كاس العالم، نحكيوا على محمد امين بن حميده من الترجي الرياضي التونسي وايمن دحمان من النادي الرياضي الصفيقسي، ديجا متواجدين في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي في تبرقه. اليوم بدا التربص رسميا بعدد قليل من اللاعبين في انتظار التحاق البقيه. دونك محمد امين بن حميد وايمن دحمان باش يغيبوا على مباريات الترجي التونسي والنادي الرياضي الصفيقسي بموافقه الفرق الزوز. حكينا على المنتخب الوطني لاقل من 23 سنه، انطلق اليوم التربص بمشاركه 18 لاعبي فقط في انتظار التحاق بقيه الملاعبيه. الملاعبيه هما نسر الخرداني حارس مرمى المعيذر القطري، سامح التويتي من الملعب التونسي حارس مرمى، رايم بسباز كيف كيف حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري، ثم تباعا الملاعبيه عياض الرياحي ملعب التونسي، سليم الخضراوي من نجم الرياضي الساحلي، جوزيف الطيب اللي يلعب في النمسا، كليان يحيى اللي يلعب في الفريق الثاني الاولمبيك ليونيوس، في الحرش لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، ثلاثي النادي الافريقي صادق محمود وحمزه العبيدي وراي جبالي. على فكره ريان جبالي هو شقيق شيم الجبالي، لؤي تراعي لاعب الوحده الاماراتي، محمد علي غراب لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، وزين الدين كادا من الاتحاد الرياضي بن قردان، لاعب اللاعب انس الحاج محمود، لاعب وائل دبيش، ياسين الشعباني وريان عنين. ريان عنين المصاب شكتفي بالجري في انتظار ان شاء الله يرجع للتدريبات الجماعيه. نجيو تولي وضعية المدرب أنيس بوجيبان، حكينا عليها أكثر من مرة. الصحافة المصرية قالت أنه قام بفسخ عقده والتحق بالأهلي المصري، الجامعة التونسية لكرة القدم من فات بشكل غير رسمي، فماش لا كومينيكي ولا تصريح إعلامي يؤكد الكلام هذا، ولكن الجامعة التونسية أكدت أنه لم يفسخ العقد نتاعه، والبروف اللي هو موجود اليوم في تربص المنتخب الوطني الأولمبي في سوسة. في المقابل المعلومات اللي عند موزايك تأكد أنه أنيس بوجيبان مصمم على الرحيل قبل حتى تورنوا طولون اللي قاعد يحضر المنتخب الوطني الأولمبي ما ثمش توضيح من الفيدراسيون. ان شاء الله يتم التوضيح في الايامات القادمه وفي الساعات القادمه، لانه الحقيقه وضعيه غامضه جدا جدا، مع رغبه تنس بوجلبان في المغادره بالنظر للقيمه الماليه للعرض اللي كانت لقاها من الاهلي المصري. وجديد زاده وكانوا ثم ثلاثه مدربين على الاقل، ثلاثه مدربين، واحد كان ينشط في فريق من الرابطه المحترفه الاولى وغادر الفريق هو اللي غادر، والثاني ينشط في فريق من الرابطه المحترفه الاولى، ومدرب تونسي ثالث امضى يدرب في فريق خارج تونس. ثلاثه مدربين هذوما قدموا طلبوا وقدموا خدماتهم لتدريب المنتخب الاولمبي خلفا لانيس بوجلبان اللي الجامعة التو ما قالتش كونه غادر. دونك نستناو الساعات القادمه توضيح في الموضوع هذا. يا هشام المناعي نطق رسمي النادي الافريقي كان حاضر اليوم في مداخله مع زميلي حيدر الشيرني في ريكاب سبور، حكي على برشا نقاط، حكي على اجتماع ديجا لهيئه النادي الافريقي في الاسبوع القادم باش يتم خلاله تحديد الميزانيه الخاصه بالموسم القادم. قال كونه الميزانيه نعرفوا اللي هي في كل الفروع في الموسم تقريبا 18 مليار، لكن زادت توسنات تشامبيونز ليغ الافريقيه، وبالتالي ثم اجتماع باش يتم من خلاله تحديد المستحقات البزوان اللي طالبينه، وبعد هو يتم تحديد الميزانية. لكن الدخل زاد على نقطة أخرى، البارح كان صرح في قناة تونسنا على أساس كونه قال كون الفرق الكبيرة يلزمها تجتمع وتجتمع بهيئة النجم الرياضي الساحلي وتحاول تخرجه من الأزمة اللي هو في هذا التصريح، وهو قال مصدوم الناس فهم التصريح بالغلط وطلب التوضيح. نسمع شنو قال هشام مناعي أثناء مدخلته مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور اليوم.
5: الحقيقة صدمت، ما نكونش نتصور وأنه ننظروا للتصريحات بالطريقة هذه، على خاطر أنا نعرف شو معناها عزوز لسرم، ونعرف شو معناها النادي الإفريقي، ونعرف شو معناها النجم الرياضي الساحلي، ونعرف شو معناها الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي، ونعرف الجمعيات هذه خاطر عشت 30 سنة التالي وقت اللي كنت نسير. نفهم الشيء هذا الكل، وصدم على خاطر
6: من ردة فعل الناس، يعني
5: رد فعل الناس وقت اللي يدخل وان النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره وبرشا حاجات عنده، لكن وقت اللي نتكلم نعرف شنو نتكلم، انا انسان واعي، انا انسان عاقل، نعرف شنو نقول، انا نحب كره نظيفه، نعرف كره القدم القديمه، نعرف كره القدم تعب، كلنا نحبوا بعضنا، لكن صدمت وانه الناس عندها شحنه من الغضب على بعضها، ما عجبتنيش. وانا ظهر لي مانيش نتاع العصر هذا، مانيش نتاع اليوم، انا هشام مناعي مانيش نتاع اليوم، ظهر لي على خاطر عشان نحبوا بعضنا، عشان نخفوا مع بعضنا، عشان نعاونوا بعضنا، عشان وقت اللي نعرفوا واحد مضى نحاول باش نخفوا معه بالافكار، نمد حاجه نعاون. لكن ما كنتش نستنى بالحق اشياء كي من هذه.
4: وكذا تصريح هشام المناعي اللي تلقاه كامل على صفحتنا سبور باي موزايك اف ام. اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة كثم اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة، حضروا رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، حضروا رؤساء كل من النادي الرياضي بحمل الأنف، مستقبل قصرين، الاتحاد الرياضي بتطيون، ملعب الجبس، الفرق اللي تلعب مراجع الصعود من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، برشا قرارات تم اتخاذها في الموضوع ذي. وأهم حاجة هي كونه التنسيون تيح شوية بارابور للمباريات ذي، المباريات مش تكون منقولة تلفزيون ومش تكون بالفار. مبدئيا نهار 25 ماي المباريات هذه، نادي الرياضي بحمل الأنف ضد مستقبل قصرين والملعب الجيبسي ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين، نهار 25 ماي الا اذا كان ترشح الملعب الجيبسي على حساب نادي الصفاقسي، وقتها تتبدل الدات هذه، والنهائي باش يكون نهار 30 ماي في ملعب محايد، وفي صوره طبعا الفينال باش يتلعب نهار 30 ماي في واحد من الملاعب اللي باش يتم تحديدها لاحقا ملعب محايد، وقتها ثم امكانيه صغيره لكن مش مؤكده لحضور جماهير الزوز فرق اللي باش تلعب الفينال. نذكروا كونه الفينال يتلعب ما بين زوز فرق، والوحيد للمنتصف الاربع فرق هذوما واحد بركه باش يطلع الى الرابطه المحترفه الاولى. حسب الديلي ميل فان الاسباني بيب غوارديولا سيغادر مانشستر سيتي بعد اخر مباراه في البريمير ليج ضد استون فيلا، 10 سنوات 20 تيتر من بينهم تشامبيونز ليج وسته مرات بريمير ليج، ومازال يبحث على السابعه اللي يمكن برشا ما يحصلش عليها. ارسنال فاز اليوم بهدف لكاي افيرتس ضد بيرني اللي ضم في زبوب وحنب على المجبري، كان شارك في المباراه هذه وغادر خلى مكانه لزكي العمدوني. دونك مازالوا مباراه واحده لارسنال في الجوله الاخيره، ومازال زوج مباريات مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي عنده 77 نقطه في المركز الثاني، وارسنال عنده 82 نقطه في المركز الاول. النشره هذه كل اخبارنا هذه تقال مقارنه مزيكا فام بوينت، خليكم تو مع يوسف وكامل الفريق في بنت لفام.
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك
1: بنت الفم بنت الفم الجمعة من 9 لنص الليل يوسري جديدي.

0: سمير لوسيف تسحر عينيك على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود كي العادة في بنة لفام مع العشرة متاع الليل. سيسروا ويحكم طريقة السلام عليكم. نعرف الفوليوم عالي، نعرف اللي انتم الحقيقة شيخين متخمرين مع مزيكتنا التونسية. احنا مواصلين معكم بالمزيكا، لكن كي العادة فواياج موزيكال في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن أحمد.

نسمعوا الروك في هوت سيليكشن، ما نجمو كان نسمعوا الروك على قاعدة الحقيقة. اليوم لو شوا كان على ان جروب أسترالو بريتانيك دو هارد روك اوريجينير من سيدني، لي دو فرير انجس و مالكوم يونغ هما اللي جوستومون بداو لو جروب هذاك. ودايور راهو كي نحكيو على لو جروب هذا عيطولهم جوستومون ذا كينجز اوف روك اند رول، هكا ولا حتى الهارد روك زادا. اي الهارد روك الحقيقة The Kings، أي نعم، خاطر هذوما هما عرس الروك في العالم. ان جروب اللي كلاسي ما بينات أحسن لي جروب، مش كان متاع الروك، ليلي أحسن لي جروب في العالم الكل، نحكيو على ACDC.

ACDC هو ان جروب اللي بدأ المسيرة الفنية متاعو عام 73 داير اول كونسير ليه كان نهار 31 ديسمبر عام 73 ممكن هو كي نحكيو على الجروب هذي نقولو ان جروب دو هارد روك ولكن حتى ساعات هيفي ميتال ولكن خلينا نقولو لي مومبر متاع الجروب كانوا ديما يحبوا يوصفوا الغناء متاعهم وستيل موزيكال كان روك اند رول وداير فما برشا انفلونس من عالم البلوز الغناء اللي نسمعو فيها باك ان بلاك فان فاكت اللي هي راهي نحكيو على توت ان البوم اللي يقعد مباع له 50 مليون اكزومبلير وهو من اكثر الالبومات اللي تباعوا في العالم تعرف قدامه شنو اول البوم تبيع في العالم هو ثريلر نتاع مايكل جاكسون اكها وهما الثانيين الحقيقه ان البوم ايكونيك عام 2008 جوستومون باع اكثر من 200 مليون البوم في العالم الكل حاجه ايكونيك الحقيقه واليوم اي سي دي سي

الحب اللي جوستومون نحكيوه هنا على فما كما قبيليك قال لي دالي راه فما ذا كينغ اوف بوب مايكل جاكسون وفما ذا كينجز اوف هارد روك هذاك هو اي سي دي سي ان جروب اللي جوستومون هنا كي نحكيوا على مسيره فنيه بدات عام 73 راه نحكيوا على ان جروب اللي صاروا له برشا دي شانجمون من عام 73 حتى لليوم اي نعم مازال اليوم اي سي دي سي راه لي ديبي نتاعهم داير كانوا في اليو كي ولكن لي ديبي اللي جوستومون هنا ما كانوش ساهلين والاخوات هما اللي بداو ولكن زيدا هنا اي سي دي سي كيقولوا لي شانجمون مش معناها جوست ان شانجمون على خاطر خلينا نقولوا كجوست حبوا يبدلوا ولكن نحكيوا زيدا على برشا دي مومبر توفي وغادروا الحياة ولكن زيدا حتى لو شانتور ايكونيك نتاعهم كان توفى معناها نحكيوا على ان شانتور اللي هنا كي ريديفيني موندو الهارد روك نحكيوا على بون سكوت جوستومون عام 80 بون سكوت اللي الحقيقه جوستومون توفى عام 1980 فيفري عام 1980 ان شانتور اوستراليان دوريجين من ليكوس دونك انا اي سي دي سي قصه كبيره برشا وتاريخ كبير في الهارد روك

18 ألبوم ستوديو، أولهم عام 75 هاي فولتج، آخرهم عام 2020 باور أب. ولكن زادا أي سي دي سي كانوا معروفين برشا باللي التورني متاعهم، اللي تورني اللي فيهم برشا إنرجي، ومازالت داير تورني لتوا موجودة The Power Up Tour اللي بدأت عام 2024 ومازالت متواصلة في 2026. أنا ماج كبير للجروب هذايا داير، دي ما يصير أنا ماج اللي الحقيقة خلينا نقولوا non seulement بالموسيقى نتاعهم ولكن بالبريزونس نتاعهم في عالم الموسيقى. ان جروب اللي بدل قديش من مره المعنى نتاع الهارد روك ونتاع موند الروك ان جينيرال. نحكيوا هنا على ان جروب كي تقول هارد روك تقول هما، كي تقول الروك اند رول زاد تقول هما. اليوم نبداو مع اي سي دي سي، بلاي ليست سوفت شويه اليوم من اختيارات دالي بن احمد، نبداوها بلاف سونغ.

0: ACDC Grapsody in Blue على موزايك FM. مرسي بوكو دالي بن أحمد اللي عايشنا بالحق في عالم الهارد روك الروك ان رول مع الأساطير ACDC كالعادة في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد. بنات FM
0: وكل عادة احنا معاكم في بنت لفام نفرح لفرحتكم الحقيقة سورتو نحبوا نعيشوا معاكم العيد ميلادات والفرحات متاعكم. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال تمشي الجربة وأهالينا الكل في جربة نسلم عليكم برشا برشا برشا. اليوم عيد ميلاد صديقنا وصاحبنا ومستمع وفي جدا المزيكة فام يا مرتضى الشيخ. هابي بيرداي. أكيد الفرحة ديما تكون على موزايك فام وفي بنت لفام الفرحة تولي فرحتين. لو كان هاشم اليوم يربح معانا الكاش, لو كان هاشم اليوم يربح التحدي اللي يستنى فيه بعد شوية تحدي كبير برشا برشا فلوس زوز ملين وستمية اليوم فيني منينا هاشم مش نحوالك؟
2: الحمد لله لاباس
0: صفا.
2: الحمد لله
0: في فورمة
2: في فورما
0: يعني. يا باي الفايدة تكون مركز يا هاشم.
2: الحمد لله.
0: خليني نفكرك يا هاشم بقواعد لعبة نيوينينا. نيوينينا يا هاشم الحقيقة اسمعني لازمنا أول حاجة نبدأ بها هي نبعده شوية على الحس على خاطر لازم تركيز كبير برش.
2: اي
0: دوك حاول ابعدنا عليك الحس كانك في قهوة ولا كان في حاجة مش نجمو خاطر الحقيقة ما نجموش نلعبوا هكي.
2: أنا بعد.
0: أوكي صحيت. أيوة هك أمريكا. صحيت. حاول اسمعني كان ثم هك بلاصة مسكرة ولا في وسط كرهبة ولا حاجة. أوكي نحاولوا بلاصة كيكة باش نركزوا تسمعنا ونسمعوك منيح مليح يا هاشم باي.
2: واضح.
0: أوكي هاشم اليوم قواعد اللعبة كالعادة 60 ثانية نيوي نينو لأي لا يس نو لازمك ترد بالك من هذا الكل يا هاشم لازمك ترد بالك ترد بالك من انك اكيد تقول حاجة كما نكية ولازمك ترد بالك يا هاشم انك تقولي ايواه ما هقه الحقيقة على خاطر هذه حاجة اختيرة ياسر حكاية تخسرك زوز ملين وستمية نهائيا يا هاشم. واضح
2: واضح
0: باه يا هاشم زادة لازمك ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا هاشم وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع وقت اللي عرفتك تحاول تكسبك الثواني الثمينة جدا لصالحك يا هاشم وقت تتحصل على انذار كيف كيف حتى لو كان تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث خليك حاجة تخليك تتحصل على انذار يا هاشم. بعد قداش من انذار نخسره يا هاشم؟

0: ايش وين قاعد ايش معاس قاعد وين الكيس تعرف ايش معناها في بلاصه فيها برشا ترافيك ايش
1: نعم نسمع
0: سعيد هيا بعد لنا شويه عاد على الحس وعلى الكيس وعلى الامور سينو بعد تخسر فرصتك عليه هكا الزملين المسلمين خسروه
1: اوكي هلا بعد هاي
0: يا بيه ثلاث انذارات يا هشم ونغادر يوفا
1: يوفا لعدي
0: اي حاضر يا هشم
1: حاضر
0: حتى السيد الحكم حاضر هاي نبداو هشم
1: لحظه بايك لحظة بك نطلع في الكرب وسكر على راحيته
0: صحيح هذا كان المطلوب منه ايوه صحيح هكا الحس امريكي والتركيز يكون موجود صحيح هشم
1: صحيح
0: حاضر
1: حاضر
0: ماكش خايف هكا شوية
1: لا شوية تريت وبر
0: لا لا بيس لا بيس هو صحيح زوز منين وستمية صحيح صحيح الشعب التونسي كل يستنى فيك ولكن لبس
1: فرصة
0: نربح اليوم يا هاشم
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله هاي سيدي نبدأ نلعبوا نيوي نينو على زوز ملايين وستمية اليوم مع هاشم هاشم ملازمكش تبلبزها يا هاشم لازمنا نبعدوا على الانذارات لازمنا نبعدوا على الاغلاط الكبيرة باش نربحوا الكاش الليلة
1: كان حاضر كان حاضر
0: يا سيدي نبداو مع هاشم نيوي نينو في 3 2 1 انت لاق
2: اي شد روحك مليح
3: اتونسيون نيوي نينو
0: هاشم
1: مرحبا
0: يا اخي مش قلت لك ما تجاوبنيش بكلمه واحده
1: والله
0: اي شنو انت شبيك سكوت ياسر ليش مختلعت في الكهرباء انت اي
1: طلعت في الكهرباء
0: اي
4: بسم الله على ولد عمي بسم الله على ولد عمي
0: ايش مخي فرحوا بيك اصحابك تعش معناها فرحوا بيك فرحة اللي هي اسمعني اللي كان ناوي ياخذ مبروك توا
1: والله خرج علي يا صاحبي
0: ايش ايش ايش ايش ما يا سيدي
1: على المره الجايه
0: على شكون تحب تسلم الليله
1: سلم على اولادي كله وعليكم الكل مزيكا ف
0: يا عايشك ايش حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا للاسف اليوم يا هاشم زوز ملين و600 ما كانش مركز لهم الحقيقة زوز ملين و600 كانوا صعاب صعاب شوية الحقيقة وزوز ملين و600 كانوا الحقيقة لازمهم تركيز تام تام تام اليوم هاش مخلي لكم الفرصة باش غدوة تربحوا معانا كنيوتا كبيرة برشا كنيوتا تستحق التركيز التام كنيوتا رهيبة جدا كنيوتا

0: زوز ملاين و700 2700 دينار الغدوة غدوة يستنوا فيكم على 71113000 فرصة لكم انتوما باش تربحوا برشا كاش كي تكلمونا على 71113000 وتجربوا فرصتكم لازمكم تكونوا مركزين أكثر من هاش شوية الحقيقة الحقيقة على خاطر اللي باش يربح الزملين 700 لازم صفر أغلاط لازم ترينو أي ترينو كما قلت داري بن أحمد لازم ما تقفش نفس ليه ما نقولوش فرصة لازمنا نركز وديريكت نجاوبه ما ندخلوش بعضنا هو تحدي صحيح ولكن زادة 60 ثانية تربحك زوزملين 700 ما تلقاهم في حد بلاصة الحقيقة أي ولكن فرصتكم زوزملين 700 غدوة في بنت فام تربحون فيني منينا التحدي كيما سنسنيكم برشا ربحوا كاش والتركيز واجب في بنت فام
1: إيش خريطة لينا
2: بنت فام الجمعة من 9 لنص الليل فسر لي
0: فسر لي كالعادة نحكي في مواضيع تهمكم انتوما مواضيع الصحة النفسية واليوم باش نحكيه على حاجة ممكن نحسوها عندنا نحن ممكن عند أصحابنا عند ناس دايرين بينا يقول لك ثم شكون ساعات يعطي حاجة أكثر من حجمها ممكن يشوف الأمور أسوأ من حقيقتها يقول لك كش بيك تكبر فيها الحكاية يا أخي شنو وش فما معناها أخك نجمة نغزر الحكاية تافهة ولكن إنسان آخر يراها حكاية مصيرية حكاية كبيرة برشا نجمة تغير برشا موازين وهل هي حاجة عادية هل فما حل الحاجة هذية إبام أكثر تفاصيل نحكيه على الموضوع هذية مع الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة مرحبا سوار ألو سوار اليوم الموضوع هذية نتسألوا عليه ديما سورتو باش نبداو ممكن نسألوه السؤال البديهي جدا انه اذا كان هو موضوع نورمال اذا كان حاجة عادية معناه يخي علاش المخ يفسر بعض المواقف بطريقة سلبية برشا سوار
3: باه مخنا كما نقولوا ماهوش كاميرا هو ينقل الاحداث كما هي
0: اوكي
3: دونك يفسر حسب الحاجات اللي عاشها حسب التجارب اللي تعدى بها حسب الخوف حسب لي سوفينير حسب حالتنا النفسيه دونك حسب الحاجات هذوكم المخ يفسر لنا الحاجات دونك ساعات تلقى تعب مش من الموقف هو بيدو من الموقف كيفاش فسروا مخنا
0: داكور
3: خاطر المخ يمشي لحاجه بعيده كما قلت انت يكبر الحاجه ساعات حاجه ما تستحقش معناتها مش ديما بالرسمي تستحق انك هيك من المخ يبعد بها البارشه ويفسرها ويصدقها
0: داكور دونك هنا معناها سيناريو كامل يتعمل ونفهموه ونصدقوه وهذاك هو اللي يقعد الحقيقه ولكن هنا ممكن المصطلح يخرج في وسط الكونسيبت هذا اللي نحكيو عليه هو الافكار التلقائيه شنو ما هما هالافكار التلقائيه سوار
3: باه الافكار التلقائيه هي الافكار اللي تجينا ديريكت من غير ما نخمو فيها ولا ننتبهوا لها مثلا تقول أكيد العبد ذاك يكرهني ولا أكيد أنا راني إنسان فاشل ولا أكيد راني غلطت مع العبد ذاك حتى ساعات تصير عركة ولا حاجة تقول شبيني حكيت هكاكا ولا زعما كاني قلت هكاكا ولا دونك مخك يقعد يخمم في الحاجة ذيك ويعطيها أكثر من حجمها والمشكل مش في أنه يخمم هكاكا بركة أما ليه يصدقها كما هي
0: ولا
3: في ساعة في ساعة زادة يصدقها ما يخليش حتى وقت باش يفسر لها دونك وقت الحاجة ذيك تزيد تكبر وقت نزيد ندخلوا في الدوامة هذيك اللي هو طول صدقها ما عطاش حتى الفرصة لروحه باش انه يستفسرها
0: اوكي دونك هنا الحقيقة سوار اذا كان نمشيو بنفس الكونسيبت هذية نحبوا نفهموا علاش مثلا هنا او فهمنا المخ بالضبط كيفاش يتعامل مع الافكار هذية معناه علاش ساعات يفسر الحاجات بطريقة سلبية ولكن علاش بعض الناس ثم أمور حاجات معينة دي سيتواسيون معينة يفسرها بطريقة سلبية أكثر على خاطر نجم نخمو في حاجات سلبية حاجة عادية ولكن علاش نمشيو للسلبي أكثر من هكا بعض الناس مش ناس أخرى
3: باه لهنا التجارب القديمة هي اللي تلعب دور تلقاه مثلا إنسان عاش رفض عبد رفضه هو حب عبد وعبد رفضه
0: أوكي.
3: وإلا تلقاه يسر يعيش النقد العبد كل يسر تنقضوا برشا وإلا تلقاه مثلا عاش علاقة أما مهيش ناجحة وأذيته العلاقة ذيك ضرته برشا كما قلها دونك المخ يولي بالنسبة لي هو معرض ديما للتهديد دونك حتى موقف عادي بالنسبة لي هو تهديد دونك هو عبارة بشيخ وحذره يولي خمم بزيد يولي خمم بطريقة سلبية يمشي طول الطريقة سلبية يقول لك لا مادام حتى حاجة بسيطة حاجة عادية لا ما هيش حاجة عادية. لا أكيد راهو فيها حاجة.
0: حاجة فيها إن.
3: حاجة فيها إن. ولا كلا لأخدي ما تجي. فهمت؟ على خاطر هو ديجا تعرض الحاجات قديمة. من الحاجات اللي تعرض تعرض تعرض. أكاو يولي ياخو كيشاك يولي عبارة باش يحمي روحه هو المخاكيكة.
0: داكو.
3: يحمي روحه يولي يخمم مكاكة. بالنسبة لي هو كيف يخمم بالحاجة هذيك. سكو قاعد يحمي روحه. معني هو سكي وخمم مكاكة. ألوغ كو ماهوش هذاك الواقع.
0: اوكي دونك هنا بدينا نفهموها الحاجه ذي ولكن ديما نحكيو على الجانب العلمي هنا مادام المخ مخوها ميكانيزم دو ديفونس قاعد يحمي في روحه يريالمون وقتها سوار شنو يصير بالضبط في المخ في اللوغان ذي العجيب اللي ما مزلنا نكتشفوا فيه من نهار لنهار
3: باهي وقت اللي نبداو متوترين ولا متقلقين دونك المخ يولي طول يركز على الخطر على الحاجات السلبيه على المواقف الخايبه وعندنا بارتي اللي هي لاميغدال في المخ اللي هي مسؤوله على لي بريز دي ديسيجن وعلى الاراء وكل شيء كيف تخدم بكثره يولي المخ يخدم بكثره شفتوا على الحاجات السلبيه دونك يولي ما عادش يفرق بين الواقع وتفسيره هو بالنسبه لي هو اللي خمه هذاك هو صحيح معناه شفتوا كي يبدا هو متوتر وكل لا كيما خممت انا صحيح اكيد يقرا الخايب في العباد يولي حتى على موقف عادي فهمت ايش شفتو قلت لك الاميغدال كي تولي تخدم بكثره يولي يزيدك التخمام هذيك اوتوماتيكمون فهمت عباره انت خدمتها اكثر من اللازم
0: وهنا الحقيقه جوستمون تخلينا الحكايه ممكن نعطيو دي جوجمون نحكموا على حاجات على اشخاص جوست على خاطر عندنا تجارب سابقه عندنا دي تروما ما تعاملناش معاهم ولا حتى لو كنت تعاملنا معاهم ولكن يقعدوا يفون بارتي دو التجارب هذاك علاش اليوم داير نحكيو على علاش ساعات نراو الامور بطريقه أسوأ من حقيقتها مثلا هنا كيفاش مادام قلنا ساعات نكبروا الحكايه اكثر معناها من حجمها هي الحقيقي ساعات نخموا فيها بطريقه سلبيه اكثر وهي ريالمون ما تستحقش الحاجه هذيك دونك هنا كيفاش نعرفوا اللي خممنا فيه او الفكره هنا ماهوش حقيقه هو جوست انتربريتاسيون تاع المخ نتاعنا جراء كما قلنا لي زيكسبيريونس القدوم اللي عشناهم وبعد ما زاد حكينا على لو كوتي ساينتيفيك هذايا دونك الفكرة هذه كيفاش نعرفوا اسكو حقيقية مش حقيقية اسكو نحن نكبروا فيها ولا هي حاجة عادية هنا كيفاش نجموا شنية الحاجة اللي تخلينا نعرفوا
3: باش ما نتيحوش في البياج هذايا نحاولوا نسألوا روحنا ونشوفوا أفكارنا نسألهم بعض الأسئلة
0: أوكي.
3: مثلا تقول اسكو كي أنا خممت كيكة اسكو عندي دليل حقاني باش يخليني أنا نخمم كيكة وإلا جوست أنا خايف هذيك علاش خممت كيكة اسكو فما ينجم يكون عنده تفسير اخر ابار اللي فسرته انا دونك انت كي تتسائل الاسئله هذوما تبدا بشوي بشوي تفيق لي هذيك جوست تخمامك ماهوش هذيك الصحيح معناها اكزامبل باش نعطي اكزامبل بسيط على الاخر ساعات عبد كي تبعث له ميساج ما يجاوبكش بالوقت ساعات فما عبد تقول منرفز عليا اكيد راني انا غلطت معاه في حاجه اكيد الوغ مش هذيك صحيح ينجم يكون العبد هذاك سبحان الله وقتها لاهي في خدمه لاهي في حاجه اخرى ما ينجمش يجاوبك في الوقت هذاك اما انت مخك لا طول يخمم فك بزره ويغزل عليا بزرني انا عملت حاجه بس دونك احنا نحاولوا نتسائلوا الاسئله اللي قلناهم باش نحاولوا نتفاداو التفسير اللي في مخنا
0: الانتربريتاسيون هنا معناها ما نبداوش نعملوا في استنتاجات ريالمون ما عندناش ادله معناها دونك هنا كيفاش لازمنا نتصرفوا بطريقه صحيحه مع الافكار اللي عندنا هنا سوار نتصور هذه من اكثر الاسئله اللي تتطرح كي نحكيوا على الموضوع هذايا دونك الطريقه الصحيه والطريقه الصحيحه هنا كيفاش نتصرفوا مع افكارنا شنو لازمها تكون
3: نحاولوا نستفسروا مع افكارنا قبل ما نصدقوها
0: اوكي
3: هذه اول حاجه كيما قلنا باش نستفسروه ما نتفاعلوش ديريكت ما نتفاعلوش ديريكت مع اي احساس نحسوه نتفاعلوا معاه ديريكت
0: لا
3: خاطري مش ديما يكون احساسك صحيح نحاولوا نعملوا سيباراسيون بين الواقع والتفسير نتاعنا ما نحكموش ديريكت على الحاجه خاطر توانسه عندنا ياسر لي بريجوجي ماك تعرف دونك نحاولوا ما نحكموش طول على الحاجه نستفسرها قبل ما نحكم خاطر برشا تنجم عبد تغلط في حقه ومن بعد انت اصلا اللي تقعد نادم تقول يا ريتني عملت كيكه كاني استفسرت دونك احنا في عظمى ندخلوا هكا يا ريتني وكاني استفسرت نستفسروا من المره الاولى قبل ما نحكموا على العباد
0: صحيح
3: دونك واهم حاجه حاول انك تهدي روحك معناها قبل ما تاخذ اي موقف.
0: اسبيت اسبيت
3: صحيح. احنا ديجا ديما نقولوا العبد كيف يبدا متنرفز وقتها ماذا بيه ما ياخذ حتى ديسيجن حتى موقف على خاطر كيف يبدا متنرفز سي بون ما عادش ينجم يخمم بالطريقه الصحيحه. دونك انت حاول هدي روحك خمم فيها الحكايه بالكدي ومن بعد كان بالرسمي انت احساسك هذاك صحيح وقتها تصرف التصرف نتاعك كان غلط هكا وقتها تلقى روحك
0: تهدى
3: ولا وتلقى روحك ما غلطتش في حق العباد
0: معاك. صحيح جوستمون على خاطر حاجه مهمه برشا انه نطرح على ارواحنا الاسئله هذوما برشا باش نجموا نوصلوا للقرار الصحيح هنا باش ما نعملوش دي بريجوجي ومن بعد كما قلت انت نندموا معناها على حاجه ريالمون عملناها في وقت غش ولا في وقت اللي خذينا افكار مسبقه وما لازمناش نعطيوا افكار مسبقه. هنا دونك سيوار باش نجموا نعملوا ريكاب على الموضوع نتاع الليله كيفاش نجموا نحطوه في اطار وشنو اهم الحاجات اللي نجموا ننصحوا بها الناس اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام.
3: باه مش كل تفسير عطاه مخك راهو حقيقه. الحاجه اللي توجع اكثر مش الموقف اللي عشته كي انت تلقى تحط روحك انت في الموقف هذاك بتفسيرك تقعد تفسر حسب مخك انت. دونك كيما قلنا نحاولوا نهديو روحنا قبل ما ناخذوا اي خطوه. وجوست نحب نقول اللي راهو مش كل حاجه يفسرها مخنا راهو صحيحه. اوكي نسمعوا لافكارنا اما مش لازم نصدقوهم الكل خاطر مش ديما افكارنا راهو صحيحه.
0: صحيح فوالا هذه ممكن من اهم الحاجات اللي نحكيوا على موضوع الليله علاش ساعات نشوفوا الحاجات او الامور اسوء من حقيقتها علاش ساعات المخ نتاعنا ينتربريت مواضيع اكثر معناها من حجمهم ويعطيهم اكثر من حجمهم. لذا الفيديو كالعاده تلقاوها موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ميرسي بوكو لاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودوارة اللي كنت بحذينا اليوم اكيد فسر لي الموعد نتاع الصحه النفسيه بنت لفام على 11 غير بوعه نتاع الليل من الاثنين للخميس. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص الليل في بنت لفام لكن توت سويت تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. تونس تكشف نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي المسمى CDN 3.0 إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب عن 161.3 مليار دينار تونسية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. والوثيقة التي كانت محور النقاش يومي 16 و17 من مايو الجاري خلال الندوة انتظمت بجمرة تحذر من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماشا بنسبة تصل إلى 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يتولى اليوم بمقر الوزارة تنصيب المديرين العامين الجدد، وهم إشراق بن علي مهندس معماري عام مدير العام للأسكان، وفوزي علي مستشار مصالح عمومية المدير العام للتفقدية العامة، وسيد الغرياني مهندس معماري رئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوساطة. والوزير يشدد على أهمية الإطارات الشابة لإعطاء دفع لتطوير أساليب العمل، مضيفا أن تكليفهم يندرج ضمن توجهات الدولة التي تؤكد على تولي الشباب مقاليد المسؤولية لخدمة الوطن وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف الوزارة. انطلاق استغلال وحدة الأنعاش وتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية بالمستشفى المحلي بمعتمدية رديف من ولاية قفصة. والدكتور والمدير الجهوي للصحة بقفصة طه معتوق يفيد بأن تدشين وحدة الأنعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية برديف هي السادسة جهويا والرابعة بالمستشفيات المحلية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا غدا الثلاثاء لإتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض مع طهران. وكالة مهر الإيرانية تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان جنوبي طهران لأسباب غير معروفة حتى الآن. وفي الختام، شرطة سانتياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن عن مقتل 5 أشخاص بينهم 2 مشتبه بهما في إطلاق نار بمركز إسلامي في المدينة. من جانبه، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي يقول إن مكتبه يحقق في حادث إطلاق النار بالمركز الإسلامي بسانتياغو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنتلفم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت الفم. بنت الفم الجمعة 9 للنصف الليل، يسر جديدي سيليكسيون طرب.

0: فاسبقني قلبي على مزيكا فام من سيليكسيون طربيات, احسن المزيكا دي ما تسمعها في بنت لفام من توا حتى نص الليل. عنا المزيكا مازالت متواصله توت سويت. الجولد
1: جولد ميوزيك, جولد ميوزيك, all the best music.

الموسيقى لايف تسمع على موزايك اف ام، موسيقى بالجمهور بالفنان. اسمعني راو، مش كيما يغني حاجة لايف، مش كيما حاجة في استوديو، باش تسمعوا أحسن الغنيات اللي تعجبكم الحقيقة سورتو تحبوهم، ولكن في فيرسيون جديدة، فيرسيون فيها برشا انرجي. بعد شوية هوفرفونيك The World Is Mine، كيف كيف كولد بلاي فيفا لا فيدا، لكن نبداو بكول ان ذا جانج، Get Down On It لايف على موزايك اف ام.

والموسيقى مازالت متواصلة. بنت الفم من أجدد غنيات كارول سميحة، جديدها ديما جمهوري تابعو هذه

0: فضل الشاكر لو على قلبي تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج الحاج مكرم في ستوندار والليكي ديجيتال. الغنضيبو متاعنا كالعادة غدوة في نفس التوقيت وين في 3 سوية تلقاو احسن موزيكا لبونيمور وبطبيعه الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبلو كالعادة نختمو بالموزيكا. نرجع بكم العام 2018 من الالبوم جنين بغنية فيها برشا ايموشن. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع لومبال تروبو. تصبحوا على خير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس.

0: زي كيف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفق أفريل 2026 مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%. وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6% وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تستعد لتمييع عودة طوعية لنحو 400 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشف عنه رئيس بعثة المنظمة خلال استقباله من قبل وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن انقطاع مياه الشرب اليوم بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 ملم. والشركة تتوقع في بلاغ لها سنف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء الموافق للعشرين من ماي الجاري، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الشأن الدولي، وكالة بلومبرغ تفيد بأن أسعار النفط تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء ضد إيران. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنى في مدينة سور جنوبي لبنان بزعم استخدامه من قبل حزب الله. والشرطة الأمريكية تقول أن شابين صغيرين أطلق النار أمس في المركز الإسلامي بمدينة سانتياغو في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص خارج مسجد المركز، أحدهم حارس أمن، مضيفة أنه تم العثور على المشتبه بهما قتلين بسبب إطلاقهم النار على نفسهما على ما يبدو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايكا فام. Top matin, the morning top.